عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

انا بحبه هو راعي وده ان كان في قلبه ولا في بعده. انا بحبه هو راعي وده ان كان في قلبه ولا في بعده. انا بحبه وراعي وده.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: جوهر FM Music Non-Stop

That's the way it works.

منظر من زوقي وحدي كتكوتك قاعد قدامي لبسه اخضر فستق.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور جد في معتمدية العالية من ولاية بنزرت. وواشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق بانتظار موافقة ترامب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أسفر حادث الصدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جت أمس بالطريقة الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح ذات المصدر أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب قدفة ببنزرت، كما تم في الإبان نقل المصابين 6 ومن بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي لحبيب قدفة لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه. أيضا تم يوم أمس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل 2 وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم تسجيل 2 وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حاليا مستقرة. وأكد المدير الجهوي أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. وأشار إلى أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. وتجدر الإشارة بالنسبة لحالتي الوفاة إلى أن الحالة الأولى قد توفيت في المستشفى المحلي بالمكناسي والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد. أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 جوان وإلى غاية 9 جوان 26 و2000. وأوضحت وزارة التربية في بلاغها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ للمعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.udenet.tn للإطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة، وأكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع مطلب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان 26 و2000. تحية تونس اليوم الجمعة 29 مايو اليوم الدولي لحفظة السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت رعاية أو راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في دعم جهود حفظ السلام والأمن من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من عام 1960 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الإفريقي وحتى اليوم. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها استؤنف يوم أمس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لهذه السنة. وأفادت سفارة تونس في بغداد في بلاغ لها بأن الرحلة التي وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي يوم أمس كانت قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قادموا لقضاء عطلة العيد، سياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. وأكدت السفارة أن عملية الاستقبال جرت في ظروف طيبة وسلسة. دولياً الآن، قال مسؤولان أمريكيان إن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوماً تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية. وفي شأن المتصل، نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات وسفن دولية. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستمنع شركة الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابة الطائرات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، وذلك في إطار تصعيد واشنطن ضغوطاتها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. ومن أخبار العالم أيضا، إسرائيل تعلن تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حتى نهاية ولايته في ديسمبر 26 2000، احتجاجا على قرار متوقع بإدراجها على القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

جوهرة اف ام. جوهرة اف ام. كل ما اقول انا رايق بيحصل حاجة واتضايق، كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجة واتخانق، كل ما اجي اتدلع فجأة الدنيا اتوقع.

كان من أوائل المسلمين، وسبب إسلامه أنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنما، فأخذ النبي منها شاة حائلا وحلبها فأسلم وحسن إسلامه. هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب، هاجر الهجرتين وصلى على القبلتين وشهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله. هو الذي أجهز على أبي جهل، وقد أخذ ابن مسعود من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وكان أول من جهر بالقرآن بعده. هو فقيه الأمة، تولى قضاء الكوفة وبيت المال في خلافة عمر وصدر من خلافة عثمان.

قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السنة 32 للهجرة بالمدينة المنورة، ودفن بالبقية، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 29 ماي 2026، الموافق ل 12 ذو الحجة 1447 للهجرة. العلامة البارزة هذا الصباح في طقس ثالث أيام العيد، في طقس العودة بالنسبة للي اختاروا أن يكمل نهارين العيد في بلدانهم ويرجع اليوم الصباح بكري. نجم يقولوا استقرار في العوامل الجوية خاصة في الفترة الصباحية، ثم بش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، وتو نرجعوا بعد قليل بالتفصيل ومشكون هذه الأمطار. لكن الملاحظة العامة، الحرارة سواء في الصباح أو بعد الظهر تعرف ارتفاع طفيف، وبشتراوح القصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. إن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله جمعة مباركة. وأيضا ننطلق معكم مع كل مستمعينا ومشاهدينا كما تعودنا بحسننا الحصين. هات خلينا نبدأ بحسننا الحصين، ويظل لي أحسن حاجة نبدأ بها مع مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراهو ما خيرش، ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين متفقين هي حسن حصين، هكا ولا ليه؟ مع ذلك تزيد تحل البيبان وشبابك المسكرين كالزمة أمام جميع المرضين الوالدين، وهم من ذلك وأروع من ذلك أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله إن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينا لكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة يوسف بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جنمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. إن شاء الله جمعة مباركة وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق، فما برشا منهم يختاروا باش يرجعوا اليوم الصباح بكري باعتبار يقول لك عطلة العيد نهايرين، نخليهم نعطيهم في البلاد ونروح فجر هذا اليوم. ساعدوا رواحكم إن شاء الله توصلوا سالمين غانمين. نرحب بالخليفة متاعنا. وينك سيدي خليفة؟
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة شادين الطريق، قلت نسيسر وإحنا إن شاء الله نوصلوا سالمين إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير يا رب العالمين. عيد أضحى مبروك على الجميع
1: إن شاء الله يا ربي. بالنسبة لك أنت عيدت في البلاد، مشيت البلاد كما مروة ولا لا؟ مروة على خاطر خرجت من تونس تقريبا 10:30 متاع الصباح، وصلت 7 متاع العشرية للبلاد،
2: زاد في الثنية.
1: يا بنتي راي الكيف خطوتين 200 كيلومتر، تشكي تقولي ما تصدقهاش العقل، هذه
2: تبعد في العياد توخر.
1: لا قلت لك قاعد تستنى في ومن بعد الكهرباء شنو خذيت كار ولا كهرباء؟ الكهرباء تحت طومبان وهبط يصلح ويصب في الليسونس فرح بيهم
2: السيد ماشي وما عندوش ليسونس.
1: قلت لك ليلة العيد عادتها في ثنية، معناها الكيف خطوتين، فما بالك بربي كان واحد يروح القبلي ولا توزر شي يصير فيه مسكين.
2: الله يربي معهم الناس. ديما المناسبات هذه تعاني الناس بالحق حاتم، ولكن إن شاء الله ديما نقولوا عيدهم مبروك
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله. لباس احنا هذاك كله يتعدى إلا حوادث المرور حاتم، شفنا معناها حادث
1: المرور
2: هذا هو البقية كلها تتعدى، يوخروا في الطريق، يمشي
1: يعملوا
2: قهوة في الثنية في منزرتي
1: شفت ظلي 6 وفيات نهار ثاني عيد
2: في جهة التلم قريب من الختمين في منطقة بنزرت. هذاك اللي ديما نقولوا الناس سيسر واحنا نمشي بشوية نوسعوا بالنا مع بعضنا وإن شاء الله الناس كل سالمة يا رب العالمين. الناس ترجع اليوم الخدمة الموجودة
1: أكيد
2: اللي دارت تخدم
1: هو بش يرجعوا الخدمة، فهم علي يرجع الخدمة نهار سني مثلا
2: أي ثم اللي وسع باله، خاصة اللي ولاده في الإعدادي والثانوي هذوكما أقل ضغط، اللي هما في الابتدائي عدي
1: لا بسيف هذاك يرجع. أما اللي معناه صعيب شوية، علاش؟ على خاطر السبت ولا حد
2: ما يعملوا بومبر ديما الجسر ممدود في تونس.
1: فما حد من الوزراء الوزير أول معناها كانوا مسمينه بون لأنه يعطي مش لدينا
2: مرحوم محمد مزالي تقريب إذا كان أحنا محمد مزالي هو اللي أعطاه فكرة
1: البون
2: بار عادي كيك لبس تمشي. أحنا طول البون ذاك عملناه محطة نهار السبت نحاوه من الخدم
1: أي سبت ولا حد هوك عنا نهار الجمعة يرجع يخدم ويعاود يخرج يعاود
2: الجمعة ما كرهاش جيب الخميس والسبت تحمل مسؤولية
1: إن شاء الله عودة ميمونة. واليوم نهار المعايدة راهو في الإدارات
2: رسمين الثالث يوم
1: نهار المعايدة مش يعايدوا على المسؤولين والواحد مازلت العادات هذيك
2: أي وثم الناس يأجلون نهار الاثنين إذا ما جاوش
1: خلينا نمشي وعنا
2: نخدموا أرواحنا
1: الأمور الفلوس وإن شاء الله عودة ميمونة من مختلف أنحاء الجمهورية اللي يروحوا العباد وطريق السلامة ليهم ويوصلوا سالمين غانمين. ساعدونا روحكم يعيشكم هذا ما نطلبوه منكم. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 25 مي ما تبدلتش الأمور قاعدة بداية 1044 مليون دينار. خليفة بعد ما خلصنا كل شيء موجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 26 مي عنا 25488 مليون دينار بأيام التوريد 105 يوم وهذا جيد للغاية وإن شاء الله نواصل في هذا النسق التصاعدي. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة معناها الاسبيس اللي قاعد يدور في السوق رقم خياتي بتاريخ 25 ماي يمكن حتى راهو زاد 29434 مليون دينار 29000
2: قريب يوصل ل 30
1: مش مازالو ختيوتين. الدولار في 2896 مليم فاصل واحد طاح شويه. اليورو استفاد هو 3394 مليم فاصل 7 3395 مليم.
2: العالم مليء بالاحداث والاخبار حاتم، باش مازلنا في متابعه تطورات الاحداث على منطقه الخليج و التصعيد الخطابي نقول أنا، ولا التهديدات بين إيران والولايات المتحدة تعود الحرب ما تعودش، على كل انعكس على مستوى الطاقة. علاش مش يكون ضيف الدنيا في الاستوديو الخبير المختص في الطاقة وفي تجارة النفط العالمية محمود المي، مش يكون معنا في الاستوديو نحكيه عن مفهوم المخزون الاستراتيجي، كيفاش نجابه الأزمة ذي الأسعار وغيرها. لكن زاد في الأريال برو مش نمشيه لسيدي بوزيد للمكناسي والكارثة اللي حلت. أنا نقول يعني 9 أفراد من عائلة واحدة، زوز وفيات، هذه الأخبار تتناقل الآن، 7 في المستشفى. إيش وقع بالضبط؟ عائلتين متصاهرتين يتعشوا.
1: مشكلتي الناس ما كلتش البر
2: هذه. لا لا عشوية معناه وعشاء عائلي متصاهرين، كسكسي عصبان سلايت
1: مانيش عارف ما نعرفش. هذا هو بعد قليل وكيف صارت
2: الاتصال من هناك من المكناسي،
1: لأنه ناس مازلت راهي في المستشفى وناس توفت. قداش عدد الوفيات؟ زوز.
2: هذا اللي شفناها على مستوى المواقع. مش يكون معنا نائب جمودي المستوري باعتباره نائب الجهة وكان واكب مع الأطباء وانتقل على عين المكان، يعطينا الحيثيات والتفاصيل في الارير بلوم. متابعات أخرى طبعا نشرت الأخبار في سوسة، الشأن العام والرياضة
1: واضح نشوفوهم زاد الآن. نعملوا طلتنا توا نمشيوا لي أمبريف مبدئيا بس مسعيدي
2: نهاية الجمعة، نهاية الدعوات في العادة بس
1: إن شاء الله يا رب. هي المفروض هي
2: توا معناها أنا حلين يدينا توا.
1: يلا أمبريف أمبريف أمبريف. صبح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في الكرة الأرضية.
3: صباح النور عليكم الكل. أيوة سعيد ان شاء الله يا ربي. عيدكم مبروك الساعة اللي معي داش ما تقابلناش. كل عام تحيي بخير حاتم. عيدكم مبروك الكل خليفة زيدا، ها عيدك مبروك. ومروة كيف كيف ان شاء الله يا ربي تعاودوا تعيدوا سنين وسنين وانتم ممتعين الناس الكل يا ربي بالصحة والعافية والخير ومع الحباب والعزاز عليكم الكل. نصبح على سي أمين هنا بحذية بحذية منال وكل من يخلط له صوت جهرة فيم لقيت هذي. إن شاء الله يا ربي نهاية مبروك سعيد على الجميع. ما تسمعوا فيه كل الأخبار الباهية وما تقابلوا فيه كل الناس الباهين وما تشدوا فيه كل الثنية الباهية وتسيسوا رواحكم الناس كل وما تقبضوا فيه كل برش حلال طيب.
1: أمين
3: يا ربي من عند ربي ما يوفيش الخير. سيامين شنو شهر مزلت فيه في بيننا شهر مزلت فيه
4: مثل ما وفيش
3: مثل ما وفيش. صباح النور ومرحبا.
4: هيا عيدكم مبروك وسنين دايمة وكل عام وانتم حين بخير وكل عام وانتم ملمومين
3: إن شاء الله يا ربي. أحكينا على
1: مشيت للمة متاع العائلة مشيت لها هزيت لها الموسم
4: أحكي لك ولا
1: أحكي لي أحكي لي هزيت الموسم ولا لا
4: إحنا شقلنا فيك شقلنا باش نجيب أحذانا للدار وهزينا الموسم فرد بعض ما بعض عرفت
1: ما فهمتاش هذي كيفاش
3: تقليد جديد
1: هذا
3: ما نعرفوش
1: أنا
3: الحقيقة.
1: أي فسرنا عاود هنا برالونتي اللقطة معنا كيف
4: المدام عايدت معنا بحذينا أول عيد
1: إيه
4: هزينا الموسم هذك
1: شو هزيت الموسم معنا جيك وهزت وهي روحت بيه وقت لي وروحها هكا
4: والله
1: ها
4: لا
1: قلك
4: والله
1: باهي هذي لا هذه باهي لا يعطيك الصحة تقاليد جديدة كما قلت لك بس
4: اللي هذا يقول كادو والموسم
1: الموسم هكا هو اخوي ربي ما اخوي
3: حاتم خليفة ماني كان ما جبتش
2: اهلا لو
1: باهي منال الاولاد يعديوا لاباس اليوم ان شاء الله بالنجاح ليهم
3: قلت لك يعديوا الكل ان شاء الله ربي يوفقهم
4: قلت لك لحمة في الفم وشدي الستيلو
1: واللي مركزته على القراية أكثر من اللي ركزته على أشوية العيد مسكينة ربي نجحهم وربي يعطيك صحة لبدان هكا إن شاء الله ديما أنت مأطرتهم ووقفة على تألقهم ونجاحهم يلا يلا سيدي خليفة نبدأ مع بسمة
2: نمشي وين
1: نبدأ مع
2: شوفوا
1: بسمة
2: شوفوا عناوين الأخبار
1: نشط الأخبار
3: عناوين الأخبار الحقيقة كما كنتوا تحكيوا قبيلة شوية أما في الشأن الوطني سورتو مع العيد ذي حبيناه يتعدى سلامات لكن مع الأسف تلك الأقدار وما تشافى مع حوادث مرور صارت كما شار خليفة قبيلة الحادث الأليم اللي في بنزرت كيف كيف هما حادث تسمم غذائي في سيدي بوزيد ونرجع لهم بالتفاصيل شنو صار فيهم بالضبط. مرصد السلامة المرورية يهبط عديد الإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور على الطرقات والارتفاع هذي في نسبتها إلى حدود ما الحالي مقارنة بنفس الفترة بالسنة اللي فاتت في أبرز أخبار.
1: هو الارتفاع اللي قلق ويعطيك الصحة للإشارة هذه.
3: أي.
1: ارتفاع عدد القتلى في حوالي
3: اي هذيك الخسائر
1: يوجع القلب معناها.
3: أي خسائر في الـ في الـ في الـ في البشر اكثر من الاموال معناها الاموال بالضبط. تتعوض البشر ما يتعوضش في اخر المطاف.
1: ان شاء الله يساعدوا رواحهم اللي يسمعوا فينا الان وكذا تفضل نواصل
3: اللي شادين اثنين ان شاء الله اثنين زينا ونسيسوا رواحنا وقت اللي نوصلوا نوصلوا ما يقلقش الوقت بقدر ما اثنين يلزمها تكون ان شاء الله طيبه وزينه للناس الكل. الخارجيه الامريكيه تقول انه روبيو باش يلتقي نظيره الباكستاني اليوم الجمعه. ايضا تقول انه تم فرض عقوبات على عدد من الكيانات والافراد ايضا على صله باقتصاد النفط الايراني. وديفانس يقول أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. الناس الكل تحكي على التوصل إلى اتفاق الحقيقة والناس الكل أيضا تحكي على أنه الاتفاق هذايا وتوقيعه مرهون بموافقة الرئيس الأمريكي ترامب. الناس الكل تستنى التفاصيل كما قلت لكم في نشرة السبعة بإذن الله.
1: شكرا لك بسمة.
2: يا مين توا احنا على بواب الدور النهائي الكأس هكا ولا؟
4: صحيح لكن المخ الكل في المنتخب التونسي.
2: مش حكي في وقتش يبدأوه كأس العالم؟
4: كأس العالم يبدأ 11 جوان. المنتخب بالداتات بالضبط ما الحقيقة مزيت ما حفظتهمش. من ذكر كان الوقت مع المنتخب التونسي كما قلت شهر بداية بالمنتخب التونسي اللي مش حكيه على تربصه في تبرقة كيفاش اليوم باش ينهي السفر للنمسا المقابلة الودية. بلاغ نيس الفرنسي على لاعب علي العابدي اللي خلى مباراة فريقه والتحق بالمنتخب التونسي وهذا أثار ضجة كبيرة لجماهير نيس ضد اللاعب علي العابدي وفريقه حبي معناها كما نقوله يبعد الكلام على علي العابدي. نحكيوا على مباراة نهائي كأس تونس وتذاكر المقابلة هذه خاصة الابليكاسيون اللي موجود فيها التذاكر. مباراة نهائي رابطة الثانية اليوم بين حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير في المستير. برج الصعود غدوة في سوسة بين حمام الأنف وملعب الجيبسي. وكذلك نحكيوا على نهائي كأس تونس لكرة اليد وتذاكروا بين مقابلة تجمع الترجي ونادي ساقيت الزيت.
1: شكرا ليك يعطيك الف صحه. احنا بطبيعه الحال ماشيين للانشينمون الموزيكال مع بربي نعاود نطلب بلطف وسامحوني اذا كان باش نشد صحيح حكايه ونولي نعاود وكرت هالغلب بربي يساعدوا روحكم في الثنيه بجاه ربي نقصوا نقصوا في السرعه بجاه ربي يستحفظ. اللي صار البارحه يوجع القلب. حوادث مرور تاك لنا في وخياننا وأهلنا وصغارنا وكبارنا معنا.
2: صحيح صحيح سيسر واحد الواحد ينقص سرعة وكاو
1: هذا ما نطلبوه من الوخيان الكل اللي يسمعوا فينا الآن وإحنا مرافقينكم. وإذا كان فما أي حاجة تراوها في الطرقات مرحبا بكم باش تكلمونا على 36 300 ألف. نعاود 36 300 ألف على ذمتكم جميعا باش توصلوا صوتكم. وإذا كان فما أي إشارة لابد منها تدخل سريع من خلال الطرقات على الطرقات متاعنا رانا نقوم بهذا. وهذا الرقم تاع ألو روتي. يلا نمشيو للانشينمون اللي يعمل الكيف اللي هو كالعادة ننطلقوا فيه بصوتها ونبدأوه برائعة من روائها. نخليكم معها وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: بدل الموجة نسمع جوهر الفرح. في المستير والمهدي على 89.4 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. مرصد السلامة المرورية يؤكد ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور إلى حدود ما يجري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتقرير أممي حديث يوثق انتهاكات إسرائيلية مروعة بحق الفلسطينيين. في تفاصيل أخبارنا، أسفر حديث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جد أمس بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، وفقا لما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. نفس المصدر أوضح أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة ببنزرت. كما تم في الإبان نقل المصابين 6 ومن بينهم طفل لم يتجاوز 4 من العمر إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة الأسباب. وفي هذا السياق، كشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي، كشف أن قتل حوادث المرور من بداية السنة إلى تاريخ 25 مايو الجاري سجل ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. تحديدا ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرقات من 425 قتيلا خلال الأشهر 5 الأولى إلى حدود 25 مايو من السنة الماضية، ارتفع إلى 487 قتيلا خلال نفس الفترة من العام الحالي. في المقابل، تم تسجيل تراجع في عدد الحوادث المسجلة من 1777 حادثا إلى حدود تاريخ 25 مايو مقابل 2264 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بنسبة 21.51%. وأيضا تم تسجيل انخفاض في عدد الجرحى من 2912 جريحا عام 2025 إلى 2284 جريحا خلال هذه الفترة من السنة الحالية. يتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب وراء تسجيل هذه الحوادث بنسبة 29.21%، ثم يأتي سبب السرعة بنسبة 22.57%، وتسببت السرعة تحديدا في 39.63% من جملة هذه الحوادث التي أدت إلى تسجيل قتلى، وفي 23.86% من الحوادث التي تسببت فقط في وقوع جرحى. هذا وقد تصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من حيث عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها ولاية المهدية بنسبة 8.50%، ثم ولاية نابل بنسبة 7.48%. في شأن آخر، تم أمس الخميس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل 2 وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم الناصري أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم تسجيل 2 الوفاة ونقل 7 مصابين آخرين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن حالتهم حاليا مستقبلة.

0: قرة، كما أكد أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى هذا التسمم الغذائي. وذكر أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. دوليا، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لقيام الرئيس الأمريكي ترامب بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب، مشيرا إلى إحراز الكثير من التقدم في المفاوضات مع طهران. وقال أيضا أن هناك أخذ ورد بشأن بعض بنود مسودة الاتفاقية النهائية. من جهته، تحدث الرئيس الأمريكي ترامب مساء أمس في تصريحات لقناة فوكس نيوز، تحدث عن استمرار حالة الأخذ والرد أيضا مع إيران بشأن مسودة الاتفاق اتفاق إنهاء الحرب، في حين كشفت وسائل أعلام الأمريكية تفاصيل جديدة بشأن بنود المفاوضات. وفي هذا الصدد، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين مشاركين في المحادثات أن مسودة المذكرة الجديدة أقرب إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة وإيران رغم اختلاف روايتي الطرفين حول بعض بنودها. الصحيفة ذكرت أنه من بين البنود عدم الاعتداء بين واشنطن وطهران، إنهاء الأعمال العدائية لفترة أولية مدتها 60 يوما مع إمكانية التمديد، رفع الحصار البحري الأمريكي في غضون 30 يوما، وفتح مضيق هرمز طوال فترة المفاوضات، بالإضافة إلى بند صندوق استثماري لإعادة الإعمار في إيران تقدر قيمته ب 300 مليار دولار في حال توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين. ميدانيا، نفذت وسائل أعلام إيرانية الليلة الماضية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في بوشهر جنوبي البلاد، وأن القوات المسلحة أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز، لكن الجيش الأمريكي نفى سقوط أي من طائراته. سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مساء أمس الخميس تقريره السنوي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم، والذي يوثق انتهاكات إسرائيلية واسعة ومروعة ضد الفلسطينيين. سلم تقريره إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. غوتيريس قال إن الأمم المتحدة وثقت أنماطا مستمرة من العنف الجنسي ضد فلسطينيين محتجزين في كيان الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء الاحتجاز والتحقيق في عام 2025. بموجب هذا التقرير، أدرجت القوات الإسرائيلية في القائمة السوداء الأممية للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم. هذه النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة طريق السلامة لكل مستعملية طريق. يعيشكم ربي، يفضلكم وربي يحفظكم وربي يخليكم. نقصوا شوية من السرعة اللي نسمعوا فيه واللي راهوا فيه بيوجع القلب. عادة الحوادث المرور نقصت،
2: لكن عدد الضحايا
1: نقصت، والضحايا الوفيات زادت. واللي مقلقني واللي مخليني تقريبا يقول لك صباح وشبيه، يا جماعه انتم ثروه البلاد هذه، يا ربي اعطانا احسن هديه المواطن التونسي والمواطنه التونسيه، فرجاء استحفظوا على لوحاتكم وحده توصلوا باذن الله سالمين غانمين. صباح الورد من جديد سيدي خليفه.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه، تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزه اللي في كرهبة، ان شاء الله يوصلوا سالمين كما كنت تحكي. حضر في رواحهم ان شاء الله موافقين، سيسوا رواحنا في الطريق. كل عام وانتم حيين بألف مليون خير.
1: يعطيك الصحة. نمشي للأفراح وأعياد الميلاد، ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 29 مايو، ونستقبلوا المكالمات اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS. بعثونا على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه وقالونا فيقوه منهم، عملوا له سوربريز بطبيعة الحال، يشارك معاكم وهديوا له الهدية الرائعة اللي هي المنقالة اللي تعمل الكيف من سيتي واتش. أعتقد سعاد العدواني اليوم في قاعة العمليات المركزية قامت بالواجب.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي فتحي الوسلاتي، يقول لك صباح الورد سيد فتحي.
1: مفتوح وينك مفتوح؟ الو، ربي ثبت لي يا مروه البارح واليوم التليفون شبيه. الو فتحي، فتحي الوسلاتي
2: معي،
1: نمشوا لي بعد وباهي ميسال.
2: شوفوا الهام الغزاوي، صباح الورد الهام، كل عام وانتي حي بخير.
4: يعيشك يعيشك بارك الله فيك.
2: هاي قوم لنا الهام
4: فيقه فيقه.
2: اي منين تكلم فينا يلا؟
4: من حمام سوسه.
2: مرحبا بكل مستمعينا في حمام سوسه، عاموتي حي بخير، نقول لك مره اخرى الالهام. وقديش عملت اليوم؟
4: 45.
1: انا يجيو 25 هذوما بالعربي،
2: هكا 25
1: بالعربي 25.
4: اي
2: سوسه صغير
1: يجوا بالعربي 25 بالسوري 45. ان شاء الله يلا في المية والصحة هي هي، وراك في طنبك النضج توا، ربي طولنا في عمرك في الخير يا الهام.
4: يعيشك يعيشك ربي يفضلكم ويرفع عليكم.
2: يا الهام، شكون صاحب او صاحبت المفاجأة؟
1: هو
4: هو زعما اني راهو اول عام، يعني هذا اول عام مخطوبة يعني، فهمت؟
2: اي
4: دونك
1: سنة واحدة واحدة واحدة واحدة. والله قلت هو أنا من باب ما نعرفش معناها فادلك، قلت هو اللي قلت لي عاملوا الخطوبة عاملوا الخطوبة هكا.
4: أي أي
1: ما لا متأكد وعلى يقين أنه هو سنة أولى خطوبة راهوش بيك.
2: أي كل شهر عيد ميلاد
1: باش نشوف شو اسمه، شو اسمه الخطيب؟
4: سي احمد الغنوشي.
1: سي احمد الغنوشي باي العرس وقتاش؟
4: شهرين اخينا،
1: شهرين اخينا. اللهم
2: صل على النبي.
1: في حمام سوسه 28 جي في حمام سوسه غادي.
4: اي
1: وين في حمام سوسه؟
2: شجي حاتم راه
1: العرس وين؟
4: في الماركيز.
1: الماركيز هكا
4: اي 28 جي
1: باهي. بربي اللي هي من الغزاوي وزوج المستقبل معناها نهارتها سي احمد الغنوشي يستدعاكم الكل ولاد حمام سوسه الكل للمركيز باش تحضروا في حفل الزفاف نتاعهم نهار 28 جويلية لاستدعاء رسمي على موجات جارة فيم تي في هاوكا نوجهتولكم للناس الكل حتى من سوسه والقلعه وينجموا يجيو ومرحبا بهم
2: حتى متعدي في الاوتوروت يدخل يعمل طله ويرجع
1: هل هو ولا مش هو؟
2: بعد الهلمة ذي هو حتى كمش هو هو
1: جدك
2: ولا سي أحمد الغنوشي هو اللي بعث خطيبك
1: لا خطيبك هو اللي بعث
2: آوي
1: قلت لك السنة أولى كهو عاد خطيبك يلا خطيبك سمعتني طوى الهام
4: طوى نسمع فيك نبكر منش
1: نسمع فيك سيد أحمد الغنوشي هو اللي بعث يهني
4: هو من هي بيه

0: انت وي تجويي هكا.
1: مرحبا بك.
0: نكونوا بحذاك في غادي في حمام سوسه. لالا نورتنا الهام، ميرسي بوكو. هذا العام انت حيا بخير، ميرسي الهام.
2: نمشي ونرجع لسي فتحي ولا
0: لا؟
2: نقراو ال
0: اسمع يبداو، اسمع يبداو ثلاثة بعد يخلق واحد ورك والباقي واليوم مشرف. والله اللي
2: نفهم نجيب مبروك خسر هلال، تهنيها بنتها ألفة. سالمي أحفادها أنس ياسين زينب، يقولوا لها ربي يديمك تاج فوق روسنا. فتحي الوسلاتي حي الرياضي، هنيها أحفاده دريس حمزة كنزة ويقين، يقولوا له نحبوك برشا يا أحلى بابي.
0: والله عندي زوز ولا ثلاثة كنت نجم نعديهم. الله غالب تاو مثال شيء
2: يا من الله. أنا ولدي عنده عيد ميلاد اليوم.
0: أمين الله إن شاء الله كل عام هو حي كثير. قداش عمل لمن الله؟
2: 2010.
0: أوكي أحسب له مو 2010 والله 16 سنة.
2: 16 والله صحيح كبر هرمنا.
0: ربي فضله وربي طول في عمره. على كل المونجالة تمشي مباشرة إلهام الغزاوي،
2: هي داخلة على العرس.
0: من أهداء سيتي واتش. شكرا لكم، أبقوا معنا، راجعين مع موضوع زادة هو أفهمتش. ناس متصاهرين الباري
2: أي.
0: بعلاقة نسب بيناتهم، عاملين عشاء بيناتهم بعضهم. العشاء كيفاش وفاء باش تشوفوا مع خليفة بن سالم. فاجعة أخرى صارت في المكناسي هالنهارين هذوما، معناها قلت البارح حكى ولا لا؟ ولا البارح
2: يعني أمس البارح.
0: أمس البارح نشوفوا شنو الحكاية بالضبط معك.
3: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. فاجعاب يا تبي معنا الكلمة عرفتها سيدي بوزيد تحديدا المكناسي. زوز عائلات متسهرين بمناسبة العيد وفرحة العيد يتعشى مع بعضهم يتعرضوا إلى حالة تسمم. تسمم هذا يتسبب في زوز وفيات، فما حتى اللي مازال عنده بعض

0: السكل، معناه عنده بعض الأمور مازلت تعب من جراء هذه العملية. علاش كيفاش في دارهم الطبيب طيبوه هما، شنو اللي تخلى عليهم؟ هل هو تسمم غذائي؟ لا، البعض يتحدث على دلية، على اخر على بطيخ، الاخر على درشنو، على غلة، كل واحد شي يقول. هات نشوفوا شنو الهدرة بالضبط.
1: هذا هو نشوفوا الفاس هذه علاش بالضبط وقعت الحادثة، رغم انه حتى الهيئة الوطنية لسلام المنتجات الغذائية كانت موجودة على عين المكان، التحاليل فتح بحث في الغرض، كذلك مازال ثم غموض يلف المسألة، لكن يبقى من هنا من الساعات تلك إلى الصباح تو نعرف آخر المستجدات مع النائب عن الجهة، واللي كان تقريب مواكب عمل الفريق الطبي النائب القمودي المستوري باش يكون معنا في الأريير بلون.
0: أريير بلون
2: أريير بلون
3: أريير بلون.
0: وباش نحاولوا نمشيوا للقمودي النائب باه في عقلكم، فمش مشكل سي ماستوري القمودي حتى نعرفوا شنو هي الحكايه بالضبط، باعتبار واكب العمليه وتحول اليدين القيام بواجبه كنائب وكايضا ولد المنطقه. هو
1: كولد المنطقه، لانه المعطيات الاوليه تقول ثم 7 في المستشفى وزوز حالات وفيات،
0: نعم،
1: وانه هما كانوا ساهرين في الدار، ما همش خارج الدار بكل العائله. قال انه المعطيات اللي تحصلنا عليها انهم كان عشاهم كسكسي بالعصبان، سلايت جزوز، معناها مشروبات غازيه جزوز غيرها، هذا هو اللي معلوم. بعد هبط على مستوى مواقع التواصل ثم اللي يقولوا دلع، هذا على مستوى مواقع التواصل حاتم موخوخ ولا غير، لحد الان ما ثماش اي
0: ما ناخذوا لما تصير الليزاناليزم تاع
1: مشات الليزاناليزم اليوم مفروض تخرج التحاليل ويعرفوا كانش سابق لاوان شكون بين ظفرين متهم فيما حدث. المؤكد انه ثم حالة تسمم ادت الى ما ادت على اثر عشاء عائلي بين عائلتين متصاهرتين، هذا هو ماهوش في مطعم، ماهوش خارج الدار،
0: في الدار معناه، لكن هما عبد ياكل في الدار يبدا متمان،
1: هذا
0: اللي كان طيبت ولا المراه طيبت وانا اللي عملت كل شيء يبدا متمان، لكن في نهايه الامر نوصلوا لـ7 في المستشفى
1: وزوز حالات وفيات، وعلما انه حتى معناها كان عندي اتصال معناها مع دكتور محمد رابح يقول لك في العاده الماكله هذه ما تاديش الى حاله الوفاه من هذا القبيل، يعني مهما كانت حالات التسمم او اي ماكله متعفنه توصل الى الموت بالطريقه ذي السريعه تطرح نقاط استفهامك. علاش اخذت الهموم بزمام الابحاث سواء كان على المستوى الامني او المتابعه الصحيه من قبل التحاليل
0: والاطباء؟ الشك يمشي لاشياء اخرى،
1: ممكن يمشي شك، خطر موت في ماكله حاجه نادره، كان الماكله مباشره توصل الموت، احنا نعرفوا انه حالات عديده حتى في مطاعم وقعت مراقبه وساعات يلقاو المطعم ثم تعفن ولا غيرها، اما الموت ديما قليل حدوثه حاتم نتاج الماكلة مباشرة، اللهم حالة من التسمم الكبيرة ياسر. علاش خذاوا الأمور بكل جدية ونزل فريق عن هيئة المراقبة بتاع سلامة المنتجات الغذائية وفريق طبي والبحث الأمني موجود
0: وفهم بحث أمني. ومعنا الأستاذ ماستوري القمودي
1: سيد النائب، صباح الورد
0: بدر الدين القمودي، كنا ماستوري طلبنا ماستوري احنا بالغلطنا انت
1: موعدنا عضو نقابة التعليم
0: سي بدر الدين، مرحبا بك،
4: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: اخر المعطيات في علاقه بالحادثه اللي تقريبا انت النائب عن الجهه غاد الوحيد،
4: اخر المعطيات اولا نذكروا بان الفاجعه هذه تمت في قريه النصر مع تمديه المكناسي وهي منطقه جبال المكناسي ومزي بوزيان، في اطار جو عائلي بمناسبه العيد استضاف رب العائلة أسهاره وتم تناول أكلة شعبية معروفة كسي بالعصبان إضافة لسلطة خضراء وبعض المشروبات الغازية، إثرها طبعا تعكرت حالتهم وهم 9 تم تحويلهم إلى مستشفى المحلي بالمكناسي في مرحلة أولى وتوفى واحد منهم، بعد تم نقل البقية إلى المستشفى الجهوي مسمى الجامعي بسيدي بوزيد. الحالة الصحية كما عينتها للبارح وباتصالي حتى بالإطار الطبي والشبه الطبي في قسم الإنعاش حالتهم مستقرة، ونتمنى ونأمل أن وضعهم يتحسن. وبالمناسبة نحيي ونشكر الإطار الطبي والشبه الطبي في كل مكان سيدي بوزيد على الجهود اللي بذلوها رغم محدودية الإمكانيات، وإن شاء الله تعطونا فرصة لتسليط الضوء على الوضع هذا، لأنه سبب من أسباب حالات الوفاة سواء في هذه الفاجعة أو في غيرها هو تدهور المرفق الطبي والصحي بجهة سيدي بوزيد، وتحديدا في المنطقة اللي عاشت هذه الفاجعة اللي تفتقر إلى قسم استعجالي يستقبل مثل هذه الحالات، تفتقر إلى سمير لإنعاش وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وتعرفوا اللي أمس تم تحويلها في دي زومبيلونس عاديين اللي هي سيارة عادية مجهزة بالأكسجين، هذا ما يكفيش باش ننقذوا حالات.
0: سمعني سي بدر الدين سمحني أمون، ما عندناش أمبيلونس؟
4: لا موجودة أمبيلونس، ولكن الأمبيلونس ما تنجمش. الأمبيلونس شكون فيها؟ فيها شوفير وانفيرمي وفيها دبوزة أكسجين. حالات كما هذه زي سمير، لأن فيها طبيب خاص بالإنعاش وفيها تقنيين سامين مختصين بالجانب هذا.
1: سيد النائب، سيد النائب، هما على عين المكان توفي لول المواطن لول يعني؟
4: نعم، واحد على عين المكان، الثاني في اتجاه الرقاب، رغم انه الرقاب هو مستشفى بنفس الصنف تاع المكناسي، ولكن بحكم ان السمير موجوده غادي، في عوض السمير تجيه هما اللي هزوه باش تعرضهم السمير غادي، الفضل انفاسه في طريقه.
0: شنو هي السمير؟ سامو معناها شنو هي السمير؟
4: نعم،
0: شنو هي السمير؟ سامحني،
4: سمير هي سياره مجهزة بتجهيزات وفيها طبيب انعاش وفيها فنيين وتقنيين مختصين في الانعاش.
0: هي سامو معناها هذيك سامو؟
4: صميم متطورة،
0: صميم متطورة به.
4: نعم. وهذا نصوره أبسط حق من حقوق المواطنين. للأسف الشديد رو لما نحكي عن المرفق الطبي نحكي على وجود 7 أطباء فقط في مستشفى يسمى مستشفى جهوي المكناسي سربا، في وقت اللي كانوا عندنا 9 تقاعدوا، 2 ما تمش تعويضهم.
1: بالله سيد نايب، سؤال قعد يتبادر وعلى مستوى مواقع التواصل ياسر، حكيت هالدلاع والخوخ، كلاو دلاع وخوخ ام لا؟
4: لا ولا نأكد ما عندوش، معقول هذا؟ خلاص تناولوا وجبه نتاع عصبان، كسي بالعصبان، اضافه الى سلطه خضراء وبعض المشروبات الغازيه، مع العلم انه فرضيه المشروبات هذه تم إقصاها لأنه أحد المصابين ما تناولش مشروبات ولكن مصاب، بالتالي تم إشكال في علاقة بالأكلة لا أدري مكوناتها. وتوى سابق لوين الحديث الجانب هذا بحكم أنه ثم تحاليل مخبرية وثم تشريح وتوجيه المعطيات. موضوع الدلاع موضوع مغلوط تماما وما تمش تناوله.
0: واضح. بي لهنا عمرهم أحضر ولا غالب والله يرحمهم وربي صبر أهاليهم، لكن احنا زادوا سيزمنا الانفراستركتور هذه في سيدي بوزيد وفي المكناسي وفي المعتمديات هذوما تكون موجوده لانقاذ حياه الناس. معناها بوان دانتيروغاسيون كيف تقول لي الامبولانس المجهزه كما يجب اللي فيها طبيب الانعاش مش موجوده في المكناسي؟
4: مش موجوده. انا نذكر للسيد وزير الصحه زار المكناسي ومزي بوزيان والمزونه والعديد من المعتمديات الجهه في أواخر أبريل 2025، يعني عنده 13 شهر، ووعد بتلافي كل النقائص بما فيهم السمير في علاقة بالمكنيس ومازي بوزيان، بما فيهم الأقسام اللي للأسف رو مستشفى المكنيسي ما فيه العديد من البنايات الجديدة، المقاولين نهار كل يخدموا، ولكن لما جاء السيد الوزير وعاين بنفسه تجهيزات بتاع قسم العمليات ما زالت في صدقها منذ 4 أو 5 سنوات، والإدارة المركزية تعلم ذلك لأنه ثم خلل ما في علاقة بالقاعة بتاع العمليات، وكان من لازم تدخل فني لتركيب هذه التجهيزات. إلى حد هذه اللحظة
0: ما تركبوش التجهيزات، معناه ما تركبوش، الخلل الفني ما تصلحش، والتجهيزات ومطيشين هكاك 4 ولا 5 سنوات
4: مطيشين.
0: سبحانك يا رب.
4: من الإدارة المركزية وإدارة التجهيز
0: رغم
4: ثم مراسلات خرجت لهم وتشعرهم بالوضعية هذه، ولكن للأسف إلى حد الآن، وأنا توقعت بعد زيارة السيد الوزير أنه يصير تدخل في الجانب هذا، ولكن للأسف إلى حد الآن ما صار شيء.
0: سي بدر الدين راهو شيء ما يدخلش للمخ، التجهيزات موجوده، الفضاء موجود،
4: موجودة.
0: الامور كل موجوده، واربع سنوات وخمس سنوات وحننتظروا.
4: اثناء زياره السيد الوزير تم تسليط الضوء حتى التلفزه الوطنيه نقلت هذا، التجهيزات موجوده في صدقها، انا نعرفها من 2021 اثناء الدوره النيابيه السابقه موجوده ولحد الان موجوده وما زالت على حالها. للاسف انا كل ثقه في انه السيد الوزير مصداقيته والحد الادنى ان ما وعد به يستعجل انجازه، خاصه مثلا في قمه الضروريه في علاقه بالتجهيزات، في علاقه بعض الاطباء اللي يمكن اللي معدل التغطيه الطبيه عندنا طبيب لكل قرابه 4000 ساكن، وهذا مش معقول. نعم. بعيد كل بعد عن المؤشر الوطني والعالمي.
0: شكرا.
4: شوف شكون يعمل جارد، شوف شكون ياخذ رخصه، وضعيه مزريه. 10 افرام خرجوا تقاعدوا ثم اخريهم باش يلحقوهم تو وما تمش تعويضهم. اضافه الى سمير اللي هي ضروريه خاصه في علاقه بالمكناسي ومازن بوزيان اللي بعدهم عن المستشفى الجهوي في سيدي بوزيد، كان المفروض ووعد بذلك السيد الوزير وننتظر ان يفي بهذا الوعد في اقرب الاجال. يعني انا متاكد لو كان ثم سمير امس، طبعا الاجال بيد الله ولكن كل النجم ندركه، ما يمكن تداركه لان الموت ما عندها اسبابها.
0: صحيح، اسبابها من اسباب هذايا هو عدم التدخل السريع والتجهيزات الطبيه اللي تكون في الامبولانس هذايا. الله يرحمهم وينعمهم، ربي يصبر اهاليهم. شكرا لك، نبقى في المتابعه معك سي بدر الدين قمودي لتطورات ان شاء الله تكون ايجابيه في خصوص صحه المواطنين اللي مازالوا يعانيهم من اعراض العشاء هذايا. ثم اوسي في هل تحركت الوخيان يتحركوا في وزاره الصحه وما نعرفش مع التجهيز وزاره التجهيز وتصير الاوبراسيون تاع اعداد المستشفى وادخال الماتريال اللي مطيش التوا ونقوموا بواجبنا نحو اهالينا في المنطقه. يلا نمشي مباشره لجوهره سبور مع امين شرف الدين، السابعه صباحا و32 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.

0: Musica. Jauhara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jauhara FM.
1: برعاية أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي ينهي اليوم تربصه بمدينة طبرقة بعد تحذيرات دامت الأكثر من 11 يوم. منتخبنا اليوم يكمل تربص في مدينة طبرقة وغدوة يسافر لمدينة أو للنمسا باش يلعب أول مقابلة ودية أمام منتخب النمسا نهار الاثنين 1 جوان 8 غربا. المقابلة هذه تحذيرا للمونديال. بعد منتخبنا نهار 2 جوان سافر لبلجيكيا، ونهار 6 جوان باش يلعب اخر مقابله وديه ضد بلجيكيا. وماضي ساعتين تعلق الى المقابله هذه تلعب نهار السبت 6 جوان. بعد المنتخب التونسي يرجع لتونس وبعدها يسافر للمكسيك. المكسيك اللي شنعبوا فيها زوز مقابلات، والمقابله الثالثه باش تكون في امريكا. زوز مقابلات في المكسيك باش تكون امام السويد اليابان، والمقابله الاخيره امام هولندا بتوفيق المنتخب التونسي في مشاركه في المونديال. نذكروا منتخبنا موجود في المجموعة السادسة، وكما قلت اليوم يوفى تربص بتبارقة، غدوة يسافر منتخب النمسا، ونهار الاثنين 1 جوان 8 غربا أول مقابلة ودية ضد منتخب النمسا. أصدر نادي نيسا الفرنسي بلاغ بخصوص علي العبدي اللي التحق بالمنتخب التونسي، بالرغم أنه فريقه مازال عنده مقابلة اليوم لضمان البقاء أمام سان تيتيان. في بلاغ تقول أنه الفريق تفاوض مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ما تفهموش بالرغم من هكا، لكن اللاعب أصر أنه يلعب مقابلة الذهاب أمام سان تيتيان وفات بالتعادل 0-0. علي العبدي كان شارك لأكثر من 50 دقيقة، واضطر اللاعب السفر لتونس من أجل استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأشيرته للولايات المتحدة. نذكروا أنه نيس يواجه اليوم فريق سان تيتيان في إياب الملحق لضمان البقاء أو للصعود للدور الفرنسي. المقابلة تلعب اليوم 8 غربا، لقاء ذهاب وفي بالتعادل 0-0، واليوم لقاء الإياب باش تكون بغياب علي العبدي. أعلن الناخب الوطني أنيس بوجلبان قائمة المنتخب التونسي أقل من 23 سنة استعدادا لدورة تولون الدولية بفرنسا. القائمة فيها في حراسة المرمى أنس الخارداني، معتز الحنزولي، ريان بسبيس، في الدفاع محمد أمين علالة، ريان بوقديدة، إلياس بولويفا، جوزيف الطيب، أنيس دوبال، يوسف حرش، محمد الرياحي، ريان الرحيمي، وسليم الخضراوي. في وسط الميدان أمان الله المحرزي، زيون الشتي، ذيرار بريك، كذلك ريان عنين، محمد الصادق، محمود لؤي تراعي، وهيثم ضوف. الهجوم وليد ذويب، نسيم الدنداني، سعيد رمضانية، زين الدين كادا، عمر بن علي، وفيرس بوسنينة. هذه قائمة المنتخب التونسي. والمقابلات اللي باش يلعبوا المنتخب، والمقابلة باش تكون هلا حد 31 ماي ضد كونغو الديمقراطية أقل من 23 سنة، نهار الجمعة 5 جوان ثاني مقابلة ضد السعودية كذلك أقل من 23 سنة، هلا حد 7 جوان ضد إسبانيا أقل من 23 سنة، والمقابلة الأخيرة هلا 14 جوان ضد كولومبيا. كما قلت المنتخب التونسي تحت القيادة المدرب أنيس بوجلبان لدورة تولون الدولية بفرنسا لأقل من 23 سنة. نحكيه على نهائي كأس تونس بين ترجي الجرجيسي اللي باش يستقبل ترجي الرياضي التونسي، بالتالي ترجي الجرجيسي باش يلعب بالطاقم الأول وترجي باش يلعب بالطاقم الثاني. نعرف زوج فرق يحملوا نفس الألوان. المقابلة باش تلعب نهار الأحد 31 ماي 4 تاع العشية بإدارة الحكم نضال الطيف، وفي غرفة الفار باش يكون موجود مجدي بلاغة مع نفاذ كامل التذاكر المتوفرة على سيت إيجا أب أبليكاسيون اللي هو اليوم تنطلق بيع تذاكر اللي متبقية لجماهير ترجي الجرجيس. 7000 تذكرة اليوم تتباع في شبابيك في جرجيس. كما قلت نفاذ تذاكر مباراة الترجي الجرجيسي والترجي التونسي المخصصة على سيت إيجا أبي بي. المقابلة هذه باش تلعب نهار الأحد 31 ماي 4 تاع العشية، باش كما نقول على قناة الوطنية الأولى وقناة الدوري والكأس. تشكيلة الترجي تشهد غياب محمد أمين بن حميدة للالتحاق بالمنتخب التونسي مع عودة الجزائري كسيلة بوعليا. في الرابطة الثانية اليوم نهائي الأبطال بين زوز فرق الصاعدة، أما الحمام سوسة يواجه تقدم ساقط الدير الأربعة على العشية بملعب مصطفى بن جناد بالمنستير. حكم المقابل باش يكون حسام بن ساسي، والمقابلة بلاش تقنية الفار وباش يكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. بخصوص التذاكر مازلت متوفرة لكل فريق وسعرها 20 دينار كما قلت. اليوم النهائي بين أما الحمام سوسة اللي كان يصعد من المجموعة الأولى وتقدم ساقط الدير اللي كان كذلك نجح في الصعود لرابطة المحترف الأولى من المجموعة الثانية. نهائي البراج بين ملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف غدوة سبت 30 مايل 4 على العشية بملعب الأولمبي بسوسة، مقابلة دون حضور جمهور. مقابلة هذه دير الحكم فرج عبد اللاوي، وفي غرفة الفار أمير الوصيف، وباش تكون منقول على قناة الوطنية الثانية لشكون باش تكون الورقة الثالثة للصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي أو نادي حمام الأنف. في الهند غدوة يتلعب نهائي كأس تونس لكرة اليد أكابر وكبريات بقاعة متعددة الاختصاصات برادس. ماضي ساعة نهائي الكبريات بين النادي الأفريقي والنادي الرياضي النسائي بالمكنين اللي يلعب من أجل الثنائية بعد التتويج بالبطولة. تذاكر ما زالت متوفرة على سيت سكرتي بوانتيان. والأربعة على العشية نهائي الأكابر بين الترجي الرياضي التونسي اللي يلعب كذلك من أجل الثنائية ونادي ساقيت الزيت. نفاه التذاكر المخصصة لجماهير الترجي، وتذاكر ما زالت متوفرة الجماهير ساقيت زيت على سيت سكرتي بوانتيان كما قلت. النهائي غدوة الأربعاء بين الترجي وسقيط الزيت. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على سيت نتاعنا جوهرة سبورت.
0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
3: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وخطاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نجدد دعوتي لهم. سامحوني إذا كان كثرت، سامحوني، لكن شد صحيح يعيشكم يعيشكم، الله يرحم والديكم وربي يفضلكم ويفضلكم نوراتكم. ساعدوا روحكم في ثنية، راكم انتوما رسمين البلاد هذه، ربي أعطانا أحسن هدية أحسن ثروة، المواطن التونسي والمواطنة التونسية. هات نستحفظوا على روحنا الناس الكل، هات نقصوا مع بعضنا من السرعة، هات نقصوا من عدد حوادث المرور. العدد والله نقصوا بارابور لعمناو في الخمسة شهر هذوما إلى حدود 25% حسب الاستاتيستيك أوفيسيال متاع المرصد الوطني للمرور، يعطينا لسلامة المرور يعطينا إلى حدود 25% نقصت عدد الحوادث بشكل ملحوظ وكبير، لكن زادت عدد الناس اللي توفيت الله يرحمهم وينعمهم. توفيوا علاش؟ السهو والسرعة هما الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث القاتلة. يعيشكم مع بعضنا، نحطوا ايدينا في ايدين بعضنا ونوصلوا نقصوا من الحوادث ونقصوا من السرعة، ونكونوا لي ميور كوندكتور كيما لي ميور كوندكتور اللي يعطيونا درس، يعطيونا أوسي حاجات بوزيتيف ليزونت بوزيتيف اللي يقولونا راهو اون بو، رانا نجمو، ماهيش صعيبة ومش مستحيلة العملية كيف نركزوا ومع لطف من ربي سبحانه وتعالى زادة، ونحترموا إشارات المرور وقواعد المرور، أمورنا تمشي 5 على 5. هؤلاء لي ميور كوندكتور دو جات أسيرونس اللي نكرمهم يوميا من خلال فقرة نعتبرها من خير الفقرات اللي قاعدة تخدم على أساس أنه نوريو ليش الأشياء البوزيتيف. نيجاتيف يا سيدي موجود، نغلبوه بالبوزيتيف بالناس هذوما الممتازين اللي عملوا حتى المعجزات. عندي أنا فما اللي وصل ل 54 سنة ما تسبب في حتى حادث، نكرموهم يوميا في ماتينالكم في صباح الورد مع جات أسيرونس.
2: جات أسيرونس partenaire de votre sécurité routière.
1: وين باش نمشي اليوم؟ السي المنصف الداهس، سي المنصف صباح الورد ومنورني ومشرفني سيدي العزيز. نعاودو نرجعو له سي المنصف الداهش اللي هو اليوم المكرم في لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس. تعرفوا سوبر كوندكتور شنو هي المقاييس اللي يقع اختيارها هم من طرف جات اسيرونس؟ نذكر بها، يسالوني العباد كيفاش نجم نكون انا من لي سوبر كوندكتور. سهله برشا، انت اسوري جات اسيرونس وعندك 5 سنوات او اكثر من 5 سنوات واحنا طالعين ما تسببت انت في حتى حادث، تدخل في عملية قرعة يشرف عليها عادل منفذ، ويوميا مثنين للجمعة في ماتينالكم في صباح الورد نتصلوا بكم ونكونوا سعداء ان نكرموكم ونفرحوا بهذه الانجازات اللي قلت تتراوح بين 5 واكثر الى حدود يوصلوا إلى حدود 54 و55 سنة. وسي المنصف الداهش هاو مثال حي ناخذوه على الخط مباشرة الآن. سي المنصف منورنا سيدي العزيز،
3: تفضل.
1: مرحبا بك حاتم بن عمارة معاك، وشرف ليا باش نصافح خونا سي المنصف الداهش في المباشر.
3: تفضل أخويا،
1: بارك الله فيك، تفضل، عندك كل خير. سيدي منصف، سيدي منصف أنت وين السوري بالضبط؟
3: في القات
1: بوعزيز. القات مريم بوعزيز سوسة. وانت أصيل سوسة سيدي منصفة؟
3: اي نعم.
1: باه، قداش عندك أسوري مع شونس مريم بوعزيز قات أسورون سوسة؟
3: والله يعني حتى من وقت بوها سيدي هاشمي بوعزيز، وهو بوها كان غاديكية. عندي أكثر من 20 عام تو معه.
1: الله مصلي على النبي. قداش عندك انت من اللي ماخو البرمي؟
3: لا غادي تو انا عمري 78 عام.
1: قداش عمرك تو؟ سي المنصف قداش عمرك تو؟
3: أكثر من 50 سنة.
1: باهي، أنت تو عمرك في 78 قلت لي هكا؟
3: أي نعم.
1: إن شاء الله في 100 وما بعد 100 والصحة هي وقوية يا منصف يا عزيز يا غالي. ربي يطولي في عمرك. باهي سيدي منصف، قداش عندك أنت من عام أنت ما تسببت في حتى حادث؟
3: ما تسببتش في حادث بكل.
1: معناها سناني عاد توا شنو اللي نحسب؟ حوالي 50 سنة ولا أكثر ما تكون ما تسببش في حادث. لو ريكور متاع السنة عند سي المنصف الله مصلي على النبي على اخوي، الله مصلي على النبي على اخوي. منصف خويا كيفاش عامل؟
3: شنو كيفاش عامل؟
1: السر نتاعك اش حطيت لها يا صاحبي يا باهي؟
3: والله مش عندي مش نحط لها، انت ماشي في بالك بخوخو ولا شنو؟
1: اعطيني اعطيني السر اش حطيت، شنو اللي عامل التركيز تبيع معناها تبيع اشارات المرور وقواعد المرور خيط نفيدوا العباد؟
3: نسوقوا برزانة وبهدوء وكهو،
1: رزانة وهدوء فقط تكهوة. اللهم صل على النبي. مازلت تسوق لتوا سيدي منصف؟
3: ان شاء الله
1: ربي معاك، وان شاء الله 50 سنة اخرين ما تسبب زاده في حتى حادث.
3: وانت
1: صاحب الركور من اللي بدينا سنه معناها في العدد نتاع السنوات اللي ما تسبب فيها حتى حادث، في حتى حادث ان كوندكتور دو جات اسيورونس سي المنصف لديهش من سوسة، واللي جات اسيورونس سعيده واحنا سعداء ايضا باش نهديوا له الكادو هذا، كادو اخر لحضرتك سيدي منصف، هي 500 دينار اسونس كارت اجيليس من عجيل انرجي من اهداء جات اسيورونس. مبروكه على خونا المنصف لديهش اللي هو اسوري في اجونس مريم بوعزيز جات اسيورونس سوسة. ميرسي بوكو سيدي منصف، نورتنا وشرفتنا خويا العزيز.

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله كل أيامكم أفراح وأعياد وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين مليون ألف خير ومتفرهدين وعاملين كيف وتستغلوا لي برومو هذوما اللي نحطوهم على ذمتكم مع براءة فواياج. ومازلنا مواصلين حديثنا على لورلي بوكينغ اللي هي معناها أفار يعمل الكيف على مستوى أولا الأفار هذا على مستوى أنه نلقى شوى تاو وعلى مستوى البري اللي التخفيضات توصل الى حدود 30% لي ريزرفاسيون كيف تعملهم على بكري راك تخرج رابح ديما مرتين والا ثلاث. وبراءة فواياج اللي لا بور فوز اسيستي وترافقك في هذه العمليه اللي تتواصل الى حدود نهار 31 مايو.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمش صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: أي سيدي المتنفس الوحيد خلينا نقوله عند التوانسة في الصيف هو البحر وإلا الوتيل. يعني العائلة التونسية في الصيف تمشي للبحر باش تتفرهد وتبدل الجو بعد روتين القراية والخدمة والدار. وفما زادة شكون مستانس كل صيف يعمل مجميعة من زمان في وتيل يتفرهد هو والعائلة الكل وخاصة الصغيرات. تقولوا لي لهنا الوتلة في الصيف غالية، نقول لكم صحيح تغلى. البيك متاعها في شهر أوت تغلى، تولي فما ماجوراسيون متاع البيك هذاك. علاش؟ لأنه يجيونا السياح الأجانب واللي يعملوا لي ريزيرفاسيون عن طريق دي تي يو على بكري مشتا يعملوها، مع زاد قدوم أشقانا من الجزائر إخواننا اللي يفرحونا كيف يكونوا معانا. دونك يكثر الطلب والأسماء والأسوام كما قلت لكم تغلى بطبيعتها. لكن هاو عنا احنا فرصة احنا التوانسة باش ناخذوا بيوتنا قبل الناس الكل وبأسوام أقل وبتخفيضات توصل إلى حدود 30%. أي نعم يا سيدي، مازال تقريبا نهارين، اليوم 29 و30 إلو 31 مايو آخر الأجال بطبيعة الحال، 48 ولا 72 ساعة اللي مازالوا نجم تستغلهم وأنا ماذا بي حتى اليوم. أي النهارين هذوما نخلطوا باش نعملوا الريزيرفاسيون في الوتيل اللي نحبوا عليه وباحسن سوم في تونس زاده. وبالطبيعه راني ديما نحكي على اسوام براءة فواياج. الطريقه سهله برشا، يا اما تدخل على السيت نتاع براءة، السيت اوفيسيال نتاعها www.baraavoyage.com، تلقاو ليست طويله وعريضه نتاع الوتله الكل تقريبا اللي عندنا في تونس. يا إما اتكلموا براءة فواياج على الأرقام اللي تواولت حافظينها احنا 70 550 020 70 550 020، وعندنا 21 881 881 882، وعندنا 21 882 881، معناها 21 882 881. نذكروا اللي مازالوا نهارين فقط للورلي بوكينغ اللي فيه تخفيضات توصل الى حدود 30% واللي فيه الشواء على كيف كيف كيف كيف باش تختار الوتيل اللي تحب عليه انت. يعني في ايديكم حتى النهار 31 مايو باش تعملوا لا ريزرفاسيون نتاعكم وتخلطوا على الشواء الممتاز وعلى الديسبونيبيليتي زاد قبل ما ترجع الاسوام وتنقص الامكانيات في وقت الذروه باش تلقى شامبر تستنى فيك. ما تستناكش راهي تتباع الشامبر وعليها الصف، هاوكا تضمن شامبر متاعك وبيوتك من توا وتتهنى على الريزرفاسيون متاعك على بكري وبالطبيعة ديما بأحسن سوم في تونس مضمون من عند براءة فواياج. براءة فواياج votre partenaire de confiance.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
3: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
4: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيزي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونيزي قريبة مني.
6: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من بعث في المشاريع الصناعية المهن الصغرى والخدمات يتوجه المقر الوكالة الكائن بناء الشط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس، ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على الشريط الساحلي، نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة، رادس ومقرين وشطرانة وقلعة لندلس من ولاية أريانا ولاية منزرت، وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير، كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان المهدية القيروان بيجا وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل، واللي باش يبعث مشروع جديد باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242 وإلا 71 124 260، وإلا زوروا موقع الويب afe.net.in. على الموفق للجميع.
7: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل. حتى ال 31 ماي ميني اشواغ جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخاتيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
10: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي استاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
11: توب نت very fiber people.
12: جوهرة
11: FM publicité.
13: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع.
14: ميتيو على جوهرة FM.
15: صباح الورد وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير وعودة ميمونة للعمل وللدراسة والامتحانات. بالنسبة لصغيراتنا زاد ربي وفقهم. وحديثنا يولي شنو طقسنا؟ طقسنا اليوم اللي فيه عودة للقراية وللعمل، وطقس الويكاند اللي فيه تفرهيد بإذن الله. هذاك علاش نعطيكم اليوم والويكاند شو اللي عندنا وما عندناش، ونمشيو للخريطة ونشوفوا حتى وين فما الأمطار، لأنه فما شوية تقلبات. طقسنا اليوم مغيم جزئيا في طقس الجمعة 29 ماي 2026، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب اليوم، تتراوح الحرارة قصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. نمشي مع بعضنا للخريطة ونشوفوا اليوم وغدوة وبعد غدوة شنو هي أهم الظواهر الجوية اللي موجودة في طقسنا. في الفترة الصباحية طقس عادي تميز بسحب قليلة إلى مغيم جزئيا في الجنوب التونسي، ودرجة حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة مع ليامات الفارطة، تراوح بين 6 أقلها هي 24 في المستيرة، مرورا ب 26 في الكاف و 29 في تونس الكبرى وسوسة، وأيضا في المهدية 29، وصولا إلى 30 في توزر و 30 زاد في قبلي. هذه أعلى الدرجات في الفترة الصباحية. بعد الظهر عندنا التغيير اللي بش يصير هو هذه الأمطار اللي بش تكون وين بالضبط. بعد الظهر في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و33 درجة تبقى سخونة، في الكيف 31 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر ونسجل 31 درجة، ثم في أقصى الجنوب في برج الخضرة ومعناها 21 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. هذه الأماكن اللي بشكون فيها الأمطار. بقية الولايات طقس مغيم جزئيا فقط، ودرجات حرارة الأغلبية متاحة ثلاثينية بيتم معنى الكلمة، باستثناء بنزرت 29 وبرج الخضرة 21. كيف نقول ثلاثينية، راهي تراوح من 30 أقل الدرجات 30 في سوسة والمستير والمهدية وصفاقس وأيضا جابس، وصولا إلى 37 درجة في توزر. ليلا شو اللي عنا؟ هل تتواصل هذه الأمطار والسحب؟ لا ما فماش، وطقس متميز بسحب قليلة ودرجات حرارة أيضا تعرف ارتفاع نسبي مقارنة مع ليامات الفارطة، تتراوح في الليل بين 23 درجة أقل الدرجات في المستير ووصولا إلى 31 درجة في توزر، مرورا ب 22 باردة في برج الخضرة. تتواصل الباردة في برج الخضرة. هذا بالنسبة لنهار الجمعة. نهار السبت شنو اللي عنا؟ نهار السبت عنا نفس العوامل، طقس باش يكون في الصباح راكح ما عندناش أمطار، بعد الظهر تتكون هذه الأمطار خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سليانة الكيف وقصرين وسيدي بوزيد وأيضا قفصة. بقية ولايات الجمهورية تتراوح بين طقس مغيم جزئيا إلى سحب قليلة مع درجة حرارة تقريبا في نفس المعدلات متاع اليوم، إن لم ترتفع نسبيا في بعض المناطق خاصة في الجنوب، توصل 36 في توزر و35 في قبلي. بالنسبة لطقس السبت نهار الأحد نفس العوامل الجوية، خاصة بعد الظهر في سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي والقصرين، وأيضا قفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ونزيدوها توزر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. درجة الحرارة باش تبقى تعرف الارتفاع، باردة في المناطق الساحلية كما سوسة 27 وستير 27 و25 في المهدية، لكن في بقية المناطق هي ثلاثينية وتوصل إلى حدود 33 درجة في توزر و34 في قبلي، مرورا ب 32 في تونس الكبرى وفي بنزرت. هكا نكونوا أعطيناكم طقس اليوم وغدوة السبت وأيضا نهار الأحد. كانت هذه ذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى تتعرفوا على كيفاش تبرمجوا أمور اليوم اللي هي خدمة عودة للعمل وعودة للقراية، ثم أوسي غدوة اللي هي نهار السبت ونهار الأحد اللي هي عادة ما العائلة التونسية تختار باش تمشي للبحر، طقس يعوم وتمشيوا للبحر وتتفرهدوا بأتم معنى الكلمة.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد في المتابعات باش نمشيو المتابعة توجع القلب. معناها تخيل الفرحة تاع العيد وناس متسهرين زادة ماشيين باش يعيدوا تصير لنا كارثة خليفة.
2: فعلا كارثة وحادث مروع. أنا نقول كما قلت حاتم بين العيد وبين فرحة أسرية باعتبار هزوا الموسم يعني من ضمن تقاليدنا للمتصاهرين تنتهي عائلة واحدة أربع أفراد من عائلة واحدة توفوا ربي يرحمهم ويتقبلهم برحمته.
1: هذه الصور بها يوسف مراد
2: زميلنا وصبر أهليهم
1: خاصة تشوفوا فيها الصور للي توفوا ويرحمهم وينعمهم وربي يصبر عائلاتهم وإن شاء الله
2: ربي يصبرهم
1: في الجنة إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. هذا ما نقولوه لكن
2: يصبرهم ولكن مؤسف بالفعل مؤسف.
1: هل هكا يا ربي هالسرعة تعمل فينا
2: إن شاء الله؟ هذا آخر الأحزان في بلادنا في علاقة بحوادث المرور. قولوا لهم جاك مسيف تنقلات نسيسوا رواحنا نقصوا من السرعة أي كانت الأسباب الأخرى ولكن ديما السرعة عندها دور كبير ياسر في الحوادث المروعة ذي. كلاش بشكون معنا حاتم سي يوسف مراد رئيس جمعية منارة بن زرت للإعلام والثقافة يعطينا أكثر التفاصيل عما حدث في منطقة التلة قرب الختمين من ولاية بن زرت.
1: متابعات
0: متابعات متابعات.
1: يوسف شكرا لك على تفاعلك معنا وتقديمك لتفاصيل ما حدث البارحة. أعتقد هذا الحادث يوسف
3: صباح النور يا حاتم. تحية لك تحية لكل مستمعي جوهرة فهم إن شاء الله عيدكم مبارك إن شاء الله العاد علينا بالخير واليوم والبركة. والبارح الحق حادث مؤسف بالحق مس تراسي كل خلي أقوله لأنه ما نحجيش مناسبة عيد أضحى عائلة جايبة العيد أو مع الموسم كما نقول وإحنا من ولاية قصرين إلى ولاية بن زرت. جهد الأقدار أن يصير حادث مساء تصادم أربع سيارات موكب جاي معناه جاي بال
1: هما أربع سيارات كورتيج جايين مع بعضهم هكا
3: تصادم أربع سيارات معناها مع بعض في لحظة واحدة لما جرى عنده وفاة معناها سبعة أشخاص.
1: هاو نشوفوا في السيارة هذه سيارة أجرة كيفاش مغفصة معناها حاجة ترعب وهاو كيفاش الصور الخاصة اللي قدمهن يوسف مرادة وموجودين تنجموا تشاهدوهم في التلفزة وعلى الفيسبوك. العباد اللي هبطت باش تقدم يد المساعدة سبب الحادث شنية يوسف خويا؟
3: هو سبب الحادث هو مازالت معناها لكن الأرجح يكون معناها السرعة والمجاوزة ممنوعة معناها لأنه كنلاحظوا احنا حسب الصورة المتداولة السيارة الصفراء هذيك التاكسي اللي معناها ضربتين معناها مضروبة على اليمين وعلى اليسار معناها لأنه معناها تم هناك عملية مجاوزة معناها وسرعة معناها.
1: اللي توفاوا اللي عند اللي توفاوا اللي عطيتنا الصور نتاعهم الله يرحمهم وينعمهم معناها من نفس العائلة
3: عائلة البوثولي من قصرين جايين
1: عائلة تكون يوسف عائلة تكون
3: معناها الخطيبة بنتهم
1: يوسف يوسف مرات سمحني كنت أسمع فيها عاودي عائلة تشكون شو اللقب متاحهم
3: عائلة البوثولي
1: الله يرحمهم البوثولي من القصرين به
3: ايه جايبين الموسم ما أنا قلت كالعيد ما
1: البو البو ولا الأم نشوف في صورتها البو هذاك
3: التفاو الأب والأم والأخت والأخو
1: يميمتي يميمتي وهما هما ماشيين دار نسابه ماكا ولا
3: ايه
1: انا هو الخطيب جايبين العيد
3: الموسم
1: معناه الولد اللي توفى هو الخطيب هو اللي هز الموسم معناه
3: الخطيب علي الوليد
1: علي شو اسمه الوليد
3: علي البوثولي
1: يرحمه وينعمه علي البوثولي يميمتي يميمتي يميمتي
3: الله يرحمه وينعمه تصورك عندكم تشوفوا معناها بالحق الله غالب هذاك هو الاجل معناها كل نفس

0: مقاسم المذهب ربي
1: يوسف
0: مرضانا.
1: اعطيني بالضبط قديش توفاوا يوسف؟
0: سبعة اشخاص.
1: سبعة اشخاص من نفس العائله معناها؟ عائله البثوري.
0: نفس العائله هم الاربع اشخاص هذوك.
1: الاربع اشخاص هذوك من نفس العائله البثوري به وثلاثه اخرين، وثلاثه اخرين توفوا في المستشفى؟
0: لا هم توفوا العائله كان سته من الناس، المرأة حاملية من وقع نقلة للمستوصف توفيت أثناء نقلة إلى المستوصف هنا.
1: باه؟
0: هم طبعا من الناس. من فهم العائلة هم أنتو معناها العدد الجملي للضحايا هم سبعة أشخاص.
1: الله يرحمه من عمر من فاشع يا لطيف. يا لطيف.
0: على غالب ذلك هو احنا تأسفنا برشا في جواز بازات لان ولان صدمة عيد الناس كل مش حتى صدمة لعائلتها موجود بالمناسبة تعزية الحارة لعائلة بوثوري وكل اهالينا في الجاسلين وبالحق لان عائلة في لحظة في رمش العين تمشي معناها الاب والام والاخت والاخ بالحق لانها شيء يوجع القلب ان شاء الله ربي يرحمهم وربي ينعمهم ويرحم كل موتانا وربي يشفي اللي مصابين في هذا الحادث.
1: مازالوا مصابين في المستشفى مازالوا قديش من حد؟
0: هما تو ست حالات معناها اللي تم نقل من المستشفى ما بين المستشفى المحلي بالعالي والمستشفى الجهه معناها الجامعي ببنزرت معناها
1: ستة. طمنا عليهم يوسف، طمنا عليهم.
0: بين ضحايا و معناها جرحى قرابة 16 شخص معناها.
1: المجموع قديش؟ 16
0: ما بين
1: 17
0: 7 اللي تم نقل من المستوصف والمستشفيات هما 6 من الناس. والحق بالحق لأنه هنا تحية شكر لأنه معناها في الأبان معناها تحول الحماية المدنية حتى من والي بنزرت تحول على المكان بما أنه رئيس مجابهة الوفد ولاية بنزرت معناها لأنه في يوم يوم فرحة معناها تحول إلى يوم حزن معناها في العائلتين معناها العائلة المسهرة والعائلة المنهى اللي بالحق مش جاي مخبر من بنزرت العائلة كل معناها مشات في الطب شهر احتاج في صناديق معناها ربي يرحمهم ونعمهم ولا شيء بس لكن هذاك حكم ربي وديما نقول باهي السرعة قاتلة وراهو الدوبيل معناها المجاوزة الممنوعة راهي خاطر 1000% معناها وانت كم كنت تحكي خويا حاتم احنا فرحنا كي قلنا نسبة الحوادث قلت لكن سرعان ما تطلع معناها الشيفر يعاود يطلع من هذا الشيء مؤسف
1: يطلع في عدد القتلى الشيفر طلع لنا في عدد القتلى معناها ماهوش شيفر ما نحبش نسميهم شيفر هذوكم ثروتنا الوطنية المواطنين التوانسة هم اللي قاعدين يتوفاوا الله يرحمهم وينعمهم من جراء هالغول هذايا اللي موجود ارهاب في الطرقات بيت معنى الكلمة بربي الطريق هذايا من ان هي طريق شنية الطريق اللي صار فيها الحادث الطريق شنية
0: طريق تلة طريق وطنية 8 مع في مستوى منطقة تلة معتمدية العالية
1: معناها واحنا ماشيين في الطريق القديمة من تونس البنزرت هذيك هي
0: عبارة تلك البنزرت ما عندها من طريق الطريق الوطنية اسمها مش
1: الطريق الوطنية غادي صار الحادث
0: هو منطقة تلة مدخل عالية
1: مدخل عالية شكرا لك يوسف نبقاو مع سيد يوسف مراد رئيس جمعية منارات بنزرت منارة بنزرت للإعلام والثقافة في كل التفاصيل والمعطيات في متابعة ونمدكم بها بطبيعة الحال في تطور الحالة الصحية وإن شاء الله تكون لاباس وأيضا في التحقيقات شعطات شنية الأسباب متاع هذا الحادث اللي فقدنا فيه 7 من الناس خليفة و6 مازالوا في المستشفى
2: ربي إن شاء الله يلطف بهم
1: ربي يلطف بهم

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش غسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. الكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك باحسن.

0: مرسوم ابتداء من 150 دينار شراء.
1: مونوبري ديما معك.
2: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900. اكثر معلومات.
3: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
4: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
5: هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نروج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وخطاويد غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
7: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أنتحد غراندور 900 غرام باش ألف وستة مية وخمسين في عوض 15 دينار ومية.
8: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: جوهرة
10: بوبليسيتي
11: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
12: اسمع وين وصلت أزمة النفط خاصة في هذه الحرب الباردة والسخونة وبين سخونة وباردة ترجعوا منش يفهمين هل بشتاقف مش بشتاقف. أزمة نفط كبيرة تهم تونس بشكل خاص لأنه احنا رنا نجيبه ونشريه في النفط وعاملين معدل متاع في الميزانية متاع 2026 متاع 62 دولار فاصل 5 ولا 63 دولار وفاصل 3. لكن توا يظل يحاوس فوق ال 100 دولار هذاك علاش يرجع بحذانا سي محمود المي مهندس نفط وناشط في إطار تجارة النفط العالمية ويوضح لنا كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذا الموضوع.
13: ضيف الدنيا وما فيها.
12: سي محمود شكرا لك على تلبية الدعوة.
14: بارك الله فيك، شكرا للاستضافة، عيدكم مبروك، عيد التوانسة الكل مبروك، وإن شاء الله العائلات اللي للأسف ما نجمتش تتجمع السنة ترجع وتتجمع عن قريب
12: إن شاء الله يا ربي. به نتحدث على أزمة خانقة وقاعدة تكبر من نهار إلى آخر. شو الواقع متاعنا حاليا احنا والواقع العالمي؟
14: به الواقع العالمي اليوم فما اللي يدور عليه سعر النفط اليوم، خاطر في سعر النفط يتحرك بالأخبار، ولكن بعد الأخبار وبعد ما نفوتوا الأخبار يرجع للعرض والطلب. اليوم إيش عندنا؟ اليوم عندنا اتفاقية ظاهر اتفقوا عليها اللي هما إيران وأمريكا، يستناو في الإمضاء نتاع ترامب، وكل الناس واقفة على هالأساس، وهو ما هوش اتفاق نهائي، هو اتفاق لإعطاء 60 يوم من الفرصة 60 يوم أخرى للوقف إطلاق النار، وهالستين يوم يتفاهموا على حطوا المواضيع اللي لازم يتفاهموا عليهم. منهم هرمز، أما هرمز باش يصير في الستين يوم هذايا إرجاع فتحه، وهذايا اللي كان عليه قبل الحرب، معناتها الحرب ما جابت حتى شيء جديد.
12: ودون ما تدفع باش تتعدى ولا باش تبقى عملية اللي تحب عليها إيران أنهم يدفعوا.
14: فما الفكرة نتاع دفع، أما الدفع بور سيرفيس قالوا كيما اللي صاير في في البوسفور. البوسفور تعرفوا اللي هي مياه دولية موجودة في وسط إسطنبول، أما ما زالت مياه دولية، وتركيا تأخذ اللي هي تسميه أداءات للخدمات، يعطيه خدمات وضد الخدمات ياخذوا.
12: كان السويس يدفعوا العباد باش يتعدي ولا لا البتوات
14: السويس هذاك هذاك في فما في سيادة مصرية
12: مصري.
14: قناة السويس قناة غير ساعة معناتها معمولة باليد الإنسان، معناتها ما ما ما غير ما هيش طبيعية، ما هيش فوا ناتورال. ولذا كما قناة البنما زادة فيها دفع للسيادة الدولة اللي هي فيها.
12: هذا ما شي يعطينا الآن فتوى اليوم شو الوضع متاع برميل النفط في العالم؟
14: اليوم برميل النفط هبط من كان من أسبوع فوق المئة ومئة وخمسة ومئة وثلاثة، اليوم هبط الواحدة وتسعين. اليوم لازم نعرف زادة، هذه فسرتها في آخر حلقة معاكم ولكن شفتكم ما استوعبتوا هاشي برشا. اليوم آخر يوم في تداول العقود متاع البرانت في جويليا.
12: اليوم آخر يوم 29 تداول هو آخر يوم في التداول متاع العقود
14: متاع جويليا.
12: هذايا
14: صار في أفريل، في آخر أفريل إذا تتذكروا آخر يوم تداول
12: متاع جوان
14: وصل ل 125، على خاطر فما توازنات في السوق لازم زادة راهو صعيبة فهمها، على خاطر
12: هذوما
14: انبسطوها لي كونترا تيرم ولا الفيوتشرز، هذوما العقود ايش يسميهم بالعربية مؤخرة
12: الدفع ولا
14: الأجل، مؤخرة الأجل. هذه عقود سي دي زوتي فينانسيي، معناتها ما فيهمش الناس اللي يخدموا فيهم يبيعوا يشريوا كل نهار ما يعرفوش حتى لون البترول كيفاش. سي دي زوتي فينانسيي. خليني نقول لك الكميات اللي تتداول في النهار اكثر من 45 يوم في اليوم واحد، اكثر من 45 يوم كميات انتاج العالميه.
12: أيوة.
14: في يوم واحد، في يوم واحد وتتباع وتتشرى وتتباع وتتشرى. وفما زادة فما حاجة أخرى زادة اللي خليني نبسطها زادة، اللي باش تبيع على هالسوق هذية مش لازم يكون عندك، تنجم تبيع شارت يسميوها، تبيع وانت ما عندكش.
12: كيفاش
14: تبيع؟ تبيع عقد، تبيع عقد في أول الشهر، في آخر الشهر لازم تغطيه. كيف أنت تبدأ بايع ولازمك تغطيه، والناس اللي بايعين أكثر من الناس اللي خطر في 125 يقولوا باش يهبط، وبعدك يجي في آخر النهار لازم يغطيه، معناتها لازم يشريه بأي سعر. هذاك عليه في أفريل وصل 125 وهو كان 125 وتشري 125. اليوم يمكن اللي شارين في التسعينات وفي المئة أكثر من اللي بايعين، وهذا آخر يوم. دونك هذاك عليه في آخر يوم في كل شهر تلقى الفلكتواسيون بتاع البترول عالين جدا. اليوم مش غطى عليهم هل الإمكانية أو الاسبواغ متاع توافق إيراني أمريكي على حل في مضيق هرمز. هذايا زادة يعمل في السعر، يعمل عنده تأثير على السعر.
10: ثم بعض التحليل شفتها تربط مواقف ترامب بالعملية هذه كنت تحكي فيها.
14: بالضبط، فما موقف خذاه ترامب في الصباح قبله بنص ساعة مليونات البراميل تحولت من يد إلى أخرى على الأسواق هذوما، وما عندهم حتى صلة بالإنتاج العالمي. راهو هذايا اللي
12: ديزانترميديير معنا
14: لا لا لا لا لا لا سي البورس. كيما اليوم الناس اللي تبيع وتشري في الكربون ايميسيون دو كربون، ما فماش حاجه تاخذ سيرتيفيكا بوغ ايميتر لو كربون وتبيع وتشري فيه في الاسواق العالميه. اللي صار وقت ترامب وقتها ظهر لي في الارتفاع وقت اللي باش يعلم الحرب قبل بنص ساعه، شفنا اللي الفوليوم متاع العقود هذايا زاد بطريقة مهولة نص ساعة قبل الأعلام. وهذايا كنا نشوفوه زاد حتى في الثمانينات وقت اللي يبدأوا مجتمعين الأوبك نشوفوا في حركة في السوق. كيف نشوف الحركات في السوق نعرف اللي فما ولا ما فماشي اتفاق صحيحي. الحركة اللي في السوق على خطر فما نتيجة متاع اتفاق ضمن الأوبك يخرج في آخر ربع ساعة من اجتماع الأوبك يخرج عتيبة كان وزير النفط الإماراتي الإمارات. ويقول يقولوا له مضيت على الاتفاق، يقول احنا ديما نمضي معنا تما هوش مقتنع، ويرجع للسوق يرجع يهبط
12: يهبط ولا يشعل
14: ويكون هو بايعه.
12: ترامب زاد
14: كيف ولاده وعائلته سور اللي داخلين فيها اللعبة، أكيد داخلين فيها اللعبة. حاجة أخرى
12: في عملية كمان هذه قبل نصف ساعة، شنو هي الأرباح اللي نجم يحققها
14: في نص ساعة؟ نجم يحقق مليارات
12: مليارات.
14: أي أغزر القدرة فينانسيير باش تشري هذا الكل ما يلزمكش. أنت مثلا باش تشري ألف برميل، ألف برميل قداش يسواو؟ الألف برميل يسواو نقولوا مليون دولار. أنت ما لزمكش تحط المليون دولار، أنت لازم يكون عندك حساب مفتوح، عندك اللي يسميهم مارجن كول اللي تغطي لي فارياسيون، وبعدك تعطي اوردر وتشري وتبيع. وانت ما عندكش المليون دولار،
12: هو مش موجود،
14: عندك
12: ما عندك
14: 25 الف دولار وتشري ب 20 مليون دولار.
10: يتوى هذا نسميوها بورصة النفط
14: بالضبط،
10: المتحكم فيها
14: بالضبط.
10: الدول اللي هي عندها منزع ديزانسيادي كما نقولوا الصين بالضبط. او كما نقولوا حتى تونس ولا غيرها والجزائر، كيفاش تتفاعل مع البورصة المافيوزية هذه
14: كل؟ كيفاش تتفاعل؟ تتفاعل بتحديد شراءاتها، مش على يوم واحد ولا على ساعة واحدة، أما على شهر لمويان دموة.
12: احنا كيفاش نشريو يا سيدي؟ احنا نبصدو،
14: ما قلت لكم مرة الأخرى
12: عاود هنا كيفاش نشريو؟
14: احنا في نوفمبر نجيو للشركات لابيل دوفر، هذه حكايه الأذربيجان راه مش موجوده،
12: مش موجوده،
14: ماهيش موجوده.
10: شو مش موجوده؟
14: ماهيش موجوده بالكل.
10: من منين طلعوها؟
14: طلعوها من
10: النقل ديما في التحاليل يقول
14: طلعوها، فما واحد خارج قالوا له احنا عندنا مشكله في التزويد وكل شيء، قال لهم لا ما عندناش مشكله في التزويد، احنا ناخذه من أذربيجان. حتى كي تاخذ من أذربيجان كيف تبدا مشكله عالميه، حتى أذربيجان باش تشد بترولها زاده، مش على خطر بعيده على الحرب ما عادش عندنا مشكله، لا ماهيش موجوده. احنا نشريو من شركات نتاع تجاره نفط، واحدة منهم نشريو في وش نقول لك ليسانس نشريو فيه من شركة من لندن اسمها فيتول، اللي هي شركة شال فيفو فيتول شال، هذه نشريو منها ليسانس. الديزل نشريو فيه من شركة موجودة في جنيف اسمها ميركوريا، ونشريو على متوسط الشهر، معناتها كيف تجيب لي انت هذاك عليه ما نطيحوش في هالفليكتواسيون الكبار، على خاطر
12: كانوا عاملين معدل احنا
14: معدل الشهر. وكيف كل شحناتك في كل شهر كيف يولي لك معدل السنة،
12: معدل السنة احنا بقداش شرينا الى حد الان، وهل عندنا الاكتفاء الذاتي ولا لا؟
14: شوف فما حاجتين، فما هذا اللي حبيت نقوله لك سي خليل، فما الامن الطاقي والسياده الطاقيه.
12: قبل كنت تحكي لي عليها الامن الطاقي والسياده الطاقيه.
14: الامن الطاقي
12: يعرفهم، انا ما فسرهم لي،
10: انا نحب فسرهم.
14: الامن الطاقي هو القدره في الشراء الكميات اللي محتاجها شعبك ومصانعك والمفاعلين الاقتصاديين، واعطائها للمستهلك بأرقام معقولة. هذا متوفر حتى لتو
12: عن نحن الأمن الطاقي
14: متوفر. السيادة الطاقية
12: اش
14: تحتم عليك؟ تحتم عليك اللي ما تحطش إيدك مع منتج واحد ولا دولة واحدة، وإلا وتعمل الاكتفاء الذاتي عندك في البلاد. احنا الاكتفاء الذاتي مختل من 2005، واحنا وصلنا توا الاكتفاء الذاتي في حوالي 35%، دونك 65% من برا. على الغاز الاكتفاء الذاتي زاد ماهوش موجود، وناخذه في 65% من الجزائر. ال 65% من الجزائر اللي ناخذه فيهم هذوما عباره على كل الميكس انرجيتيك 25% من اللي تصرف فيه، من اللي تطلب فيه تونس يجي من الجزائر.
12: مش بلاش ناخذوا فيه.
14: لا فماش حاجه بلاد
12: عندنا كل كانال ولا شو اسمه هذيك اللي تعدي لايطاليا.
14: هذاك 7% من اللي نعديوه لايطاليا ولا 6 فاصل ما نعرفش قداه. هذاك ناخذوه بلاش دروات باساج.
12: دروات باساج
14: لا ما فما اللي تشري فيهم والبقية اللي تشري فيهم.
12: هل علاقاتنا الاخويه مع الجزائر خليتها بسعر خاص لينا احنا؟
14: مهما كانت علاقاتك اخويه واليوم انا نجم نقول لك اللي الجزائر قاعده تساعد برشا في تونس
12: يرحم والديهم.
14: مهما كانت علاقاتك الأخوية أنت في يد الجزائر. وقت اللي يغضب عليك الجزائري ما عادش عندك
12: إيه دم ما بيناتنا علاقة دم
14: دي. ما فماش. أسمعني فما مصالح. أنا نعرف اللي المصالح أقوى من أي شيء آخر حتى ما بين الأخوات ساعات مصالح مصالح. من عدا أنت كيفاش هذايا باش تنجم تتعداه وتعمل قدره في الـ في الـ في الـ هذا الامن السيادي السياده الطاقيه. هذه صارت زاده في اوروبا راهو مش احنا بركه في اوروبا. وقت اللي صارت الحرب نتاع الاوكران وقفوا على روسيا لقاو سيادتهم تخلت ولاو يشريوا من قطر ولاو يشريوا الغاز من امريكا اليوم على خطر قطر ما عادش تنتج في الغاز. احنا لازم نعملوا مصادر اخرى مع الجزائر. ما الجزائر ما عندي حتى شك فيها وحتى التو الحمد لله قاعدين يوفرونا باسعار معقوله باسعار عالميه راهو مش اما الدفع مع الجزائر زاد
12: يصبروا علينا
14: مش بركة يصبروا علينا. وقت اللي ما تنجمش تدفع قداش المره يعطيوك يعملوا
12: يسلفونا
14: يسلفوك
12: باش نخلصوا
14: بارقام ما تلقاهاش باش انت تخلص فاتورتك باش ما تقولش باش ما تكونش الدوله مختله في مدفوعاتها.
12: اخوانا العرب الخليجيين عاملينش معانا هكا ولا لا؟
14: والله الخليجيين عاملين مع مصر برشا مش معانا.
12: لا
14: لا ارامكو مثلا السعوديه من الأزمة متاع من كل وقت الأزمات يعطيه في شحنات بلاش فلوس. هيبة. وأنا في الشركة اللي كنت نخدم فيها وكنت ممثلها في المنطقة العربية والشمال إفريقيا كنا نبيعه للسعوديين فيول أويل اللي هو يستعملوه للكهرباء والسعوديين يقول وصلوها للمصر وهما اللي يدفعوا لنا وبعدك ما ياخذوا حتى شيء من المصاري للسنين. فلنا احنا والله من
12: هل الاختلال اللي صار لنا احنا عاملين على 63 تقريبا فاصل 63 ونصف تقريبا حاسبين باش نشري ل 2026 السعود هذا تو في 95 تقول لي يمشي
14: كمعدل
12: معدل قداش يمشي
14: كمعدل فوق ال 90
12: فوق ال 90 يا سيدي فوق ال 90
14: اي
12: فما عندنا 27 تقريبا دولار في البرميل الواحد
14: نعكسه كبير. كل دولار عندك فيه 180 مليون دينار
12: يميمتي
14: 180 مليون دينار على
12: الميزانية
14: خزينة الدولة بالضبط وعلى الكيس دو كومبونساسيون على
12: صندوق التعويض.
14: صندوق التعويض
12: هل باش نكونوا مضطرين انه نزيدوا في سعر البترول رغم التوجه الاجتماعي للدولة التونسية ورئيس الجمهورية يقول لك ما نزيدش
14: اليوم ما زادش وقعد السوم معقول مش معقول اقل من المعقول وقعد زاد التخزين باهي معناتها ما شفناش ناس كيما في فرنسا شادين الصف على هذايا حاجة. ثاني حاجة تكلفة هذايا باش تكون كبيرة جدا وأنا كنت متصور اللي القانون المال التكميلي يكون حتى توا في ماي جوان معناتها
12: باش نخلطوا نعملوا التوازنات
14: نتاع باش نخلطوا التوازنات
12: هذايا
14: بالضبط. توا احنا مثلا هاو باش نقول لك حاجة أنا لوحظت في أوروبا وهنا ما شفناهاش اللي لاحظناه في أوروبا اللي كيف ارتفعوا الأسعار الاقتصاد الكل رخ شوية الطلب على البترول انقص ب 14% في أفريل انقص ب 30% وتو رجع ورجعنا ل 14% في تونس زادت
12: الطلب زاد؟
14: زاد الطلب في تونس. الحاجة هاو باش نقول لك كيفاه، هاو باش نقول لك سهلة ياسر.
12: عجلة الإنتاج،
14: لا لا لا المعاملة نتاع الكونسوماتور تبدلت. كان كيف يمشي للستاسيون يشري ب40 ب60 ولا يعمل البلان ولا كيف يدخل الستاسيون يعمل البلان، خاطر غدوة ما يعرفش فما ولا ما فماش، هو فما الحمد لله.
12: والحمد لله نطمنوا العباد راه موجود عندنا.
14: حاجه اخرى
12: وناجحين لحد الان،
14: وقانون
12: الماليه التكميلي باش يعدلنا الاوتار به.
14: حاجه اخرى، وقت حرب بدايه حرب اوكرانيا روسيا واوكرانيا، تونس صرفت كل تقريبا كل التخزين الاستراتيجي نتاعها. وقتها ما فماش تمويل، ما فماش، وسيبوا التخزين الاستراتيجي. اليوم موجود
12: بنسبة قدر التخزين الاستراتيجي
14: في تونس كان استوريكمون 45 يوم،
12: واحنا تو نبقى 45 يوم
14: تقريبا.
12: الحمد لله
14: تقريبا تقريبا
12: الحمد لله.
14: اما هذا قداش نجموا نشدوه؟ لا، على خاطر فما مشكلة أخرى على ميزانية الدولة. اليوم نكلموا راهو على 5 مليارات بركة للكاس كومبونساسيون،
12: دخل في البقية من
14: دينار بالضبط، 5 مليارات دينار في مايو وجوان
12: تو خاطر احنا رانا منشنين بالمسبق. العباد يقول لك راهو دفعنا بالمسبق، ما دفعناش بالمسبق، مي وجوان هذا باش ندفع.
14: حتى اغزر لي، قبل كانت المصداقيه نتاع من وقت الاستقلال حتى ل 2000 و2005 و2010 المصداقيه نتاع تونس تخلينا اللي ما ندفعوش وما نعطيوش حتى
12: اكونت.
14: لا ما نعطيوش دي غارونتي.
12: غارونتي
14: دي غارونتي. اليوم ما عاد تنجم تشري كان باللات دو كريدي كوم غارونتي. تحلات دو كريدي. كيف تحلات دو كريدي اش معناتها؟ لازمك توفر المبالغ للات دو كريدي ولا ما تجيش الباخره.
10: اليوم من السولفابل معناها في رايهم.
14: لا اغزر لي العالم الكل من التسعينات يمشي باللات دو كريدي. تونس قاعدة كيفاش يقولوا اون اكسبسيون. تونس قاعدة اون اكسبسيون. الاكسبسيون هذه ما عادش عندنا، رجعنا كيما الناس،
12: رجعنا كيما الناس الكل. كلمة الختام من عندك باعتبار التوقيت الخاص بي انتهى به.
14: والله كلمة الختام على كيفاش نأمنوا السيادة. احنا خسرناها بالكميات،
12: السيادة الطاقية نتحدث عليها،
14: السيادة الطاقية. انا اهم حاجة هي السيادة الطاقية راهو بالنسبة لي. التحديد الكبير في السيادة الطاقية يرجع للإنتاجية، للانفستيسمون اللي هو ما نجم يكون كان انفستيسمون اترانجي في البترول وإلا في الطاقات المتجددة. ما عندناش إمكانيات في تونس باش نعملوا، ما عندناش شركات ممكن تقوم بهالاشغال الكبيره، سورتو في الاكسبلوراسيون. خاطر الاكسبلوراسيون انت تحط في 20 مليون في البير وما تعرفش باش يطلع فيه ولا ما يطلعش،
12: خرج ولا ما يخرج.
14: في تونس لازمك 20 بير باش يطلع لك بير ينتج شويه،
12: وخساره تولي كبيره.
14: 200 مليون دولار انا نصنع نبني بهم مصنع، نخدم بهم ناس، ما نجمش نحطهم في مجازفه كين هذيه. دونك زيادة الخطاب السياسي المبالغ فيه حول السياسة السيادة الطاقية ربما كانت معناتها كانت توقفنا من جلب المستثمرين. دونك فما ثلاث حاجات لازم نعملوهم. جذب
12: الاستثمار،
14: تطوير الانتاج المحلي والطاقة المتجددة،
12: واضح،
14: والحفاظ على القرار الوطني في نفس الوقت. معناتها نحافظوا على القرار الوطني بالقوانين، القوانين واضحة.
12: ما يدخل فيها حد محافظ على القرار الوطني بالقانون، ولكن يسم هذوما الثلاثه يدعم.
14: نسهل للمستثمر.
12: سي محمود يسمك ترجع بحثنا اكثر من مره. محمود المهيدي مهندس نفط وناشط في اطار تجاره النفط العالميه، برافو وشكرا لك على كل هذه التفاصيل.
14: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
15: تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع احلام غلال، مع احلام غلال على جوهره اف ام تي في.
16: اسمع وتمتع.
17: برعاية
18: Pink and Grey من قلب التحضيرات اختارت لكم أحدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، ألوان عصرية وأناقة في كل قطعة، والأسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع Pink and Grey.
9: جوهرة
3: Publicité.
0: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 31 ماي تجيكم اوفر الدوار سوس ستيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 اكاو، ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
1: مونوبري ديما معك. مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك، باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردومون بلاش ولا أبغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
17: توب نت very fiber people.
9: جوهرة
3: publicité.
15: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. في كتاب الويكاند والخرجة متاعنا باش نمشي مع خليفة بن سالم لرواية جديدة هي ظهرت في معرض تونس الدولي للكتاب توا معناه وسبيسيالمون في المعرض، وأيضا تظهر معنا احنا أعتقد لأول مرة إعلاميا الهادي التيمومي وقدم روايته الجديدة.
2: كتاب الويكاند.
1: هاي سيدي خليفة.
3: أما عن الأستاذ الهادي التيمومي الكاتب والروائي عن رواية شيزوفرينيا. سكيزوفرينيا ولا شيزوفرينيا هو ذا باش نسألوا عليه الأستاذ الهادي. صباح الورد.
4: سهلا مرحبا.
3: بين الشي والسكي كيفاش استاذي مبدئي؟
4: مرحبا. هي كلمة يعني طبية خذت طابع عالمي، هي شيزوفرينيا سكيزوفرينيا شيزوفرينيا بالعربية ترجمت كيف ما هي مكتوبة هنا بالشين شيزوفرينيا اللي هي تعني انفصام الشخصية اللي هو مرض نفسي. هذا العنوان.
3: طبعا الاسكيزوفرينيا هي انفصام شخصية كمرض نفسي في التحليل النفسي، ولكن خلفية الرواية في حد ذاتها.
4: الرواية هي رواية تستثمر فكرة روحانية المكان لتأخذ من خلالها في عوالم السحر والشعوذة وما تبعها.
1: المكان وين؟
4: فكرة
1: المكان.
4: اسمع فيها.
1: المكان سي الهادي وين؟
4: المكان في تونس في احواز في احواز بوغارنين في سفوح بوغارنين تجري احداثها. هي
1: والزمان
4: احداث فيها المتخيل. الزمان هي كما روايات السابقه تجمع بين الماضي والحاضر.
1: نعم.
4: هي ملخصها عائله برناز، عائله نبيله ارستقراطيه غنيه مفاخره. حدث لها فشل اقتصادي وبلغت حالة الإفلاس، فتم إجلاءها من الفيلا الكبرى وكل، ولم تجد مكان تسكن فيه غير منطقة الحجارية في سفوح بوغارنين اللي هي منطقة عندها سمعة سيئة، يسكنها الجان، يقال إنه يسكنها الجان وإنها مكان مخيف ولا يمكن. لكن العائلة
3: يعني المنطلق واقعي للرواية أستاذ.
4: نعم، منطلق واقعي ويجمع مع التخيل في نفس الوقت، لأني هي الرواية تقدم عالم السحر والشعوذة وتصل بالقارئ إلى مستويات من الإثارة والخوف وكل، لكن في النهاية لتكشف المغالطات ومخالفة العقلانية في الأفكار هذيك، وتكشف يعني الجانب الغامض في نفسية، حتى ليس في نفسية الشخصيات فقط إنما في نفسية المجتمع التونسي، المجتمع العربي، المجتمع الإسلامي كله، الذي يعني يتضمن نوع من الانفصام الشخصية بين الماضي وبين الحداثة وغيرها، يعني تبدأ بعدها توصل إلى رسائل كونية.
1: نعم. هل فما علاقة بين الأستاذ الهادي تيمومي وبوغارنين، جبل بوغارنين ومدينة حمام الأنف والضواحي الجنوبية العاصمة؟
4: نعم. هو السكني هناك وهي مناطق حميمة بالنسبة لي، و يعني الأحداث صارت في يعني في أمكنة يعني أنا أعرفها ونجم نقدمها يعني تقديم ضافي وواضح.
1: وين معنا نطلعوا لها واحنا طالعين للمنتزه وماشيين في جبل بوغارنين، معنا ماشيين الملاسين خليوا عالمين ونطلعوا القدام، هذيك هي طالعة هذيك سي الهادي؟
4: هي هي هي هي هي المنطقة يعني تقريبية ومتخيلة في نهاية الأمر. شوف، هي منطقة الحجارية تسكنها، قلنا عندها سمعة سيئة أنها تسكنها الجان وغير ذلك. وهناك معلومات أخرى يعني تظهر للعائلة بعد ذلك أن أحمد البوني المشعوذ والساحر المعروف كتب هناك شمس المعارف الكبرى، وأن هناك قبور قرطاجية فيها تضحيات بقرابين بشرية وغيرها، فهذا الجو كله هو الذي يخلق مزيد من الإثارة ومزيد من التخويف ومزيد.
1: لكن
4: من
1: البعض يحكي لي وأنا ولد حملنف سي الهادي، البعض يحكي لي وأنا ولد حملنف أنه الشيء هذا موجود منه المكان والزمان، ما نعرف موجود منه قديما الأشياء هذه، تحدثت عنها هل هي الخرافة ولا لا ولا الحقيقة، لكن تحدثوا عنها كبار السن.
4: هكذا هي الرواية ديما تبدأ من منطلق واقعي، يعني من شخصيات حقيقية، من أسماء حقيقية، من أمكنة حقيقية، ثم بعد ذلك يعني الرواية لا تسرد فقط مجرد أحداث، لأن هي عندها رسائل باش توصل.
3: هو هذا اللي حب نسأل عليه الأستاذ الهادي التيمومي،
4: تتجاوز فيها الأمكنة الواقعية.
3: هذا اللي حبيت نسألك عليه أستاذ، هو الرسائل. نعم. الرسائل من خلال هذا الجمع بين الواقع والمتخيل في روايتكم سكيزوفرينيا، هل الرسائل هي مسألة العجز عن معناها احداث القطيعة بين الماضي والحاضر، العجز على فهم المتخيل الشعبي في علاقة بالأساطير وعدم امكانية تأصيلها من منطلق العقلاني، ام ماذا بالضبط الرسائل بالنسبة لقارئ عادي هكذا؟
4: نعم يعطيك الصحة، انت تو مشيت تقريبا للرسالة متاع الرواية. هي الرواية عبارة تقوم بأعمال حفرية في الفكر التونسي وفي الفكر العربي والإسلامي بصفة عامة، تقوم بعمل حفري في تلك من أجل عرض وتوضيح تلك الأفكار القديمة المرتبطة بالصوفية والمرتبطة بالحركات الحروفية واللي هي غير عقلانية. الرواية تكشف يعني منذ نشوئها يعني وجهها العقلاني، وتصل بعد ذلك إلى القول أن يعني حالة الفصام هذه يعني لا تقتصر على الشخصيتين هذوما اللي هما قاسم برناز وزكريا دعلوش، اللي هما الشخصيتين اللي صار لهم حالة الانفصام هذه،
3: وإنما ثقافتنا كل
4: تتعداهما إلى
3: الثقافة السائدة ككل،
4: إلى مجتمع كله، مجتمع العربي التونسي اللي هو بقى في حال شيزوفرينيا ممزق بينما ورث من أنساق معرفية تقدس الجهل وتقدمه بطرق مفروضة ومخالفة للعقل، وبين النسق الحداثي العقلاني اللي قاعدين نشوفه في كفاءته التامة في عالم الطب والهندسة وعلوم الفضاء وغيرها من مناحي الحياة، لكنه ما زال عنا يحارب لأنه رديف للضلال ورديف للزندقة. ونحن نعرف في التاريخ الإسلامي قدم الرواية كيف تمت يعني محاكمة فلاسفة ومحاكمة مفكرين ومفاهمة بالتهم هذه اللي تستند إلى الجهل وإلى
3: القارئ الذي يستهدفه الأستاذ الهادي.
4: القارئ هي موجهة ديما للمثقفين أكثر منها حاجة أخرى، لأنه القارئ العادي هي الرواية عندها مستويين. أما مستوى المباشر اللي هو مستوى الأحداث، لأن احنا توكي قلنا كنت حدث على حالة الشيزوفرينيا، وكنا نتحدث على الشعوذة والسحر وكل الحاجات هذه، ما تقدمهاش الرواية ولا تنقدها ولا بطريقة مباشرة، إنما بطريقة الإيحاء بطريقة الرمز، لأن القارئ يبدأ منشد أكثر للأحداث، تثيره الأحداث، لكن الرسائل تمر ضمنيا بين السطور، فبحسب يعني القدرة متاع القارئ، بحسب يعني تمدرسه، بحسب ثقافته، هو نجم يفهم أكثر،
1: يفكك هذه الرسائل بطبيعة الحال بالمخزون اللي عنده، يفكك هذه الرسائل المضمنة اللي هي بين الأسطر، ما يقعدش يتبع كان في الأحداث فقط معناها، ولكن يفهم ما وراء الأحداث وما قصد الكاتب الهادي التيمومي ورواية الهادي التيمومي. سي الهادي وين نقاو الرواية؟
4: الرواية موجودة في المكتبات الكبرى في تونس العاصمة، في سوسة وصفاقس وفي تونس الكبرى، وتولت موجودة أكثر عن طريق التوصيل المباشر أو أكثر
1: القراء. شكون يكلموا؟ نكلموا مسكلياني مثلا، مسكلياني ولا نكلموا الهادي التيمومي باش توصل لنا الرواية؟
4: عن طريق ماسكلياني عن طريق الموقع نتاع دار النشر ماسكلياني ولا عن طريق يعني برشا مؤسسات ثقافيه سيريس بوك وغيرها يعني اللي تعمل توصيل مباشر والمكتبات الكبرى زاد ولا تعمل توصيل مباشر موجوده عن طريق في المعارض وفي المكتبات الكبرى وموجوده اكثر هي شوف بحكم ماسكلياني عندها امتداد خارجي
1: موجوده في العالم العربي معناها موجوده في العالم العربي
4: تم التعويل اكثر على المعارض الدوليه وغيرها اكثر يمكن من السوق التونسيه الصغيره وكل
1: شكرا لحضرتك استاذ هادي شكرا لحضرتك شكرا زاد المسكلياني على هذه السياسة الممتازة لتوصل الكتاب والإبداع التونسي إلى خارج الحدود شكرا لكم أنتم على الاهتمام والمتابعة شهر جمعة مباركة للجميع نهاية أسبوع مريحة لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين نوصيكم في آخر الحصة بجاه ربي استحفظوا على رواحكم ركم أنتم رسمين البلاد هذه واستحفظوا على بلادكم ركم مليها لكم سياح لكل ري فيها أحب من أحب وكريها من كريها باي وتحية تونس

0: سيتي. شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري متاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع

0: 14650 في 15 دينار و100.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
3: جوهرة أفهم
4: بيبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة صعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفاد نائب بمجلس نواب الشعب عن جهة سيدي بوزيد بدر الدين الجمودي في مداخلة له اليوم في برنامج صباح الورد بأن الحالة الصحية لأفراد العائلة الذين تعرضوا لحالة تسمم بالمكناسي مستقرة حاليا، لافتا إلى أن هذه الحادثة أسفرت أيضا عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين. دعا تونس أمس في برازافيل جمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، دعت إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفقا لما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. بوهلال أوضح في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء أن هذا التوجه الذي يهدف إلى تسريع إعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يتطلب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده، سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لا مركزية حقيقية وأكثر فعالية على المستوى العملياتي. أيضا أكد ممثل تونس لدى البنك الإفريقي للتنمية أنه جدد خلال مشاركته في مباحثات مجلس المحافظين أن تونس مستعدة لتبني النقاط الأساسية 4 التي اقترحها البنك باعتبارها تمثل ركائز رؤيته، بما من شأنه أن يمكن أفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام بخصوص تمويل مشاريعها التنموية على نطاق واسع في ظل وضع عالمي يزداد تشددا. دوليا، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي الحكومة بإعطائه الأمر للمزيد من تكثيف الغارات الجوية والعمليات البرية والاقتحامات في لبنان خلف ما يسمى منطقة الخط الأصفر، حسب ما أفاد تقرير أوردته القناة 12 الإسرائيلية. ميدانيا، استشهد اليوم في قطاع غزة 3 أشخاص بقصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عن عقوبات إضافية على مبيعات النفط العسكرية الإيرانية، حتى مع إعلان مسؤول أمريكي أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات النووية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار،
4: www.johrafm.net.

0: 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي قاسين علينا الماء رسول الله هو نقاط أما الأخرة في الجمعة يمشي مرة مرتين ساعة ساعتي أما طاورة ما يقارب ذمي أزد من الشر قاسين علينا الماء شو حر أنا مواطن معتمدي حفوظ وليت قروي مرة من حفوظ إذا بذي تنقصوا علينا في الماء وهاي سونات وما نعرفش مية وكذا وقت سونات تعملوا سونات ما الجمعية يمشي اللي يجي سونات في النهار مش يعملوا ما نعرفش منطقة كبيرة ما أحبك شر وشاهد نعطيني الماء ونحاسبني ونخلصك في المياه راه قاسين على الماء يعطوي يبيعوا فيك معناتي الناس وراهم قاسين وراهم ياكلوا في الفلوس.
2: نحب نقول لجمعية الرفق بالحيوانات هذه عملت وقفة احتجاجية طالب حماية الحيوانات المأساوية كما الكلاب كما القطاطس نحبوا على الأقل وقت اللي هما يطالبوا بتعقيم هذه الحيوانات السائبة هذه ويطالبوا في انتمانها تلقيحها أول حاجة قد يسوقوا يلوجوا

0: وتخصيص الفضاءات خاصة بهم الحيوانات الساحلية وكلاب الظالة. وكيفاش مع أول حاجة كيفاش يعملوهم إذا كان هما في الشوارع فهمتي وتحت الجر وتحت العشوائي قداش باش يلموا في كامل تراب الجمهورية أولا. وثاني حاجة وقت الإنسان مثلا شي كلب كما صار في بوحجلة فهمتي وقت تصغير فهمتي مات في جرة عظم تاع كلب الكلب طلع مكلوب على الأقل يلزم يعملوا له أسيرونس فخير كما حاولت المرور.
1: راهي قريمه الغربي كانت عن فيزا تاع ولاية سوس السناد نتاع الماء مخلينا كل عيد كيما هكا ولا شيء. انا نعرف السد ما معبي بالماء حتى نحنا عطشانين والماء موجود يقصوا علينا من عشيره عشيه من ما بيساعه قصينا الماء حتى ما كيما كانت لازم ما تصليش لها حتى شيء تكلميها ما يرجعوا لك التليفون ونحنا عيد كل عيد كيما هكا.
2: بربك في إيراني كل عام شيء حولي ريق على في نفس الموضوع في الوقت هذا يا أخي كيف ينظفوا البلاد ننظفوها كان للتوريست عليه احنا ولاد البلاد ما نستهلوش بيش ينظفونا البلدية تتنهي بينا نظفلنا تنحينا الأوساخ وتنحي وذوك الكيس الناصبة ومعمل نتوجه ربي كلامي قال هذا نعملوه خصيصا للسياحة وللسياح شجوا يلقوا منظر به وإحنا لا ما نستهلوش نشوف المنظر به عيب والله عيب. كل عام يعودوها كل عام الوقت هذا كلامنا نعاود ونقول وباش نقعد حتى مدني عايشة نقعد ونقول أنا أقسم بالله شيء حش أنا شخصيا نحكي ما خاطر ما عندهم حتى احترام لنا أحنا الأهل البلاد.

ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
1: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انت حد غران دور 900 غرام باش الف و 650 في 15 دينار و 100.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
1: توب نت، very fiber people.
6: جوهرة FM publicité.

0: راكد اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج أوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الأربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي وأحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا آرائك أسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا أوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة نانالينا من جبل برغو تروينا لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اترو ناتوريل
1: ولابوراتوار اسبير.

هنا اللي فازت تعدى ومع غيري معايا ما تعديت ما تعديت نجرح ونبيت ندم نمسح كل دمعة بجرتي تبكيت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك الرعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
3: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في 3 جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار. جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
5: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
6: بيزنس نيوز.
7: مرحبا بكم، أنا أنيس كول في بزنس نيوز. أكد ممثل مركز النهوض بالصادرات في ميلانو أنيس الباستي أنه أي شراكة صناعية تونسية إيطالية تتيح تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية تعادل أو تفوق 35% في تونس، تفتح مباشرة نفاذ تفاضلي إلى الأسواق الإفريقية الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميزا والمنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف. الندوة اللي عقدت مؤخرا في إيطاليا شهدت تسليط الضوء على المزايا التفاضلية اللي تجعل من تونس شريك بارز لإيطاليا، لاسيما في ريادة الصادرات التونسية في تزويد السوق الإيطالية بتمور دجلة النور والخرشوف الطازج وأيضا الطماطم المجففة، زيت الزيتون السائب. كما تميز اللقاء بمداخلة قدمها ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في ميلان وحول مناخ الأعمال في تونس، إلى جانب تنظيم أجنحة للمنتجات الحرفية التونسية وعروض ثقافية تونسية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك البارح عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف متكون من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. رئيس المنظمة لطفي رياحي أكد أن إطلاق هذا التحرك المدني يهدف إلى نقل النقاش من الشكاوى الفردية إلى مسار منظم للمطالبة بالإصلاح والشفافية مع احترام حق الدول في تنظيم دخول الأجانب لها، وفي الوقت نفسه ضمان حق المواطن في معاملة عادلة وواضحة وشفافة. يذكر في الصدد هذه أن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كانت أصدرت بيانا نهار 12 ماي الحالي استنكرت فيه تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من طرف بعض شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. نجيب لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة بتاريخ 26/5 في 1028 مليون دينار. قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ تناهز قيمتها 25,488 مليون دينار بأيام التوريد في حدود 105 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 26 ماي الحالي في حدود 29,678 مليون دينار، هذا حسب آخر تحيين موجود حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. دوليا ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع متابعة المستثمرين لعديد التقارير المتعلقة باتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية ب 0.3% ووصل إلى 4505 دولارات فاصل 57 سنت للأوقية. قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع اللي فات مع ارتفاع الطلب عليها. الإدارة أكدت أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع اللي وفاه في 22 مايو الحالي بواقع 3.3 مليون برميل بعد تراجعه في الأسبوع اللي قبله بمقدار 7.9 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 5 ملايين برميل. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2194 مليم، الدينار الليبي ب 458 مليم، الدولار الأمريكي ب 2896 مليم، واليورو ب 3394 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
8: بزنس نيوز
9: جوهر اف ام. تندونس
10: تندونس برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
11: أريد طور عالمك.
12: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا. كالعادة نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة تندونس. كما كل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم فكرة اللوجيسيال جات من مقرر الجلسة. نعرفوا في كل الجلسات ولا الاجتماعات اللي سيريوز بالطبيعة نلقاو ديما فما شكون مقرر للجلسة. اش معناها؟ معناها يكتب التدخلات متاع الأعضاء اللي شاركوا في الجلسة هذه، كسوا جلسة أوفيسيال موجودة على مستوى حكومي، على مستوى رئاسي، على مستوى جمعياتي، على مستوى الولاية وغيرها من اللجان اللي نلقاوها متكونة، حتى على مستوى البرلمان زادا كيف كيف. دونك نلقاو فما مقرر. اليوم اللوجيسيال متاعنا يعاون المقرر اللي اسمه ميت جيك، هو أسيستان دو ريونيون فيرتوال، يرتكز بالطبيعة على الذكاء الاصطناعي. الهدف الرئيسي متاعه هو باش تكون عملية المتابعة متاع الاجتماع هذا اللي نجم يكون أونليني أون فيزيو كونفرنس كيما أون أوديو كونفرنس بطريقة أوتوماتيكية، ويعطي إمكانية للي بارتيسيبان باش يركزوا أكثر على التبادل اللي موجود في وسط الاجتماع هذا من غير ما تقعد تاخذ في اللينات، والمقرر نتاع الجلسة يبدأ يكتب كل واحد اش قال وشنو اللي تفاهم وكذا كذا. دونك الانتليجنس ارتيفيسيال اللي موجودة في الميد جيك تعمل لنا ان كونتروندو ستركتوري، نلقاو فيه سنتيز جلوبال يعني أهم المحاور اللي تم التطرق لها، لي مومون كلي وأورو داتي زادا كيف كيف. مثلا في التوقيت الفلاني فلان اقترح كذا وتم اتخاذ القرار بكذا كذا، لي ديسيزيون امبورطونت كيما كنت نحكي توا، وحتى تعطيك ليستا نتاع لي زاكسيون ا افيكتوي وكل واحد من لي بارتيسيبون شنو دوره باش يكون بعد الاجتماع هذا. دونك ميت جيك وصل للفيرسيون 1.16.5، اخر ميزا جور كانت نهار 20 ماي اللي تعدى. بالطبيعه لوجيسيال غراتوي يخدم على الاندرويد 10 ولا لي فيرسيون اللي بعده، الايفون، الماك او اس، الابل، يخدم اون سيرفيس اون ليني، وفما حتى الاكستنسيون نتاعو على جوجل كروم. ميت جيك تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوه ان شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهر.
9: جوهر اف ام توندونس توندونس
13: لي سبور دو راكيت. اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعاء الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس، البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل. بالاشتراك مع padeltunisia.com ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهر اف ام. بمساهمة مامالينا من جبل برغو تروينا، لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اترو ناتوريل
14: ولابوراتوار اسبير.

0: العاشرة النص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة وتسعة دقائق، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية بعد هكا احتفالاتنا بالعيد الكبير. إن شاء الله مبروك على الأمة الإسلامية جمعة. اليوم الجمعة 29 ماي 2026، موافق ل 12 ذو الحجة 1447 هجري، والموافق زادة لنهير ترجع فيه هكا يرجع فيه النسق العادي، نرجعوا بعد عطلة بون فما 48 ساعة، فما شكون رتاح معناها نهاير، فمش كل مرتاح الجملة. دونك إن شاء الله هكا كل بوز صغيرة تخليكم ترجعوا أون فورم، والغوبريز هذية تحمل لكم عن هاير الجمعة كان الموجات الإيجابية كيما الموجات الإيجابية اللي نشوف فيها عن تيجي جهة الرحومة في الإخراج من اللي دخلت الموجات الإيجابية. هاي كعبت الموجة الإيجابية حاجة ما شاء الله قتلي جو سيدي، جو بلتو العيد وحده، وجو هكا صغيرات واللمة مع العائلة وحده. دونك يا لله إن شاء الله ديما زاهية، إن شاء الله ديما عاملة بون. كيف جيتي؟ كيف الحال؟ تري تري بيان اون فورم. سينون سلموا كالعاده على جمال بوقديده، سلموا زاد على السوسو سعاد العدويني في التنسيق العام، نقول لهم صباح الفل والياسمين. تلقاونا ديما على ارقامنا 73 24 23 100 100. انتم اللي تنجموا تخليوا اصواتكم تفاعلاتكم، واذا كان عندكم اي اقتراح ما تبخلوش علينا حتى على الريزو سوسيو نتاعنا من خلال مساجاتكم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيم، تيك توك، انستغرام، يوتيوب، ولا موقعنا جوهر فيم دوت نت. هبه لوسيف معاكم مقدم ميكرو يوم فيها في الأعداد والتقديم، وعطيونا المود أوف ذا داي اللي مش في بعد على الجو الاحتفالي، ومش في بعد زادة على نهاية الجمعة. أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.

0: كابوتشينو بنة الصبحية قفة الصبحية
1: قفة الصبحية العشرة واحدة وعشرين دقيقة على موجات قفيفة الصبحية بعد الحركية اللي شدناها أيامات العيد نعرش هكا ريتم باش يرجع ونسق باش يرجع إلى سالي في عهده ولنقولوا احنا هدنا في انتظار بداية الأسبوع هذا اللي باش تأكدهونا وإلا تنفيهونا روضة العلاقي مراسلتنا وزميلتنا ملكة بون أكيد جولة من خلال الصور فهمنا أنه الحقيقة خضرة يقول لك ليه خلينا تنرجو نهير الاثنين كيف الززارة عاد ما نحكيوش ولا حواته كيف هذا اللي باش توصفونا توصفونا روضة العلاقي صباح النور وعيدك مبروك يا روضة
2: عيدك

0: مبروك يا هيبة، عيدكم مبروك الناس الكل تسمعوا فينا، مرحبا بكم الناس الكل، عيادي وسين دايما يا هيبة.
1: هذا العنوان الأبرز.
0: العنوان الأبرز. والناس كهو ما زالت فرحة العيد وما زالت معناها الأجواء العيد، ما كتعرف العائلة تتلم ولا الناس تتنقل تمشي تعيد كهو معناها الحاجة الوحيدة اللي نجم معناها نقول لك عليها إنه الأولياء والتلامذة بتاع الابتدائي وهم اللي موجودين من الحركة معناها على قدام المدارس، إن لقيت معناها صف طويل ولا حتى معناها كل الناس متجمعين قدام المدرسة. قلت اش فما حفل؟ سألت قالوا لي لا راهو الابتدائي اليوم يعاودوا يرجعوا يعاودوا يعديوا. دونك هذه هي معناها الحاجة الحركية وين موجودة معناها قدام المدارس الحقيقة. لاحظتها في موجودة في الحمامات. بار كونتر في نابل ما تعرف اليوم سوق ما فماش سوق اليوم، راحة كما قلت لك راحة العيد. بالنسبة لكيف كيف عملنا دورة في مرشي الحمامات مغلق معناها الدجاجة الخضارة باستثناء زلزال وحيد اللي هو يقول لك نقعد حتيكش راني اليوم لنصف النهار للي مازال ما تخلف مثلا عنده الراس ما تعرف اللي باش يتشوش وكله وباش يتكسر، يقول انا هاني حالل من توا حتى نصف النهار اللي يحب يكسر الراس وكل هو موجود على على على ذمتهم. يعني
1: معناها اليوم خلينا نقولوا عيادي عيادي كما انت اشارت في اول المداخله، ان شاء الله ديما حفالي. الحقيقه نحكيوا على عوده الامتحانات بالنسبه لتلامذتنا في الابتدائي، ان شاء الله بنجاح، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله هكا زاد الاولياء يكونوا هما متفاهمين لانه هما مسترسين اكثر من صغيراتهم. كما قلنا دونك نسق رجع هكا بشويه بشويه. سينو نرجع معاك انا للعيد، ما عرفش الاجواء كيف شفتها، احكي لنا شويه هكا. احنا نهار الجمعه كنا اشرنا لي حاجة سبيسيال تكون في الكابون المشلوت، نعرفش فماشي حويجة أخرى، أعطينا هكا فيحة من فيحات الكابون.
0: فما الطاجين بوناري، فما الطاجين بوناري هذية اللي الحيمة تحطها معناها مع الكانون تسوحها بالباهي فيحة ما تعرف الحاجة سبيسيفيك هوني في نبل هي الزهر. دونك شوية زعفران وتحط عليه الزعفران والزهر تخليه يتنفخ شوية وتفوح به الحم بالقداء وتخليه يرتاح مع طريف زيت مع طريف هكا أكله فيها قطك زعفران طريف ملح وكل وتخليه يرتاح سويعة سويعتين ولا فما اللي يحط حتى أكثر، وبعد تحطه على الكانون يطيب سلة وتحط الحاجة سبيسيفيك. هاني يقول لك شنية هي الكانون ملوطة وفما تحط الجمر من فوق
1: اللي
0: كعليش يسمى بوناري. إما فيها فيه بنا معناها كلي سلة يطيب ويقعد يخو وقت ويخو حظه معناها مطيب، من بعد عندك ما تاكل هيبة ما شاء الله.
1: صحة وفرحة
0: برشا. هذية معروف معناها في الحمامات الطاجين بوناري.
1: باه اليوم اسمها دورتها روضة العلاقي من بورصة الأسعار لدبارة اليوم هاوكا ماركينا جورناتا ماركينا جورناتا.
0: ايه بارت اليوم تنجم معناها الطاجين بوناري يجي بنين برشا. شوف كل حبيت معناها إشارة والله هيبة معناها حكيت كيما قلت لك معناها الزازار وحيد موجود في الحمامات اللي هو حال اليوم. أحكي لي قال لي معناها في الأسعار نتاع الأضاحي شهد التراجع معناها بما قيمة من بين 400 و500 دينار في النهار الآخر. معناها الناس برشا ناس ما عيدوش. انا بيرسونيل معناها نعرف برشا ناس ما عيدوش بسبب الغلاء المنشط اللي هي معناها يقول لك فوا دو معناها السوم نتاع العلوش فوا دو. دونك خيرت الناس اني ما تعيدش. فما حاجه اخرى معناها والله قالها لي هاو انا توا تفكرتها. فما برشا ناس مشاو للمستير سبيسيال مون خذاو الحوت وعملوا مشوى حوت نهار العيد.
1: صحيح صحيح. والاسعار واحنا كانتنا نقطه خارجيه مع وليد الجزيري معناها في المعرض من المنتج للمستهلك اسوام الحقيقه في المتناول، فما برشا نقاط زاده من خلالها كان سوم اللحم وصل حتى ل 47 دينار، شفنا الخضره زاده في المتناول، يعني الايامات الاخرى خلينا نقولوا قبل العيد بنهاير يعني الاسعار كانت في المتناول. نعمل جوله هكا ولقيت الاسعار الحقيقه مش كيما مراسلينا هكا الايامات اللي سبقت العيد كانت شويه مرتفعه، لا الاسعار رجعت لنا ساق متاحها العادي، والمواطن التونسي قضاء والقفيفة كانت مليانة وقفة بزو معناها شفنا فيها الخضرة شفنا فيها الغلة، فالحمد لله ربي يدوم يدوم علينا النعمة. سينو انتي
0: الملحوظة معناها هيبة، الملحوظة هيبة معناها وقت اللي المواطن معناها يفيق ويوعى وقت يقاطع مثلا كيما توا معني فما برشا ناس معني يقول لك هو غالي اي نخليه انا ما نشريهش دونك تراجعت الاسوام معناها اليوم الاخر تراجعت الاسوام، دونك ريت الحركه المواطنيه هذيك اللي هي معناها نقول احنا ساعات نتهكموا عليها قاطع شو قداش باش نقعد نقاطع في كل شيء، لكن هاي المقاطعه معناها تعطي نتيجه فهمتني.
1: ان شاء الله الاسوام تتعدل، ما نقعدوش نستناو هكا ديما اخر لحظه والمواطن التونسي يلقى ظالته في اللحم والحوت والدجاج والخضره والغله وكل ما يستحقه التونسي في قفيفته في القوت اليومي نتاعو. دونك اذا كان قلنا انه ما فماش الاضحيه حبيت نسالك، نعرفوا احنا بعد العيد نشوفوا كل اللي يشوي في الروس على قارعه الطريق، اللي شوشتو بليتو في الروس على قارعه الطريق، نشوفوا مظاهر او سلوكيات الحقيقه ساعات هكا تقلقنا شويه، فيبدو ان السنة يمكن خاطر ما فماش هكا الأضحية ما شفناش أو ما لاحظناش هكا يعني كل في الشارع تلقى حاجات اللي تخل من المنظر العام مثلا متاع جهة أو متاع حومة، دونك ما نعرفش أنت لاحظت في الحمامات
0: والله أو يمكن أنا باش نختلف معك شوية معناها ايه؟ خاطر أنا خرجت معناها جست بعد ما كملنا الحوسة ما كتعرف الكل معناها ايه؟ باش البلدية الحمامات عملت نداء ايه؟ وقالت تخرجوا الجلد هذيك والاوساخ اللي ما بعد العيد مع ماضي ساعه دونك انا مع ماضي ساعه امتثلت وخرجت الجلد وكل معناها مع ماضي ساعه وعملت دوره في الحمامات بويسكو ما تعرف انت عين الصحفي تحب معناها تراقب هكا وتلتقط معناها اللحظه وتوثق معناها المظاهر هنا موجود الحقيقه موجود هذوكم اللي قلت عليهم انت يشوشتوا معناها اللي باش يشوشتوا الراس وكل موجودين معناها تلقاهم هكا كل شويه وتلقى لكن لليوم هاو انا معناها خرجت الصباح كما قلت لك عملت دوره الاعوان البلديه والكل معناها قاعدين متجندين بالنسبه للرحب قاعدين يلموا في ما تعرف كل البقايا هذيك نتاع الكتبن وكل اللي قعد معناها اللي قعد هذيك قاعدين معناها البارح ريتهم اليوم زاد كيف الصباح قاعدين معناها باش شويه معناها ان شاء الله ترجع معناها الانظافة وترجع البيئة إلى ما كانت عليها إذك هو معناه هو هنا معناه حس مواطني وحس معناها متاع الناس الكل معناها كما نقولوا ودية معناها إذا كان أنت معناها باش تنظف حتى بحذيك هكا عندك حانوتك وكل معناها تحاول تنظف البارتي اللي قدامك تنظف البلاد الكل هيبة.
1: حاجة أخرى وخنشوف عين صحفية تراها رصدتها وإلا لا نحكيو على تشيت راس العلوش هم الجلد زادة الجلد من المظاهر زادة اللي ساعات نتقلقوا شوية يعني تلقك الجلد متاع العلوش تلقاه معناها على قريعة الطريق اليوم من الحاجات اللي خلينا نثمنوها ومن المبادرات اللي رجعت بعد غياب بعام هي عودة حملة تثمين جلود الأضاحي كما قلنا بعد ما توقفت بسنة دونك نحكيه على هكا تثمين للجلد هذايا ما نعرفش أنت في الحمامات أو نابل وفي الجولة اللي دورت واللي قمت بها لاحظتي هكا
0: اي هاو باش نقول لك انا معناها التجربه الصحفي شنو عطات انا عملت انترفيو مع كاتب عام رئيس كاتب عام بلديه الحمامات يوم قبل العيد وكانت استعدادا للعيد انهم عملوا مجهورات كبيره مجهورات كبيره تتوضع في نقاط كبرى والمفترقات والتجمعات السكنيه الكبيره اللي باش يجي كمواطن يحطوا فيك المجهورة، خاطر ماك تعرف انت معناها الناس الكل باش تحط فرد وقت وباش تخرج تحط الجلد فرد وقت وماك تعرف انت الجلد ومن المخالفات نتاعو معناها يعملك ارواح ولا حتى معناها منظر معناها جمالي ماهوش
1: باهي
0: حسيت كانت مش حلو ولا كانت معناها فما مجرورات صحيح معناها فما اللي تلقى معناها البوبيل تعبيت مثلا حاشيكم يحطوا بجنب والكل، لكن اعوان البلديات جندوا بما ليهم معناها من قوه وصبر وان شاء الله ربي هم يعطيهم الصحه ان شاء الله. فوالا ذيك هو قاعدين معناها حاليا انا كي عملت الدوره ما فماش الجلود، لكن البقايا نتاع الرحب هي اللي ما زالت معناها موجوده توا الحمامات. بالنسبه للتثمين العلوش، التثمين جلد العلوش كان موجود مصنع في غرامبيليا لكنه معناها اغلق الابواب نتاعو لانه يقبل معناها على المصانع ما يساعدوش انه ياخو الجلد هذيك كهو، خاطر معناها كيما قلت انت معناها احنا باش نذبحوا العلوش معناها مش بروفيسيونيل، معناها باش يكون الجلد نتاعو هكا معناها معمول بالكدا باش يكون فيه برشا نقب والكل معناها، والمصنع ما يساعدوش انه ياخو جلد منقب من كل شيره فهمتني. دونك ياخذوا من لي باتوار ياخذوا من ريق الكل، خاطر انت الجلد معناها حاجتك بالجلد
1: فهمتني.
0: هذيك هو دونك هذيك هي المعلومه معناها اللي انا خذيتها وصحيحه. دونك ياخذوا من الباتوار يقول لك انا ناخذ حاجتي بجلد مريض الكل، واحنا هوني معناها على الطريقه التقليديه ماك تعرف تبداو الكلنا معناها عيله كامله معناها
1: مزروبين
0: تسلخ يبدا منقب منا الجلد هيك علاش فهمتني.
1: ان شاء الله الى الله هاوك عملنا جوله احنا شافيه ضافيه، بدينا بالصغيرات اللي ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق، مرورا هكا بالمظهر الجمالي اللي ان شاء الله نحافظوا عليه والحس المواطني، معناها اليوم نحكيوا على المواطن اللي هو لازم يحافظ كيما على دويرته كيما زاد على النهج اللي يتبعه وكيف كيف على الحومه اللي هو يتبعها. اليوم ما نعولوش فقط على عوان البلديه، ربي يبارك لهم ربي يعاونهم، اما زاد انت ايها المواطن الفاضل راهو انضافت الشارع اللي انت فيه من ضف الدارك. دونك فما حاوية تمشي تهز يعني الحاجات اللي مكانها الحاوية، دونك حطها في الحاوية مش تخليها على قارعة الطريق. سلوك هذايا منجم كان يعاوننا ويخلي بلادنا مزيانة ويحافظ على البيئة متاعنا ونرتاحوا من الذبان اللي برشا توين سيتشكوا منه، قال لك شنو هالذبان، دونك ذبان راهو احنا نساهموا فيه، دونك نظفوا محيط دويرتنا بشكك الأمور تكون على العال، وأكيد مع تكتف مجهودات البلديات تابعة للنظر لكل مدينة وكل ولاية. إن شاء الله يكون موسم صيفي ناجح بامتياز. شكرا لك روضة العلاقي يعطيك الصحة على هالجولة وتأكيدك أنه اليوم عيادي ما فماش لا خضرة ولا غلة، هاوك قضينا عنا كل شيء في الدار، دونك الحرم عليها كان تصنف وتودنا بأشهى المأكولات. يلا سيدي 10:34 الغونديفو مازال متواصل معكم حتى نص نهار اليوم في كابوتشين، وخليني نسلم على مستمعة وفية من روما مدام ذكرى سعيد تسمع فينا وتقول كل يوم برونشي مع كابوتشينو نسمعكم، زعما لخاطر الكابوتشينو إيطالية ولا لخاطرك أنت تحب جوهرة فيه. يلا ذكرى سعيد سلم على العائلة الكل تقول إن شاء الله عيدهم مبروك، صحيح الغربة ما شاء الله نرجعوا في الصيف ونتمتعوا بأحلى صيفية في بلادنا العزيزة الغالية، وردوا بالكم على بلادنا راهي من أحلى ومن أجمل ما فما. دونك ذكرى سعيد من روما شكرا ليك، مزيكتنا متواصلة وريتم التونسي متاعنا متواصل مع نجاة عطية من أحلى الأصوات التونسية تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: ميتيو مع الأستاذ عامر بحبة.
1: 10:44 دقيقة على موجاتنا ومع الأستاذ عامر بحبة. خلينا نعملوا طلع على طقس الويكاند بعد ما حكينا على طقس العيد وكشميسة وقلنا إنه الحمد لله درجات حرارة في المعدات متاعها العادية. نقولوا له إحنا عيدك مبروك سنين دايما أستاذنا.
2: مرحبا هيبة صباح خير وتحية لك وتحية للسادة المستمعين، عيدك مبارك سعيد وزاد كيف كيف للسادة المستمعين على جوهر فهم.
1: شكرا
2: عيد عليهم الكل وإن شاء الله يكون عيدكم مبارك
1: إن شاء الله. إن شاء الله عيد كان هكا فيه كل حاجات الباهية اللمة والأجواء اللي تعمل الكيف، وأكيد زاد الطقس عاوننا باش الأجواء هذية تكون فيها ديناميكية. شفنا برشا مشاو عملوا تبحيرة، نقول لك نهار الأول مع العائلة، نهار الثاني مع الأصحاب. شفنا الحقيقة الشواطئ نتاعنا الساحلية فيها هكا مصطفين، دونك ما نعرفش الطقس الصيفي هذايا او ربيعي صيفي سيتواصل ولا فما تقلبات والمنخفضات والا لا. التحينات عندك استاذنا كيف باش يكون طقس الويكاند؟
2: يعني هي ما دخلنا في فتره مستقره كما الناس كل تعرفوا منذ عده ايام درجات الحراره يعني تشهد ارتفاع ببعض الدرجات، ولكن يعني كما ذكرنا سابقا تقريب الحراره يعني حول المعادلات وحتى أقل من المعادلات ساعات في بعض الأحيان وإلا أعلى بقليل. ما تشوفنا الحرارة كانت موجودة أكثر في المغرب وفي إسبانيا، برتغال، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بريطانيا. غديك تم تحقيق يعني مئات الأرقام القياسية خاصة بشهر ماي، وإحنا موجودين على أطراف المرتفع الأسود يعني بعيد، معناتها بعيد على المنطقة اللي تشهد الحرارة هذه. هذاك علاش بالنسبة لتونس وحتى ليبيا والدول نتاع شمال أفريقيا ولا شمال شرق أفريقيا يعني الحقيقة الطقس كان عادي إلى حد الآن. الحرارة إن شاء الله اليوم تقريب في تونس باش تكون تقريب من 25-26 درجة إلى تقريبا 34 درجة ربما 35 درجة في الجنوب الغربي يعني في ولاية توزر وكبلي. فقط هذه ممكن لدفاع الحرارة المرتفعة نسبيا، ولكن يعني في توزر وكبلي 35 درجة رو تعتبر حرارة عادية، رو في الصيف رو عادة تكون حرارة أربعينية في الولايات هذه، وضي إن شاء الله باش نجيوه ممكن حتى الأسبوع القادم. طبعا نحكي بعد قليل على الأسبوع القادم لأنه فهم جديد. أما بالنسبة إلى حد الآن يعني حرارة تقريبا عادية تقريبا من 25 درجة إلى ممكن 34-35 درجة. طبعا كل ما نبعدوا على السواحل كل ما الحرارة تزيد، ولا تقريب غدوة زادة نفس درجة الحرارة. ممكن غدوة هيبة خطر فما تقلبات يعني بالنسبة لغدوة في العشية النشاط كانت السحب الرعدية الممطرة، الحمل الحراري والتضاريس الأمطار السريعة، ممكن في يعني في العشية تنخفض الحرارة خاصة على المرتفعات الغربية ببعض الدرجات، ولكن خلال ساعات الظهر الحرارة مرتفعة نسبيا كما قلنا كيف اليوم تقريبا كيف أمس. هذا إن شاء الله مازال باش يتواصل حتى الأيام القادمة مع الأسبوع القادم. هيبة من المتوقع كون الحرارة باش تزيد على جنوب تونس، خاصة على جنوب تونس. بالنسبة للمناطق يعني الوسط ولا حتى الشمال ممكن تزيد بدرجة زوز ثلاثة ممكن ماكسيموم، ولكن بالنسبة لجنوب تونس الحرارة باش تكون أكثر باش نسجلوا حرارة ممكن ربما أربعينية خاصة منتصف الأسبوع وآخر الأسبوع القادم، يعني ممكن من نهار ثلاثة خاصة نهار الأربعاء خاصة الأيام الموالية وربما باش نسجلوا حرارة يعني أربعينية 40 درجة 41 درجة 42 درجة في الجنوب التونسي. وراه هذايا راهو عادي يعني احنا توا ندخلوا في شهر جوان يعني قريبا، ويعني في بعض الأيام من شهر جوان وحتى في شهر ماي راهو في بعض الأحيان نسجلوا 40 درجة في جنوب تونس، وهذا سجلناه حتى تذكروا منذ تقريبا 10 أيام أو أسبوعين راهو سجلنا 41 درجة في جنوب تونس، راهو مش جديد. وبالنسبة لمناطق الوسط والشمال قلنا فهم ارتفاع ببعض الدرجات، ولكن ربما مش حرارة كبيرة برشا، يعني مش يكون حرارة ثلاثينية ولكن 30 درجة 32 درجة 33 درجة وإلا زاد في أواخر العشرينات يعني 28-29 درجة على بعض المعطى السواحل. دونك هذا طقس نهيبة بالنسبة للأيام القادمة وحتى لمحة حتى على الأسبوع القادم. كما قلت مع التقلبات إن شاء الله غدوة على المرتفعات الغربية، مرتفعات القصرين، مرتفعات سيدي بوزيد، مرتفعات زادة قفصة، المناطق هذه ان شاء الله باش تكون فيها تقلبات. ممكن ولايات اخرى مثلا غرب القيروان، جنوب سليانه، جنوب الكاف، شمال توزر قبل يزاد كيف كيف، يعني المناطق المجاوره للولايات الثلاثه الرئيسيه اللي باش تكون فيها تقلبات، اللي هي كما قلت سيدي بوزيد، وخاصه القصرين وقفصه، هذوما ثلاثه ولايات، والولايات المجاوره او المعتمدات المجاوره ربما تشملها يعني الحدوديه مع الولايات الثلاثه هذه ربما تشملها بعض الامطار. ممكن يتساقط التبروري يعني غدوة ربما إن شاء الله في مثل هذه الفترات، هي معناتها كي تكون فما يعني نشاط تاع السحب الرعدية هذه والحمل الحراري عادة يكون فما تبروري، معناتها إن شاء الله إذا كان نزل إن شاء الله ما يكونش من الحجم يعني الكبير، وربما تجري بعض الأودية في حال نزول أمطار غزيرة في وقت وجيز، خاصة في ولاية القصرين وفي ولاية قفصة، ممكن هذوما الزوج ولايات اللي ممكن يكون فيهم جريان بعض الأودية، يعني الجريان مش مؤكد ولكن محتمل كما قلت إذا كان نزلت كمية طيبة في وقت وجيز. هذا إن شاء الله كما قلت غدوة إن شاء الله سبت، ومن المتوقع كونه نهار لحد واثنين وثلاثة حتى بداية أسبوع، ربما من حين لآخر في المناطق الغربية هذه نجم ونسجل وزادة حتى نشاط للسحب الرعدية هذه كما قلت من حين إلى آخر، واللي تكون سريعة هبة يعني مش الأمطار متاع اللي تقعد يعني ساعات طويلة أو حتى يعني في بعض الأحيان بعض الأيام كالأمطار كي متاع الشتاء وحتى متاع الخريف والربيع نتيجة المنخفضات الجوية، لا هذه أمطار كما قلنا فسرناها سابقا أمطار الحمل الحراري والتضاريس لنتيجة الحرارة والتضاريس دوك تسهل تكون السحب هذه الركامية واللي تعطينا أمطار يعني في وقت وجيز ثم تمشي على روحها في آخر العشية أو في بداية ساعات الليل.
1: دونك اكيد تحيينات تكون معاك استاذ عامر بحبة، هاكا خدينا فكره هيبة على الويكاند. تفضل استاذنا.
2: اي عندي ملاحظه اخرى هبه، فما يعني فما نشاط للسحب الرعديه ونشاط مداري على الحدود التونسيه الليبيه الجزائريه، فما امطار غزيره بين الحدود يعني على الحدود الجزائريه الليبيه، اما حدودنا التونسيه يعني فما منطقه اسمها برج الخضره كي تعرفوها الناس الكل في اقصى الجنوب التونسي، من المتوقع كونه يعني اقصى نقطه في تونس في اقصى يعني الصحراء التونسية على الحدود مع ليبيا والجزائر قرب غدامس، غدامس اللي هي تقريب مدينة ليبية تقريبا برشا الحدود التونسية تقريبا على مسافة 13-14 كيلومتر، المنطقة كيها فيها أمطار غزيرة أمطار يعني مدارية ديجا منذ يوم أمس، فما حتى شيول وفما حتى أودية. علاش ذكرت يعني الحكاية هذه؟ لأنه ربما حتى منطقة برج الخضرة اللي هي كما قلت أقصى نقطة في جنوب تونس نجم تكون معنية بالأمطار، ولكن ما فماش يعني برشا متساكنين غاديكا، ما فماش برشا، معناتها هي تجمعات صغيرة نتاع الشركات النفطية فقط اللي تنشط في صحراء تطاوين، ولكن بما أنه هذه النقطة برج الخضرة تهم يعني في بلادنا موجودة، لك علاش حبيت ننوه يعني بالظاهرة ذي بالأمطار اللي موجودة في أقصى الجنوب التونسي الصحراوي.
1: يعطيك الصحة أستاذ عمر بحبة. هوكا ساعتنا بدنا نقرأ في التعليقات، رانا نحكيه على طقس تونس مع خبير في طقس تونس من الشمال الأقصى الجنوب شرق وغرب، نحكيه على بلادنا العزيزة الغالية إن شاء الله ربي يحفظها ويحمينا من كل ظواهر اللي تكون هكا. احنا ديما نستلطف ونقول كل ما يعطينا بخير ونحبوا المطرة وكل شيء، لكن ديما نحكيه على الظواهر الطبيعية علميا نحلو ناخذوا النماذج بشكيكة نكونوا على بينا بالطقس متاعنا وكيف بش يكون وناخذوا احتياطاتنا اللازمة. دونك اللي أكدونا أنه الحرارة بش ارتفع الأسبوع القادم، فما بعض التقلبات الجوية، المناطق المعنية بالتقلبات اذكرها الأستاذ، وكما قلنا كل ما يبدأ فما تحيين أو جديد يكون معاك أستاذ عامر بحبة. كل الشكر ليك، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا على موجات الدنيا وما فيها، احنا الغونديفو متواصل معاكم حتى انه صنعها في كابوتشينو بنت الصبحية.

0: 70 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: إلى هذا الموجز الإخباري، تمكنت فرقة الشرطة العدلية سوسة الشمالية حمام سوسة فجر هذا اليوم وإثر

0: مرة الليلة الماضية في مقتل شاب يبلغ من العمر حوالي 17 عاما بجهة القنطاوي، وقد تم القبض على الفاعل الرئيسي وهو من مواليد سنة 2005 وشابين آخرين من مواليد سنة 2002 وحجز أداة الجريمة وفق ما أكده مصدر أمني مطلع لجوهر فم. يذكر أن الضحية وهو أصيل منطقة حمام سوسة قد تعرض أمس إلى طعنات قاتلة بواسطة سكين في القنطاوي، ولا تزال أسباب الاعتداء عليه مجهولة حتى الآن. وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. وتتوزع هذه الانتدابات وفق ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية، وحسب الأجال والتراتيب التنظيمية المقررة بالفصل الثاني من القرار يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 2 غرة جوان 2026. وقد ضبط القرار تاريخ 15 جوان كآخر أجل لختم قائمة التسجيل للترشحات عن بعد، على أن تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية الخاصة بهذه المناظرة يوم 22 جويلية القادم والأيام الموالية له. دوليا استدعت فرنسا السفيرة الروسية في باريس على خلفية تلويح موسكو منذ أيام بتصعيد هجماتها على أوكرانيا. في السياق ذاته بادرت دول أوروبية أخرى أيضا إلى استدعاء دبلوماسيين روس لتأكيد موقفها الرافض لتهديدات موسكو ودعما للجانب الأوكراني. تواصل لمساعي الوساطة بين طهران وواشنطن، وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو وفق ما أكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم معدلا مفزعا لمقتل وإصابة الأطفال في لبنان في خضم الحرب التي يشنها كيان الاحتلال الصهيوني. وقالت المنظمة إن لبنان يشهد مقتل وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي. موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Forgot the money.

28 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية كالعادة بالأخبار بالمتابعات وبالبلاغات. وبما أنه نحكيه وعليه هكا استعدادات حثيثة تكون عند تلامذة متاعنا، نحكيه على اجتياز امتحان البكالوريا إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق لكل تلامذتنا اللي باش يعديوا الامتحان اللي الأولياء يخافوا أكثر من تلامذة في الامتحان هذايا. هو امتحان ككل الامتحانات، مازال امتحان الحياة وبعد يعني في الخدمة والحياة المهنية، دونك هي مراحل إن شاء الله نجتازوها بالنجاح والتوفيق. لكن خلينا نرجع نحكيو ديما على البلاغات تكون صادرة عن الوزارة. والبارح الخميس حضرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة ارتكاب الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، واللي يتعرض مرتكبها إلى عقوبات توصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات. أوضحت الوزارة كما قلنا في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان وتصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. وبينت أنه محاولة الغش تعرض صاحبها إلى تحجير الترسيم في الامتحان كما قلنا، وعاقب تعاقب زد المترشحين المرتكبين لمحاولة غش يعني السلوك هذا إلى تحجير كما قلنا الترسيم في الامتحانات. وبالنسبة للمترشحين بصفة فردية فيعاقب مرتكبي محاولة الغش أو سوء السلوك أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك أو الغش المقترن بسوء السلوك بتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لمدة 5 سنوات عن الترتيبات الجزائية عند الاقتضاء. وذكرت الوزارة كل ارتكاب الغش أو محاولة للغش فإنه يساهم في تعطيل سير العادي الامتحان. كما قلنا هذه العقوبات تكون واردة في الفصل 19 من القرار المؤرخ في 29 مارس 2021، متعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أبريل 2008، المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا. دونك إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق للغش. هذايا الشعار اللي زادها وزارة التربية من خلال ومضات. نحب نقول لقات هكا بعض النقد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المنصات بيان سور فيما يخص طريقة طرح الموضوع، هذا يقعد جانب آخر. لكن نحكيه ديما على الغش بصفة عامة، دونك إن شاء الله تقرأ وإن شاء الله تكون هكا المحاور اللي هكا ركزتوا فيها عام كامل تكون محاور يعني يتم اختيارها في الامتحان، الامتحان الكبير اللي يعتبروه العائلات الكل بيان سور يعتبروه هكا امتحان البكالوريا، يقول لك تتويج لي سنوات وسنوات من العمل الجاد. دونك ان شاء الله كما قلنا بنجاح وبالتوفيق، وان شاء الله زغروتة تكون في كل دار تونسية، ولا للضغط النفسي اللي حضر عام كامل، اللي قرا عام كامل، اللي ركز عام كامل، ما ينجم يكون الامتحان كان حاجة عادية جدا. دونك اكيد احنا ديما نتابعوا معكم اخر البلاغات ونعطيكم اخر التحيينات بشكيكة تكونوا على بينة وبقدرة ربي ما فما كان الخير. يلا احنا بزينا مواصلين معكم الغونديفو بالموزيكا، موزيكا نحبها برشا، انغام، صوت الجميل انغام اللي تكون حاضرة معكم في البلايليست متاعنا عنا نوردو وعنا زيد الريتم التونسي مع لطفي بوشنيق. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

بلوس دو 50 دقيقة على موجهتنا بيان نوصلوا معكم لآخر الرونديفو بالنسبة لموا في كابوتشينو بنات الصبحية. خلينا نقدموا ديما التحايا ومازلنا هكا في جو الأعياد والاحتفالات، مش فقط العيد الكبير لكن زاد عيد الميلاد. أنتم اللي تنجموا تبعثوا لنا كل يوم في فقرة قوم عيدك اليوم على 89 عاود ذكرني 85 990 تبعثوا لنا اس ام اس فيه العزيز عليكم ورقمه باش احنا نتصلوا بيه يكون حاضر معنا 7 على 7 دونك من هاي الاثنين حتى لنهاير لحد في فقرة قوم عيدك اليوم 85 990. سينو تنجموا تخليونا ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لديديكاس متاعكم كيما عمل خونا أنيس اللي اليوم يحب يقدم هكا تحية لوالده بمناسبة عيد ميلاده ويقول إن شاء الله ربي يدومك فوق ريوسنا تيج وتكون ديما أنت رب العائلة واللي تلم هكا العائلة متاعنا. ديديكاس مش فقط من عند أنيس، يجيك من عند إدريس حمزة وكنزة ويقين اللي يقولوا لك ربي فضلك لينا وربي يعطيك بالصحة والعافية. كيف خلينا نسلموا على أختنا شيماء اللي تحب تعمل اهداء لولد خوها اليوم زادا يحتفل بعيد ميلاده احمد ياسين بوهلال ان شاء الله كل عام وهو حي بالف الف خير. التحيه تجيك هاوكا من عند عمته شيماء تقول لك ان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب. كيف زادا فاطمه المهيري تحب تقدم تحيه لفتحي بن سعد وكل عائلته في جابس وتحيه تجي من عند تخيله التوجين. دونك ان شاء الله ديما نكونوا هكا قراب منكم وانتم قراب منا على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فهم. سلموا على الكيب يلا نبدأوا بجمال بقديدة ومعه سعاد سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام. تحياتنا زيدا الجيجي جيهان حومة في الإخراج وطلع علينا سوما صغير أهلا وسهلا ومرحبا. هيبا لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. احنا نقول لكم إن شاء الله الغونديفو يجمعنا بكم من الاثنين حتى نهاية الجمعة في كابوتشينو سينو في الماتينال ويكاند دي سيلار ودوبلكم على رواحكم طقس سخون أي نعم. إن شاء الله تكون الرفقة كانت طيبة ومازال زيدا رفقة طيبة مع بقية برامجنا وأخبارنا. تشاو تشاو باي باي.

0: راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة مامالينا من جبل برغو تروينا لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيانيتر ناتوريل
1: ولابوراتوار اس بي ار.
2: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي.
4: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج
2: جوهرة
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لخمس سنوات. وزارة التربية تذكر بعقوبات الغش في امتحان البكالوريا. إطلاق استبيان وطني لفائدة المؤسسة التونسية لتشخيص عوائق التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. في تفاصيل أخبارنا، حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. أما بالنسبة للمترشحين بصفة فردية فيعاقب مرتكبو محاولات الغش أو سوء السلوك أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك أو الغش المقترن بسوء السلوك بتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لمدة خمس سنوات علاوة على التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. وذكرت الوزارة أن كل ارتكاب للغش أو محاولة للغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان وكل ارتكاب لسوء سلوك أو تعطيل للسير العادي للامتحان يعرض مرتكبه للعقوبات الواردة في الفصل 19 من القرار المؤرخ 29 مارس 2021 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا. أعلنت وزارة الشباب والرياضة وفق ما صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح أربع مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. وستفتح وزارة الرياضة المناظرات الخارجية بالملفات الأربع للانتداب يوم 29 جويلية المقبل والأيام الموالية، على أن تختتم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 جوان، في حين تم تحديد آخر أجل لقبول ملفات الترشح يوم غرة جويلية المقبل باستثناء مناظرة انتداب معلمين أول تربية بدنية، والتي حدد آخر أجل فيها لقبول ملفات الترشح يوم الثاني من جويلية القادم حسب نفس البلاغ. غرفة التجارة والصناعة بتونس أن المركز التجاري الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس أطلقا استبيانا موجها لفائدة المؤسسات التونسية النشطة أو الراغبة في الدخول في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ المكون الثالث من مشروع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف هذه المبادرة الممولة بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية إلى رصد وتجميع تجارب وتقييمات الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بشأن أبرز الصعوبات العملياتية واللوجستية والمالية والجمركية التي تواجههم في الممارسات اليومية للتجارة الإلكترونية الموجهة للتصدير. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الاحتلال الصهيوني يضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في تل أبيب بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال غاراته على بلدات عدة في لبنان، ويواصل أيضا توغله في جنوب البلاد. تستضيف وزارة الحرب الأمريكية اليوم جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان وسط جدل بشأنها. ومن المتوقع أن يجدد الجانب اللبناني خلال هذه المفاوضات مطلبه بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. صور أقمار صناعية أن الصين تبني شبكة مترامية الأطراف من منصات إطلاق الصواريخ والمخابئ ونقاط الاتصال بالقرب من الصوامع النووية المعزولة التي تحتوي على صواريخ الجيش الصيني الأطول مدى في العالم. ختاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول حالة شفاء من فيروس الإيبولا بالكونغو الديمقراطية، وقالت المنظمة إن هناك 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منها 223 حالة وفاة يجري التحقيق بشأن ارتباطها من عدمه بهذا الفيروس فيروس إيبولا. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM
5: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
1: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
7: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
8: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني.
1: عجيل إنرجي قدملكم أنفوسبور.
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: النهار وثمانية دقائق، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي يكمل اليوم طرابلس تحضيري في مدينة طبرقة، وغدوة يسافر للنمسا وين باش يلعب مقابل الودية الأولى الحر 2-1 جوان أمام منتخب النمسا. المقابلة اللي باش تكون الودية الأولى للمنتخب التونسي قبل مواجهة فريق أو منتخب النمسا وبعدها منتخبنا التونسي يسافر البلجيكا وين باش يلعب ثاني مقابلات الودية أمام منتخب بلجيكا قبل ما يسافر للمونديال وين باش يلعب زوز مقابلات في المكسيك الأولى أمام السويد وثانية أمام اليابان والمقابلة الثالثة باش تكون في أمريكا أمام منتخب هولندا. في المنتخب التونسي اللي باش يلعب كما قلت مقابلته نهار الاثنين امام منتخب النمسا المقابله اللي باش تتلعب يوم 1 جوان المقابله هذه امام النمسا 8 غير 4 المقابله للمنتخب التونسي. على نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي نهار الأحد 31 ماي بإدارة الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار باش يكون موجود مجدي بلاغا. بخصوص التذاكر نفاذ كل التذاكر المتوفرة على سيت إيجا أبليكاسيون بالتالي نفاذ تذاكر جماهير الترجي الرياضي التونسي ونفاذ 3000 تذكرة للترجي الجرجيسي والآن تذاكر متوفرة لجماهير العكارة في جرجيس في كما قلت في جرجيس توفر 4500 تذكرة في الملعب القديم كذلك في القاعة المغطاة التذاكر اللي انطلقوا بيحهم اليوم 10 نتاع الصباح. كما قلت على مقابلة النمسا والمنتخب التونسي أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم أنه مقابلة المنتخب الوطني ومنتخب النمسا سيديرها الحكم الفرنسي بقيادة جيريمي بنيار. الرابطة الثانية اليوم نهائي الأبطال بين زوز فرق الصاعدة أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير مقابل هذه دير الحكم حسام بن سيسي ماهيش باش تكون موجودة غرفة الفار والمقابلة هذه باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. تذكر متوفرة لكل فريق سعرها 20 دينار كما قلت اليوم تتلعب الأربعة على العشية في ملعب مصطفى بن جنيد بالمنستير بين زوز فرق اللي كانوا صعدوا للرابطة الأولى اليوم باش تعرفوا شكون باش يكون بطل للرابطة المحترفة الثانية. في الهوند غدوة يتلعب نهائي كأس تونس لكرة اليد أكابر وكبريات بقاعة متعددة الاختصاصات برادس ماضي ساعة نهائي الكبريات بين النادي الإفريقي ونادي الرياضي النسائي بالمكنين من أجل الثنائية بعد التتويج بالبطولة. التذاكر ما زالت متوفرة للزوز فرق على ست سكرتي بوانتيان والأربعة على الشيء نهائي الكابر بين الترجي الرياضي التونسي اللي يلعب كذلك من أجل الثنائية بعد التتويج بالبطولة ونادي ساقيت الزيت اللي تأهل على حساب جمعية الحمامات للنهائي نفاذ تذاكر المخصصة لجماهير الترجي والتذاكر بخصوص جماهير ساقية الزيت ما زالت متوفرة على ست سكرتي بوانتي. أعلن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني القائمة التي ستشارك في كأس العالم 2026 من أجل المنافسة على الحفاظ باللقب اللي كان توج به الأرجنتين في قطر 2022. القائمة بقيادة ليونيل ميسي اللي تعرض لإصابة ومن المنتظر أن يغيب عن اللقاء الأول اللي بشكون أمام منتخب الجزائري. أبرز الأسماء اللي كانت موجودة في قائمة سكالوني كما قلت على غرار ليونيل ميسي إيماليانو مارتينيز حارس مرمى حارس أستون فيلا أوتامندي مدافع بنفيكا كذلك ديبول لاعب إنتر ميامي إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي كذلك مهاجم اللي كثر عليه برشا حديث الأيام هذه ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد ورغبة برشلونة بالإنتي ديبو وكذلك هداف الدوري الإيطالي لوتارو مارتينيز. هذه بعض الأسماء اللي موجودة للمدرب ليونيل سكانولي مدرب منتخب الأرجنتيني اللي يدخل كأس العالم من أجل المحافظة على اللقب اللي كان توج به في قطر 2022. في أنفو سبور أكثر تفاصيل تلقاها على ستنتعنا جوارة في بونت
11: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: السلام ومرحبا بكم. انتم تسمعوا في جوهر اف ام وتشوفوا فينا على جوهر تي في ولايف على الفيسبوك. احنا اليوم توا نص نهار و15 دقيقه وانتم تسمعوا في بلانيت بوب. بلانيت بوب ليميسيون اللي تعودتوا بها نتصور ليميسيون اللي تحكي على المود نتاع الاشهار والتسويق الكومونيكاسيون البوبليستي والماركتينغ. مناش نعملوا في الاشهار اما نحكيوا على الاشهار بفاسون جديده بفاسون ديفيرونت. حاولوا نقربوا هالموندو هذا للمستمعين نتاعنا اللي مغرومين بالماركتينغ ولا حتى مش مغرومين اللي قاعدين في ديارهم. نحاول نقربوا لهم شويه هالغرام هذا وهالموندو هذا اللي ديما يسمعوا يقول لك ماركتينغ ماركتينغ بوبليستي. نحاول نفسره لهم. قبل كل شيء نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير وعيدكم مبروك. اليوم بحذايا دو انفيتي دو كاليتي بعد العيد وبعد التمخميخ قلنا نحكيوا اليوم قلنا نحكيوا اليوم على حاجه ديفيرونت شويه. السيكتور بوبليك نعم من السيكتور بوبليك الميوتاسيون ديجيتال اسكو اوبسيون ولا اوبليغاسيون. نحاول نقربوا شويه اليوم اسكو هالسيكتور بوبليك هذا كي نقولوا بوبليك انتم تعرفوا نحكيوا على ستيك نحكيوا على برشا دي سيكتور بوبليك حتى في التيلكو. اسكو اليوم الديجيتال اوبسيون ولا اوبليغاسيون باش اليوم ندخلوا في الديجيتاليزاسيون تاع لي زونتربريز هذوما. رحب بحذايا رضوان بن رزاق ريسبونسابل دو لا كومونيكاسيون ديجيتال على ستيك. مرحبا رضوان.
1: مرحبا بكم مرحبا كل المستمعين. عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير الناس الكل. ميرسي بوكو محمد على
0: الانفيتاسيون.
1: اليوم ايميسيون معناها ان شاء الله تكون بيان غارني باللي زانفورماسيون اي لي زيشانج و بور اون فوا معناها لو سيكتور بوبليك ياخو مجال
0: ياخو المصدح ويتكلم
1: ياخو المصدح لينا شويه معناها ان انكارن هالليدي هذيا و اون فولغاريز لا كومونيكاسيون ماركتينغ في سيكتور بوبليك حاجه مهمه جدا.
0: وي هذايا زاد اف اوبريتينغ اوفيسر قلت لك بالانجلي كيما انت بعثتي لي ريد بيبر ايجنسي. مرحبا اسامه. سلام.
2: مرحبا سي محمد. الحمد لله.
0: عيد مبروك.
2: عايشك سنين دائما. عيدوا على الناس الكل والمستمعين الكل تاع جورا فيها. مع السلامه سي رضوان. انا برشا ما تقبلناش ان شاء الله اليوم عندي كورتيك الكوميونيكاسيون في السيكتور بوبليك وعندنا سي رضوان ان شاء الله باش يفيدنا وان شاء الله تعدى حصه ممتعه للمستمعين نتاعنا.
0: هي حاجه باهيه برشا خاطر قليل برشا اليوم نلقاو حد من السيكتور بوبليك يحاول يحكي سورتو ونحاولوا نفهموا اليوم خاطر تطورنا شويه كوميم. نحب نقولوا الحقيقه اليوم تنجم تخلص فاتورتك اون ليني تنجم تكونسلتي فاتورتك اون ليني تنجم تخرج فاتورتك اون ليني مي مازالت عندنا مونك في العقلية التونسية. مازلنا نحبوا كل تشق الكياس وتوقف كرهبتك

0: ألف كونتور غاز زادة كيف كيف انتليجان. نحكيه على 5 ملايين كونتور انتليجان إن شاء الله منا 2035. فما زادة البروجي سمارت اللي مهم ياسر اليوم اللي هو نحكيه على فينانسمون تاع 120 مليون أورو، معناتها سي ان بودجي كي امبرسيونون الحقيقة، وحاجة تفرح برشا. علاش نقول في هذا الكل؟ باش العباد كي تسمع ستيك ما تقولش هذا وقص أكاهو، لا، اليوم راهي انستيتيوسيون شركة قاعدة تخدم وتحاول تطور من روحها باش تخلي المستهلك اليوم في ظروف طيبة. ننشيني ديريكت بالسؤال. اليوم ترى اللي سيكتور بيبليك، باش ما نقعدوش في ستيك كهو، مي اليوم انت اليوم مثلا ديجيتال على ستيك، اسكو ترى اليوم حاجة ولات لازمة باش تدخلوا السيكتور بيبليك يدخل في الديجيتال، ولا تحسوا اوبليجي عليه؟
1: بي دونك بور كومونسي لو ديجيتال ني بلو اون اوبسيون، ما عادش معناها سي با معناها on le fait pas par choix mais plutôt par
2: une réalité
1: sahit par obligation. عندك le citoyen consommateur, quelle que soit معناها l'entreprise, quelle que soit l'entité اللي باش تتكلم في السيكتور بوبليك, c'est un citoyen consommateur. Ou généralement ce citoyen consommateur il ne fait pas la différence entre وقتليب de service entre public et privé. يقارنك بار ديفو بالتيليكو، الوغ كو ان تيرم دو بودجي دو مويان اي اوتي
0: مش كيف كيف
1: حتى طرف
2: بور لوي رمان راهو الكونسوماتور قاعد يل باي. Donc tant qu'il paye, il doit avoir un service.
1: L'action, on est d'accord sur l'action. Nous, il paye en contrepartie d'un service. Ça, on est d'accord sur le principe. Mais Rahou Fama derrière, Fama une grande différence entre un secteur اللي عنده في le business plantaire en manière يزم يكون ربح، بين un secteur le service interne c'est une obligation يزم يوفرها للمواطن ويعطيها للمواطن.
0: Donc le mastic qui fait la perception تاعها qui fait.
1: احنا في ستيك ولله الحمد معناها مش نشكر معناها ساعه تحيه لكل الاعوان والاداره واللي
0: كي حيوم في السخانه هذه الزرام
1: يا احنا وي. رانا نخدموا سخانه شتي بعيد ثلج عيد
0: فيضانات ديما
1: فوالا 24/24/7 دايوغ احنا اليوم الضوء هذا والميكرو يمشي سي غراس على ستيك
0: ستار الله
1: لاباس ان شاء الله لاباس
0: لاباس كان قصك بحضنا
1: لاباس ونا سيغ
0: احنا من الضوء احنا اليوم
1: وفي كل الاوقات دونك ولله الحمد لا ديجيتال réalisation dans l'entreprise احنا عندنا راهو culture معناها
0: ثقافه
1: ثقافه متجذره زاد راهو معناها عندنا من احسن لي انجينيور معنا من احسن لي كادر لي بيرسون اللي ديبلومي من لي ايكول تونيزيان لي غراند ايكول تونيزيان avec des expériences diversifiées
0: ou des stages
1: des stages etc donc avec des grands projets كما كنت تقول معناها تسمي في السمارت جريد ومش في ستيك برك راهو ستيك سونيد لا بوست لا دوان
2: حتى لي بنك
1: أما
0: رغم نحكي علاش اليوم المستهلك التونسي المواطن التونسي العادي اللي يسمع فينا توا علاش ما يتوصلوش المعلومة اللي اليوم كستيك اللي يجي فاتورة اللي يبدأ ساعات يخلص فيها علاش ما يعرفش اللي اليوم ستيك قاعد تعمل في مجهودات باش تحسن له عيشته باش تسهل له باش توصل له علاش فماش كومونيكاسيون سهلة كلمة علاش فماش كومونيكاسيون علاش اليوم الديجيتال سيفري وريت اليوم موجودين على الفيسبوك ريت السيت ويب زاد كيف كيف اللي اكتواليزي يعطيكم الصحه الحقيقه هذا واصل مي علاش باقي التونسي ديما عنده اكل الصوره النمطيه العاديه اللي مش واضحه هذيك
1: بي اذا كيمش نحكي احنا انا اليوم في ميديا
0: ميديا
1: كلاسيك ديجيتال على فوا
0: موجوده
1: حتى في التلفزه وان فاس دو موا فما الاجنس ميديا الاجنس دو كومونيكاسيون قبلتني لا بريزونس معناها لا نوتوريتي حاجه ال سي بي
0: صحيح وفيها بيدجي
1: وفيها دي بيدجي وفي خضم المارشي تاعنا ريستران اي معناها اون بانوبلي دو مارك يظهر لي باش تفك بلاصه يلزمك دي بيجي وإلا فما معناها دي ساكريفيس من عند لي بارتنير هذوما باش يخليونا المجال نظهر كيما اليوم مثلا باش نحكي على السيكتور بوبليك ويعطيك الصحه محمد انك انت حطيت معناها التيماتيك هذيا معناها واحد يا حب هذاك لي راديو الكل يستدعاو معناها لي انستيتيون بوبليك
0: السيكتور بوبليك
1: ويجيو يفون لا بروموسيون لي سيرفيس ويحكيو معناها على لي
0: سيرفيس
1: تخدم يحكيو على بلاد هذي اللي وراها معناها لادمينستراسيون بوبليك اللي وقفت في احلك ظروف
0: اصعب الظروف.

0: ثورة وكوفيد وكذا يا في السكتور السكتور بوبليك اللي يوقف وزارة الصحة والطاقة والكل معناها باش مشيت البلاد وقفت والبلاد هذه تخدمها رجالها طبيعية جدا. نرجع لك السؤال باش نكون انا فيزيبل ودخلت المعلومة انا معناها جو جو مجوج انا ان طونك مثلا ستيك ناخذ الكا تاع لونتربريز تاعي قاعدين نعملوا فيه فور ايفور فريمون نعملوا فيه ليفور بور كونسيفوار ان ميساج يكون بليزابل اوز يو دو كونسوماتور حاولوا اون ريسبكت ان مينيموم دو شارت معناها اي دو ستاندار في الموند تاع كوميونيكاسيون و بور لانكارني في وسط فيل داكتواليتي تاعك انت محمد وقت اللي انت عندك بليزيور كاتيجوري بليزيور انتيري بليزيور كذا باش نخرج لك لازم الميكانيزم لازم يكون اليمونتي برشا حاجات
1: لازم حتى لاكس تاع لا بريز دو بارول نتاعك يكون اديكوا للسيب اللي انت
2: تشوف باش نحكيو على عجبتني كلمه اليمونتي احنا بيدنا باش نجمو ناليمونتي الليميسيون هذية لازم نعديو إشهار دونك نتعديو الفاس الإشهاري ونرجعو توت سويت باش نرجعو نحكيو على على سورتو على البيجي وعلى البروسيس باش نوصلو نعملو كومباني بوبليستير نرجعو توت سويت.
3: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105
4: نحب كفايق يهديك باش يخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
5: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
3: جوهرة كنا نحكيو اليوم على لي فران شنو اللي يخلي سيكتور بوبليك عنده برشا فلوس ويصرف برشا اشهار على سيكتور بوبليك اليوم يدخل زاد في فلوس مي ماهوش قاعد يخدم في الاشهار. اسكو اليوم الغلطه من الانستيتيوشن مش ما نسميوش الشركات البوبليك ما احنا في تونس ما شاء الله عندنا برشا مسونات ستيك عندنا لي تيلكو اللي تونسي تيليكوم اكسيتيرا
0: الوزارات
2: ما شاء الله معناتها اليوم علاش اليوم فما سيكتور كيما نقولوا سيكتور ولا انستيتيوشن عندها لي مويان وتكومونيكي اكثر ساشون نحب نحييكم على حاجه ريت انتم تعملوا في حملات زاد تحسيسيه وتمشيوا زاد المدارس وحاجه ياسر محله هذا دخلت وعملت ريسيرش اللي خدمتي لازمني اليوم نعمل ريسيرش على لي زانفيتي نتاعي وشوف شنو عملوا مي نعاود نقول لك تعملوا في حاجات مي ماهيش قاعده توصل بما فيه الكفايه.
0: En fait, on suit la règle de l'organique durera dans le temps et viendra le jour qui donnera ses fruits. مادام ما عنديش لي بيدجي نيسيسير باش نجم انا نفك في المشهد الاعلامي وفي وسور لو ديجيتال دو لا بلاس اسي دو لا بلاس معناها بوغ اتر فيزيبل اوتون كيما تقول انت محمد ونخرج
2: الحملات التحسيسيه
0: واللعبات الكل تسمع بيه شنو قاعد نعمل او موا جو لو في جو البارتاج نعمل اني فور ونحاول نستحضر بالتونسي معناها باللي مويان اللي عندي و التونسي تو نخلط له معناها اليوم غدو تو نخلط له ونحاول نكون معناها بيان سور نعطيه ان كونتوني ان ميساج يزم يكون زاد قريب برشا للي كونسومي فيه ما عند
2: من الديجيتال ومن لي انفلونسور ولي جو سي
0: ولي جو سي لي غراند مارك ولي براند اللي يصرفوا برشا فلوس على البراند نتاعهم
2: تحكي بالتونسي تحكي مع فرنسا
0: فوالا ايفيكتيفمون الوغ كو احنا اون تيرم دو بودجي بودجيتيزاسيون راهو اون سو كومبار با معناها للسيكتور بريفي
2: هو ان شاء الله اليوم هذايا سي ان ابيل
3: اللي راهو نتصور السيكتور ستيغ سونيد فما دي سيكتور يستحقوا بيجي كوميونيكاسيون كبير خاطر اليوم الطاقه وحتى الماء زاد الماء مهم ياسر اليوم فما بلدان
0: وحنا توا في وقت نتاع مياه راهو عيد كبير فما كونسوماسيون على تاع الماء
3: وفما زاد ضوء الكليماتيزور وكل معناتها اليوم نتصور لازمنا نثقفوا المستهلك اللي هو يستعمل الماء ويستعمل الضوء بفاسون اقتصاديه باش لا نوفيل جينيراسيون تكون خير كيما لي فواتور جات تندونس لي فواتور الكتوما باش نرجعوا نحكيوا على لي فواتور الكتريك واسكو فما استراتيجي ده كيف كيف نحب نجيك وسام اليوم من البوزيشن تاعك اليوم على اجنس دو كوم كيفاش ترى من برا خاطر انت من برا دونك رضوان اليوم في وسط الشركه انت من برا كيفاش ترى اليوم السيكتور بوبليك التونسي ولا كومونيكاسيون والبوبليستي كيفاش ترى اسكو ترى مقصر اسكو ترى قاعد يعمل هذاك حد جهيد ولا هذاك خاطر فماش فلوس خاطر نتصور فماش فلوس
1: هو ان فيت بيتيتر لا كيسيون كون دو بوزي لهنا الفلوس هي بيتيتر موجوده مي بيتيتر الفلوس قاعده تتصرف في دي بروجي اخرين احنا ما نشوفوهمش بيتيتر فما لاستيك عندها دوتر بريوريتي
3: حتى فارستيك احنا اليوم نحكي
1: ستيك سونيت اي انستيتيوشن بوبليك في تونس تجي تشوف انت من بعد في الديستريبيسيون ولا في البارتاج بتاع لي بيدجي الوي لشاك اكسيون تلقى ديما البيدجي ماركتينغ ديما اقل حاجه اللي هي احنا نقراو لها حسابها ديما الانفراستركتور لي ميزاجور اللي باش يتعملوا فما دي بريوريتي دونك هما ياخذوه هذه من من من شيره من شيره اخرى رضوان قبيل حكي على الاورغانيك اوكي الاورغانيك باهي ويخليك يعطيك اون فيزيبيليتي مي في وقتنا تاو مع لي زالغوريتم اللي قاعدين يتبدلوا
3: جينيراسيون جديده لي طالع
1: جينيراسيون جديده اون بلوس حكينا فما لي تيلكو اللي قاعدين تبارك الله معناها خدمه انورم يخدموا فيها و دو فير سا دونك تظهر دو فير سا بيان سور دو فير سا بيان سور فما روتور سو انفستيسمون
0: بوزيتيف
1: توت افي نرجعوا قلت لك لانستيتيوشن بوبليك لهنا باش تخدم خدمه على سور لو ديجيتال كل سواء كومباني دو كوم ولا بتخدم في الدي تو دي ولا دي تايم لاين اتسيتيرا لازم فما ان كوت بوس لازم فما ان كوت بوس تقول لي بيتيتر ما نجمش نخدم على 12 شهر مي في ال 12 شهر هذوك تنجم تعمل دي مومونتون لي مومونتون هذوما انت تختارهم بار اكزومبل انت ما تنجمش تدخل معاهم
3: الصيف بثلاثة شهور عندك كومباني
1: ما تنجمش تو با كونكيرونسي مثلا وتقول راني تدخل في رمضان t'as pas les moyens pour concurrencer les produits agro ou telco في وسط رمضان لازمك تختار لي باتايم تاعك وقتاش تعملهم
3: تكون عندك اون استراتيجي واضحه زاده
1: فوالا معناها انت كي تحضر البلان كوم تاعك العام كامل لازم تعرف وقتاش لوقت
3: علاش وقتاش وشكون اني باش نوصل الميساج تاعي لي باز تاع الماركتينغ
1: كل شيء من بعد فما الجنجيل الجنجيل هنا وين يصير تشانجيل اللي كنتي بار اكزامبل تاو فما خدمه وفما اكس اليوم بتاتخ نشوف فيه مش قاعد مستغل برشا اللي هو ناخذ مثلا الغيزو تاع تيك توك
3: اللي هو فيه نحكيو على 5 ملايين توينسا
1: 5 ملايين توينسا وقاعد الكونكورنس في فيسبوك
3: وانستغرام
1: باكو اللي هو ولا ام موتور دو ريشيرش اللي تويك العباد ولا تمشي بور فير اون ريشيرش يمشي على تيك توك وما يمشيلكش لجوجل معناها
3: زاد فما وحتى اسامه سمع قصت عليك اليوم زاد فما نحكيو على كيك زاد راهو اللي هو كيك سي لو نوفو ريزو سوسيال اللي هو ميم سي اندر جراوند شويه وفيه برشا كلام ماهوش مستحب اما فيه برشا تويسا وعباد قاعده وباش مازال طالع زاد كيك نحكينا عليه لينا برشا احنا مهم ياسر
1: هوني كي ناخذ الاكزامبل نتاع تيك توك تيك توك الالغوريتم نتاعو يشجعك انك تو بارتاج دو كونت
3: تعطيه يعطيك تيك توك
1: اعطيه الكونتوني اعطيه الكونتوني
3: دونك
1: هوني فوالا دونك هو مازال يحب الاورغانيك معناها سي اون ديغي سي فيسبوك وانستغرام في لي زاني 2010 معناها 2012
3: شيخك باللي لايك وبالجيمات
1: نحكيو على 60% تو دونجاجمون وهذا كل شيء اون اورغانيك فوالا هوني برشا خدمه نرجعوا لهنا انك هوني ما تستحقش برشا بيجي ماكش باش تتعدى للادس ماكش باش تتعدى في الفيزيبيليتي بيان سور اي
3: لا في الكونتوني نحكي على
1: الكرياسيون دو كونتوني لهنا وين نرجعوا نقولوا كيفكي وين باش يكون هوني انت تو بار اكزومبل انت قبيله محمد حكيت على بوينت تري امبورطون يقول لك ستيك ولا اي انستيتيوشن قاعده تخدم تحضر في كونتوني مي ما يتشافش
3: صحيح
1: علاش ما يتشافش أبار انك انت ما تعملش البلان كوم تاعك اللي ولا البلان ميديا تاعك باش الميساج نتاعك يوصل معناها او بون مومون على بون بيرسون هوني شنو نلقى لازمك انت تلقى الالتيرناتيف باش تخليك تمشي دونك انت كي باش تمشي بار اكزومبل في تيك توك ما تنجمش تسيب عباد عمرهم 50 سنة فيها تيك توك. دونك تمشي للتيك توك فما ديكود نتاع تيك توك، فما جينزي باش تحاول توصل لها. اللي جينزي
0: احنا راهو بسمه شويه في تونس وني با تخو لا ستاندار في تيك توك، تلقى الناس الكل معناها تلقى الكبار
1: تلقى الكبار تلقى الكبار مي لا ماجوريتي سو سون دي جينزي اللي عندهم اللي عندهم لي كود نتاعهم اللي هذوما
2: وصلوا في تيك توك يحكي يعطيو في دي كونساي في السيكتور بانكير كاريمون. ما اليوم تيك توك اليوم تيك توك وصلت عباد تفركس باش تفرج على ماتش لايف على تيك توك.
1: على تيك توك
2: معناتها وجات بيريود حكينا اليوم على الريفيرونسمون وحكينا حتى اليوم تشات جي بي تي اللي العباد ولات تعمل ريشيرش على تشات جي بي تي اللي هو يجبد جيو اللي هو يجبد غيلمون من اللي من اللي سيت. دونك لي سي يو ولي سي اب شي هز جيو هذا كل حكينا فيه. مي نرجعوا للبيزكس نتاع ليميسيون تاعنا اليوم اللي شنو اللي نسالتو لك اسامه في توما بوزيسيون تاعك ان طونك اجونس، شنو تراه ناقص le secteur public en général pour la communication, stratégie, équipe, est-ce que les hommes ont mis le contrat avec l'agence à la stratégie à la 5 ans, est-ce que huma le budget de com les hommes yqra ou hasab budget de com كبير ولا
1: يلزم en fait كما قلت محمد c'est la stratégie c'est la base. لازم تعرف روحك انت وين باش تمشي معناها ان طونكو ديريكتور ماركتينغ في انستيتيسيون. لازم تعرف روحك معناها انت قريب برشا من التوب مانجمنت نتاع الاورغانيزاسيون. لازم تعرف روحك او بودو 5 ans وين تحب توصل، شنو هي الميساج كو تو في فيكولي، شنو هي السيب اللي تحب توصل لها. هذا يتحضر او بريالابل. من بعد انت باش تعمل دي بلان تاعك على 3 ans 10 ans بلان مثلا 27 30 باش تقسمه العام الاولاني باش نخدم على لا نوتوريتي نتاعي. انا نجي تشوف تعمل انت البنش ماركينغ نتاعك تلقى روحك ناقص اون نوتوريتي، تلقى برشا عباد ماخذه فكره بلوز او موان خايبه على السيرفيس نتاعك كل شيء. انت هوني لازمك تكسر ليدي هذيك. باش تكسر هذيك لازم خدمه متواصله، لا خدمه ا لون تيرم. من بعد ما تتعدى من الفاز نتاعك انك تصلح ليماج دو مارك نتاعك، خاطر سي امبورطون معناها لازم تكون عندك اون ايماج دو مارك
2: ريكونسيلياسيون. لازم تقول انت متصالح مع المستهلك وعندك ايماج واضحه.
1: بعد ما انت توصل للحكايه هذه تتعدى بعد الفاز الثانيه اللي باش تعدى بعد باش تحاول تبيع لي سيرفيس بتاعك، تحاول تقنعهم توصل المعلومه، تفسر لهم بار اكزومبل راهو فما دي سوليوشن الترناتيف انك باش تخلص فاتوره بار اكزومبل ولا باش تجبد فلوس ولا حاجه راك تو بيي بالكارت بانكير نتاعك.
2: وزاد كيما نوصلوا حتى الحاجات البديهيه اليوم كي تخلي ضوء محلول راك انت قاعد
1: تو غاسبي معناها
2: وتضيع
1: فلوس ولا تخسر فلوس.
2: نحكي وزاد نجمو نحكيو على الفوتوفولتايك اليوم فما برشا دي سوليوشن اليوم وستيك عاديه زاد كيف كيف دي سوليوشن باش تشجع العباد باش تانستالي. هذا خدمت خدمتي عملت اليوم معناتها فما دي سوليسيون فما دي فاسيليتي. انت باش نسالك سؤال وجاوبني بصراحه. اسكو
0: على ما نقدر
2: اسكو اسكو تتصور نتصور تصور مش اللي ديما اللي تقام في السيكتور بوبليك كبار في العمر وما يامنوش بالديجيتال، معناتها يقول لك لا حكايه فارغ برا اجا نعملوا لما في ساله تاع ريونيون ونجيبوا 10 من الناس يحكيوا وكلكو ميديا وتنوصلوا اسكو مازلت فما عقليه نتاع الديجيتال ما ولا تبدلت؟
0: لا لا بتتر بتتر تقول لي 10 او 15 سنه التالي يمكن نقول لك اي. انا معناها
1: انا نجم نجاوب لاني
2: باش نرجعوا للاكسبيريونس
0: هو راهو سي معناها الانكلوزيون تاع الديجيتال النوميريك سي عند الكل. معناها قلت لي انا بابا نوجه له تحيه ربي فضلك ولا عنده زوج تليفونات في الدار، واحد للتليفونات والاخر باش يباركوري بيها في الاكتواليتي
2: ويكماندي اون لين كل ويكماندي اون لين
0: كوموند اون لين ما يقرا قران اون لين يشوف الاكتواليتي ماشي يستنى الاخبار في التلفزه. سي كو سي با معناها اون بارل بلو دو ريتيسونس للديجيتاليزاسيون
2: حاجه صراحه
0: بوبليك بكري الكلمه اللي وقفت عليها انت قلت لو كونتوني اي لا لا لا
2: كريسيون دو كونتوني خدمة صعيبة.
0: معناها يفو فوار اوبخي دي انستيتيسيون بوبليك شكون وراء الصفحات وشكون وراء لا كريسيون دو كونتوني
2: والفاليداسيون سي لا دوين سي تمشد وقت
0: يعطيك الصح. اون با لو ميم بروسيس سي لا ميم بروسيدور الحق معناها
2: سي سور اي
0: سي ديفيسيل معناها دو الفير دون مانيير اجيل. الاجيليتي في البوبليك رانا نستعملوا فيها بالحق نستعملوا فيها مش كلام اما راهو ان اوتر فاسون خاطر تقرا روحك كبليه ساعات بحاجات يفوتوك معناها يتجاوزوك انت يتجاوزو عارفك يتجاوزو عارف معناها فهمت يلزم فما ان سارتين معناها ان سارتين بروسيدور ابليكي به كيفاش نجيبوا شيء surtout donc l'organisation derrière la gestion تاع la communication digitale راهو ماهيش ما تنجمش تتلخص في واحد ولا صحافي والا
2: ولا تصويره تهبط
0: ولا انفورماتيك ويعرف يعمل ليه ليه ليه فما دي ميتي فما دي ميتي يتقرا ويتاخذوا فيهم دي ديبلوم وفما دي ستركتور يتحطوا
1: تو موجودين في ليزونيفرسيتي يقراو من ديجيتال ماركتينغ سي ماتير معناها سي فيليال مش حتى ماتير
0: بور كو لا كوميونيكاسيون ديجيتال تمشي دون مانيير اديكوات اي فلويد ونراوها راهو توا شويه شويه قاعده تتصلح انا خاطر بويسك انا
2: انت في يوز تو اي هذاك علاش مهم عايز باش ناخذ تصويره من الداخل
0: صحيح انا عندي الكاسكيت نتاع معناها ان كادر يخدم في انستيتيوشن بوبليك وعندي الكاسكيت نتاع وعندي الكاسكيت نتاع معناها ديريجون في كلوب سبورت
1: بوكو دو كاسكيت
0: دونك صحيح بوكو دو كاسكيت
2: لا بوليفالونس موجوده
0: باش تشوف انت معناها تعمل الفين تاعك ارجع شوف معناها لي باج نتاعنا اوفيسيال نتاع الوزارات ولا نتاع المنشئات العموميه ما يحكيش كل نفس اللونجاج نعطيك اكزامبل صغير في العيد الكبير فما دي باج كي يخرج الميساج نتاعو يهني به الاعوان نتاعو
2: انتوما هبطوا
0: يهني به الاعوان نتاعو اون برومي ليو وفما دي باج اللي يهبط ميساج عام يهني به الناس الكل
2: كيما انتم
0: كي تلقى الرمارك من بعد ترجع لي كومونتير تلقى فما تونسي النبار هذاك بطبعه
1: ما يفوتوا شيء
0: واحنا معناها متصالحين معاه على الاخر معناها خاطر احنا بيتنا معناها
2: عندكم 273 الف فولورز كوميم على الفيسبوك مش شويه
0: تلقى في لي باج اللي هما مثلا هنيوا اعوانهم وموظفيهم وكهو بتترقال الشعب في الاخر تلقى اللوت عبيد يقول لك واحنا نسيتونا واحنا الشعب خاطر يفوت في ديفيرون راهو باج فيسبوك ماهيش اوتي دو كوميونيكاسيون انترن سي ان اوتي دو كوميونيكاسيون اكسترن راك تخاطب بي في عامه الناس
2: صحيح
0: تحب تحكي مع موظفيك واحد تعمل
2: انتم فما اون شارت
0: فما اون شارت انا شنو نحب نقول هنا نحب نقول راهو في السيكتور بيبليك بصفه عامه يلزم فما يكون فما معناها une stratégie nationale.
2: Vous voulez savoir faire ma unité en interne, c'est la communication de stratégie.
0: Une stratégie nationale.
1: Stratégie
0: nationale. Une stratégie nationale.
1: Je suis pas trop d'accord.
0: Je suis pas trop. Feuille de route. Au moins, elle organise le secteur.
1: À mon avis, je t'assure. Que toi, les stratégies nationales. C'est
2: copier-coller.
1: C'est un peu. Tu vas mettre des limites.
0: نعمل فيها الشارت هذه تكون فيها دي بوان كي سابليك سور تو لي سيكتور وما يضرش ما يعلقش في الحريه نتاعك وما يدخلكش في الميكانيزم
2: باغ اكزومبل نعطيك حاجه انا جوست نقول ان ديتاي اني نتصور اليوم فما دي سيكتور فما دي انستيتيوسيون عندهم اون ريلاسيون بلو سامباتيك كو دوتر انستيتيوسيون
0: ابسوليومون حاجه طبيعيه
2: معناتها اليوم كي تجيك انستيتيوسيون في التلكو تعطيك 16 جيجا انترنت بلاش غدوه الصباح يحبها راه
0: طبيعي
2: اليوم تجيك الاخرى انستيتيوسيون تعطيك تصب دينار عندك ساعه على شنيا يولي يحبها الاخرى قاعد يخلص راهو معناتها ماهوش ما عنده حتى relation à part work. معناتها لا اليوم اللي فهمت وين اسامه واش في داك فازي كنت حاب ديفلوبي اللي لا استراتيجي اي لو بلان دو كومونيكاسيون ريلاتيف لكل انستيتيوشن كل سيكتور لازم يكون ادابتي للسيبل نتاعك يتعملوا فيه اللي تعمل فيه اليوم ستيك مهم ياسر اما ستيك اليوم ناقصه كومونيكاسيون اليوم كي يجيك واحد يقول لك علاش ما علمتوناش تنجم تقول انت الميديا تعلم احنا نفذوا
0: صحيح احنا نعلموا والميديا الغولي لافورماسيون
2: داكور مثلا مهم يا توري ديتاي كيما هكا
0: ما عنديش البودجي مثلا الانستانتي بور سبونسوريزي لو بوست تاع الاعلام باش يخلط لل 6 ملايين تونسي اللي موجودين في فيسبوك
2: واضح
0: كاين نعطي انفورماسيون والميديا لازم تخدم خدمتها وتشوفني تاخذ انفورماسيون من عندي لا بارتاج تعطيني اسباس ومساحه باش نحكي جوست نرجع لك اسامه انا راني مانيش
2: باش نرجع نحكي على اليوزر اكسبيرينس وعلى الاكسبيرينس اللي خدمتوها مع فوالا
0: انا جوست نحب نقول راهو معناها معناها استراتيجيه ناسيونال مش بور دي معناها ليميتي وتعطي معناها دي زاكس معينين تخدم عليهم لي انستيتيوشن كل لا لا انا جوست من منطلق انه كي تدخل توا سور لي باج اوفيسيال نتاع لي مينيستير ونتاع لي زونتربريز بوبليك ونتاع المنشئات والمؤسسات العموميه تلقى فما شويه تشيك معناها
2: كل حد يعمل ماشي منظمه الامور
0: صحيح لو فوتو بروفيل لا بانيير لو ميساج في وسط كيفاش لو كونسيفوار يختلف من انستيتيون الاخرى انا هذيك انا
2: هو ماذا بيه هنا
0: هو سيتويان فهمت
1: معناه ماذا بيه لو كان انا
2: تبدا الدنيا استيتيكمون مزيانه
0: يعطيك الصح
1: مي هذه ما تستناش استراتيجي جايه من الفوق باش ننظم
2: كل انستيتيون تخدم على روحها
1: تخدم على ليماج دو مارك نتاعها تخدم على الميساج نتاعها تخدم على الاستراتيجي نتاعها عندها اوفر ولا عندها سيرفيس تقدمه للمواطن لازم تعرف كيفاش توصل للمواطن هذاك انا باش نقدم خدمه بور لي ستوديون مش كيما انا باش نقدم الخدمه بور معناها بور ان فامي ولا حاجه دونك انت الميساج نتاعك لهنا يلزم يسادابت للسيبل نتاعك دونك بوتيت تقول لي انت نحط انا دي هيدلاينز
0: صحيح ولا بالضبط هذاك
2: شوف احنا
0: من بعد نخلي كل انستيتيون تخدم على روحها بيان سور خاطر عندها سي سبيسيفيتي
1: وكل واحدة عندها البوان فور نتاعها وكل واحدة لازم تخدم على لي زاتو نتاعها واللي بوان فور نتاعها
2: فوالا انا شوي داكور معك باش نرجعو نحكيو على ليكسبيريونس كليون اليوم نحكيو على المهم ياسر ليكسبيريونس كليون نسمعوا موسيقى ونرجعوا توت سويت تحكينا على ليكسبيريونس كيفاش صارت الخدمه مع ستيغ وعلى الفلويديتي وعلى الاجيليتي اللي كنا نحكيو فيها نسمعوا موسيقى ونرجعوا توت سويت

0: pub. رجعنا في بلانيت بوب كالعادة. كنا نحكي وسخنة شوية الدنيا
1: كالطقس البرة
0: الحمد لله. باش نرجع لك أسامة, اليوم أعطينا الإكسبيريونس كليون, حكينا بكري على اليوزر إكسبيريونس, واليوم كيفاش نخرجوا كيما أي كومباني بيبليسيتير نعملوا الإنسايت نتاعنا أبارتيغ من البروبليماتيك ولا لو بوزوان تاع المستهلك في تونس, نخرجوا شنو بالضبط الكوميونيكاسيون باش نعملوها. كيفاش صارت مع ستيغ, حكينا بريفمون
2: مع ستيغ, سيتي ان 2000 انتر 2020 2021, دونك وقتها سيتي فما ان انسايت كلي كي تريز امبورطون اللي هو جوسكا وجور دوجوردي
0: زاد داكتواليتي
2: اللي هو تمشي تسال اي تونسي يقول لك مانيش فاهم الفاتوره اش بها هكا فيها فلوس. دونك خرجنا من الانسايت هذايا بور ديكورتيكي باش نفسروا باش نبسطوا للمواطن البسيط كيفاش ينجم يفهم الفاتورة, كي يقراها
0: الفاتورة
2: يشوف
0: يفهمها.
2: الفاتورة يبدأ فهمها, فهم لي روبريك بتاعها, فهم كل ليني شنية ترمز, كل بخي وين ماشي, وكيفاش الكالكول يصير على البخي هذاك. الحق ستيك كانوا متعاوني
0: سبوت تحفون
2: سبوت هو تخدم, ونحيي مرة أخرى الكيب متاع ستيك اللي هو مشاو معنا في الخط, خاطر احنا مشينا في فكرة معنا تخزر لها من بعيد تقول هاي ستيك قاعدة تنبر على روحها, معنا أعمل دورة في تفاصيل الفاتورة
0: حلو.
2: اعمل دوره في تفاصيل الفاتوره, وكي تتفرج في السبوت تشوف السبوت الغاكونت الغالير نتاع دو جون اللي جاتهم فاتوره وما عرفوش يفهموا ويقراوها وكيفاش علاش جاس وما ذاك. دونك نشوفوا دو جون قاعدين يدوروا, مشاو العطار الحومه قال لهم انا ما فهمتهاش, مشاو لجارهم زاد كيف قال لهم انا عندي هكا
1: نفسر عندي, نفسر نتاع الناس
2: مش نفسر عام نتاعي باش نفسر نتاع الناس. مشاو لنوتر بيرسون عند دكتور
0: انتيك
2: هذا قال لك سي بون هذايا هو معناها
0: العريف
1: رجل القانون
2: داري مين داري سار قال لهم انا هذه ما فهمتهاش لازم عزائم برا. ودونك معناتها تشوف لا بريز دو بارول لهنا كانت تضحك
0: سي اوزي دون لو تون
2: فوالا سي اوزي هكا علاش جو سالي معناها انكور اون فوا ليكيب نتاع ستيك وعلى راسهم اسير اضغير انهم مشيو معنا في الخط بوغ ان نخرجوا ان ميساج يكون اسي سامبل اسي فلويد
0: افيك هيومور زاد افيك هيومور حاجه حلوه ياس.
2: خدمنا زاد وقتها معناها مع ان كرياتور دو كونتوني احمد ريبي معناها كي ا بوسي لا كومباني ولا سويت نتاع الكومباني هذيك معناها موقفناش الغادي, تعدينا بعديك دي فيديو ديداكتيك اللي خذينا الفاتوره روبريك روبريك
0: فهمتها بربي وسام انت الفاتوره
2: فهمها اول ليت بالرسمي اول ليت فهمها توت ليكيب معناها سورتو جو سالو نوتر كوبي مهدي خلوني
0: صارت انفورماسيون وقتها
2: بيان سور لا صاروا دي سيونس معناها
1: دو قعدنا
2: بريود معينه بعد اون كونفيرونس دو بريس جاو فيها لي ميديا الكل, وكانت كونفيرونس دو بريس وزنا ومن بعد تعدينا بالروبريك الروبريك اللي حتى لتو معناها تنجم ترجع تعاود تو كونسلت باش تنجم تفهم الفاتوره قد جاتك. وبوغ معناها جوستيفي
0: انكدوت ولا حاجه عطينا
2: ديغنييرمون جاتني فاتوره فيها فوق ال 1000 دينار شتي شوكي انا قلت ما عنديش معناها جاس بليس دو معناها بس الغبي
0: جاس دو فيل طلع
2: لا والله شكيت وهذا كل شيء عودنا حسبنا بالورقه والستيلو نلقاو الفاتوره ما معناها الكونسوماسيون ما تجيش قد الفاتوره دونك فما سيغتانمون اون ايغور. وهوني نتوجه بالشكر مره اخرى لليكيب ديجيتال تاع لاستيك جاوبوني بالوقت فسروا لي شنو يلزمني نعمل وشنو هي لازمني نثبت في لي كونتور نتاعي.
1: مش على خاطرك وسام عندك المعرفه
2: لا مش على خاطر وسام, على خاطر انا بعثت ميساج للباج
0: تونسي مش فاهم راه التقديريه ومش فاهمها تقديريه يقول لك لازم نهز النمر ونمشي لستيك باش نخرج فاتوره الاوريجينال, وفما شكون جي فاتوره بالاحساس ابارامون بالبلاصه اللي يسكن فيها. صاروا دي بوليميك باش
2: يصيروا هما دي بوليميك, مي تنجم انت تحسب فاتوره تشوف نمر المونجيلا قداش فيه وتمشي تحسب حتى في السيت تنجم تحسب
1: ديريكت
2: سيميلاتور يعطيك قداش انت حاسب. باقينا دونك انا انفورمي ليكيب ديجيتال برك الله معناها
0: رياكتيفيتي
2: معناها كانت في رمضان
0: رياكتيف
2: معناها في رمضان وبعد وقت الخدمه, وهذه حاجه بالرسمي
0: تيان جميعة الانترنت ساعات
2: تعدي فتمون الناس الكل معناها ما تجاوبكش بعد وقت الخدمه معناها بينه ابخي 14 اور صعيب برشا معناها
0: اما اسامه علاش كومباني كيما هكا تتصور من قلت لي 2021 علاش من 2021 واليوم 2026 ما صاروش دي كومباني اخرين ولا علاش ما صارتش الريسيكلاج خاطر نحكيو على الريسيكلاج دو كومباني وريناها رمضان السنه مش برشا بارابور رمضان اللي قبله مي ولا لي مارك ولا لي انستيتيون ماشيين للريسيكلاج فوت دو بودجي فوت دو بودجي فوت دو مويان ما ساعات ذا كومباني تنجح يقول لك نعاود نخدم بها العام اللي بعده تنجح تنجح علاش من 2021 2026 ما تعاودوش لي زيكسبيريونس هذوما ساشون لي اكسبيريونس حسب ما نشوف ناجحه
1: خليني جوست معناها بريفمون باش نعطيك التايم لاين تاع لي كومباني اللي حضرت عليها مال فين انا 2010 دخلت الستيك 2015 صارت لا كرياسيون تاع الباج اوفيسيالي لا شين يوتيوب الكرياسيون هذيك صاروا دو سبوت بخاد زاده على ميتريز انرجي وحنا كل عام راهو نعملوا كومباني تاع ميتريز انرجي وترجع معناها
0: السي او 2
1: ترجع تلقاها معناها احنا نعملوا كومباني على ميتريز انرجي لا سنه تعمل كومباني على ميتريز تاع كونسوماسيون دو صحيت معناها وزاره البيئه فما ثرانتا بوسي 2050 ان كومباني محلاها على بوسيدونيا كونسيرفاسيون تاع بوسيدونيا معناها فما بلوزيور
0: فما حملات اشهريه تخصيصيه
1: وزاد فما بوكو دو بروجي قاعدين يصيروا راهو
0: توا قاعدين يتخدموا
1: لي بروجي دو ديجيتال نتاع دي سيرفيس بوبليك معناها هذاك المبتغى والوبجيكتيف نتاع
0: الدوله التونسيه باش تدخل ديجيتال
1: صحيح سيرفيس ديجيتال معاش يلقى في صعوبه
0: تسهل العيش نسهل العيش
1: تمام 2015 صاروا بخود تصوير ومعناها دو سبوت محلي 2017 عملنا كومباني زاد 360 فيها يوربان وفيها راديو وتيلي كافي والسبوت وقتها زاد ربح اللي تي بريمي ليكيب دو
0: ليكيب
1: لاجونس دو كوميونيكاسيون شركه كبيره في فيستيفال وخذيت خذيت
0: ان
1: بري دو برونز معناها على السبوت هذاك 2020 خدمنا مع اكسس على الكومباني تاع دوره في تفاصيل الفاتوره وكان كونسيبت اخر ديكالي
0: ديكالي وفيها انفلونسور وقتها في دومكو اكسترا
1: ومن بعد زاد عملناه ولحنا في بين 24 25 خدمنا اون كومباني ديجيتال مع فازا وفاطمه بوعون زاد كيف كيف سيتي معناها ان اكزرسيس تري ريوسي خلطنا 6 مليون دو بيرسون
0: كل بودكاست يظهر لي حاجات
1: برشا حاجات برشا ترجع للباج تلقاهم معناها برشا حاجات
2: صارت انيماسيون على الريزو
0: سوسيو صارت سبونسورينغ وكل
1: سبونسورينغ لي اما عملنا فيا صحيح فيا خذينا الانفلونسور تونيزيان هو لو كانال ومنه هو نص الكوميونيتي
0: بربي سؤال كيفاش صارت سيليكسيون تاع الانفلونسور في انستيتيوشن بوبليك كيفاش صار
1: حاجه صعيبه برشا حاجه ما كيما صار في مع حاجه صعيبه ياسر نقول لك انا معناها كيما في اي اكزرسيس فما عباد باش يقول لك اي باهي شوا فما عباد يقول لك لا مش باهي فهمت وعلاش هي ويقول لك يعطيك الصح اخترت هي
2: فهمت بيز لو بور لو كونتر تشوف لي زافونتاج نتاعك تشوف لي زانكونفينيون وتعمل بنش ماركينغ نتاعك على لي انفلونسور اللي انت معناها شورت ليستي يغا 3
0: عندهم دي فالور لازم يكونوا
2: فوالا الفو انكارني لي فالور معينه الفو اوسي اللي هما يكونوا يحكيو باسكو احنا مش العام الشعب
0: عندهم يكون عام الشعب بالبروجي ما تنجمش تجيب انت اليوم انفلونسور اللي هو يستعمل في دي برودوي ولا في حياته اليوميه ماهوش مامن بالايكولوجي وتجيبه يعمل في كومباني
2: على الايكولوجي
0: كيما برشا يعملوا اشهار تقاهم على القهوه وما يشربوش قهوه موجود معناتها اليوم في تونس الشوا تاع الانفلونسور نتصوروا حاجه امبورتونت وماناش هاربين منه انستيتيسيون بوبليك ولا اوتر معناتها
1: سي تون كانال بارمي دوت معناها انت كي
0: تحب توصل
1: ايكران انت تحب توصل للبوبيلاسيون اللي حاجتك بها معناها تحاول تستعمل
0: طرق التعدي
1: احنا اون اي سي دينوفي كل عام نحاولوا ديما نغيروا نحاولوا ديما نجدوا معناها لي مويا اي اللي كانوا معناها باش نحاولوا نوصلوا لعامه الناس
0: اليوم شنو الاوبجيكتيف نتاع نتاع ستيغ اليوم ان طونك انستيتيوشن بوبليك بارابور للسيتويان التونسي المستهلك التونسي اليوم يسمع فينا اليوم عندك لوكازيون داخلين على سيزون تاع صيف
2: صيف كي
0: خليك وصلوا الميساج نتصور فما استراتيجي اليوم مع صيف محاضرتها ستيغ كوليغ وكومباني حتى اون تيرم دو سنسيبيليزاسيون شنو تحب توصل
1: له احنا كل عام راه كيما تقول انت معناها وقت اللي توفر البيدجي نعملوا اون كومباني دو كوميونيكاسيون دو بوني دو فورم معناها تكون فما مثلا اجنس ولا حاجه معانا العام اللي بعده اذا كان ما عندناش لو بيدجي نخدموا بلي مون دو بور ساعات ناخذوا اون استراتيجي دو ريسيكلاج نعاودوا ناخذوا لي
0: كونتوني
1: ونعاودوا ندوروا وحاجه طبيعيه معناها فهمت بالضبط سيف سنه يسانونس باهي فهمت وحنا نحبوا التونسي معناها بيان سور يصيف مرتاح البال وتكون معناها الانرجي موجوده ديما معناها 24/7 هذاك واجبنا والدوفور تاعنا وباش تكون واقف عليه رجال معناها سور تيران وفي البيروات وفي في موقع القرار سيف سنه الحمله تاعنا هي الحل بين يدينا
0: باه
1: والحل بين يدينا الناس الكل
0: باه
1: احنا ستيك انتم ميديا انتم لي اجونس دو كوم المواطن اللي في الدار وقت اللي الناس الكل معناها نكونوا كونسيون انه راهو ميخيز انرجي راهو سي تاني فور كوليكتيف باش الناس الكل يكون عندنا الضوء والانرجي او بي او ميم بي ديغاليتي
0: ونخدم اكسيل الاكسيل
1: صحيح ما تصيرش معناها مشاكل راهو وقتها تو
0: معناتها معناتها اليوم ما تخرجش معناتها الكونسوماتور التونسي البسيط مخو كي تقول له ضوء يقول لك كليماتيزور سي شوار معناتها غادره معناتها اليوم نحكي لي زاندستريال زيد نحكي على الشركات راهو اللي يكلوا في الضوء يظهر لي مش الانسان العادي اللي عنده اس بلس ا ولا اس بلس بي
1: علاش قلنا احنا الحل بين يدينا
0: هما يظهر لي
1: الكونسوم قلنا احنا الحل بين يدينا الحل بين يدينا
0: مسكينه ديما في راس المستهلك
1: الحل بين يدينا الناس معناها لي زكتور الكل حاول نستحفظوا على قد ما استطاع
2: ما خاطر
1: تبعوا لي ميساج سور لي كانون تاعنا تبعوا معناها لي كونساي اي لي استوس نحاولوا نجتهدوا فيهم شويه تو
3: فما دي ريفلكس تولي راي تولي انكارني فيك انت بار اكزومبل انت في بيروك
1: ليكزامبل تاع ولدك
3: مثلا تونجيك في بيروك
0: استنى دقيقه
3: في بيروك بار اكزومبل فماش علاش ما تحط فيه 18 ولا 6
1: ابسولوت
3: تحطوا 26 معناها معناها بوغ معناها حكيت حتى رضوان في اخر مره تقابلنا فما سبوت يتعاود ديما كل صيف نتاع حط كليماتيزور في الفانسيس دونك مره ولدي عمره 7 سنين حطينا الكليماتيزور في الدار حطيته 24 ولا 23 جاني قال لي بابا نو لازم 26
0: اوكي
3: قلت له ليه 26 قال لي سمعناها في الراديو كي تعاود تعدى سبوت للوندوما في الراديو قال لي تيان اسمع هاوكا باش يقول لك تاويكا راهو الكليماتيزور لازم يكون 26 فهذايا دونك ليدوكاسيون
0: اللي هي نحكيو على اليوم ثقافة كاملة اللي هي تكون موجودة في العائلة
3: تبني أجيال
0: وزاد اليوم ثقافة زاد نتاع العلامات اللي قاعدين يتباعوا زاد اليوم كي تمشي تشري أنت كليماتيزور ولا تلفزة نورمال يقول لك شنو هي السيرفاس اللي باش تحط فيها الكليماتيزور وسيفون سيرفاس

0: في لي غراند سيرفاس ولي كونسي في لي بوين دو فانت شنو الرول نتاعهم اللي احنا في تونس سونتر غيمين نقولوا بياع ماهوش بياع هذاك ينصحك شنو باش تختار وساعات هو اللي يعطيك نصيحه صحيحه نحب نقول لكم ميرسي بوكو
1: ميرسي
0: ميرسي كانت خفيفه ليميسيون يعطيك الصحه
1: ربي الوقت عدى في ساعه عدى الحق فيتي
0: ميرسي على حب الساده نتاعك ميرسي قبلت من عندنا السؤالات اون ايتي هكا ان بو
1: لا لا ميرسي مرحبا بيك
0: وفيكم يعيشك اسامه بون كونتينياسيون برافو على الخدمه اللي تخدموا فيها
2: يعيشك فضلك
0: احنا كمان اليوم بلانيت بوب ان شاء الله استنفعتوا من الحسن تاعنا سيس اليوم مع ستيغ استحفظوا على الطاقه بربي استحفظوا على الطاقه لو كي تستحفظوا على الطاقه تخليه العباد الاخرين يعملوا الطاقه ويستهلكوا الطاقه كنا مع بعضنا نخدموا مع بعضنا
1: والحل بين يدينا
0: والحل بين يدينا فوالا ميرسي سيتي بلانيت بوب نقول لكم موعدنا ان شاء الله الجمعه الجايه ومره اخرى كل عام وانتم حيين بخير بروفيتي من الفامي وبروفيتي بالويكاند تاعكم ا تري بيانتو
3: تسمعوا كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع أحلام غلال
4: مع أحلام غلال
3: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
5: برعاية
3: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم أحدث ترندات 2026 للملابس النسائية نوفوتي كوليكسيون جاهزة تفاصيل دقيقة ألوان عصرية وأناقة في كل قطعة والأسعار مفاجأة حقيقية عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي
6: جوهرة
7: بوبليسيتي القشرة مازال تقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
6: جوهرة
7: بوبليسيتي
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم لبنى حميدة
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق معروف على خلفية شبهة الاعتداء اللفظي على موظف عمومي إضافة إلى هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لمهامه وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر إثر خلاف جد مع موظف عمومي أثناء مباشرته لمهامه قبل أن تقرر النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه ومن المنتظر أن يعرض المتهم خلال الأيام القادمة على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة للنظر في القضية من أجل ما نسب إليه. دولياً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرسل مسودة اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران إلى عدد من الحلفاء من بينهم سلطات الاحتلال في وقت يسعى فيه الجانبان إلى منع أي خروقات جديدة لوقف إطلاق النار قد تخرج عن السيطرة وتطيح بفرص التوصل إلى اتفاق. وكان من المتوقع أن يناقش ترامب الاتفاق خلال اجتماع حكومي أول أمس الأربعاء إلا أن موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي نقل عنه قوله إنه يحتاج إلى بضعة أيام إضافية للتفكير. وزارة الحرب الأمريكية تستضيف اليوم جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وسلطات الاحتلال لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان وسط جدل بشأنها ومن المتوقع أن يجدد الجانب اللبناني خلال المفاوضات مطلبه بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان. ويأتي ذلك في وقت تصاعد فيه قوات الاحتلال من عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وتنفذ غارات وعمليات قصف مدفعي على بلدات عدة وسط توغل متواصل إلى ما بعد نهر الليطاني. وختاما منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تعلن أن لبنان يشهد استشهاد وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي ووفقا للمنظمة فقد استشهد 55 طفلا وأصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أفريل الماضي. نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.
6: Jawhara FM.
3: Hey, ding, ding, ding. جوهرة FM.

0: مرحبا من ساعة من ساعتين مع هلا ذواتي مع هلا ذواتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله عيد مبارك عليكم الكل. اكيد شبعتوا تلميتوا مع بعضكم، شبعتوا باللمة مع بعضكم، خاطر العيد هذا هو عيد اللمة اللي مع بعضنا، العيد اللي تتلم فيه العائلة. نقولوا محليها لمة، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب، وان شاء الله ديما تعيدوا فرحانين مع اهاليكم الكل، وان شاء الله ما ينقص حد من الاهل باش الفرحة تكون شاملة. باش نمشيو لفقرة إيديك الذهب.
0: إيديك الذهب
1: في إيديك الذهب مع ريم مزهود. اليوم باش نحكيو على كادو سبيسيال لعيد الأمهات. لحد هذا هو عيد الأمهات، إن شاء الله أمهاتكم بخير. الأمهات اللي مش موجودين ميسالش نوصلوا لهم دعوة خير، نقولوا ربي يرحمهم إن شاء الله في الجنة، إن شاء الله قبوراتهم قصول في الجنة. أما ميسالش نفرحوا بأمهاتنا، خاطر ما عندكش أوكازيون أخرى. استغل أي وقت عديه مع أمك، استغل أي فرحة عديها مع أمك، باش بعديك ما تقولش يا ليتني وكارني وخسارة. وعرفت الإحساس بالذنب ما خيبو. كادو سبيسيال في عيد الأمهات، أما كادو بالكروشي مع ريم مزهود. يظهر محليهم كادوية الكروشي، بدو مذخمين ومزيانهم كما أنت باش تحكي، وإحنا باش نشوفوا في التصاور. أنا ريت برشا تصاور مزيانة بصراحة. يلا
2: ألو. دونك احنا الامهات نتاعنا كلهم مغرومين باللي كروشيت، برك الله عليهم، محليهم وشادين في العادات نتاعنا والحاجات الارتيزانال نتاعنا، شادين فيهم اكثر منا. احنا ان شاء الله نكونوا نشدوا في الارتيزان احنا كيفهم.
1: اكيد
2: الو، احنا ديما نمشيو للسوق ناخذوا الحوايج وما نعطيوش اهميه للنابخون تاع الكروشي وكل شيء، فهمت؟ دونك هذوكم لي نابخون، لي بتي نابخون اللي نحطوا عليهم صندري ولا نحطوا عليهم فاز ولا حاجه، هذوهم يصلحوا لنا باش نعملوا بهم حاجات. دونك يا اللي تستعملهم اللي عندك في الدار تعمل بهم حاجه، والا تاخذ من السوق موجودين، ولا تشري جديد كما تحب.
1: مكتسين في الفريب،
2: مكتسين في الفريب
1: على اف ام يشيل كما يقولوا المسار وفي الفريب تشري.
2: فوالا
1: شنو باش تعمل باش تقول بهم؟ معناها باش تعملهم قالب.
2: باش نعملهم قالب
1: كيفاش تعمل؟
2: نستعملوا الغيره والمدافي والنشي، سهله تاخذ.
1: لازم الغيره؟
2: اي لازم الغيره.
1: في بالك تحد نشيكه هو انا؟
2: لا، نشي هذيك باش تيبسها شويه، لكن الغيره باش تخليها كولي ما عادش تتحرك، يبسها شويه تولي.
1: كيفاش تعمل؟ تاخذ تاخذ الريسيبيون اللي حاجتك به، تاخذ الفورم اللي حاجتك بها.
2: الكروشي نتاعي قد ما تكبر الكروشي قد ما الصحفه نتاعك ولا لو ريسيبيون نتاعك يجي غارق واحلى.
1: اي
2: باهي، دونك ناخذوا لو بتي نابخون هكا على الاقل 40 سنتي الديامتر نتاعو. باهي، تاخذ شقاله نتاعنا بالله،
1: مهما كان الريسيبيون
2: تكبها على راسها وتغلفها بالبابي الومنيوم.
1: مش بالضروره شقاله اللي تحب انت.
2: اي انا خديت شقاله خاطر سهله.
1: اللي تحب انت، حتى كارو هكا، حتى مستطيل،
2: تاخذ اللي تحب،
1: فازه اللي تحب تعملها انت
2: حاجه مستطيله. من بعد تاخذ صحفه تحط فيها ميديفي وغيره، الغيره برشا راهو مش الغيره ونشي. ميديفي علاش ميديفي؟
1: خاطر الغيره باش تتحل عند قدام عند اي واحد. الغيره
2: لا، الغيره نتاع النجار هذيك هي، فهمت؟ تتبيع حقوق، فهمت؟ عند كانكاري. دونك تدور تركض هذيك الغيره وكل شيء،
1: الغيره والميديفي،
2: وبعد تغطس لو نابخون، تغطسوا فك الشقاله امون حتى لين تدخل في الفيبر نتاعنا. سورتو
1: قداش تخليها؟
2: ماذا بينا اون كوتون راهو،
1: قداش تخليها هكاك؟
2: تخليها ربع ساعه، اربع دراج.
1: ربع ساعه، اربع دراج.
2: تاخذ الشقاله نتاعك الفورمه اللي تحب
1: اللي عندك،
2: تحطها تكبها على راسها وتغلفها بالبابي الومنيوم، ومن بعد تاخذها هي تعصرها ماكل من الغيره نتاعها وتحطها تغلفها فك الشقاله هذيك.
1: داكوغ، تخليها تشيح
2: تستنى ساعه ساعتين اللي تحب، معناها ثلاث سوايع. من بعد تنحيها، تاخذ الفورمة هذيك وتقلبها على على على فمها، تولي فورمة امباني.
1: محتاجين فازة وسهلة،
2: تنجم تزيدوا من بعد دي بيغل تلاصق فيه،
1: لازم تزينوا كما تحب انت، كما في التصاور. فما حاجات مزيانة معناها معمولين على الاخر، فهمت؟ وسهلين.
2: وي
1: اللي
2: هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، عنا لي زاباجور نتاعنا، شابو داباجور، تاخذ شابو داباجور وتلبسوا دينا معناها حاجيت اون كروشي فهمت تلصقوا سهله سهله ما فيها عجبو تلصقوا لو بورتور يولي يعطي منظر اخر
1: معني اون فان كونت ريم تاخذ الحاجات اللي عندك
2: وتزيد عليها
1: وتعملهم فازه بالكروشي تولي كاينه كرياسيون جديده وتصلح كادو لماماتك ولا
2: لماماتك ناخذ لي رون لي بتيت امبرون صغار اللي نتاع الفارماسي ساعات تلقاها غير نتاع قلت فارماسي
1: نتاع
2: نتاع السوندريي ولا بتي باز ولا حاجه ساعات تلقاها روند ولا ريكتانغولير دونك
1: تلصق ولا قد
2: تعمل بهم ان كادر فوتو تهزهم لونكادرور فهمت تاخذ ان فون دو تيسو تحتها وراها يبدا غامق روج بوردو ولا مارون وهما يبداو اكرو بلون كاسي تحطهم هكاك تعمل لهم غرزه خيط تلصقهم وتهزهم لونكادرور تعمل لك ان كادر فهمت لوح تري سامبل وتهديه لامك كم كادو ان كادر تحطوه ان سوفينير
1: ريم في بالك اللي تحكي عليهم انت معناها كي نبيعوهم نبيعوهم بالغلي والكوي
2: جوستومون
1: معناها كي تبيعوا البارك بتشريهم وحدك من غير صنع يديك عرفت بالغلي والكوي الوغ كو في دارك تعمل في حاجه مزيانه على الاخر ريم قبل نوصل لستوشك ربي يوريها ما بالحق مازين وفاز عاف سامح لي عملتها وحدك ولا مشريه
2: لا لا مشريه
1: مزيان على الاخر
2: نجمو نعملو واحد نرى
1: بجد
2: والله ترازيت كي يحبوا يعملوا يعملوا
1: تورينا مره جايك فاش يتعمل
2: اي علاش ليه
1: بالحق مزيان على الاخر قبيله وين نحكي معاك وعينيا غاديك عرفت دونك برشا حاجات تدوري نجمو نعملوهم بالكروشي دلوا اميتكم دل جدتك
2: اي قل اش مازال فكره اخرى عندنا لبجو عندنا اللي كادخ وعندنا الصحفه عندنا الفوتوفور فوتوفور اش معناها
1: شنو الفوتوفور
2: الفوتوفور تاخذ الكيس عندك كيس هكايا تفيد شويه باش نردو شمع حطوا فيه شمعة لبسوا له الكروشي لصقوا له الكروشي ووقت اللي الضوء يشعل في وسطك الكروشي
1: مزيان على الاخر
2: يعطي في حتى في
1: مزيان على الاخر مزيان على الاخر وفي كل ريسيبيون اللي تحط فيهم المكياج ريم
2: تنجم تعمل ريسيبيون
1: كل تحط فيه مكياج تزينوا بالكروشي كيف كيف تولي محلي في بيت البانو كل مكياج كل مقربش كل تلقاه على اليمين وعلى اليسار تحطوا غاديك
2: حاجه برك اذا كان تحبوا تردوا لو باني لافابل تعملوا اون كوش دو فيرني يولي لافابل تحت سبيل
1: كوش
2: دو
1: فيرني
2: كوش دو فيرني تولي تنجم تحطو في السال دو بان تحطو في فهمت
1: ميرسي مزهود محلاهم افكار مزيانه افكار بالكروشي افكار ما يغليوش على
2: اي فاسيل افير
1: اي فاسيل افير اي فاسيل افير
2: تفضلنا امهاتنا الكل وبربي اشعبوا اشعب
1: اشبعوا
2: امهاتكم لو ماكسيموم لي بارون سون ساكري
1: ربي يفضل كميمتك ربي يفرحك بها وان شاء الله تقعد ديما تاج على راسك محليها المراه كي تبدا قويه وتقول لك ما بقاش انا باللي تعمل فيا اما ما بقاش انا مع سميره سعيد يلا هذيك هي الغنية الأولى المخرج قال لي ليه والله هذيك هي الغنية الأولى بدلتوها أعطيني شو عندك ترى

0: قلتش إن الجنة في حضني أنا، ما بقاش أنا أصالة نصري عنده الحق السيد المخرج معز الخياطي مقبل يعملي هكا هكا هكا، وأنا قلوش بيكم بدلتوها الغنية قلبتوها الغنية، فمش منها الحكاية، ما قلبوهش للغنية، ما أنا قلت سميرة سعيد وهي أصالة نصري. باش نمشيو لفقرة يا مرحبا، باش نحكيو على إيفين مو باش يصير هلايمات، نمشيو فقرة يا مرحبا. يلا
1: يا مرحبا
0: فيا مرحبا معايا اختي ست اختصاص موضة تبارك الله عليه ما شاء الله عليه، اللي يحب يحط الحطة، اللي يحب يبين هكا عامل فازة، اللي يحب يعمل هكا شوية ريق وترونيق يظل معليه كان بالمبتكر والارتيست والفنان نزار الشرقي. نزار اهلا وسهلا ومرحبا بك،
2: وفرحان برشا اليوم هلا بحذاك مديده ما شفتكش، اما قال واحد ديما نفرح كي يعني تحاورني ونفرح يعني هلا نقول له مسمى قامه من قامه تونس ويخافوا منها برشا، انا لا انا نفرح وانا نبدا بماذا بيا، بالعكس هلا بريمو قامه نفرح اللي تحاورني
0: ربي فرحك نزار يظل انا وياك عشره، اما ذوكم لونيت لي زارتيست ولا شنو الحكايه فسالي نحب عينيك انا
2: باه نقول لك شويه شويه، هو لونيت الارتيست ما تحب الحقيقه برشا تعب الايامات
0: نعرف
2: تحضير ما تعرف برشا ضغط وبرشا تحضير، دونك نحيوه مش مشكله
0: نحيوه باه. نزار فيلدور ذول كل عام تصير
2: اي توا كل عام
0: قبيله بشويه وقت عامين ما صارتش
2: عودة بعد سنتين اللي كونوا فخت السنة العباد يقول لي عمناول ولدي يقول عمناول ما عملتش تعرف تعديت فترة
0: خايبة أنا في مخي اللي هي كل عام
2: أي عمناول تعديت فترة خايبة الوالدة توفى دونك تعرف
0: يرحمو ينعمو
2: يعيشك
0: يشوف
2: الأختيست ماك تعرف سنسيبيليتي نتاعو ما تخليش شجعوني ناس وفما شكون كانوا معايا دو مون كوتي زاد عرفوني مش باش نقد دونك حتى اللي شجعوني في الأخر ما حاجة أقوى مني الأختيست راه ما تعرف يمشي بالحاسة نتاعو ما ينجمش ما سي با كوميرسيال دونك كتب لي حاجة بالفن تكون أقوى ومنك وما تنجمش بتعملها واللي توفى يعني عبد عزيز عليا برشا الوالد فهمت دونك عملت قال واحد راحة وسنة نرجع وإن شاء الله بقوة كبيرة إن شاء الله.
0: في بالك احنا ما نجموش احنا في ميدان الإعلام، هاي أمي ما عندهاش برشا من توفيت، أما ما نجموش خاطر الميديا تاكل الميديا ما ترحمش معناها ما تنجمش أنت تقول ملوطة والله اليوم أنا غائبة خاطر اكزامبل عندي اشكال في العائله ما تنجمش لازمك عرفت في قدام الميديا قدام لونتين ما فما حتى شيء كاينه ما صار حتى شيء
2: ما انا باش
0: اي سي تري دور راه والعباد تقول يا فرحانه صحه ليها شيخه عامله جو
2: الناس ما عندها ما تسمع مي انا باش نفسر لك هيلا راهو يعني حاجه يمكن انت ما تعرفهاش بوتيتخ ما تصور تعرفها حكينا فيها قبل بوتيتخ نسيتها، انا هوايه هذه اللي نعمل فيه ماهوش انت خدمتك وبنجي عليك انا هوايه انا راهو الباز نتاعي سلا بيولوجي سلا ميكروبيولوجي الانسات وانا قريت وانا عندي يعني 22 سنه توا اسيستون على براتيك لا ريشيرش او ميكروبيولوجي دونك سا سي مون فيكس يعني اللي نعمل فيه هوايه وفن يعني عامل فيه كيما اللي يصور في تابلو كيما اللي يغني مانيش عامله يعني على شغل ولا فهمت
0: نسالي سوري كنت مع نور شيبه في ناس الجنوب اخر حاجة.
2: انا تعرفني صديق الفنانين واللي يقصدني بيان سور تعرفني عمري ما رجع حتى حد
0: اكيد
2: ويحبوا التوش نتاعي ويحبوا يعني حضوري وعملنا توش مزيانه برشا في ناس الجنوب مكريت
0: وحاجه اخرى التعامل معك محليه نزار سوبل نزار مش صعيب مشكل نعرفوا اكزيجون برشا في خدمته نعرفوا هذايا اما مش تعامل معاه ساهل محليه كي تتعامل مع نزار تبدا شيخه عامله جو تعرف اللي انت باش تطلع لك حاجه تفطق تعمل الكيف فهمت
2: هذايا شنيا
0: الجو اللي مع نزار الشرقي بصراحه
2: معناها لك الجو هذاك هلا اللي كونه اللي يجي نزار الشرقي جاي بالثقه يعني مش جاي كيما قلت لك عارفيني مانيش قاعد تحت حيط نستنى انا في ديفيلي ولا نستنى في كليب ولا حاجه جو لو في افيك

0: باسيون. اي دونك العبد اللي جاي عارف اللي عارف الشخص اللي قدامه هو نزار راهو فنان وماهوش يعني سي با يعني لا بروف. قلت لك تعرف اصحابي الناس الكل انت صديقتي زاد كيف كيف كي تقصدني ترقاني بيان سور واي راديو يعني يكلموني
1: جاي. وحتى كي بعثت لي البارح ما قلتليش هلا استدعاني، قلت لي هلا تمشيش ما تجيش.
0: لا بيان سور
1: ما قلتليش استدعاني راه، قلت لي هلا تمشيش ما تجيش. كي قلت له ايجا قال لي هلا ولا لا عندي الوقت ولا غاطس. قلت له يهديك يصلح رايك هي 4 ساعة يا نزار.
2: خلي يحرز قريب
1: هنا جنبي وربي خليه. نزار قال لي فيلدوغ بعد غياب عامين يرجع اثنين، نتصور باش يرجع برشا جديد،
0: باش
1: يرجع برشا جو معناها وبرشا حاجات ما شفناهمش قبل،
0: برشا حب وبرشا يعني
1: برشا غرام
0: برشا مشاركين بوكو دو سوربريز فنانين زاد كيف كيف. يعني اليوم عندنا بار اكزومبل خير الدين اللي عامل اغنيه زاز وتصرفنا لبرا وهو بيدو اغنيه حلوين وغنى مع
1: امينة
0: فاخت دون لو بريستيجيو كازينو جامارت سال كليوباترا.
1: اللي عاد خي ما كثرش معناها
0: يعني تعرفني
1: هو المكان يحكي وحده.
0: انا عيني كبيره
1: ونزيد عليه التوش نتاع نزار الشارقي.
0: انا عيني كبيره تعرفني وكل عام الببليك نتاعي عزيز عليا برشا. جي ان ببليك فيلدور يعني ذواق، ماهوش اي ببليك راهو يجي الفيلدور
1: في
0: السهريه يعني موندينا كاكا كي باجيت سي ان سواري فريمون شيك. قالوا فيريك بوكو
1: لازم حتى اللي يجي يجي تري اكاتري بان
0: هذه باش باش نعقبوا عليها. هذه اهم حاجه.
1: مش كيف انا ساعات نجيب قشط.
0: لا والله لا معينا لا معينا ساعات جي مريقله ساعه. بالعكس تعرفني انا ديجا وتجيني مريقله دي. باغ كونتخ سنا عندنا دريس كود مزيان برشا وايت ويذ جولد اكسنت. اش معناها يعني ابيض باش نلبسوا الابيض ومعها توش نتاع الدوري.
1: معها توش دوري
0: علاش كيما قلت انت
1: باش نجيب هنا
0: ثانيه. والله يسهل الابيض والاكسسوار.
1: الاكسسوار دوري
0: تنجم بوشيت تنجم ساك تنجم حتى لو
1: على الاقل الفوقاني ابيض ولوتاني مش مشكله.
0: لا كلك في الابيض.
1: هذا كيفاش نجيب في الابيض؟
0: لو بريستيجيو كازينو جامرت لاسال كليوباترا.
1: كيف صحتي انا ما يخش عليا الابيض الكل. كليوباترا
0: نحب تبدا هكا داخل عليا كليوباترا.
1: شو عملت لك انت؟
0: الكادر اللي تو يعني كله اوندوغي دونك لا توش الباتر فاغاونيك اون فادير بالكدا فهمت؟
1: حاجه سمحه تعمل الكيف.
0: نزيدوا حاجه اخرى هنا سني عندنا زاده كيف كيف وكل عام ولات يعني
1: شركات من تونس فقط ولا من خارج حدود الوطن؟
0: عاش جديد عليه الفيلدور تو انترناسيونال ولا
1: الفيلدور؟ لا مش نسال ولا بعد مش
0: عندنا مشاركه من فرنسا ولا عندنا من المغرب فهمت كيف ميزون فينيكس تجينا من مراكش اللي هي موجوده في في في تولوز هذا في فرنسا وزاد عملت معنا قبل مش اول مره تشارك فهمت كيف اللي ولات في تونس خاطر السيده هذه المغربيه مثلا ناديه نحييها برشا زوجها تونسي دونك
1: بارك الله
0: عملت الديفيلي الاخراني هو عامين التالي يا ويل دوموند فهمت دونك عملت ان بوان دو فونت ايسي فهمت نعقب زاد كيف كيف باش نسمي ما نظلمش الناس الكل عندنا في المكياج منى خميسي معنا زاد لا ما شاء الله العيون عليا عندنا ميزو اغا في البريت ا بورتي وايت بيجن بريت ا بورتي عندنا جولد الهاند تعرف التوشه التونسيه يلزمها محاضره هي ولا مدينه كرياسيون الفا يلزمنا بيان سور ديما نوريو الباتريمون تونسي وفيزيتي فهمت عندنا اميره بريده المنسوسه من سوريا رغم اللي هي ما عادش نحب نقول من سوريا هي سوريه صحيح لكن بنتنا ولدت في تونس فهمت عندنا كيف كيف سيناتور ام يلزمنا على الرجال زاد عندنا حظ زاد كيف كيف لازم نشوفوا حاجه مزيانه ولا لا ولا ابي كوتور عزيزه البنزرتيه عندنا انيس ويسار زاد اللي عليهم شنايدر في الجبايب زاد باش نوريو جبايبنا والكوستيوم التونسي اللي ما غوفيزيتي بالتريزه سسمان
1: التونسيه
0: كيراف زاد كيف كيف حاجه حلوه جون مزيانه بالكدا وبيان سور كيما قلت لك من فرنسا عندنا اغنا فاغو وعندنا من الجزائر وليد دوناس باش يجينا ان جون زاد كي كارتون توا في الجي ما شاء الله عليه.
1: مرحبا بك نزار تنورنا تشرفنا في دور اكسبسيونيل السنه ان شاء الله باش نشوفوا برشا حاجات سبيسيال ان شاء الله. نهار
0: Le 7 juin,
1: le 7 juin
0: au prestigieux casino Gamart à
1: 19h30.
0: Je suis très exigeant. Par contre, ce n'est pas qu'une soirée de mode ou de jaou ou chichat. À travers le fil d'or, ils ont fait le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on est le khir, on ونلبسوا ونشيخوا، فما ناس تستنى باش دونك السنة عندنا اكسيون بربي نتوجه للعباد الكل اللي ينجموا يعاونوا الغوتاري كلوب يعني اسمه كلوب تونس نوتر دام بيان سور. اون فا اشتي ان اكوفان، سي لاكوفان هذايا بيفيس اون اباري يعني سي واحدة اباري ديستيني بور لي نوريسون نتاع السبيطار الرابعة. دونك هاكا بنداء نوجهوا لبرشا عباد فهمت كيفاه اللي يحبوا يعاونوا.
1: يعطيكم الخير هاكا كيما قلت لكم سي با اون اكسيون كوميرسيال في الاخر بالكل،
0: لا لا
1: فيها برشا خير
0: لا.
1: وفيها برشا لازم ناس الخير الكل يتلموا باش نجموا نعاونوا المستشفيات العموميه نتاعنا. نزار ميرسي، ربي يخليك، ربي يحفظك، ربي يبارك لك،
0: وتشرفت
1: نورتنا، نورتنا في جوهر اف ام.
0: وجوهر اف ام نحبكم بحذايا في الفيلدور زاد.
1: لا لا احنا مال سميت هذوما الكل لازم نكونوا بارتنير معاك، سميت هذوما الكل سرساتهم ورا بعضهم
0: هكايا
1: لازم نكونوا بارتنير. يعيشك
0: هذاك ان غون بليزير.
1: نمشيو للوالده مع الفنان القدير اللي نحبه برشا رؤوف ماهر، وراجعين يلا.

0: يا ربي عيامي نقولوا ما ربي يفضل أمهاتكم الكل، ربي يفضلكم والديكم، ربي يرحم والديكم. ونمشي الفقرة إيديك الذهب. إيديك الذهب، إيديك ذهب مع الرائعة مع أنيسة الوابح اللي تبارك الله بالحق إيديها ذهب. كي نقول إيديها ذهب إيديها ذهب، خاطر ما شاء الله من حكاية فارغة تعمل قطعة تحفة فنية نادرة ما تنجم تلقاوها كان عند أنيسة الوابح. أنيسة مرحبا بك، نورتنا.
1: عايشة
0: يظهر لي عيد الأمهات و... أيه. ولازمنا نود أمنا أيه. بكادو أيه. سمح بكادو يساعدها أيه. كادو فيها سخانة
1: أيوة، خاصة بعد عيد الأضحى.
0: بعد عيد الأضحى
1: نلقاو عنا المراوح موجودين ديجا
0: محليها، مروحة بالريش.
1: أي
0: المروحة بالريش متاع الطاوس.
1: هي هاكا أعز ما تهدي لميمتك
0: محليها تهبل.
1: دونك المراوح
0: الريش ما يطيرش ريكح في بلاصتو.
1: هذيا بالبيستولي سيليكون لصقتو بيان بيان الريش، وهنا البارتي اللي فيها.
0: استنى خلينا نبداو. أنيسة كلو تاني تشري حاضر هذاك
1: اللي بوند
0: لا الحلفه، الحلفه اي الحلفه الوطنيه ديك تشريها كيك فارغه في حد
1: هذه موجوده اي في
0: موجوده تتباع عليا موجوده على تشري هذيك وتبدا تصلي عن بي وتبرقش
1: ولا ان فوا شديت الريش هذايا خاطر يتشد من لي سوبور من الاول من بعد الشده الاولى هذيك اللي بالكول الكل غطيتها بحرش حبيت يكون فيه رابيل شويه البلو للبلو اللي في ريش الطاوس شويه البلون للبلون اللي تحت منه فما ريش في البلون
0: خاطر صيفي فازه فازه
1: فازه ايوه بيان سور هناك البراسلي صغيره
0: مش ما تطيحش
1: هيك ديما في اليد كيما هكا
0: لا مش ما تضيعش خاطر المروحه اون جينيرال سايبه في بلاصه تضيع
1: هي والليونات
0: لازم كيما في يدك في بالك المروحه نتاع عام ناول سيف كامل كنت راني ندرب في دي المروح بها هكا اللي معديته ليه اصلا اللي فات كهرب انت اللي معديته زينه في يدي نعمل بها هكا نشلوح في يديا اكثر من اللي عادي في المروح راني ورحمه بابا ندور بها ويديها كي تعمل عرفت
1: اي فكره حلوه هي انها تتشد
0: فيها اكسسوار محلي في يدك وهكا عرفت بك القفك اللي على جنب المروحه اللي في يدك
1: اي تبدا مويتي بعضها
0: تعمل 66 كيف محليها
1: تبقى خفيفه هلا شوف حتى الخفه نتاعها والكل تفضله
0: محليها محليها راني قلت لك
1: هاكا صيفي تنجم
0: الطاوس ما يطيرش كالطاوس شو راه
1: لا لا ضمان انيسه من غير ما تخمم فيها خاطر الكل
0: استنى يدي برك حتش تحط هاك وتبدا هاك
1: فوالا تمروح هكاك
0: ما تخافش قال لي الميكرو نعرف سيد المخرج معز حياتي عس على الميكرو ما نروحوش برشا
1: احنا ديجا خلينا بارتي اللي تظهر اسعف
0: شو حلاك تبدا في يدك وتحوس بها ولا هوني تنجم تحط انيسه كيف كيف يظهر لي هوني تنجم تحط فولار عربي
1: تنجم اهزلي هلا شفت الدوره اللي هي السعف هذيك هذيك لخاطر مزيان وحاجه تقليديه تونسيه خليناها تخرج اون فالور اما كان جات الدوره مثلا بلاستيك تبدا البلاستيك نجموا نغلفوها الكل نغلفوها شطر مثلا بقماش فولاره ولا حرام ولا حاجه تونسي نتاعنا وشطر الاخر يبدا ريش والا يبدا حاجه ديستراس ولا دونتيل ولا اللي عندنا اللي عندهم خياطات برشا انواع نتاع اقمشه ينجموا يعملوا حاجه مزيانه برشا في لي فولار.
0: انيسه الحق الحق ان المروحه هذه كنت ناخذها انا
1: اي
0: بريفيو انا بصراحه معناها
1: اي
0: اما الحق الحق جينا ضيف عزيز وغالي
1: اي
0: ضيف يموت على ام
1: اي
0: يشهد بوم وشهده
1: ربي يفضل
0: اللي هو الفنان شمس الدين باشا انا باش نقول لك هذه اعطيها كادو الام شمس الدين باشا
1: اي
0: فانتي ظلت حظلك عيب علي
1: اي سام في جرون
0: متفقين
1: اي وروج اي بيان سور بيان سور بهيشي
0: مش خير
1: اي خير هكاك اما اللون نتاع هاللولا اللي نعرف اللون المفضل لون الراس
0: روز فوشيا نحب
1: روز فوشيا
0: كيما لابسه انت توا انا نحب الروز ونحب كلي فولار ونحب كريق ونحب كل فازات العربي عرفت ما نعش كان صيف كامل تراني باللي فولاغ ولا في العيد الكبير باللي فولاغ محليهم داكوندو دونك هذايا نعطوها يجي الضيف شمس الدين باشا باش نمدوها له يعطيك الخير انيسه احنا تو باش نسمعوا مبعد برو للفنان شمس الدين باشا

0: ايش عملت فيه اول ما قال لك مامي؟
1: شو عملت فيه؟ عبطت وصرت شمس وبوصه
2: بكي بكي بكي، وكل ما حدا يقول لي إيه الله يخلي لك اياها ابكي.
3: انا ماما بحب يضل يقول لي ماما، مش عيط لي باسمي.
1: ماما برك امسكهم هيك وبلش غنس فيهم،
4: بيقول لي ماما وجعتيني عقد ما بحس حالي بدي شد عليه.
5: لا اول شيء قلت بابا، بعدين قلت ماما، كنا نضحك كثير، كانت مهضومة حبت البي أكثر من المهم.
6: موت فيهم موت فيهم، بس فكر هيدا أحلى شي عملته بحياتي. هني
7: أمي دخيلوا عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم.

0: كل نهار جمعة من 9 لمدي ساعتين يا مرحبا على جمعة FM TV. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: في جوهرة اف ام معنا ضيف سبيسيال, ضيف بصراحه ما يحضرش برشا في الاعلام, ما يحضرش برشا في الميديا, تبارك الله هو ملك المسرح, وين يحضر في بلاصه يشعلها, وين يحضر في بلاصه يعمل برشا حس, حضوره في اي بلاصه يعمل برشا ضجيج وبرشا حس. تبارك الله عليه وما شاء الله عليه, ربي فضله ميمته, ربي يشفيها, ربي فضلها فاطمه الغاليه وربي يشفيها وربي يبارك لها, ربي يرحم بوه. قليجي على خاطرك ضيفنا في زارتنا البركة الفنان شمس الدين باشا. شمس الدين أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا,
1: نورتنا.
2: يعيشك يعيشك, ولا تتكلم ما نسلش ما
1: نعرفك متقلق, البارح كلمتك صوتك متقلق ديجا.
2: أي قهوة عاد
1: أنا يظهر لي شمس فترة خاصة, فترة سبيسيال, أول عيد بلشبوك سيت غيدو
2: تو شنو تو
1: لي مانيش نعمل حتى شيء. أما بالحق أول عيد مش بوك تيدوخ
2: سيبا
1: أنا بيدي نهار في متقلقة ماني مانيش حامل روحي, معيني بش نكلم حتى حد, معيني بش ندور بحتى حد, سي تري دور الوالدين
2: سيبا فاسيل.
1: وزيد في المناسبات
2: لا هو لما ما كانتش مريض باش يموت نقول له مثل ربي يحبه وارتاح ولاباس عليه, يعني صلى ورقد مات ربي يرحمه, فهمتني معناها
1: يعني فوالا يعني يموت على غفله.
2: اه ما لا غالب مستانس في العيد, سيرتو في العيد الكبير يعني بارد سارد تعدى ما فهمتوش. انا مشيت للجبان ورجعت دخلت سكرت البيت على روحي وقعدت حتى العشيه, يعني سي با فاسيل معناها, استغفر الله العظيم وكهو هذا حكم ربي سبحانه, اما مش سهله الحكايه, مش سهلة, مش سهلة وكهو مش سهلة. أنا قبل واحد يقول لي أبو فلان توفى بركة فيه يكون عزي ومشي معك, هي مغرفة في كل دار هذيا, وهذه صنت ربي سبحانه في الحياة
1: وما يحصل الجمرة كل يحصل.
2: أما كنمشي للجبانة غادي كنشوف الأموات وجدودنا وناسنا نقول سي صنت الحياة, معناها نبرد نبرد نبرد فهمت نبرد, وذيك هي نقول إن الله وإنها راجعون وصنت الحياة, ما تقتنع بالصفة عليك يا يا يا باش تهبل يا تقتنع وتكمل تعيش. انا تو بيناتهم هنا
1: يا ربي هبط الصبر شمس, ربي هبط الصبر.
2: انا ديما نقول ربي صبرني,
1: ربي هبط الصبر وسبحان الله. انا يظهر لي الخرجه من الدار والمشي للجبانه هبط الصبر, انا يظهر لي خروج الميت من الدار سبحان الله ربي هبط صبره. انا ساعات نشوف امهات فقدت صغارها نقول باش تهبل, معناها انا بيجي كنت نتصور باش نهبل باش ندخل في الحله بعد امي. مش صحيح, ربي هبط الصبر سبحان الله, ربي هبط الصبر والله.
2: هبط الصبر, هبط الصبر, ما واحد قد حبه لوالديه ما يستغفر العظيم واش يقول, ما سي با فاسيل, حاجه كاو برود, نعيش في حاله برود
1: فراغ فراغ فراغ
2: برد برد برد قطب الشمالي مسميه هنا دوكا. انا في الحمد لله ما نكدوش العباد, ربي يرحم كل امواتنا وكل واحد بو متوفي ربي يرحمه, متوفي ربي يرحمها اللي بو عايش ربي يطول في عمره, وحبوا والديكم وعنقوهم وبوسوهم قبل ما يفوت الاوان, يعني بالحق سي با فاسيل, سي با فاسيل معناها سي كاو. وربي طول في عمر ميمتي فاطمتي الغاليه ويخليها لي, وانا جيتك على خاطر مناسبه العيد الامهات جيتك فهمتني, قلت لي الحلقه هكا
1: أم امك بالدنيا
2: بالطبيعه, هما يعرفوني ديما نحكي على امي وفطومه, فطومه مي بابا ما يحبش الاضويه ما يحبش فهمتني, وكان فخور برشا بيا ويحبني برشا, و يعني استغفر الله العظيم انا بارد, انسان اخر, عبد اخر, كاو انا عبد اخر, تحملوني باش نخدم على روحي بالطبيعه, نرجع نخدم هذيك سيمون بولو نخدم يمكن خدمتي طيب باش تولي فوا دو, على خاطر اللي قوت يكون سيبا في سيبا سيور سين, معناها خاطر اللي من سي با فاسيل, معناها شعور المستقبل العظيم وكا وكا
1: شمس وكهو. الناس اللي تحت الاضواء اليوم اللي في الميديا ولا الفنان, انت مطالب باش تفرح العباد رغم اللي انت من داخل تبكي, كيفاش تصير المعادله؟ كيفاش تنجم تغم وتكذب وتنسي باش تفرح الناس؟
2: انا كي خرجت اول مره خرجت نخدم بعد ما توفى بابا ربي يرحمه, قلت باش ننسى, معناها يلزم نغني, خاطرني ما
1: شنو ذنبهم اللي فرحانين؟ شنو ذنبها اللي عندها عرس بنتها؟
2: سي مونسيو
1: ريفوج. شنو ذنبها اللي عند شنو ذنبه اللي عنده عرس ولده؟
2: لا ذنبه شمني فيه انا بابا توفى بلاكش قطو توفى
1: في بالي في بالي.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: وانت تخدم نهار
2: تبقى وانا ماشي نخدم معناها وانا ماشي معناها مش نمشي مش نمشي نخدم انا يعني حسيت احساس معناها غريب جدا بدني كله نمل ما ايديا عكشت بدني الوقت وقف يعني سي بون الوقت وقف يعني الحياه وقفت عندي انا كنت نجم نعمل اكسيدون نعمل اي حاجه معناها سي بالطبيعه سي انا قبل نسمح يقول لك ربي يصبرك ما هذه بالحق لازم صبر معناها يا ربي صبرني بالماجيسكول صبر كلمه صبر تكون كبيره برشا برشا برشا وابريتو نعرف الناس مساكن ورد نحس باللي شكون مات له عام فهمتي انا ما مات في تونس ام امي اسمها تونس ربي يرحمها توفيت بالحق وقتها تعبت وكل شيء وبالحق نحبها برشا كي توفى بابا سي اوتر شوز سي الحياه وقفت طيب نقعد نغني شوية للي مبطل معناها بالسياسة بالسياسة وبللي مبطل من بعد الناس كلها وكاو
1: نجم شمس
2: طبعا كما نجبت نغني ونجحت نجم نبعد زيدا وننجح في البعد زيدا أسأل حاجة عندي
1: ما نتصورش بصراحة
2: برج الثور راني يرد بالك
1: لا لا ما نتصورش شمس
2: تتصورها على الأخر
1: لا لا كي تبدأ كي يبدأ الفنان
2: والله وحق المصحف اللي تقعد نتعرض له في الدومين مش نبعد نبعد في أقرب وقت
1: خل نقول لك شمس
2: قل
1: اللي يبدأ فنان من من راسه لسقيه مانيش نحكي فنان وفنان وبغروة كي بدا فنان من راسك لسقيه فنان في كل شيء فنان في لبستك فنان سرسان فنان في صوتك فنان في تعاملك مع الناس ما تنجمش
2: نجم
1: سي دور سي دور
2: وحق
1: نجم تبعد شمس
2: والله لا سبابا هذا اللي مازال أحلى حاجة هي البعد فن ديجا تخلي كل شيء فن ديجا أوكي وبينتو بشي يجي نهار هذاك ربي يسهل فيه إن شاء الله طبعا يزي ما حليني نجحت في حياتي تبارك الله واحد يمشي على الاقل نحبش نقول كان يعني نقول شنو ناوي بالقدره فهمتي
1: اي من حياتك غادي شمس
2: لحياتي في
1: قداش عندك ملي تغني قداش عمرك بدي تغني
2: عندي برشا
1: قد ايه عمرك
2: برشا تغني برشا
1: قد ايه عمرك
2: ملي كنت في الكشافه معناها بديت في الكشافه
1: معناها كان عمرك الكل في الفن ما تنجمش
2: علاش ما نجمش يلزم علينا نغني بالش نغني في الدار ما يسالش
1: نقول لك حاجه انا اليوم انا للي وصلوني لجبانة باش نقعد في الصحافه مش نقعد في الميديا
2: مانيش كيف كيف
1: اللي وصلوني انا جابينه
2: مانيش كيف كيف
1: خاطر هذيك هي عيشتي
2: مانيش كيف كيف
1: ما تنجمش يا شمس صلي عليك
2: والله لاني كيف كيف وحق المصحف انت ما
1: معنى انت ستعتزل و...
2: انت عامله عرفتك اللي يقول لك وما ينيل المطالب بالتمني ولكن تاخذ الدنيا غلابه يعني انت ماخذه بايك بالسيف على الدومين في دومينكم فرض روحك بالسيف على دومينكم ما عندك توصل اكثر من هكا مستحيل باش تشد مدير التلفزه ما تنجمش انت تحب البوست هذا تحب هلا ذودي هكا انت
1: انا هكا
2: انا كشمس الدين باشا مضطهد يعني ما حوزي مع شكرها الحكايه هذه يعني مانيش ماخذ حقي في بلادي هما ماخذين لي كل شيء ماخذين لي وتعرفش ماخذين لي انت اما انا ما عطيني حتى شيء وانا فرحان هذا ابتلاء من عند ربي سبحانه ونحب نرجع لربي في صوره بيا محليني ما نرجعش ربي المكبك نرجع لربي انا في دمك بالقدره هكا توا الحمد لله الحمد لله ربي عطاني كل شيء ما مش توا باش نشردوها دراما تويكا مش توا يعني مش توا مغدوة باش نقول فهمتني كي ربي يأذن بالقدرة هكا كل شيء بكتبة ربي سبحانه كيبدا الإنسان مؤمن بربي حتى في الدومين عملوا لي برشا عراقيل عملوا كل شيء وربي سترني صلي على النبي ما شاء الله
1: علاش
2: خاطرني ناجح احنا تونس أعداء النجاح يحبوا بالحب البراني في تونس يحبوش النور من بلادهم يخرج هكا انسان ضاوي وغني وصوته مزيان وكيجي اي فنان من برا لا فيش متاع يقدم تاعو وحد حد حتى حد يكبر عليه كان ربي سبحانه فهمتني لا يزم يزم يزم تراف تراف تراف شلبق شلبق دخط ولا تعبت حق المصحف تعبت احلى حاجه عندي هي العروسات ربي يخليهم لي أصعب حاجة هي العروسات في تونس ربي يخليهم حتى مغنين المهرجانات الكارتاجيت وكلهم يغنيوا عندي في العروسات يغنيوا وقال عربني عربني الحمد لله فرحان بنا فيه ومعنا هو قال لك ولسوف يعطيك ربك فترضى أنا راضي بكل شيء وربي أعطاني أكثر من تصور في حياتي وربي أعطاني حب الناس وحب والدي وطاعة والدي أنا كاللي بارازيتك اللي في الفيديو كذلك يعني هذوك سيسون دي بارازيت بارتولي يعني بارازيت فهمتني نمن بربي الرب اللي يحبوا ربي.
1: سامحني انت انت قلت عليهم دي بارازيت.
2: تبيع سون دي بارازيت اللي سبوا تاع الفيسبوك هذوك مساكن.
1: سامحني انت مسميهم دي بارازيت.
2: تبيع
1: به كي تسميهم دي بارازيت وتعتزل على خاطرهم.
2: خاطر شكون؟
1: استنى باش تعطيهم قيمه وقدر. الوي
2: خاطر شكون؟
1: الناس اللي مكسرت الكرايم. سامحني في
2: الكلمه. لا لا لا
1: لا على خاطرهم.
2: فاش قال نحكي لي بارازيت نتاع لي كومونتير الفيك نتاع الفيسبوك.
1: لا لا حتى الاخرين اللي عاملين فيك.
2: لا لا لا لا لا ربي معاهم ربي.
1: اسمهم دي بارازيت كيف كيف.
2: اسمعني اسمعني
1: من البارازيت ما خرجناش.
2: لا لا لا
1: البارازيت يمشي وي.
2: لا لا لا لا
1: البارازيتيو.
2: لا با دي تو لا با دي تو. اسمع ما نسميش بارازيت. ربي يعينهم وديك خدمتهم وعندهم توجهاتهم وعندهم ربيعينهم بالحق ربيعينهم في معطاهم ربي وفي سي با فاسيل الخدمه سي با فاسيل. واحد كيعطيك باش يقول لك باش تحكم على حاجه وفي دومين هكا صعيب باش تعدل. ومشكله كما تعدلش حسابك عند ربي يصير يعني. فهمتني؟ انا كي نجي مهرجان فلان الفلاني نلقى لي ميم تاتي يغني وغاديكا. انت جيت حفلتي في مسرح البلدي وشفت ما شاء الله الغني نغني فيه والفرقه والشيء. شفت الجمهور كيف حد دخلت من غير ما قالوا اسمي. شفت الجمهور ايش عمل.
1: انا حضرت في كرتاج وشفت بعيني معناها بصراحه
2: يعني مغيبين معناها. مغيبين اكسبري نقول لهم والله وحق يا ربي ان شاء الله نقول له اللهم عجل باش ان شاء الله خاطر انا نقول بالسيبه مش نكمل تهبط عليا مصيبه. لازمك نخدم باش نقد لك المصيبه هذيك. فهمتني؟ طابت عليا مصيبه. انا قلت سي بون باش نكمل. طابت عليا مصيبه لازم نكمل نخدم باش نكمل المصيبه هذيك. تقول لك في البديكا في البريفي.
1: اي اللهم عاجل بشنو؟
2: باش نبعد. نحب نرتاح. نحب نتلاقي بامي. نحب نبعد. والله حق المسرح سي با لو باغادي الفن راهو. سي با لو باغادي الفن. خليو ننصح الناس لصغارهم يعلموا الفن باش يتعلموا يشوفوا الحياه اوترومون. فهمتني؟ اما باش يمتهنوا سي با فاسيل. لا سي با فاسيل. سي با فاسيل دو تو. سيها صعيبة الحكاية.
1: يا شمس الله يهديك.
2: علاش الله يهديني؟
1: لا يا خو نقول لك علاش الله يهديك.
2: قل لي قل لي.
1: خاطر أنا معناها كي استدعيتك ماني استدعيتك نحكي في هذا الكل بصراحة.
2: ريتا ما وجه كلمة يجيب كلام ريتا.
1: معناها أنا باش نحكي على عيد الأم.
2: قل روحك أنت تسألفي أنت تسألفي هزيك.
1: ما قلت شيء أنا مسكت كي تكلمت. قلت لي باش نبعد. قلت باش نبعد
2: وحلت. سبحان الله جمعت باش نبعد اليوم هو. انت وحلت لي غاديك شدها صحيح وتسال فيا.
1: انا ما نصوركش تبعد بصراحه. ها هو ما بيناتنا احنا ما بيناتنا اليوم هالقعيده هذيا في جوهر اف ام.
2: انا حاين.
1: انا ما نصوركش تبعد وانا حاين بخير وتحب ترسمها غاديك في الحيط.
2: لا لا
1: ماكش باش تبعد شمس الدين باشا.
2: مانيش باش نبعد غدوه. اما كي نكمل قد قلت لك
1: المسيره صدقني لا غدوه ولا بعد غدوه ولا بعد غدوه.
2: لا والله لا وحق
1: هاني انا قلت لك
2: انا فنان كل شيء.
1: ارسمها
2: سامحني
1: واللي عنده الحق بصحته.
2: تو شمس الدين باشا باش يبعد باش يخرج هكا قرني بعدت راني عملت سافا با. مستحيل مستحيل ما شوفوني حتى يزي حتى انجحت الحمد لله ربي عطا خير وما شاء الله فرحت الناس. الناس تحبني احلى حاجه ونمشي نخرج بسيكيورتي بحال شيء. الناس كل تحبني الناس كل تحبني الحمد لله الحمد لله فضل كبير من عند ربي يعني. الدنيا مش كلها فلوس ولا فهمت. ان شاء الله نكمل قلت لك المصيبه هذيك نكمل نقدها ونخلص امورنا كلها ونبعد سي بعد بعدا جميلا
1: به.
2: ها
1: خنرج خنرج سيبني خنرج على الموضوع.
2: ارجع شكون شدك؟
1: زبت كثير خنرج على الموضوع.
2: والله تختي
1: زبت كثير خنرج على الموضوع الاصلي اللي انا فيه.
2: قل لي
1: يا امك
2: فاطمتي ربي يحفظها ربي يشفيها ان شاء الله.
1: ربي يشفيها وربي يشد لها في صحتها.
2: امين امين.
1: وربي
2: أمين.
1: يبارك لك فيها وان شاء الله تقعد تيش فوق راسك.
2: امين.
1: ان شاء الله تعمر لك الدار.
2: امين امين امين.
1: بالحق فاطمه نحبها انا نعرفها. جيت لداركم فرحت بيا والعطر شيا والماكله وتبارك الله معنا فهمت والله. حتى نتذكر في وقت اللي فما شكون جاح في الباك شمس ما استدعانيش وحده راه وكلمته امه قاتلو. عيط لها لا استدعى هيلا بالحق معناها علاقتي بامك محليها وتهبل كلمة قديش نحبها والله. امك فاطمه امي فاطمه امي ربي يرحمها وامك ربي يبارك لك فيها وربي يشترها وربي يعطيها الخير
2: ربي يشفيها ربي
1: يشفيها. شو اسمه للام
2: تو نغني معناها انا ما نجمش
1: لا ما نجمش امبوسيبل
2: والله وحق
1: المسرح غني بالطبقه
2: ما نجمش نغني
1: هذا شويه شويه
2: شمس
1: غني بالطبقه اللي تساعدك في صوتك. غني باللي تحب انت مش لازم تعطيني كل صوت الجوهر جهوري
2: جهوري جهوري
1: اعطيني بالصوت اللي تنجم ست الحبايب نكملوا به.
2: به ان شاء الله نجم نغني ان شاء الله.
1: نجم نجم
2: ست الحبايب يا حبيبه

0: يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة.
1: محليكم
2: بزينك.
1: هل حد عندكم حاجة سبيسيال بدول في عيد الأمهات؟
2: هل حد بالقدرة إن شاء الله نستدعاكم الناس كلها تفرحوا أمهاتكم في سهرية باش تكون في كلوب عليسة مع صديقتي ناجحة جمال. الكلوب دو شام تاعها عاملة عشوية مزينة برشا. كونوا بالحق كونوا متواجدين ومرحبا بكم الناس كلها بالحق. باش تكون عشوية مزينة برشا برشا نسائية وبمناسبة الأم يعني يجوا فرد أمهاتكم.
1: يخليك حب أمك قبل ما يفوت الفوت
2: طبعاً.
1: افرح بأمك
2: طبعاً.
1: قبل ما يفوت الفوت
2: طبعاً.
1: عنق أمك قبل ما يفوت الفوت.
2: قلها كلمة باهية.
1: قلها أمي نحبك قبل ما يفوت
2: فرحة
1: الفوت.
2: فرحة
1: طبعاً قبل ما تلقى روحك في الفراغ قبل ما تلقى روحك في الجيد قبل ما تحس روحك ضايع قبل ما تولي الدنيا ما عادش الدنيا والحياة ما عادش حياة. حب أمك
2: الحياة بعدك غريبة وأنا فرحان بابا متراضي عليه الحمد لله. هذه منها هذا اللي موسيني اللي بابا ربي يرحمه مات راضي عليا والحمد لله
1: والحمد لله.
2: البرنامج ربي يخلي كل ام. البرنامج بحلاه
1: برنامج
2: فيه
1: ولا
2: مش نحكي
1: ولا معنيش نقص بصراحه. وبعد سبور باش يقتلوني. نعرف معز الخياط يعمل لي هكا هيلا
2: يقتلوكش وين هو ترى
1: نعرف هكاكم قبلني معز الخياط. يخليك تعمل لي الوقت الوقت. يخليك شمس الدين باشا نورتني شرفتني خويا ونحبك برشا. انا نحبك برشا وانت تعرف هذا من غير ما نحكي وحديث. ربي يخليك ربي يبارك لك وربي ربي يحطك في البلاصه اللي تستحقها بصراحه. ربي يحطك في البلاصه اللي تستحقها وانت تجاه في البلاصه اللي تستحقها مع جمهورك
2: ان شاء الله مع جمهوري ان شاء الله البلاصه اللي تستحقها
1: مع الناس اللي تحبك.
2: اخر كلمه اخر
1: أهم
2: كلمه
1: حاجة. اهم حاجه الجمهور
2: طبعا ان شاء الله البلاصه اللي نستحقها انا عند ربي تكون باهيه وما نكونش منافق مع ربي. وان شاء الله كنرجع لربي ونقعد بحضر ربي غاديك على طول نعبد ربي ونحب ربي ونحب الحياه والاعتكاف بحلاها مش طويك. انا ناوي على هذيا مش طويك يا ربي سهل لي مش نعتكف بعدك نرجع نشتح ونغني مستحيل.
1: ربي يخليك
2: عايشك.
1: نتقابلوا نهار الجمعة الجاية في جوهرة اف ام. بعد شوية عندكم جوهرة سبور بعد جوهرة سبور فواياج فواياج مع وليد بسبس بعد ديك اونتي بيوتيك مع سامي بنورة. نتلقاو نهار الجمعة الجاية في حلقة ان شاء الله تكون حلقة سبيسيال على حلقة خالة خاطر حلقة اليوم سبيسيال على الاخر.
2: عم بزينك. باي باي. تشاو.
3: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعاء الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة مالينا من جبل برغو تروينا لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اتر ناتورال
4: ولابوراتوار اس بي ار.
5: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام
6: برعاية
7: أحلى بونوس لأحلى ناس
6: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
8: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة سبورت
9: ماضي ساعتين واربع دقائق. ان شاء الله عيدكم مبروك. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينه تبرقه. الافكتيف الكل على ذمه الناخب الوطني صبري لموش استعداد المونديال قبل ما يشد الرحال. منتخب غدوه في اتجاه العاصمه النمساويه فيينا لمواجهه النمسا. مقابله تتلعب نهار الاثنين 1 جوان انطلاقا من 8 غربوع نتاع الليل ثم تحول لبروكسل لمواجهه المنتخب البلجيكي في اخر مقابله وديه باش تكون قبل المونديال. الماتش هذا ضد بلجيكي يتلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا ماضي ساعتين وقت تونس. وبالنسبه لمقابله تونس النمسا نهار الاثنين باش يزفرها طاقم تحكيم فرنسي بقياده الحكم الدولي جيريمي بينيار وفي الفار باش يكون باستيان دوشيبي. لا نحكيو على الفينال كوب اللي يتلعب بعد غدوة اللي يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي انطلاق الملعب عن ترعشية في ملعب حمادي العقربي بيرادس مقابلة يزفرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة نضال بالطيف. الفار باش يكون مجدي بلغة مقابلة بحضور 23,000 متفرج 11,500 تيكي لكل فريق. الترجي هبط بلاغ منذ لحظات عبر عن عدم رضاه على عدد التيكيات المخصصة لجماهيره ورصد الجامعة التونسية لكرة القدم وطالب بالترفيع في عدد التذاكر. نفاذ التيكيات المخصصة للترجي بما أنه الكل كانوا على موقع تسكرتي بوانتين. بالنسبة للترجي جرجيس نفاذ تيكيات الفيراج الإلكترونية. اليوم فما غضب كبير في جرجيس بما أنه فما برشا ناس ما وصلتش أخذت التيكيات متاحة. 4500 تيكي اليوم 3000 بيلوز 1000 أونسان سوبيريور و500 تيكي باش يكونوا أونسان انفيريور لكن تباعوا ديجا. الأسعار الفيراج 15 دينار البيلوز 25 دينار الأونسان سوبيريور ب 35 دينار الأونسان انفيريور ب 50 دينار. وكما قلت غضب كبير في جرجيس بما أنه حتى نقاط البيع ما همش الكل حلوا قدام الجماهير. فما زوز فقط من أو ثلاثة قشيات من جملة خمسة وغدوة بشي تم توفير 4000 تيكي بشي يكونوا فيراج في نقطة بيع في جرجيس. الترجي الجرجيسي اللي أكد أنه التنظيم من الجامعة التونسية لكرة القدم هي اللي تحدد عدد التذاكر وأيضا تقول أنها تحصلت على 120 دعوة فقط في فينال الكوب. نحكي على المقابلة الفاصلة اللي تتلعب اليوم لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية اللي بتجمع أمل حمام سوسة بتقدم ساقيت الدائرة. مقابلة تتلعب في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير انطلاق الملعب عام تلعشية بدارة الحكم حسام بن ساسي. مقابلة بشكون تلفزي على القناة الوطنية الثانية. ونذكر الزوز في رق حمام سوسة وتقدم ساقيت الدائرة حق الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. غدوة يتلعب نهائي برج الصعود للرابطة الأولى انطلاقا من الأربعة متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة. الملعب الجيبسي بش يلعب ضد نادي حمام لمف. مقابلة يزفر الحكم فرج عبد اللوي بش يكون حاضر فيها الفار. أمير لوصيف بش يكون في تقنية الفار. والمقابلة تلفزيونية على القناة الوطنية الثانية. وغدوة من خلال المقابلة هذه بش نتعرفوا على الفريق الثالث اللي بش يرافق كل من حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير للرابطة الأولى إما باش يكون الملعب الجبسي او نادي حمام لمف. نحكيو هوند غدوة الأربعة متاع العشية باش يتلعب نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي ونادي ساقيت اللازيت في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. نفاذ تذاكر الترجي الرياضي التونسي في المقابل. التيكيات ما زالت موجودة على موقع تسكرتي بوانتيان على ذمة جماهير ساقيت اللازيت. وقبل الفينال الأكابر فما فينال الكبريات في الكوب كيف كيف انطلاقا من ماضي ساعة في صالة رادس. النادي الإفريقي يواجه نادي الرياضة النسائية بالمقيم. المدرب الأرجنتين وقبلها نحكيه على ليلى البراج اللي بيش يكون 8 غربة إياب البراج في فرنسا. نيس في غياب علي العابدي اللي موجود على ذمة المنتخب الوطني التونسي في استاجة برقة حاليا. فريقه يلعب ضد سانتيتيان. نيس من أجل ضمان البقاء في الدرجة الأولى الفرنسية وسانتيتيان من أجل الصعود بعد ما كان في الدرجة الثانية. نذكر ذهاب كان وفاعل نتيجة التعادل 0-0. مدرب الأرجنتين سكالوني أعلن على القائمة اللي بشارك في مونديال 2026 والأوبجكتيف لوليني هو الحفاظ على اللقب في النسخة الأخيرة اللي كانت توج بها المنتخب الأرجنتيني قطر 2022. القائمة بقيادة ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي. دونك ليونيل ميسي بش يكون موجود في كأس العالم كيف وكيف كريستيانو رونالدو اللي بش يكون الأخيرة للزوز نجوم هذم. أبرز الأسامي في قائمة الأرجنتين إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا. أوتاميندي لعب بنفيكا. ديبول لعب انتر ميامي. إنزو فرنانديز لعب تشيلسي. ألفاريز لعب أتلتيكو مدريد. ولوتارو مارتينيز لعب انتر ميامي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم نيس الذوادي. نشرة هذه وخل أخبار موجودة على سيت متاعنا جوهرة فهم بونيتو أيضا الباجة متاعنا سبور جوهرة فهم. شاي طيبة في لمن
10: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور جوهرة
11: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
12: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
13: باش تشارك وتهني لاسن عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم
14: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
15: اس ام اس على 85 990.
16: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك، سافر وانتي في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.
5: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم موجودين. هذا موعدنا جديد من فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في، اللي يجي بتاريخ الجمعه 29 ماي 12 من ذي الحجه 1447 للهجره. ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير وعيدكم مبروك وسنين دائمه في ثالث ايام العيد المبارك. البدايه اكيد باش تكون بالموسيقى، مجموعه كبيره من المحطات، الفقرات، الاخبار المتعلقه بقطاع السياحه وايضا بقطاع الطيران، هذا الى جانب زياره مميزه ان شاء الله باش تاخذنا في ساعتنا الثانيه الى المملكه الاردنيه الهاشمية الشقيقة، ومجموعة أخرى من الاستضافات والفقرات. موزيكا نبدأ بها لقاءنا لليوم.

اوكي بعود لكم في بداية كل مشوار نبدأ بأخبار شركة الطيران وقطاع السياحة في العالم. شنو عنا جديد الجمعة هذه؟ Airways. البداية تكون من أمستردام وهولندوين. تقول شركة كايلم الهولندية نهار 3 باش تستأنف رحلاتها إلى وجهات عدة في منطقة الشرق الأوسط قبل منتصف شهر جويليا. وتقول الشركة وكما تعرفوا هي فرع من إير فرانس جروب كونها ماش باش تسير رحلاتها من دبي وليها حتى الثانية من شرقوط على أقل تقدير, وأن رحلات الجوية إلى الرياض والدمام سيجري إلغائها وسيجرى إلغائها حتى نهار 12 جويليا على الأقل. وكما تعرفوا ألغت شركة كايلم الرحلات هذه منذ أول مارس بسبب الحرب على إيران والهجمات اللي تلاتها في جميع أنحاء المنطقة. وكانت الشركة صرحت في وقت السابق أن خدماتها لن تستأنف قبل نهار 28 جوان 2026. أصدرت مؤخرا الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية أول تصريح تشغيلي للعمليات المحددة لخدمات توصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار, نحكيو على الدرون, لشركة تيرا درون إرابيا, وهذا ضمن نطاق المشاعر المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم الحج لعام 1447, في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو تبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن في الحج معمور. وقعت المملكة المغربية مذكرة تفاهم مع إيطاليا لتعزيز إمكانية استقبال ورسو عددنا اليخوت الفاخرة والعالمية بميناء طنجة الترفيه خلال الأشهر القادمة, من بينها يخوت تتجاوز قيمتها مليار يورو. وتضمن مذكرة تفاهم المواقع بين المغرب وإيطاليا إطلاق مبادرات مشتركة لاستقبال مواكبة اليخوت صغيرة الحجم والمتوسطة والفاخرة, حيث يشكل هذا التحالف الاستراتيجي ما بين مواني سردينيا وطنجة منطلق نحو تطوير متكامل لقطاع اليخوت الترفيهية في البحر الأبيض المتوسط. أعلنت مؤخرا شركة الخطوط السعودية عن تسلمها أول طائرة ضيقة البدن وبعيدة المدى من نوع الأيربوس A321XLR اللي تنضم لأول مرة لأسطول الشركة على مستوى شركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تعرفوا طائرة الأيربوس A321XLR هي طائرة تميز كونها ضيقة البدن يعني مونو كولوار وبمدى يوصل إلى 8700 كيلومتر وزمن يوصل إلى 9 ساعات طيران بدون توقف في الرحلة الواحدة. وتتألف الطائرة هذه اللي تسلمت الخطوط السعودية 24 جناح على درجة رجال أعمال وتتميز بالخصوصية والرفاهية و120 مقعد في درجة الضيافة أو الدرجة السياحية, وتتوفر فيها العديد من المزايا المصممة لراحة الضيف, حتى تتميز بشاشات عرض بمقاس 13 بوصة والشاحن للموبايل ومقعد مصمم بأحدث التقنيات, وتتميز مقصورتها الداخلية المطورة بخدمات الانترنت فائق السرعة, إلى جانب توفير خدمة الطهي الجوي على متن الطائرة.

جيت المول قراني مظلوم حودار زمان وعليا مدلوم تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدوا الأجبال شفت وحياتك من غير عين.

معكم في فواياج فواياج، نقدم لكم اخر واحدث الاغاني سمعنا وشفنا وتابعنا جديد الفنان نادر جيرات اللي اصدر نهار السبت اللي فات، وكيف كيف شفنا جديد وائل الكفوري اللي يخرج الايام هذيا في السوق العربيه حصريا على جوهر اف ام وجوهر تي في. كما عودناكم زاد في لقائنا وفي ساعتنا الاولى نعطيكم فكره على البروموات الهبال اللي تصنعوها من جمعه لجمعه اكيد مع شريكنا تونيزي برومو ديسكفري. كنا الحقيقة باش نتقول لكم بعرض الرحلة من تونس لإسطنبول كما تعرفوا، لكن الرحلة كنا نهار 3 ديبار لإسطنبول مع تونيزي برومو، لكن صار ستوب سين وفاو كل المقاعد الموجودة على الذمة. هذاك علاش نبداو لكم بأجواء الحفلات والسهرات خاصة بعد الامتحانات اللي عشنا على وقعها في الفترة الأخرانية. نبداو بسهرية المرادي المنزه أنوتيل دو 4 إتوال. اليوم توفرنا في تونيزي برومو عرض متميز في سهرة غدوة السبت 30 ماي 2026 بداية من 119 دينار. يقول قائل شنو فيها السهرة؟ سهرة فيها الفنان شمس الدين باشا، فهم الرياحي، مايا، فيها زادة زينة القصرينية ومصفى الدلاجي، وأيضا السبيكتاكل محفل الجربي. هذا الكل في سهرة واحدة في أوتيل واحد، نحكيه على أوتيل مرادي منزة 4 إتوال في ياسمين الحمامات. سهرية نهار 30 ماي 2026 بداية من 119 دينار، وكل المعلومات تلقوها على تونيزي برومو الموقع متاحة باش فيسبوك كونت انستغرام والا على 36 290 ألف. نمشيو مع بقيه العروض ونقعدوا ديما في الاجواء العامه نتاع السهرات وبدايه العطله وسباري سبيسيال خاصه بعيد الامهات اللي باش يكون ان شاء الله نهار الاحد. كما تعرفوا كل نهار اخر احد من شهر مايو، ان شاء الله كل عام وكل الامهات حيين بخير. وبالمناسبه باش نوجهوا تحياتنا لامهاتنا الكل وما كانوا موجودين، وانا شخصيا نتوجه بتحيه للوالده نقول لها ان شاء الله ربي يفضلك ويخليك. ونحكي لكم على سهريه خاصه بعيد الأمهات نجمو نمشيو احنا ووالدتنا علاش لا ومع العائلة في سهرة خاصة بعيد الأمهات في أوتيل ريجنسي حمامات أوتيل دو 4 إتوال. السهرة كيف كيف نهار 30 ماي بداية من 109 دينارات أون دومي بانسيون، صغار اللي أقل من 12 عام يقع قبولهم مجانا. السهرة باش يكون فيها زادة الفنان شمس الدين باشا، فيها الفنانة زازا، فيها الفنان مصفى دلاجي، الفنانة زهرة فارس مع الدبكة السورية، الفنانة مايا، وأيضا الفنانة معزة ترودي. هذا كل في سهرة واحدة كما قلنا باش يكونوا في أوتيل ريجنسي الحمامات أوتيل دو 4 إتوال بداية 109 دينارات أون دومي بانسيون. نمشيو للبروموات، البروموات الهبال. نعرفوا دخلنا للجو الصيف وحكينا قبل على الأورلي بوكينغ، ولكن البروموات ما يتقطعوش مع تونيزي برومو على خاطر تعطينا أون برومو إكستراوردينير سبيسيال في لاشين إيبيرو ستار. الوت الكل في وين ما حبينا، في سوسة، في مستير، في غيره. دونك نجمو نمشيو في المادية نعديو أن ويكاند في لزوتيل إيبيرو ستار، الرميز توصل حتى لل 25%. الكل ريزرفاسيون جي من 1 جوان حتى نهار 30 جوان، يعني توت لي ريزرفاسيون من 1 جوان 30 جوان نجمو نتمتعوا بون ريدكسيون توصل حتى ل 25% مع ليبيرو ستار. كيف كيف سبيسيال فيت دي مير تويزي برومو تعطينا اون اوتر بروموسيون في اوتيل موفنبيك ريزورتس مارين اند سبا في سوسا، اوتيل يعمل الكيف. البروموسيون توصل حتى ل 25% خاصه بعيد الامهات، وفما زاده اون جورني ديتونت دو بيان اتر دون لو كادر ديكس une offre valable حتى لنهار 31 ماي. دونك فريمون سبيسيال فيت دي مير، نجمو ريزيرفيو وناخذو 25% تخفيض. نقعدو مع البروموات الهبال ونوصلو لوتيل جولدن تيليب كارتاج ريزيدانس. دونك جولدن تيليب موجود في جامارت، اوفر اليغانت مامان خاصة بعيد الأمهات. الأوفر هذه ب 230 دينار، فيها اون سيونس دو 30 مينوت دو ريفليكسولوجي بلانتير، فيها اون بوز فيرني ما اي بيي اوفير في وسط الباك، فيها بروشينغ زادا كيف كيف، والأوفر فالابل حتى نهار 31 ماي. ونختموا معاكم بآخر عرض من البروموات الهبال خاصين بعيد الأمهات في أوتيل حمبرا تلاسو ياسمين الحمامات، أبارتين من 184 دينار spécial fête des mères. Fia Kif Kif offert un parcours aquatonique eau de mer avec G hydromassant. Fia Hamem à vapeur au bienfait apaisant et purifiant. Fia un massage relaxant de 30 minutes. Fia un masque éclat et modelage de visage. Ouais, l'offre valable حتى النهار 30 juin. هذوم الكل كادوات تقترحهم عليكم تونيزي برومو في باك يعمل سوسين كيف. نجمو نديو للوالدة العزيزة في عيد الأمهات كل التفاصيل على 36 290 ألف.

باش نعطيكم فكره على ابرز وافضل العروض اللي قدمها شريكنا في البرنامج سلسله فنادق المرادي. ما نقولوش دخلنا في الصيف مع شما بروموات، لا، البروموات ديما موجوده مع ليزوتيل المرادي مع لوفر لاست مينوت اللي ما نفلتوهاش، على خاطر نجموا نتمتعوا بتخفيض يوصل حتى لقداش، حتى 15% على كل اقامه ما بين 5 و 18 جوان 2026. نتمتعوا بالبحر والشمس والجو والجاسترونومي لكل الحجوزات اللي تجي قبل نهار 10 جوان. تنجموا تعملوا ريزرفاسيون تاعكم كي تتصلوا بواحد من الاوتيل المرادي، ولا تكلموا تو سامبلومون الانفو لاين اللي هي 70 105 720 70 105 720. على ذمه كل التوانسه من كامل تراب الجمهوريه تطلبوا الرقم هذايا وينجموا هما يوجهوكم يعطيكم معلومه وكيف كيف يعديوا لكم الريزرفاسيون. نحكيوا على لي اوتيل لي برومو والميزانيين اللي نلقاوهم الايام هذوما في الاوتيل لي اوتيل المرادي في لاست مينوت. نحكيوا على المرادي حمام بورقيبه في ربوع شمال غربي التونسي اللي يعطينا اون غوميز توصل حتى ل 15% على كل اقامه بين 29 حتى النهار حتى يعني من 29 ماي حتى لاخر شهر جوان. نجموا نتمتعوا بين غوميز توصل حتى لل 15% في بلاصه مزيانه، هو نظيف راحه كيف كيف. نجموا نلعبوا الفوت نمارسوا الرياضات نتاعنا، نعملوا لي غوندوني، نعملوا لي مساج، نعوموا في بيسين بالمياه الجوفيه المعدنيه، ونتمتعوا بافضل اقامه نجموا نلقاوها اذا كان نعمل ريزرفاسيون تاعنا قبل نهار 10 جوان. ونجموا نحجزوا اذا كان نطلبوا لوتيل على 93 277 777. نعاود 93 277 777. تمكننا من ريديكسيون توصل حتى لل 15% في اقامتنا في اوتيل المرادي حمام بورقيبه. من الشمال الغربي نمشيو للجنوب، مازال الطقس يسمع باش نجمو نعديو ايامات في السود. اوتيل مرادي توزر وين يدللكم ويعملكم تخفيض يوصل 15%. نتمتعوا بالواحه ونتمتعوا زاده باللي بالموري وبالبيسين في اوتيل مرادي توزر، وين نجمو نتحصلوا على اون ريدكسيون اذا كان نعملوا الريزرفاسيون تاعنا حتى نهار 30 جوان. احلى بيسين وسهرات عالميه تقليدية وشعبية يبرمجها المرادي توزر. نحجزوا على الرقم 92 377 777. نعاود 92 377 777. نقعدوا ديما في الجنوب ومن توزر نمشي والدوز، ما نشوفش نحكيو على توزر من غير ما نحكيو على دوز ولا دو بريفيرونس نمشيو للمزوز، نعديو نهارين لنا ونهارين لنا علاش لا. المرادي توزر يرحب بكم يعطيكم تخفيض يوصل حتى لل 10% على كل إقامة من 5 ل 30 جوان 2026، وين نجمو نلقاو لو كونفور لو لوكس الاجواء الصحراويه مش كيما في اي بلاصه اخرى. ان كادر تري سبيسيال و تري تيبيك بور توت ريزرفاسيون باش نتحصلوا على 10% نطلبوا 92 477 777. نعاود 92 477 777. نكتشفوا ونتمتعوا بروح الجنوب الغربي التونسي.

معكم في فواياج فواياج على جوهرة FM وجوهرة تي في، وحابين نعطيكم فكرة على أكثر إقبال بالنسبة لعام 2025 على مستوى الطلبات المتعلقة بالطائرات. نعرفوا كانوا فما برشا شركات طيران عالمية وجهت طلبيات كبيرة من كبرى شركات في العالم، ولكن الإقبال مازال موجود على البوينغ 737 ماكس والإيربوس 320 نيو. ولكن السؤال، شنية أكثر العلامات في العالم إقبال أو طلب؟ نعطيكم التوب 5 ولا التوب 5 بالنسبة ل les commandes des avions في عام 2025. ماهيش نحكيو على الطائرات اللي وقع تسليمها او تقديمها لشركه طيران، ولكن نحكيو على لي كوموند فيرم اللي صاروا في 2025. شدوا عندكم التوب 5. في المركز الاول نلقاو الايربوس A320 نيو، هي اللي تحصل على المركز الاول في عدد الطلبات في عام 2025. في المركز الثاني نلقاو البوينغ 737 ماكس، في المركز الثاني ب 461 طلبية. نرجع بالله للإيربوس A320 نيو حتى نعطيكم فكرة على عدد الطلبات. وصلت الشركة إيربوس 656 طلب كماندا نقولوا احنا متاع إيربوس A320 نيو. بالنسبة للبوينغ 737 ماكس في المركز الثاني تحصلت على 461 كوموند. في المركز الثالث نلقاو البوينغ 787 دريم لاينر، هي طائرة كبيرة للمسافات البعيدة بيكولوار، وجات فيها 351 طلبية شراء، البوينغ 787 دريم لاينر. في المركز الرابع نلقاو الايربوس A350 من شركة ايربوس ولا ايرباس، وجات فيها 193 كوموند. وفي المركز الخامس والأخير نلقاو طائرات البوينغ 777X، واللي تعتبر أكثر الطائرات موثوقية في السفر متاحة للمسافات البعيدة، سانافيون بي كولوار، دونك جات فيها 173 كوموند لشركة بوينغ في سياتل الأمريكية. وهكا نجمو ناخذوا فكرة تقريبا على التوجه العام لكبرى شركات طيران في العالم وطلباتها لسنة 2025.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصر يفيد بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مساء أمس الخميس مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة وحيدة تحت الرعاية الطبية خلال 24 ساعة القادمة. وبيّن نصر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم رفع عينات للتحليل من مختلف مكونات الأكل التي تناولوها المصابون للوقوف على سبب الحقيقي لحالة التسمم التي راح ضحيتها شخصان من نفس العائلة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزير الأسبق مهدي بن غربية إلى يوم 10 من جويلية المقبل، وتتعلق القضية بتهم وجرائم ذات صبغة إرهابية. تونس تؤكد بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحافظة السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 56 و900 ألف، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. كما شددت تونس على تمسكها بدعم مقاربة أممية شاملة تقوم على تعزيز الحلول السياسية المستدامة والتنسيق بين مختلف الأطراف مع احترام سيادة الدول وخصوصيتها الوطنية، مؤكدة أهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم قدرات حافظة السلام إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مستويات عمليات حفظ السلام. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يقول إنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. وختاما، مصدر لبناني يؤكد قبيل انطلاق المحادثات العسكرية مع سلطات الاحتلال في البنتاغون أن الوفد العسكري اللبناني يدخل الاجتماعات بتعليمات واضحة وحاسمة تقضي بالتركيز على ضرورة وقف إطلاق النار وتثبيته قبل طرح أي ملف آخر، ولن يبحث أي ملفات سياسية وسيبحث ملفات تقنية بحتة، مشددا على أن أي نقاط لا تتناول وقف الأعمال العدائية وتثبيت وقف إطلاق النار غير قابلة للبحث. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: مرحبا بكم في تونيسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسي قريبة منكم.

0: RS Voyage. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك. سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
2: الموراديو اوتيلز، اوتيلز فور اول يور ديزايرز.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط احزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبه مننا.

0: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجنا فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في. وكما قلنا في البدايه، ساعتنا الثانيه باش نحملكم فيها في زياره الى المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه. وسعيد جدا باستقبال سعاده سفير الاردن بتونس السيد عبد الله سليمان ابو رمان. نقول له يا الف اهلا وسهلا ومرحبا بك على جوهر اف ام وجوهر تي في.
1: شكرا جزيلا، وإلي الشرف اكون معاكم اليوم، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وتونس الخضراء، تونس المحروسة بألف خير ونعمة وبركة وأمن وأمان وازدهار إن شاء الله.
0: آمين يا رب. والأردن زاد كيف كيف. سعيد جدا باستقبالك بعد خلينا نقول ترتيبات طويلة المدى.
1: أخيرا سنتين وإحنا بنخطط للزيارة،
0: لكن طبعا المشاغل والظروف العمل.
1: لا، التقيت يعني الجوهرة سبق وأني عملت مقابلة مع الجوهرة في تونس.
0: صحيح.
1: مع الأستاذة وحيدة دريدي.
0: صحيح. يا ألف أهلا وسهلا ومرحبا بيك. أكيد اليوم مش نحكيه أكثر على الأردن ويحبوا، لكن اليوم مش نحكيه بأكثر الدنيا الهاشمية وعلاقات ثنائية راسخة في التاريخ خلينا نقوله ما بين الأردن وتونس. كيف يمكن أن نقدم هذه العلاقات سعد السفير؟
1: أول شيء شكرا جزيلا، ومن حسن الحظ أنه إحنا في هاي السنة إن شاء الله نحتفل الأردن وتونس بذكرى 70 سنة على العلاقات الدبلوماسية.
0: نعم.
1: بين البلدين العلاقات طبعا أسبق بكثير الأخوية والشعبية والثقافية، ولكن الأردن من أوائل الدول اللي أقامت علاقات دبلوماسية مع تونس في سنة 56 سنة.
0: صحيح.
1: الاستقلال. وبالتالي العلاقات أعتقد هي من أقدم العلاقات الدبلوماسية، ومن أكثرها تميزا، ومن أكثرها احتراما وتبادلا ودعما في كل المجالات.

0: تصل بين التواصل المستمر بين الشعبين. والحمد لله رب العالمين ثقافة جميع الأردنيين والتونسيين شعبين عروبيين يؤمنون بالمشتركات وتعظيم الجوامع في كل وتعزيز التعاون. الشعبين يمتازان بالانفتاح وباحترام التنوع والتعددية وبالتعليم وبالإنجازات التي حققتها الدولتان بالرهان على الموارد البشرية
1: بالأساس. نعم.
0: على الأساس. وعلى المستوى السياسي العلاقة بين الأردن وتونس أعتقد أنها تصلح أن تكون نموذج للعلاقات العربية. صحيح. العربية المميزة منذ المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وأخيه الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة رحمه الله. العلاقات كانت متميزة وصلبة وقائمة على أساس من التفاهم والانسجام. الآن في عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد العلاقات أيضا في أعلى مستويات التنسيق والتعاون وانسجام المنطلقات.
1: الحمد لله.
0: منطلقاتنا واحدة وبالذات فيما يخص القضايا العربية فيما يخص الدفاع عن صورة الأمة الإسلام المعتدل المستنير.
1: نعم.
0: في كل هاي القضايا احنا منسجمين تماما
1: الحمد لله. سعاد سفير انت اول زيارة ليك لتونس كانت اثناء يعني قدومك في مهامك كسفير للمملكة الأردنية الهاشمية. سؤالي ليك كمواطن الآن أردني, ما هي الصورة التي يحملها المواطن الأردني حول تونس؟
0: احكي لك بأمانة
1: بأمانة أردني لم يزر تونس ولكن ما هي الصورة التي يحملها على
0: تاريخيا
1: تونس؟ نعم.
0: تونس لها مكانة خاصة عند كل أردني تاريخيا.
1: لماذا؟
0: ينظر إليها إنها نموذج للبلد العربي الجميل الأخضر الذي يعتبر بشكل من أشكال منارة من منارات التنوير والإصلاح والانفتاح والتقدم. تونس تاريخيا متقدمة. وإحنا لما نرجع لتونس في القرن التاسع عشر تونس رائدة كانت في في في في إلغاء الرق. رائدة في الدسترة, أول دستور عربي على الإطلاق في القرن التاسع عشر هو دستور التونسي وقبله سبقه عهد الأمان قبل الدستور ولكن جاء في سياق إصلاحات. دور الزيتونة, الزيتونة مكانتها في العالم الإسلامي ومن ضمنه الأردن مكان متقدم كأول جامعة وكصرح من صروح التعليم والتكوين والإعداد والتعاون. فتونس صورتها بأمانة عند كل الأردنيين كانت وما زالت واستبقى إن شاء الله إنها دولة نموذجية في مستوى الإنسان التونسي. ونحن نعتبر نفسنا بالأردن وتونس متشابهين
1: لأنه
0: الموارد الطبيعية قليلة. في عندنا ندرة في يعني المياه, في عندنا ندرة في الطاقة, في ولكن الرهان كان القيادتان الأردنية والتونسية الرهان مبكرا كان على الإنسان.
1: صحيح.
0: وعلى الوعي. لذلك اليوم بتلاقي أحسن قطاع طبي على مستوى عالمي في الأردن وفي تونس.
1: صحيح.
0: أحسن إدارة للموارد البشرية في الأردن وفي تونس. أحسن تعليم في الأردن وفي تونس. أكفأ شباب خريجين في مجالات التكنولوجيا الحديثة في الأردن وفي تونس. هذا الرهان على الشباب على البناء بالإنسان الاستثمار بالإنسان هو ما ميز التجربتين الأردنية والتونسية.
1: الأردن كذلك رائدة في المجال الطبي وفي مجال صناعة الأدوية منذ سنوات عديدة.
0: يعني بمجال الطبي بشكل عام. تفرعاته.
1: نعم.
0: صناعات الأدوية بالأردن متميزة ونفتخر بالشركات وفي عندنا شركة أردنية كبيرة وموجودة في تونس اللي هي الحكمة, هي الآن شركة عالمية.
1: صحيح.
0: ولكن منشأها ورأس مالها الأساسي هو أردني ودائما يعني بنسعد بتبادل الخبرات مع أخواننا التوانسة في كل المجالات. ولكن ما أريد أن أقوله أنه كل تونسي يزور الأردن وأنت زرت الأردن.
1: لا.
0: يكتشف أن في مكانة خاصة للتونسي عند الأردنيين.
1: صحيح.
0: في محبة خاصة للتونسي عند الأردنيين.
1: صحيح.
0: ويشعر دائما بأنه بين أهله وبين بلده وكذلك أيضا
1: بالغربة.
0: كيف الأردنيين لما يجوا على تونس بأمانة بشعروا أنهم بين أهلهم وبين ناسهم.
1: قبل ما نأخذك في زيارة للأردن وأنت موجود ما بيناتنا في تونس, شنو الأماكن اللي زرتها لحد الآن؟
0: لا يعني رغم أنه كثافة الضغط الشغل اليومي لكن تحركت في تونس. أنا رحت على أطبرقة الشمال الغربي كاملا الكاف وعين دراهم وباجا، واخر مره كنت في تستور وجربنا الاجبان في تستور.

0: جبن شيء ما في مثله بالعالم. وزرت قابس وزرت صفاقس وزرت سوسة والحمامات وبنزرت فاتحرك تضل علي الجنوب إن شاء الله. لازم
1: القيروان
0: القيروان ضروري
1: إن شاء الله
0: القيروان, بس لازم أروح بمولد النبوي إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: بتكون زحمة ولكن من أجمل الفترات
0: الفترة المفضلة. نعم
1: يلا أنا مش ناخذك أنت والسادة المشاهدين والمستمعين في زيارة إلى الأردن حتى نكتشفوا سحر وجمال هذا البلد الشقيق والعزيز على قلوبنا في رحلتنا في فواياج فواياج وكارت بوستال.
2: كارت بوستال
1: أهلا وسهلا بكم. تتواصل صولاتنا وجولاتنا في فقرة كارت بوستال التي تتجول بكم كل أسبوع في بلاصة من بلايص العالم وبلاد جديدة من بلدان العالم. واليوم الرحلة باش تكون الدولة عربية أسيوية متميزة في الموقع في الطبيعة في التراث الحضارة والعديد من العناصر الأخرى. الرحلة اليوم باش تكون لدولة الأردن المملكة الأردنية الهاشمية.

0: الأردن مقصد سياحي للعديد من السياح من مختلف دول العالم، وإذا يتمتع به من عوامل جذب واستقطاب ترضي تطلعات القادمين لي من كل مكان، ولعل أبرزها الاستقرار السياسي إلى جانب الجغرافية المتميزة وما يحتويه من مظاهر طبيعية خلابة، بالإضافة إلى الإرث التاريخي الموجود في هذا البلد. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة يساهم في إثراء القطاع الاقتصادي بدرجة أولى وبمبلغ يتجاوز 800 مليون دولار سنوياً. كما يحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية في كونه ثاني أكبر قطاع خاص من حيث تشغيل العمالة، ويحتل المرتبة الأولى في كونه القطاع الداعم الأول للنقد الخارجي في البلاد، كما يساهم بناتج محلي يوصل إلى 10% من إجمالي ناتج البلاد. من أشهر وأبرز معالم الأردن الأثرية مدينة البتراء الوردية، تم ضمها مؤخراً إلى قائمة التراث العالمي. مدينة تاريخية أثرية بنيت على أيدي الأنباط في القرن الثالث قبل الميلاد، وهي تتميز بعمارتها الرائعة والمدهشة، حيث تم نحتها في الحجر الرملي الوردي، وتعتبر الخزنة من أبرز معالم هذه المدينة الوردية اللي يمكن الوصول لها من خلال السير عبر مسار طويل يعرف باسم السيق، وهو يمتد على مسافة 1.2 كيلومتر في شق صخري، وهو من المعالم البارزة أيضا في مدينة البتراء. فإلى جانب الخزنة نلقاه قصر البنت والمعبد النبطي المهيب والدير، بالإضافة إلى القبور والقصور والمخازن وغيرها. مدينة جراشد الأثرية هي مدينة تاريخية قديمة سكنها الإنسان منذ ما يزيد على 6500 عام، وكانت المدينة قديماً تابعة للإمبراطورية الرومانية، وهو ما يدل على أثار القديمة التي ما زالت ظاهرة بوضوح في تلك المنطقة، حيث توجد تجمعات كبيرة لمباني منوعة ومعالم رومانية أمثال الأعمدة الحجرية الضخمة والمنتشرة على طول الشارع القديم والمساحات الواسعة والقصور التاريخية والأبراج والنوافير ومسرح جراش الأثري. قلعة عجلون، وهي قلعة أثرية تاريخية تم تشييدها على قمة جبل عال بهدف حماية الطرق التجارية التي تصل إلى سوريا، علما بأنه يمكن للسياح زيارة هذه القلعة والاستمتاع بالمناظر الرائعة والخلابة والتي تتمثل في إدماج التاريخ مع الطبيعة، مع العلم أن هذه القلعة بنيت بأمر من صلاح الدين الأيوبي لحماية المنطقة من المد الصليبي. من أبرز المعالم الدينية في الأردن جبل نيبو، وهو من أبرز الأماكن التي تنتشر فيها المعالم السياحية الدينية في الأردن. وتجدر الإشارة أن جبل نيبو له أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الديانات السماوية، حيث يعتقد بأنه الجبل الذي وقف عليه النبي موسى على مشارف أرض كنعان، وفيه مكان دفنه أيضا، وعليه فقد كان مقصدا لأوائل الحجاج المسيحيين القدامى وادي الأردن أو نهر الأردن، ويتميز بمناظره الصحراوية الخلابة وتضاريسه المتنوعة والجميلة، بجانب أهميته التاريخية الدينية للديانة السماوية الثلاث، حيث يعتقد بأن الله تعالى كلم النبي موسى لأول مرة في هذه المنطقة، وفيه أوحيت الوصايا العشرة، بالإضافة إلى مرور الأنبياء الآخرين كعيسى ويعقوب وأيوب عليهم السلام. أما بالنسبة للتاريخ الإسلامي فيوجد فيه قبور العديد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم المختص، وهو من أبرز الأماكن الدينية المهمة في الديانة المسيحية، بحيث يعتقد أنه المكان الذي حصل فيه تعميد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان. ويقع المختص شرق نهر الأردن، ويتكون من جزئين أولهما تل الخرار أو كما يعرف باسم تل إيليا، والجزء الآخر هو المنطقة المحيطة بكنائس القديس يوحنا المعمدان. ومن المعالم المهمة والمدن الرائعة في الأردن العقبة، أو كما تعرف في التاريخ الإسلامي القديم باسم مدينة آيلة، الميناء والمنفذ الوحيد للمملكة الأردنية الهاشمية على البحر الأحمر، كما أنها كانت تعتبر في الماضي كميناء رئيسي للتجارة في الشرق الأقصى، وهي تحظى بزيارة أعداد كبيرة من السياح من الداخل ومن خارج الأردن. وتتيح مدينة العقبة لزوارها ممارسة العديد من الأنشطة المختلفة على البر والبحر، كالاستمتاع بالأجواء الرائعة والمناظر الخلابة للبحر الأحمر ومشاهدة محميات الشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية وزيارة المواقع الأثرية المنوعة. منطقة البحر الميت، وهي النقطة الأكثر انخفاضاً في العالم، وتتميز مياهه بمعدل ملوحة عالٍ جداً يسمح بطفو الأجسام على سطحه بسهولة، ويحظى البحر الميت بزيارة أعداد كبيرة من السياح سنوياً، ويتاح لهم الاستمتاع بمياه الزرقاء المخضرة والتي تصبح بلون رمادي جميل في مرفأه. والانتفاع من الطينة الغنية بالمعادن المفيدة صحيا، والتي تستخدم لأغراض علاجية وتجميلية متعددة. هذا إلى جانب الاستجمام في المنتجعات الشاطئية حول السواحل. وتجدر إشارة إلى أن النشاطات الصناعية في منطقة البحر الميت قد أثرت عليه، حيث ينخفض منسوبه ما يقارب متر سنويا، ويقدر بأنه سيجف خلال 40 سنة بسبب ذلك الانخفاض. وادي رم، ويعد وادي رم أكبر واد في الأردن، ويطلق عليه اسم أيضا وادي القمر، وهو من المناظر الطبيعية التي تمتد بين الحجر الرملي وصخور الجرانيت المنتشرة على ارتفاع يصل إلى 1700 متر فوق مستوى سطح البحر. وقد تكون وادي رم بفضل التعرية المستمرة للصخور على مدار ملايين السنين، ليصبح متميزا بمنحدراته الحادة ورماله الحمراء الخلابة، بالإضافة إلى جبله الذي يسجل ثاني أعلى ارتفاع في الأردن بمقدار 1734 متر فوق مستوى سطح البحر. ويعيش فيه البدو في منازل خرسانية أو خيام مختلفة، ويتصادف السياح في حال رغبتهم بقضاء ليلة في الوادي، وادي الموجب. ويعتبر محمي من أكثر الأماكن تميزاً بمناظرها الطبيعية واحتوائها على مختلف أنواع الحياة البرية في الأردن. وتعد المحمية من أحفظ المحميات في العالم، كونها تقع على الساحل الشرقي للبحر الميت في أخدود وادي الموجب، ويمتد إلى جبال الكرك ومأدبة في الشمال والجنوب. حمامات ماعين، وتعد هذه الحمامات الساخنة من أجمل الواحات الصحراوية في الأردن، وتقع على انخفاض 264 متر تحت سطح البحر، وتتكون من 109 ينبوع حار وبارد تغذيها الأمطار الشتوية القادمة من مرتفعات السهول الأردنية، لتصب هذه العيون في نهر الزرقاء، ويزورها السياح من داخل وخارج الأردن. وهذا الاستمتاع بالمياه المعدنية الساخنة والتي تصل درجة حرارتها إلى 63 درجة مئوية بفضل الشقوق البركانية التي تقع أسفلها. متحف الأردن، ويقع هذا المتحف في منطقة رأس العين من العاصمة عمان، وهو يعاود تاريخ الحضاري وميراث الثقافي للأردن من العصر الحجري إلى هذا اليوم. ومن أبرز التحف التي يعرضها هذا المتحف مخطوطات البحر الميت، وخاصة المخطوطة المصنوعة من النحاس. معرض السيارات الملكية، ويمثل هذا المتحف جزءا من التاريخ الدبلوماسي للأردن، حيث يعرض فيه أكثر من 70 نوع من السيارات والدرجات النارية العريقة والتي استخدمت من قبل ملك الأردن الراحل الحسين ابن طلال رحمه الله. متحف الحياة البرلمانية، ويتميز هذا المتحف بكونه الأول من نوعه في العالم، وهو يعرض جهود القيادة الهاشمية في بناء الأردن في العقود الأخيرة. عديد المقومات التي ارتكز عليها القطاع السياحي الأردني من مقومات ثقافية وطبيعية وحضارية واقتصادية جعلته واحدا من أبرز وأهم سياحات العالم، حيث تتوفر في الأردن السياحة الاستشفائية والسياحة الدينية والسياحة التاريخية وسياحة المؤتمرات وسياحة البحار. وتشكل زيارة الأردن سفرة من 1000 سفرة وسفرة. كانت هذه كاربوستال اليوم، نتلقاو معكم إن شاء الله الأسبوع القادم في رحلة جديدة وكاربوستال جديدة على جوهرة اف ام، جوهرة اف ام دوت نت، وجوهرة اف ام تي في. في الأمان. كاربوستال.
1: سافرنا إلى الأردن ونحن في تونس.
2: ونحن في تونس ونحن وعدنا إلى تونس.
1: وعدنا إلى تونس.
2: إحنا في تونس وفي الأردن كيف كيف. نفس البلد ونفس الثقافة. أشكركم على هذا الفيديو التقرير ناجح ومميز، لخص جزء من الصورة العامة للأردن، ولكن بعض الملاحظات. أولا هو أشار أنه البتراء بنيت، البتراء لم تبنى، البتراء نحتت.
1: نحتت في الصخر،
2: وهي سر المعجزة. مدينة كاملة نحتت نحتا في الصخر.
1: نعم.
2: وهي من عجائب الدنيا السبعة. وحقيقة أنت زرتها أستاذ.
1: طبعا.
2: هي حقيقة أعجوبة، مدينة
1: جميلة
2: كاملة
1: جدا،
2: بمسارحها، بمنازلها، بمحكمتها، بخزنتها، بطرقاتها منحوتة نحت. وهذا سر الإنسان الأردني،
1: وهي مدينة مخفية.
2: الإنسان الأردني ينحت نحت نهضته بالصخر. ما كانت مسيرة البلد سهلة، ولكن الإرادة الأردنية كانت إرادة جبارة على مر العصور. لما نحكي اليوم إحنا الأردن أقدم رغيف خبز اكتشف في التاريخ في الأردن في المفرق شمال شرق الأردن يعود إلى 14,000 سنة. يعني الزراعة عمرها 10,000 سنة، ورغيف الخبز عمره 14,000 سنة. هو عكس مفاهيم ثبت لاحقا بعد اكتشاف هذا الرغيف، انه الانسان الاول بدأ بجمع الحبوب ثم بدأ يزرعها لما تعرف على اهمية
1: طريقة الزراعة.
2: تمام. فاقدم رغيف خبز في العالم في الأردن. نعم. أقدم منحوتات في العالم نحت هو في الأردن في عين غزال. الإنجاز للثقافة العربية والحضارة العربية
1: هو إنسانية.
2: هو الحرف العربي. الحرف العربي الذي نكتب به الآن هو حرف نبطي اخترعه العرب الأنباط. أول وجود للحرف العربي في التاريخ وجد في بصرة الشام التي كانت تتبع لمملكة الأنباط على قبر أحد ملوك العرب اسمه امرؤ القيس وليس الشاعر. مكتوب أنا امرؤ القيس أنا ملك العرب جميعا بالحرف النبطي الذي تاليا كرمه الله عز وجل وشرفه بأن جعل منه حرف القرآن الكريم
1: لغة القرآن.
2: فالأنباط قدموا للبشرية منجزات مهمة، قدموا للثقافة العربية والحضارة العربية أهم منجز، نقلت الثقافة العربية من ثقافة شفوية مروية إلى ثقافة مكتوبة موثقة مؤرشفة، وبالتالي هذا أهم إنجاز كان هو إنجاز أردني نبطي.
1: صحيح.
2: التقرير قال أن الأردن بلد آسيوي، هو صحيح بالتأكيد يعني من آسيا، ولكننا بحر متوسط.
1: نعم.
2: يعني المسافة بين الأردن بين غرب الأردن أقصى نقطة بغرب الأردن بحر متوسط لا تتجاوز 70 كيلو.
1: صحيح.
2: يعني أقرب من تونس الحمامات. إحنا بلد متوسط.
1: بلد متوسط.
2: على البحر المتوسط.
1: نعم. وآسيوي.
2: وآسيوي. لكن نعم. ثقافتنا
1: متوسطية.
2: ثقافة متوسطية. الثقافة الأردنية هي ثقافة متوسطية. نعم. كما الثقافة التونسية كما السورية كما اللبنانية. نعم. كما ثقافة متوسطية. بالتالي حتى المناخ في الأردن الجو هو جو متوسط. صحيح. معتدل 4 فصول في العام. و يعني بكل موسم هناك خصائص لهذا الموسم. الأردن بلد سياحي من الدرجة الأولى. صحيح. الأردن متحف
1: مفتوح.
2: فأنت الأردن من تفضل التقرير وأشار إنه المغطس حيث عمد سيدنا المسيح عليه السلام، وهذا صار في نزاع عليه زمان، وادعى الجانب الإسرائيلي أنه التعميد تم في غرب النهر. إلى أن جاء البابا الفاتيكان سنة 2000 إلى الأردن ومعه العلماء والآثاريون والرجال الدين، وأثبتوا وقرروا أن المغطس هو بالشرق النهر وليس غرب النهر، لأنه سيدنا يوحنا المعمدان اللي هو بثقافتنا اسمه يحيى بن زكريا هو أردني.
1: نعم.
2: هو عاش في شرق الأردن.
1: نعم.
2: وكان مشهورا بزهده وبتقشفه في الحياة، وهو ابن خالد سيد المسيح وهو الذي عمده وفي ديانة كاملة موجود الآن في العراق اللي هي المندائية تتبع لسيدنا يحيى. أيضا قبل هذه في الأردن نشأت ممالك العمونيون والمؤابيون ممالك وحضارات وثقافات نشأت على أرض الأردن.
1: نعم.
2: فيما يخص البحر الميت، البحر الميت يعني تحصل فيه عملية انخفاض وتبخر ولها عدة أسباب. الأسباب الطبيعية واردة لأنه التغير المناخي وارتفاع نسبة التبخر، لكن السبب الرئيسي سياسي. الجانب أو الكيان الإسرائيلي بالمطلع الستينات قام بعملية أكبر عملية نهب للمياه في التاريخ بأن حول مياه
1: نهر
2: الأردن باتجاه الأراضي المحتلة بعد طبرية وباتجاه ديمونة. أول مؤتمر قمة عربي عقد لمناقشة هذا الاعتداء هذا. فالمياه التي كانت

0: ترد الى الى
1: الى البحر الميت.
0: الى البحر الميت قلت اول من نهر الاردن، وبالتالي بدا ينخفض. ولكن ببشرك وببشر الاخوه المستمعين انه الحكم الاردني الان في هذه السنه هو مشروع من زمان يناقش، لكن في هذا العام
1: ربط بالبحر
0: البحر الاحمر
1: اناقه
0: البحرين بحيث يتم ضخ المياه من البحر الاحمر عبر انابيب الى البحر الميت لانقاذ البحر الميت. وايضا هذه المشروع له فوائد تنمويه عديده
1: أكيد.
0: منها توليد الكهرباء ومنها تنميه مناطق الجوف، فله فوائد
1: حتى عديدة. على الفلاحه المحيطه بالمنطقه
0: وتماما موضوع المياه. لكن نرجع الاردن، حكينا متحف مفتوح في في المواقع الدينيه، في المواقع التاريخية مثل البتراء ومثل الأردن بوابة الفتح الإسلامي، يعني أول معركة للمسلمين في بلاد الشام كانت في مؤتة، موقع المعركة وأضرحة الشهداء الثلاثة اللي هم سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا جعفر الطيار وسيدنا عبد الله بن رواحة في المنطقة الآن اسمها المزار، هي في منطقة مؤتة في الكرك. أيضا اليرموك، اليرموك هي في شمال الأردن، وفي موقع المعركة الآن هناك جامعة اليرموك. فأنت بتحكي عن أحداث تاريخية كبيرة، أنبياء، عدد من الأنبياء، سيدنا شعيب، سيدنا يوشع، سيدنا أيوب، سيدنا هود، كلهم أضرحتهم في الأردن،
1: حتى سيدنا هارون أخو
0: سيدنا موسى هارون أيضاً. سيدنا يحيى، كل مجموعة هذه الأنبياء، هذه المجموعة الكريمة من أنبياء الله، جادور، نبي جادور، نبي جاد، النبي عزير، كلهم أضرحتهم في الأردن. فإحنا اليوم بنقول تونس بلد الولاية، ولكن الأردن بلد النبوة، بلد الرسالة، لأنه كل مقامات الأنبياء والصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا في معارك الفتح، الذين ماتوا في طاعون عمواس، يعني أبو عبيدة عامر بن الجراح هو ضريحه في الأردن، شرحبيل بن حسنة، معاذ بن جبل، أغلب الصحابة من الجيل الأول ممن شهدوا بدرا هم أضرحتهم في الأردن، هم في الفتوحات. أيضا ما ننسى موقع أصحاب الكهف،
1: مغارة
0: أصحاب الكهف كمان ثبت يعني بكل الدراسات المختصة أنه الموقع، لأنه صار في تنازع، بعض الأشقاء أو الأصدقاء العرب المسلمين دعوا بوجود المغارة، لكن بالدراسات الدينية والعلمية ثبت وجودها في عمان، في يعني في أطراف عمان. ففي هذا في البعد التاريخي والثقافي. في البعد تفضل في السياحة العلاجية، الأردن هو مقصد عالمي للسياحة. أول شيء البحر الميت من حيث الاستشفاء في مياهه الصحية، حمامات ماعين، المواقع اللي ذكرتها، وأيضا التقدم وتطور القطاع الصحي في الأردن، وهذا إشي نفتخر فيه ونعتز فيه والفضل فيه بعد رب العالمين للقيادة الهاشمية وللجيش، الجيش الأردني. الخدمات الطبية الملكية هي التي طورت القطاع الطبي في الأردن، وأغلب وأهم الأطباء الآن المشهورين في الأردن هم من خريجي المؤسسة العسكرية، تم البناء هذه المؤسسة على أسس علمية صحيحة. جلالة الملك الآن مركز على جانب جديد من السياحة ويدفع باتجاهه، وسياحة صناعة الأفلام. أنتوا أشرتوا إلى
1: فيلم مارس اللي وقع تصويره في وادي رم،
0: ومنطقة رم ميزتها انها بعالم السينما والتصوير والانتاج
1: كانك على المريخ،
0: هي المريخ او القمر، هي الفضاء. فاغلب الان التوجه الشركات الانتاج العالمي لتصوير افلام الفضاء هو في رم، وهذا بجهد ملكي. والان انشئ قبل عام في الاردن اكبر استوديو للتصوير في العالم في في
1: في في وادي رم
0: في الاردن، في وادي رم، بدعم وبتوجيه ملكي. وعندنا ايضا الهيئة الملكية للأفلام، ونفتخر أنه السنة الماضية أخواننا في تونس في مهرجان قرطاج للسينما استضافوا السينما الأردنية كضيف شرف،
1: صحيح،
0: وسلطوا الضوء على منجزات السينما الأردنية. ففي المجال في السياحة الطبية، السياحة العلاجية، السياحة الثقافية، السياحة الدينية، المغطس، المواقع المسلمين، مواقع المسيحيين، لكل الثقافات. الأردن بلد مفتوح ومتحف مفتوح، وين ما رحت تلاقي شيء يجذب انتباهك وتوجهك. متحف البرلمان، الحياة البرلمانية بالأردن
1: الأول من نوعه في العالم.
0: لأنه الحياة البرلمانية بالأردن قديمة، إحنا بدأ البرلمان في الأردن ب28 يعني قانون الانتخابات، 29 أول انتخابات وبشكل متصل لم ينقطع أبدا الحمد لله العمل البرلماني موجود، وبالتالي كان لنا يعني أنه أو أقدم برلمان حول إلى متحف ويضم أرشيف العمل البرلمان الأردني و أرشيف الملوك الهاشميين اللي مروا على هذا المكان ورؤساء الحكومات. فإحنا بلد نهتم جدا بالذاكرة، والذاكرة جزء أساسي من الهوية، ونعتبر أنه ذاكرة الأردنيين هي جزء من قوتهم، وبالتالي والصراع على الذاكرة في العالم أصبح صراع كمان محموم. والسردية الأردنية الآن هي سردية بناء ومؤسسات يعني، وهذا اللي بنقدمه. اللي احنا من يومين كان احتفالنا بعيد الاستقلال 80 في الأردن. هذا استقلال لم يأتي،
1: مبروك
0: بارك فيك، لم يأتي من فراغ، جاء بالبناء والبناء المتراكم وبالإصرار وتأكيد أنه الأردني دائما من الصخر كما أجدادنا الأنباط حفروا مدينتهم، نحن نحفر إن شاء الله ونواصل مسيرتنا
1: إن شاء الله, إن شاء الله. نتحدث عن الحفر وعن النشأ، ونتحدث كذلك عن والخبز المعالم والخبز. الأردن فيها واحد من المهرجانات الهامة جدا، في تونس فما قرطاج، ولكن في الأردن فما جرش
0: شقيقان
1: وهو مهرجان متميز ومسرح متميز، والناس ممكن يعرفوا مسرح جرش ولكن ما يعرفوش مسرح عمان اللي هو كذلك مسرح جميل جدا رخامي أبيض اللون في قلب العاصمة الأردنية.
0: سيدي عمان كما تونس مدينة ثقافة، الحياة الثقافية فيها على مدار العام، الأنشطة، المسرح، السينما، الندوات، الفعاليات، المهرجانات على مدى العام. في مهرجانات للصيف ومهرجانات للشتاء، في مهرجانات للرمان، في مهرجانات للتفاح، للعنب، للزيت، للزيتون. ارتبطت بالإنتاج، أنماط، إحنا شعب فلاحي بالأساس، إحنا فلاحين وبدو، وارتبطت حياتنا بنمط وثقافتنا مرتبطة بنمط إنتاجنا. فجزء من حيوية الأردن هو قوة الثقافة، قوة الفعاليات الثقافية. أنا بفتخر أنه يعني من بدايات عملي الحكومي كنت مدير عام لمركز الثقافي الملكي اللي هو حاضنة الثقافة والمسرح والإبداع والفن، واستضفنا بجرش وبالمهرجان الفحيص، مهرجان مهم جدا في مدينة الفحيص بالقرب من عمان، وفي عمان صدفنا قامات تونسية. يعني إحنا من سوسة على سبيل المثال الأستاذة صوفية صادق، هي سوسية ولها ذكرى ولها أثر جميل عند الأردنيين، غنت مغناة جميلة لما الكحسين الله يرحمه من كلمات الجواهري، يا أيها الملك الأجل مكانة بين الملوك ويا أعز قبيلة، وكانت وكانت أغنية مؤثرة وما زالت محفوظة في وجدان وفي ذاكرة الأردنيين.
1: تذاع من الفترة الثانية، نعم.
0: فإحنا اتصالنا يعني اتصال المثقفين والفنانين وأيضا الصحفيين الأردنيين والتونسيين اتصال وثيق. يعني أنا لما أجيت لتونس كسفير وأنا خلفيتي صحفي، أصدقائي الصحفيين في عمان أعطوني قوائم من أسماء أصدقائهم وصديقاتهم وزملائهم التوانسة.
1: فالواحد حتى تكون على اتصال.
0: لا يعني حتى انه يعني في انا في بلدي وبين اهلي مش يعني
1: مرحبا بي. احكينا على الثقافه، العلاقات الثقافيه بين تونس والاردن، ومنذ تقريبا 3 أسابيع كان هناك ليالي السينما التونسيه في العاصمه الاردنيه ما بين 5 و7 مايو، وكان فما دعوه لفنانين وسينمائيين تونسيين للاردن.
0: احنا مش ملحقين الحمد لله، ما شاء الله اخواننا التونسيين رايحين على الاردن، وانا نص شغلي رايح لاستقبال فنانين ومثقفين ومبدعين اردنيين في تونس. ما بد يعني التونسي في الاردن كما اسلفنا له مكانة خاصة لتميزه الثقافي والفكري ولقبه، وهي يعني مكانة تميزه لانه هو حقيقة يقدم النموذج القريب من النموذج الذي نقبل فيه جميعا، النموذج المنفتح المبدع، الإنسان اللي عنده رؤية، عنده رسالة. بالأخير الفن والثقافة هي رسالة
1: أكيد،
0: والفنان التونسي والمثقف التونسي هو ملتزم، الناقد التونسي. يعني احنا أيضا في كثير من مهرجاناتنا، المهرجانات الأردنية بالسينما وبالمسرح يشارك فيها محكمون من ونقاد، شباب وصبايا من تونس. هاي الحالة يعني أنا بعتقد إنها، شوف العلاقات الدبلوماسية بين الدول أهم رافد إلها وأهم داعم إلها التعاون الثقافي. هاي
1: أكيد. فما شيء ثاني مهم في الأردن ممكن مش الناس ما تعرفوش أنه الأردن تحتوي على 3 منصات للبث الفضائي وعديد القنوات الفضائية العربية ينطلق بثها من الأردن.
0: إحنا سيدي بالمطلع لسنة 1999 لما جلالة الملك عبد الله الثاني استلم ولاية العرش وسلطته الدستورية بدأ بنهضة كبيرة في قطاع الإعلام والمدن الإعلامية وفتح الإعلام. إحنا اليوم عنا عشرات المحطات الإذاعية والتلفزة الأردنية الخاصة. يعني عنا الإذاعة والتلفزيون المؤسسة الرسمية الأردنية. عنا تلفزيون المملكة وهو أيضا رسمي ولكن الفضاء مفتوح. وعن المدينة الإعلامية الأردنية وهي تصدر يعني ومفتوحة للي فالأردن من 26-27 سنة فتح هذا الفضاء أمام الإعلام العربي والعالمي وأمام الأردنيين يعني إحنا جزء من رسالتنا هي الرأي والرأي الآخر واحترام الاختلاف واحترام التنوع.
1: على مستوى التبادل الآن ما بين التبادل التجاري، تحدثنا عن التبادل الثقافي، التبادل التجاري ما بين تونس والأردن، ماذا تصدر الأردن لتونس وماذا تصدر تونس إلى الأردن؟
0: هذا الجانب اللي هذا الجانب اللي يعني بسببه نعتقد إنه العلاقات ليست في المستوى الذي نريد، في المستوى الثقافي، المستوى السياسي، المستوى في أعلى صوره، في المستوى التبادل التجاري والاقتصادي للأسف لا يرتقي هذا التبادل إلى مستوى العلاقات الثقافية والسياسية مجموعة من الأسباب. السبب الأول أنه إحنا عندنا نفس الإنتاج، يعني إحنا عندنا التعدين أنتم عندكم التعدين، إحنا عندنا السياحة عندكم السياحة، عندنا زيت الزيتون عندكم. السنة احتجنا زيت الزيتون، السنة كان
1: تلف طن صنع،
0: السنة كان لأنه
1: تلف طن زيت تونسي تباع في الأردن وكان عليه إقبال كبير،
0: كان عليه إقبال ويعني نجاح هائل، يعني تجربة كانت ناجحة. وانا بعتقد انه ان شاء الله السنه الجايه ما نحتاج، لانه احنا السنه اضطرينا احنا كما تونس الاردن يفرض حمايه لصالح المنتج الاردني والمزارع الاردني
1: طبعا،
0: ولكن هاي السنه لانه كان في السنه الماضيه كان في جفاف
1: فنقص انتاج زيت الزيتون
0: نقص بشكل كبير. هذا العام الحمد لله رب العالمين المطر كان غزير
1: الحمد لله
0: والغيث غن، وان شاء الله نتامل انه ينعكس ايجابا على زيت الزيتون. ولكن وأنا التقيت بإخواننا التونسيين الخبراء والقادة في مجال تجارة وصناعة وزراعة الزيتون، يجب أن نستفيد من هذه التجربة، تجربة نجاح زيت الزيتون التونسي في الأردن، تجربة التعاون بين القطاعين الزراعيين والقطاعين الخاصين في البلدين، لنستثمرها في الأيام القادمة والعوام القادمة في بناء شراكات. نستطيع أن نبني شراكات أردنية تونسية متخصصة في مجالات زيت الزيتون ونستطيع أن نتبادل الخبرات. أخواننا التونسيين بيعرفوا وشهدوا لنا في أكثر من لحظة أنه الأردن متقدم جدا عالميا في موضوع التسويق.
1: نعم. غير زيت الزيتون ماذا تصدر الأردن إلى تونس وماذا تصدر تونس إلى الأردن؟ هل هناك بعض المنتجات الأخرى؟
0: يعني على الأغلب منتجات غذائية لأنه مثل ما حكيت لك يعني تصديرنا الأساسي هو التعديل الفوسفات والبوتاس وتونس منتجة ومصدرة وزيت الزيتون وتونس. المواد الغذائية بشكل خاص، الملبوسات يعني قبل فترة إجا وفد من تجار الملابس الأردنيين إلى تونس وعمل اتفاقيات. أيضا المواد الغذائية بتونس مميزة وبالذات المنتجات البحرية والطن الطن بشكل خاص التونسي، والآن الهريس صار يدخل على الثقافة الأردنية
1: والله
0: بلش أردني
1: مع المنسف
0: الطلاب يأخذوه
1: ما منسف بالهريسة.
0: شوف المنسف بالذات بنفعش معاه ولا إضافة والمنسف
1: يعني
0: والمنسف
1: لا يقل
0: المنسف اولا يقدم منفردا يعني لا يقدم مع اي طبق اخر، يعني بتقدر تقدم انت مثلا مقلوبه مع ملوخيه مع باميه اوكي، بس منسف ممنوع تقدم معه ويمنع ان يضاف عليه اضافه جديده. يعني بيجي بعض الناس بحط عليه محسنات كاشو بنقول له لا لا لا لا لا
1: اللحمه وفوق الجافه
0: للاسف لا يصلح مع اي شيء ثاني. ولكن لا المطبخ الاردني مطبخ ثري وزاخر ومتنوع وفي من المحيط العربي كله وفي مطبخنا وثقافتنا الأردنية
1: الحلويات والكنافة الأردنية
0: لا تعجبك
1: طبعا. الله يخليك. حسب حسب يعني نشوف انه اكثر التصديرات من تونس الى الاردن هي في المجال الغذائي او الصناعات الغذائيه، في الملابس كما قلت سيادتك، في بعض المواد البناء والمواد الكهربائيه، وهناك ايضا تعاون او برامج تعاون ثنائي في القطاع الطبي في الفتره القادمه ان شاء الله.
0: وفي القطاع الادويه، قطاع ناهض، واخواننا التونسيين مهتمين بالتجربه الاردنيه بقطاع الادويه وصناعه الادويه ايضا. باخر فتره وقعنا اتفاقيه في الاسواق الحره الاردنيه التونسيه، وهي اتفاقيه مهمه لانه تونس عندها منافذ واسعه وعديده في البر والبحر والجو.
1: نعم.
0: والأردن عندها منافذ على آسيا، وعندنا أيضا على أمريكا لأنه عندنا اتفاقية تجارة، ففرصة أنه نعرض لبعض بضائعنا ومنتجاتنا ونقدمها. صحيح. ونسوقها لبعض
1: في أسواق مشتركة
0: للآفاق إن شاء الله. إن شاء الله إنها
1: إن شاء الله.
0: أشوف إحنا، أنا كسفير أنا لست مخولا بإني أعمل اتفاقيات اقتصادية، ولكني مطلوب مني
1: سهل وتفتح
0: وواجبي إني أشبك القطاعين على بعض.
1: صحيح.
0: وإني أكتشف وأستكشف مجالات التعاون المشترك وأشجع الطرفين عليها، أشجع الطرف الأردني المستثمر الأردني وأشجع الطرف التونسي. ومن حسن حظي، وأنا بعتقد من حسن حظ أي سفير، أنه يكون نظيره في بلده ناجح.
1: أي سعادة السفير.
0: فإحنا عندنا سعادة السفيرة التونسية في الأردن سيدة ناجحة ونشيطة، وما شاء الله كل يوم عندها نشاط وفعالية وحضور، فهذا بيرفع مستوى، لانه هاي العلاقه بجناحين مش جناح.
1: نعم.
0: واحد لا يمكن تنجح اذا في جناح كان مقصر.
1: نذكر كونه السفر الاردنيين لتونس هو بدون تاشيره، والسفر التونسيين الى الاردن بدون تاشيره منذ سنوات،
0: وفي خط طيران
1: عديدة مباشر. وخط طيران مباشر يومي على المملكه الاردنيه الهاشميه، وعليها شراكه في الرمز مع الخطوط التونسيه كذلك، ونامل ان نزيد اكثر العلاقات الثنائيه تتطور اكثر واكثر في قادم الايام. ايضا على مستوى احنا مش نحكي يعني على كل ما يهم في الفتره الحاليه الأزمات في المنطقة، ولكن أعتقد أن المواقف السياسية أيضا موحدة.
0: نحن مبسوطين بنحكي
1: بالثقافة. خلينا نحكي على طبعا
0: مبسوطين الدنيا عيد.
1: الحمد لله. اليوم كي نشوف
0: الأردن بلد قوي.
1: الحمد لله.
0: الأردن بلد مستقر، بلد آمن. الأردن هو ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار مش في المنطقة، في العالم.
1: نعم.
0: بحكم موقعه، بحكم ما يقوم به من واجبات. والأردن بلد ذو رسالة. لم ينشأ الأردن على مصالح آنية أو اعتبارات، نشأ على رسالة النهضة العربية الكبرى، رسالة آل البيت الأطهار. نحن نفتخر ونعتز أنه جلالة الملك هو عميد آل البيت، وهو صاحب رسالة، هو يتعامل مع الحكم ليس كسلطة، كراية ولواء ونهج. وهذه العيلة عمرها بالحكم أكثر من 1000 سنة، فهي يعني ذات مشروع نهضوي ذات رسالة، وهذا انعكس على بنية الدولة الأردنية وعلى دور الدولة الأردنية. صحيح بحكم هذه الرسالة تحملنا كثير من الأعباء اللي هي فوق طاقتنا في كثير من الأحيان، في ملفات اللاجئين وفي ملفات السياسية. والأردن بحكم موقعه، احنا حكينا الأردن بلد يعني واحة للأمن حقيقة، يعني مش تشبيه، هو واحة للأمن، ولكن انت في محيط ملتهب.
1: صحيح.
0: فللأسف في السنة مثلا السياحة الأوروبية والغربية الأردن ألغي حوالي 70% منها، وهم بيعرفوا أنه الأردن بلد آمن، ولكن السائح ما بيجي على منطقة ملتهبة، حتى لو كانت النقطة التي يتجه إليها هي أكثر منطقة آمنة في العالم. صحيح. لأنه بحسب حساب وعادة بتيجي السياحة هاي إقليمية على أكثر من على دولة. تضررنا كثير، تضررنا اقتصاديا،
1: أسواق بديلة ربما حتى على الجانب العربي على الأقل.
0: يعني نأمل إن شاء الله إنه يعني إحنا دائما موقفنا الأولوية الأردن دائما هي التضامن العربي.
1: نعم.
0: موقفنا دائما هو مع أشقائنا، أولويتنا أشقائنا. اليوم في اعتداءات آثمة إيرانية على الخليج العربي وعلى الأردن، الأردن يتصدى لهذه الاعتداءات سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا وبكل السبل. الاعتدال العربي، التضامن العربي، الموقف العربي هو أولوية أردنية. القضية الفلسطينية هي قضيتنا غزة والضفة الغربية وتطورات القضية الفلسطينية. يعني بالنسبة للأردن
1: قضية حيوية.
0: القضية الفلسطينية هي قضية أمن وطني أردني، ليست نعم. قضية عربية.
1: يعني فلسطين والأردن في الآخر شعب واحد.
0: يعني هم شعبين شقيقين وربطت بينهما أواصر تاريخية صحيح. من العلاقات وال. ولكن ما يحدث في الضفة الغربية يؤثر حكما على الأردن، لأنه إحنا بالأردن عنا ملفات مشتبكة. ملفات إحنا ملف اللاجئين، الأردن أكبر مستضيف في العالم للاجئين الفلسطينيين
1: صحيح.
0: يعني نسبة كبيرة، وعنا ملفات مرتبطة ومرتهنة بالحل النهائي اللي هي الحدود والقدس والأمن والمياه. فبالتالي هذا ملف أمن وطني بالنسبة لنا بالأردن. ولكن البلد الحمد لله قوي، رسالته قوية، دائما الأردنيين ملتفين حول دائماً قيادتهم، مؤمنين بقيادتهم ومؤمنين بمؤسسات بلدهم.
1: كلمة النهاية سعادة السفير، وإحنا سعداء جدا باستقبالك اليوم بعدنا حتى نتكلموا ونثمنوا عمق العلاقات الثنائية التونسية الأردنية.
0: أولا يعني أخيرا بدي أشكرك أولا خلصنا أشكرك على الفرصة أني أزور هذا الصرح الإعلامي الجميل.
1: الله يخليك.
0: وإني أزور سوسة للمرة الثانية.
1: أهلا وسهلا.
0: هاي المدينة لا تكفيها زيارة واحدة، إن شاء الله المرة الجاية بنرتب، بس بيكون عنا وقت أطول للسياحة والتعرف على المدينة. سوسة بلد الثقافة والفكر والفن. أنا يعني المفاجأة اللي عندي إنه أغلب من أعرفهم من المثقفين والمفكرين والأدباء في تونس هم سوسيين، مش عارف لازم يبحث للسبب.
1: أنا بحث الأسباب.
0: الجمال الطبيعة. فشكرا جزيلا وأنا بتشرف إن أكون معكم.
1: الله يخليك. هذا الورد نهدى جورة FM و
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: سماح ميليون فلور ختمة غربية و اسقانس المنستير. شكرا لك سعادة السفير.
0: شكرا لك سي وليد، وشرفت. وإن شاء الله رب العالمين دائما نلتقي على خير، وبتضلها تونس إن شاء الله والأردن علاقاتهم دائما مميزة في كل مجالات.
1: آمين يا رب. شكرا لك سعادة السفير. كان هذا لقانا في فواياج على جوهرة FM وجوهرة TV، والجزء الثاني من البرنامج خصصناه للعلاقات الثنائية بين تونس والأردن. وسعدنا باستقبال سعادة السفير المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ عبد الله سليمان أبو رمان، سفير المملكة بتونس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. نتقابل معكم إن شاء الله الجمعة الجاية في محطات جديدة من فواياج ديما على جوهرة FM، جوهرة FM.net وجوهرة TV. في الأمان.
0: شكرا.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني.
7: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فار. جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك، يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي كاليتي مضمونة وصومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM.
8: لبنى حميدة،
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري.
8: الشركة الجهوية للنقل القوافل تبرمج إلى غاية يوم الاثنين المقبل 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتوزر، أي بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الإضحى وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح الجعيدي، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن هذه السفرات تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالأيام العادية، وهي قادرة على استيعاب المسافرين دون تسجيل اكتظاظ بمحطات النقل التابعة للشركة. دوليا وكالة CNN تنقل عن المسؤولين قولهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقا محتملا مع طهران، ولم يضف ترامب مزيدا من التفاصيل حول تصريحاته بأن أي اتفاق سيكون بمثابة صفقة جيدة للأمريكيين، مؤكدا أنه الوحيد الذي يدير ويشرف على هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني. رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين يعتبر في منشور على منصة إكس أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة، مضيفا أنه لن يتم اتخاذ أي خطوة قبل خطوة الطرف الآخر، في إشارة إلى الولايات المتحدة. بحرية الحاس الثوري الإيراني تفيد بعبور 24 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن أي اعتداء سيواجه بضربات حاسمة. ختاما، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن وقف إطلاق النار هو المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
9: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: 72 24 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: جوهرة FM.
0: الدنيا والموسيقى.
1: جوهرة FM.
2: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة نانالينا من جبل برغو تروينا لابوغاتوار فيتال كرياتور دو بيانيترو ناتوريل ولابوغاتوار اس بي ار.
1: ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائما الناس الكل. مرحبا بكم في حلقة جديدة من اوبن زون على جوهرة اف ام. حلقة باش تكون خفيفة ومفيدة وفيها برشا مواضيع تهمكم ان شاء الله مع انطلاق موجة السخانة والشمس القوية. نحكيهم على لابوراتوار اس في ار على مخاطر الشمس، كيفاش نحميو بشرتنا وقتاش نستعملوا ايكرون سولير. نستقبلوا ايمن الجلي لاعب ومدرب باديل، واحد من الناس اللي عاشوا بداية اللعبة في تونس، باش نحكيو معاه على التجربة التطور والكواليس. كيف باش نحكيو على مع لابوراتوار فيتال على موضوع يهم برشا ناس، كيفاش نحيو الدهون العنيدة من البدن بطريقة صحيحة وآمنة. وطبعا كما العادة آخر أخبار رياضات المغرب كما التنس دو تابل والبادل. معكم مهدي بالرافية من تولي الخمسة متاع العشية في أوبن زون على جوهرة اف ام. يحضر معايا كما العادة والعويد صديقي أحسن بن مبارك. عيدك مبروك ومرحبا بك من جديد.
2: عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. عايدوا على مستمعينا وأوفياء أوبن زون على جوهرة اف ام.
1: أيضاً يحضر معنا كالعادة اللاعب المتألق المهاجم البادل محمد الباهي. عيدك مبروك ومرحبا بك من جديد محمد.
3: سنين دائما وعيدكم مبروك الكوميونيتي متاع البادل كل، وإن شاء الله كل عام وإحنا حي بخير.
1: دونك كما العادة تعودة مع محمد الباهي نتعديو توت سويت لسكوب بادل.
0: سكوب بادل بالاشتراك مع padeltunisia.com.
2: محمد قدمنا برشا في السيركوي ناسيونال، وصلنا توا لل 11 ميتاب
3: بضحكه ولا بحس. اليوم احنا في ال 11 ميتاب. المره هذه باش نحكيوا على اول ايتاب صارت في سويسرا، اول تورنوا اوت دور. ما شاء الله مهدي واحسن، اليوم نشوفوا الكوميونيتي زاده في سويسرا كبرت، ونحكيوا على سبيكتاتور بارابول عامنا وصلوا للدوبل براتيكمون. معناها فما برشا غرام للبادل في سويسرا، والعباد قاعدين يزيدوا والكوميونيتي قاعده تزيد، وحتى الجوار قاعدين يزيدوا. دونك برافو للكوميونيتي اللي في سوسا وللحضور نتاعهم في التورنوا. دونك كيما حكينا هذه ال 11 ميتاب اللي صارت في اول تورنوا اوت دور. نحكيوا على مشاركه اكثر من 350 لاعب احسن فيهم من كامل انحاء الجمهوريه. نحب نقول برافو على الاورجانيزاسيون، وزاد كيف كونغراتوليشن للي فانكور اللي هزوا
2: كونغراتوليشن مش فاهمونا
3: تهانينا الحارة للي هزوا التورنوا. نحكيو على بيسا كونتوم سهيل بن سلامة وحلمي شريف، بيسا كونت فام هيلين كرينا وعزة قبلاوي، بيسا هوم كريم حقي ومصعب ساسي بعد الكوب دافريك هز تروفي زاد في سوسة متاع بادل، مبروك عليه.
1: كريم ومصعب
3: زوز اكس معنا جوارات في الكيب ناسيونال. بيسا فام عزة ويسير زهير، بيسا كونتوم طاهم سلمان ويهاب شاطر من مستير، بيسا كونتوم جياد بن علي وإيهاب شاتر، ونتعديو للبيميل وكل هذا سيطرة كاملة. لازمك تترين وتدخل
2: مهدي اللوم
3: لازمك
2: ما كان لهمش حل.
1: ما شاء الله
3: كما قاعدين نشوفوا تو في الفيديو. دونك حصول فردوس البحري وسارة ليزا وبرتان على تيتر السابع اللي هم سنة على 11 ايتاب هزوا 6 تيتر. دونك مبروك الفردوس البحري وسارة ليزا وبرتان. في الولاد مهدي اللومي وخفير دندو زادا كيف تحصلوا على التيتر السابع.
2: كونغراتوليشن
3: هنا عنا الحق نقولوا كونغراتوليشن. دونك حتى في الفيديو متاع الولاد قاعدين نشوفوا تويكا. دونك مبروك عليهم الفيكتوار هذايا، وان شاء الله نشوفوهم في الفيب وفي ليزيتاب جاي
1: ان شاء الله.
2: على ذكر الفيب محمد، عندنا دي بارتيسيباسيون جواراتنا قاعدين يشاركوا بكثافه في التورنوا اليشيل انترناسيونال اكزاكتومون في الفيب،
3: ونعرفوا على شكون نحكيو اكزاكتومون على اكثر لعبه.
1: دره شملي.
3: دره شملي دره عامله تور يا مهدي، ما شاء الله ما شاء الله عامله تور كامل، تو عندها غايبه على الساحه الوطنيه اكثر من 3 سنين، وتو تزيد تغيب. كانت في مصر ومن بعد مشات اللاتينا في ايطاليا، وتو تلعب في كاستيلي
1: بارك الله
3: كاستيلي في اسبانيا، وجمعه جايه باش تلعب في دكار ان شاء الله. دونك تو خلينا نحكيوا على المشاركه نتاعها نتاع الجمعه اللي فاتت اللي هي في لاتينا في ايطاليا. دره شملي وصلت للكارد فينال، مالوغوزمون ما كملتش لي تور اللي بعد للدومي والفينال، خسرت في الكارد فينال 6-1 كونتر دي اسبانيول برك الله. دونك نعرفوا احنا دي اسبانيول هما الاولانيين في العالم في البادل، ان شاء الله نشوفوها بطله الجمعه الجايه في دكار، واحنا في اوبن زون نتبعوا كامل الاخبار نتاع مشاركات.
1: فما عندها دي شانس كمان،
3: عندها دي شانس، عندها سيرتو تو في الجمعه الجايه في دكار في السنغال، اللي دوزيام تيت سيري دونك مصنفه ثانيه في التورنوا هذه، وعندها شانس كبيره انها نشوفوا اول تيتر ان شاء الله الدره
2: ان شاء الله.
3: والخبر المفرح، الخبر المفرح مهدي، عندنا مشاركه قياسيه الجمعه الجايه ان شاء الله في فيب اسطنبول، ولاول مره باش نلقاو 9 توانسه هجوم
1: هجوم تونسي
3: كذا هجوم تونسي. نحكيوا على مشاركات اول مره كيما يوسف الدبابي، ماهر بوغره، نحكيوا على عزيز هلالي المشاركه الثانيه، يوسف بن ضياف، مهدي اللومي، هذوما الاولاد
1: سي بيان نشوفوهم توا داخلين الفيلم.
3: نمبر كبير ما شاء الله نتاع توانسه قاعدين ياخذوا في الانيشاتيف وقاعدين يحسوا الواحد
1: سي بيان بلو سيريو محمد.
3: خاطر شوف اسخت مامون كي تحسن في النيفو تقول لازمني نمشي نجرب البرا نشوف روحي اسكو فريمون وصلت النيفو، خاطر جاو دي زيترونجي قبل تونس وحنا ربحناهم ميم حتى كي جاو ربحناهم. دونك علاش لا ما ناخذوش الانيشاتيف هذا.
2: والاسامي اللي سميتها محمد الحقيقه يزون كونفيرمي في تونس، معناها سي لي طون باش يشاركوا لي شيل انترناسيونال،
3: ونحبوا نشوفوا الرايه الوطنيه، نحبوا نشوفوا الرايه اليوم نشوفوا المصارو والمغاربه يلعبوا برشا في اللي فيه، علاش تونس بالنيفو اللي عندنا. نكمل في البنات، زاد فردوس البحري، سيري الحمروني، نور علاني، هذوما 9 توانسه اللي شاركوا في فيب تركيا، وان شاء الله باش نكون موجودين كي بادل تونيزيا اوبن زون موجودين في اسطنبول باش نغطيوا المشاركه هذه القياسيه من لو 3 لو 7 جوان الجمعه الجايه ان شاء الله.
2: ان شاء الله بالتوفيق للمشاركين التوانسه الكل. حابين توا ابري لي 10 بروميير ايتاب نتاع الفيدراسيون التونيزيان باش نعملوا ام تي ريكاب وين وصلنا في السيركوي ناسيونال.
3: ديما احنا في اوبن زون نحاولوا في السكوب نتاعنا انه نفكروا المستمعين نتاعنا اللي يسمعوا فينا في البادل اش صار شنو اللي ما صارش سيرتو سنه الديزيام ايتاب. دونك في الديزيام ايتاب قالوا اكثر ديلوم خفير دندو هزوا 6 تيتر على 7 فينال. بعدهم يجي ياسين شعيب هز 3 تيتروات، يوسف دبابي 2 تيتر، ماهر بوغرا تيتر، فريكساس تيتر، وريكاردو غوميز. هذا في الولاد. في البنات معروفين البير اللي اكثر تيتر فردوس البحري وساره ليزو برتان اللي عملوا نقله تو مش نقله نوعيه، خاطر عاملينه صحيح هزوا ديترويت ما كانوش بالاستمراريه هذه، احنا مازلنا في شتر سيزون راهم هادي نلقاهم هما هازين 6 تيتر على 9 فينال. دونك نحكيو بورسنتاج نتاع 70% براتيكمون من التيتر. في المرتبه الثالثه دوره شاملي 2 تيتر، اما لعبت كان 4 فينالات. دونك فيو كو هي تلعب برشا
1: على 4 ديجا
3: ولا 50%، مي فيو كو هي تلعب برشا البرا ماهيش موجوده
1: مركزه على البرا
3: عليكس اي تو ديجا وصلت 125 مونديال ان شاء الله توب 100. عندنا نور علاني 2 تيتر زاده، ماريا فريكساس تيتر، وماريا تيريزا هذه اللي جات زاد تيتر. دونك هذا الريكاب، بعد 10 تلقاو ريكاب جديد من بعد 20 ايتاب ان شاء الله في
1: ان شاء الله
3: اوبن زون.
1: يعطيك الصحه محمد، بعد شويه نستقبلوا لابوراتوار فيتال كما قلنا نحكيوا على حلول للدهون العنيده، اما قبل هذا الكل نسمعوا مع بعضنا الموسيقى وراجعين.

0: هما تسمعوا في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.
1: 20 دقيقة بعد 4 متاع العشية مكملين معاكم في أوبن زون على جوهرة اف ام حتى للخمسة متاع العشية. اليوم حصتنا سبيسيال للناس اللي تترينا، للناس اللي تعمل رانينج واللي تحب توصل للفورمة متاعها متاع الصيف. برشا منكم يقولوا راني نعمل في الليزيفور أو ديما عندي فما دهون مش حابة تتنحى. اليوم ضيفتنا من مخابر فيتال كما العادة نوتر بارتنير لابوراتوار فيتال مدام فاطمة عبدو سوبرفيزور كوميرسيال عن ممثلة عن مخابر فيتال باش تعطينا الحل للرياضيين. عسلامة فاطمة وإن شاء الله عيدك مبروك.
2: يعيشك عسلامة مهدي، تحية لكل المستمعين والرياضيين والرياضيات اللي يسمعوا فينا، عيدكم مبروك وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والخير. كلامك صحيح 100% مهدي، الرياضي ساعات يوصل للمرحلة واللي بدن يعمل أن بلوكاج، دونك لهنا الدهون المتخبية والميل محصور في البدن اللي هو الغيتونسيون دو، هنا يجي دور المانسيكار كاتراكسيون المنتج اللي باش يغير لك كل قواعد اللعبة في الانترينمون تاعك.
1: لكن اللي هنا قاعد نشوف الباكم تاع المانسيكير قدامك فاطمة، نقولوا كات اكسيون، يعني ما فهمتهاش، يعني برودوي فيه كات اكسيون شنو بالضبط وكيفاش؟ احكي لنا اكزاكتومون.
2: وي مهدي، المانسيكير هو مش مجرد حارق للدهون عادي، هو تركيبة مركزة متكونة من 12 عنصر طبيعي مقسمين كالآتي بالنسبة لدوز اكسيون الاولانيين اللي هما لو دريناج اي لو ديتوكس، اللي هما بفضل الاختيشو والبيلوزيل والشيدان اللي يعاونوا باش نحيوا المزيد والسموم اللي تتراكم في البدن. الاكسيون الثالثه اللي هو لو كوبفا يعني بالمفعول متاع سبيرولين اللي باش يعطينا سونساسيون دو ساسيتي، لهنا نتحكموا في الشهيه متاعنا. والاكسيون الرابعه واللي مهمه جدا هو لو بغول غريس بفضل الكارنيتين والتي فير.
1: الكارنيتين هذا عاد المفضل عند اللي يعملوا فيتنس، سورتو اللي يعملوا سبور نتاع الصاله وهذا هو.
2: وي بالضبط مهدي، الكارنيتين هو العنصر اللي باش يحول الشحوم والدهون المخزنه ودخلها في وسط الخلايا باش تولي انرجي، يعني الميزان ينقص والبيرفورمانس والانرجي نتاعك في السبور تزيد، ونزيدوا معاهم الزنك باش تحافظ على المعادن في البدن.
1: يعني حاجة حلوة على الأخر هذية بالنسبة تاخو بالضبط. كيفاش يعني الكلام يفرح هو هذية أما خدمة؟ وكيفاش يعني نلقاو الوقت؟ كيفاش يعني يلزم مع الروتين مع الحياة مع الريتم؟ كيفاش لازمنا ناخفوه؟
2: سهلة على الأخر وأسهل من هكا ما فماش، الطريقة بسيطة وتتماشى مع عادات أي رياضي يشرب في الماء. ناخذو أم بوشان من 20 مليليتر من مانسيكير، نحلوها ونخلطوها في إيترا ونص ماء، نشربوها توتو لون دو لا جورني بعيدة على الماكلة. يعني الدبوزة هذيك تبدا معاك في الصالة في الخدمة انت في السبور، منها تروي بدنك ومنها المانسيكير قاعد يخدم ويحرق في الدهون.
1: يعني هنا نضربوا عصفورين بحجرة، يعني فاطمة نفهموا أنك شربت البزوان نتاعك من الماء كل يوم اللي هي حاجة ضرورية، وبأنك يعمل الديتوكس والميتابوليزم يخدم في التوب، يعني هذا هو.
2: المانسيكير موجه لكل شخص يحب يحسن من اللياقة نتاعو ولا ينقص في الميزان بطريقة صحية 100%. وهنا المانسيكير متوفر وموجود في جميع الصيدليات وفي كامل تراب الجمهورية، وديما فيتال ننصحوا انه نشريوها من الصيدليات ونستشيروا الطبيب قبل اي استعمال ولا صيدلي.
1: يعطيك الصحة مدام فاطمة، فريمون يعني نصايح قيمة على الاخر يا جماعة، مالا من توا ما عادش عندك حتى اكسكوز، يعني دونك واظب على البرودوي نتاعنا اليوم اللي تلقاوه من لابوراتوار فيتال. الاوبجيكتيف نتاعكم خوفوا المانسيكير وتفكروني. مدام فاطمة يعطيك الصحة.
2: يعطيك الصحة ويخو بخاطرك، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالنصايح اللي عطيناهم لكم.
1: ميرسي.
0: Open Santé by Laboratoire Vital. Laboratoire Vital, créateur de bien-être naturel.

0: Maître du champion by Omelina. Melina من جبال برغو تروينا.
1: كما العادة في أوبن زون نعطيو قيمة الماء وما أدراك ما الماء، خاصة للرياضيين. ومع سخانة تويكا توت سويت أحسن باش يعطينا فوائد الماء، خاصة ما مالينا تفضل أحسن.
2: صحيح مهدي، توا مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة الماء يولي ما عادش يتشرب باش يروي العطش كهو، الماء يولي يشربه لازم خاصة للرياضيين، خاطر العطش ماهوش ديما أول علامة على نقص الماء في الجسم، على هذاك مهم برشا شرب الماء بانتظام قبل أثناء وبعد المجهود الرياضي. الماء وخاصة في الأجواء الحارة هو سر النشاط التركيز والتفوق الرياضي والدراسي، وإحنا قادمين على امتحانات ونهاية موسم دراسي، وهو اللي يعوض السوائل والأملاح المعدنية اللي يخسرها الجسم لتسريع استرجاع الطاقة وتفادي الإرهاق والتشنجات العضلية. الماء البارد زاد مهدي في الصيف صحيح منعش ويفرشك، أما نصيحتنا نبعدوا على الماء المثلج والشرب بالتدريج، خاصة مجهود كبير ولا فترة طويلة تحت أشعة الشمس، ما نشربوش الماء البارد ودرجة الحرارة متاعه تبدأ طايحة برشا. ما مالينا بارد ولا معتدل يقعد أحسن اختيار للانتعاش، على خاطر يجينا من مياه جوفية عميقة ومحمية في جبل البرغو المعروف بعذوبة مياهه وغناه بالأملاح والعناصر المعدنية اللي يستحقها جسمنا. مالينا متوفر في 3 أحجام 65 سنتيلتر إتر ونص وإترتين، باش الصغير والرياضي والعائلة الكل تلقى الدبوزة في الحجم اللي تحب عليه. نتمنى لكم السلامة والنجاح والتوفيق، صيف ولا شتاء مالينا أحسن ماء.
1: يعطيك الصحة
0: شامبيون باي أو مالينا. مالينا من جبل برغو تروينا.
1: اليوم ضيفنا مش لاعب بادل عادي، ضيفنا اليوم من الناس اللي عاشوا البادل من بداياته في تونس، من الايامات الاولى اللي ظهر فيها البادل وقت اللي كانت اللعبه هذه تقريبا مش معروفه برشا. بدا كلاعب عاش التطور نتاع الرياضه هذه خطوه بخطوه، واليوم مدرب ولاعب الوجوه والوجوه اللي ساهمت في نشر البادل في تونس. معنا ايمن قولي، نحكي معاه على البدايات، على التطور الكبير اللي عاشته اللعبه هذه، على اسرار النجاح داخل وخارج الملعب. ايمن درقي، ايمن قولي تحية لصديقي أيمن الدوبي، نقول لك عيدك مبروك ومرحبا بك في جوهرة اف ام.
3: عايشك بركة فيك على الاستضافة، ونحب نعيد على الكوميونيتي تاع البادل كل في الجمهورية التونسية كل. أنا فريمون شيخ وكرا الناس كل ما شاء الله، كيما قال سي محمد في كل تورنوا ما شاء الله الناس قاعدة تجي تفرج، حتى ماتشوات ساهل يجوا الناس تفرج. ونعاود نشكركم مرة أخرى، تخي جونتي.
1: واضح. أيمن كيفاش اكتشفت، سؤال كلاسيكي، كيفاش اكتشفت البادل هذايا وقت اللعبة هذه كانت تقريبا شبه مجهولة البدايات في فولي من 2015-2016؟
3: أنا كوارجي ساعة ما كنتش أنا
1: فوتبولور
3: وتنس مان، دونك كنت نكور ديما في أولمبيسكي. فما مرة واحد عيط لي صاحبي متاع التنس قال لي جلعب لعب بادل، جربته من وقت حصلت 2017. بعد بون ما نجمش نبدا ليميسيون الا ساعة نرحم على سي خالد ذوادي
1: الله يرحمه،
3: اللي هو جاب البادل في تونس ومن اول العباد اللي امنوا بي، دونك حطني اون طونك ديريكتور تكنيك في اولمبيسكي. دونك من وقتها كان بعد ما لعبت البادل عملت قاعده مع سي خالد وعملنا حطينا ان بروجرام كامل وبدينا في البروموسيون تاع البادل. وما ننساش حاب نشكر برشا زاده ساره جندوبي اللي كانت هي عملت برشا خدمه برشا البروموسيون نتاع البادل، عاش كان تعرفوها ساره، وعلى بوراره اول كوتش نتاع صغار كيف كيف، نوجه له التحيه زي كيف كيف، كل واحد ياخذ حقه.
1: سبيان باهي، كي اكتشفت اللعبه هذه انت من الفوتبول للتنس تلقى البادل، شنو هي اكثر حاجه جبدتك للبادل؟ يعني انت تو خاصه انك مارست رياضات اخرى، شنو هو التروك اللي خلاك ترتاح للبادل؟
3: البادل سي ان جو فيه برشا تكنيك وماهوش عنيف، فهمت معناتها كيما الاشيك. وثاني حاجه البلار يخلي مخدم يخدم، وعلاش البادل سي ان سبور ننصح به الصغار، صغير دخلوا حتى ايبر اكتيف وتستيتها يدخل للتيران سي فيني، تهن عليه بشركة خاطر غير كل بلار مخ يخدم سي فيني. دونك سي ان سبور تري فاسيل، معناتها اي واحد يلعب شي شهر في شهر يرى ديفيرونس. التنس يا صاحبي
2: لا بروف محمد يلا في
3: محمد
1: ليه، لكن هنا قال عنيف ماهوش عنيف، يعني عكس شنو الرياضات العنيفه، يعني التنس هو
3: لا مش عنيف دون سونس، لا راهو عنيف معناتها ما يزمكش برشا مجهود باش تتعلموا البادل. التنس لازمك تترين صباح وعشية وليل وشوف تفهمش. البادل تعمل 5-6 سيونس ديجا تفهم البرانسيب نتاعو، وبعد تبدا العب تورنوات، بعد صلح روحك. فهمت؟
1: داكور. هاني جاوبني على سؤالكم باش نساله لك. يعني انت ترى 5-6 سومين بالنسبه للجوار مبتدئ باش يوصل يعني يدخل في الكومبيتيسيون؟ يعني
3: انا كيفاش عليك، انا راني
1: شهر ونص كافيه.
3: شهر ونص كافي باش تعطيه الباز. الباز ناس معناتها الباز. انا باش نفسر لكم شنو هو البادل. اول حاجه ايتا ديسبري، اول حاجه هون، من بعد المونتاليتي، من بعد الباسمون سور تيرا. ما تنجمش تدخل تلعب واحد ما يعرفش الباسمون سور تيرا، باش يقعد يجري مش يفهم شيء. دو جو جامب. انا عمري مش نقولكم عمري،
1: ما تقولناش عمري،
3: عمري 55 سنه
4: ما شاء الله.
3: 55 سنه فوست تيرا سي بون، فهمت الحكايه. من بعد الوحدة عندك جو جامب، من بعد عندك البوان بوان تراب. اون فوا هذا كل بعد كله تكتيك، وبعد كله مونتال وتكتيك. دونك نورمالمون معايا انا كل حال يجي عندي انا 5 6 سيونس نعطيك الباس، من بعد تمشي
2: تدخل تشارك مش تهز.
3: تدخل تشارك لا مش تهز.
1: لا هو قال باش يوصل كومبيتيتيف. يعني من انسان
3: تنجم تلعب تنجم تلعب
1: تنجم تلعب. محمد محلي حديثه بسيط يبسط بالكدا بالكدا في
4: المعروف. معروف معروف في الكوميونيتي ايمن من العباد، حتى في وسط اللعب عباد معناها من العباد اللي شيخو، ما عمرك ما تراه متنرفز، ديما تراه يضحك. ايمن انت حكيت على بدايتك في اولمسكي. انا ومهدي عندنا سؤال، احكينا شوي على مشاركتك معناها او في البدايات المشاركه نتاعك في مصر، وكيفاش معناها اول مشاركه تونسيه وهزوا شامبيونات افريك، كيفاش كانت وقتها؟ وذكرنا شويه هكا الجو نتاع المشاركه نتاعكم غاديكا.
3: شاركنا في اول بطوله افريقيه، هي مش نقول بطوله افريقيه، هي البطوله الافريقيه للانديه، خاطر قبل ما كانش عندنا تونس، ما عندناش فيدراسيونات، دونك نسميها اكثر الانديه.
1: الكلوب.
3: الكلوب. وقتها 2019 يافي معنا فما هنا، فما خالد مكديش، صدري هيشري، يونس مون جينيرال، واسمه معنا واحد
4: اخر قيس. قيس من صدرين؟
3: لا مش قيس. اسمه
1: مش مشكل، مش
3: حاسيلو. عملنا كيب ومشيت السي خالد، قلت له السي خالد راني نحب نشارك في الدوره هذه اللي في مصر.
1: لا في السنغال قبل.
3: اول حاجه السنغال. دونك قال لي اسمع تصرف، قلت له راني نمشي باش نهزها، مانيش نفاد الكره. مشينا دبرنا سبونسور تونسي يعطيهم الصحه، تو نذكر. مشينا السنغال وهزينا اول كوب دافريك، وقتها هزينا ربحنا المصاروة دون تون، هما سبقينا في البادل. وعام اللي بعدها دخلت في الكونفدراسيون افريكان وجبناها للاولمبيسكي، وعاودنا زدناها كونتر المغرب. وانا بدات هكاك الحكايه. من بعد مشيت اون فوا كملت في تونس، جي ديسيدي دو فيغ البروموسيون تاع البادل. مشيت لسوسا كيف كيف، نحيي السيبال الحمراء اللي مشاو معايا في المشروع، عطيهم الصحه. ايزومي دو لارجون دي فون، عملوا 3 تيران دو بادل، ركحوا الريستورون، وبدات الانطلاقه البادل في سوسه 2021 بالضبط سبتمبر
4: 2021. وشنو
1: اكثر صعوبات لقيتها وقتها في معناها بدايتها؟ دوك من غير ما نسميو مستشارين، يعني من غير مشاريع خاصه ما نسميوهم.
3: اوكي سامعني هو ديما اكثر حاجه دونوتون، ما فماش كيما سبونسور كيما تاو. دونك كل شيء ثاني باش تبدا انت في سوسه، كل شيء على حسابك انت.
4: وباش تعمل قبل ما كانش فما
3: فما حد
4: بارد يشوف فما كل شيء.
3: ما شاء الله كل شيء حاضر. قبل باش تعمل معناتها فانتو في سوسه، مش كيما تاني في سوسه، كيما تاني في تونس. تونس الناس تعرف، بدل كنت هوني في تونس كنت راني وحدي، كنت وحدي في تونس قبل وحدي. كي ريت الناس كثرت قلت نمشي لسوسه، ما مقلقنيش، ما نخافش، نخاف نشير. كل شيء هوني، كل شيء في الساقين. مشيت سوسه، لو بلو دور سي سا. سي كونفانكر الناس على اللعبه الجديده اللي في سوسه ما يعرفوهاش. نعرفوا كان كوره، نعرفوا هون، نعرفوا باسكيت، سوسه ما يعرفوهاش. دونك تحب تكره، يا بوكو ترافاي، نخدم صباح وعشيه وليل، بشويه بشويه تشوف سوسه توا في 5 سنين ما شاء الله تفرج سوسه.
1: وكنت تتوقع باش تشوف، كنت تتوقع بالتطور هذايا نتاع البادل في العالم وبريسيزامون تونس؟
3: انا من اول عباد ربي، خاطر كنت نلعب تنس، كنت كوش نتاع تنس، اول عباد ربي. سامحوني جماعة التنس، نقول لهم راهو التنس سي بيان، اما التنس يا عندك فلوس يا عندك فلوس، يا تمشي لامريكا تقرا سي تو، باش توصل في تونس سامحوني صعيب برشا. ما فابا سي مونتيغ، فابا سي مونتيغ. دونك انا اش عملت؟ انا جي بري ديسيجون دو نمشي للبادل، خاطر ريت فيها البادل تحب ولا تكره. انا مشيت لفرنسا كيف كيف 2019، ما قلتها لكمش، مشيت فرنسا وشفت البوم اللي صار في 2019 كيف كيف، في عام مصر كيف كيف، في عام 2019-2020 بوم خشبينا اش ناقصينا. وكليتو البادير اي واحد نتعلموا اي واحد
1: باي خمبدو جاو تويك عنا كلكو كيستيون تويك ديكالي
3: وي
1: اي فات نجم تبدل قانون واحد في البادير شنو تقول له كان كنت المسؤول على هكاك مش انا كنت بدل قانون هكا في الجو نتاع البادير شنو تبدل
3: قانون
1: ولا قانون نتاع اللعبه
3: انا مانيش مع الجولدن بوينت انا نحب اللعبه تكبر تطويل كيما كي التنس افونتاج او 40 افونتاج 40 سي تري مونتاج
1: داكور
3: سي عندك مخ ما عندكش عندك مونتاج ما عندكش مونتاج
1: صارت لك مره نسيت السكور وانت تلعب
3: اي تصير لي تصير لي خاطر ساعات نلعب على الجو كي نلعب على الجو ولا سكور من طفي جمله
1: باهي شكون اصعب باش تقنعوا يجيو يلعبوا يعني ترينيو عندك في الأكاديمية ولا يكونوا متابعينك واحد عمره ما لعب باديل وإلا واحد يلعب تنس ويقول باديل سهل برشا
3: هذوك هما جماعة التنس جماعة التنس يحسوا روحهم أقوى أقوى حيد أما كيدخل يلعب ويلعب مع جماعة صح يفهم اللي سي با سا
1: باهي بما أنك من أول ما لعب الباديل تعتبر روحك اليوم ديناصور الباديل في تونس وإلا الأب الروحي نتاع اللعبة في تونس
3: أنا لهذا لهذا أنا نعمل في
1: باش تختار واحدة منهم أنت يا ديناصور الباديل والا الاب الروحي للعبه في تونس
2: ديناصور
3: لا ديناصور ديناصور خضر عمري كبير
1: باهي كنفسخوا الانستغرام والفيسبوك قداش تتصور ينقص من جور باديل في العالم باش ما نقولوش حتى في تونس
3: لا تحبوا تكرا الباديل كله كوميونيكاسيون سي داكوم ما عندكش كوميونيكاسيون ما يمشيش ما ضيعش وقتك سي تري فاسيل
4: دور كبير
3: دور كبير
1: لو كان حطوك المسؤول الاول على البادل البادل هنا على مستوى الاداري شنو ما اول ثلاثه قرارات تاخذهم اليوم كان حطوك راوك مع الجامعه التونسيه للتنس قاوك مسؤول على البادل شنو ما التروا ديسيزيون الاولانيين اللي تاخذهم نبداو بالاولانيه
3: اول حاجه نخرجوا البادل من وسط العاصمه خاطر توا مش نتكلم توا
1: بيان سور تكلم
3: ثاني توا نتاع الصغار هاك جبتها لي بالسيرش تيك صحه صغار تو عملوا بري سيليكسيون تو لي زونفون نتاع البري سيليكسيون عملوهم من العاصمه صغار كل نتاع بلاد مانيش نقول سوسه بعد جماعه الكل خارج العاصمه جاوني يقول لي انا اشلح احنا عندنا دي كوتش انا توا عندي ديبلوم انا دوت كوتش عندي ديبلوم اول حاجه تعمل
1: يعني انت لا مركزيه فوالا
3: لا مركزيه
1: الحاجه الثانيه شنو هي
3: الحاجه الثانيه نبداو كيف انفورميو دي اون اكيب كومبيتيتيف كيف على كل منطقه
1: داكور
3: ومن بعد تري امبورطون اخرى نحب كيما صار قبل ما تمشي الا ما عندك الجداره مش خاطر انا هازز خمسه تورنوات وانت هازز اثنين هز خمسة تورنوات ليه يا اخوي اعمل
1: فينا هما في الفيب ولا وين
3: لا نحكي في معناتها كيفاش نمشي نشاركوا طبعا
1: اوكي فيدراسيون داكور
3: انا نخمم في بعد خلينا نورمال سيت الفيدراسيون تخدم روحها يعطيهم
1: بور سيليكسيون
3: اي بور سيليكسيون اخويا الاجدر عملنا كنا قبل انا تلقاني في سوسه ما الناس ما تعرفنيش وشوف جماعة في تونس في تونس خدي على شوفوا
2: قول انت خويا اكثر تورنوات ماهوش هو فورسيمون الاجدر حتى نجم يكون اكثر
3: انا اعطيني في الوقت الفلاني وقت هذاك جمعه قبل
1: بارتو لي ريزولتا هما اللي يغطيو
3: لا لا لا انا نجم مثلا انا هازز تاع شهر التالي تورنوات وجمعة هذا ماشي فورما اخويا علاش تهز فيا عمل لي ان تورنوا دو سيليكسيون دو بري سيليكسيون نعمل نسميه ماتش براج اخويا وحديد في حديد
1: واضح دونك سؤال اخير ايمن فما اقبال في ليزاكاديمي نتاع البادل وكل شيء سوا في سوسه اللي في تونس فما الصغار فما عائلات مامنين انهم ولادهم يجموا يوصلوا في البادل
3: هو هذاك الحاجه الباهيه توا الناس كل تشوف توا يحضر الماتش فروخ صغار البارح ربحت جماعه كبار ما فماش صغير كبير في البادل وفماش مراه وراجل ما فماش الناس كل تنجم تربح عندك خويا موك عندك كاباسيتي كيفاش نقولوها ترينت على قاعده صحيحه ماش تخاف توا تو لي بارون قاعد يدزوا في ولادهم باسكو ايزون فيو كو تو تي بوسيبل راه البارح فرق صغير عمره 12 سنه ربح في جماعه 35 سنه 20 سنه بورتون كان خسر 11 سنه
1: يعطيك الصحه ايمن تقول لي مود لا فان للمستمعين اللي يسمعوا فينا اش حاب تقول لهم
3: والله او تري امبورتون واصلوا في البادل وهزوا ولادكم في البادل والعبوا اون كوبل في البادل وديما العبوا تورنوات وما تخافوش وحاجه تريز امبورطون كيما قال لكم اشربوا الماء وحاجة أخرى ماذا بكم بريباراسيون فيزيك شويه شويه شويه رانفورسمون تريز امبورطون كيف كيف لو جو جامب تخرجوا تلعبوا ديريكتومون ميرسي على التزاف
1: يعطيك الصحه احنا مازلنا مكملين معاكم حتى الخمسه تاع العشيه في اوبن زون بعد شويه نستقبلوا السيد اسماعيل بن صالح المدير العام لاس فير نحكيوا على مخاطر الشمس خاصه مع السخانه وانطلاق موجات الحر والشمس لكن هذا الكل بعد ما نسمعوا الفاصل راجعين

0: Le conseil SBR.
1: 49 دقيقة بعد 4 نتاع العشية مازلنا مكملين معاكم في اوبن زون. كيما نعرفوا الصيف جاي قبل ما نهبطوا للبحر قبل ما نعملوا سبور تحت الشمس لازمنا نفكروا اللي الشمس مش كان مصدر طاقة وفيتامين دي. الشمس تنجم تكون مصدر أضرار كبيرة على الجلد نتاعنا إذا ما عرفناش نحميوا رواحنا. المرة اللي فاتت في لو كونساي اس في ار حكينا على أنواع الأشعة اللي توصل لنا الشمس وحكينا على المشاكل اللي تسبب فيها. اليوم باش نرجعوا للموضوع هذا من زاوية تهم برشا الرياضيين وخاصة الناس اللي تقعد برشة تحت الشمس. كيف نحميه بشرتنا وقتش نستعمله الكرون سولير وشنية أحسن الحلول؟ معنا سي اسماعيل بن صالحة من جديد المدير العام لإس في إير تونس باش يجاوبنا على الأسئلة هذه الكل ويعطينا نصائح عملية وسهلة التطبيق. سي اسماعيل عيدك مبروك ومرحبا بك من جديد.
2: عيدكم مبروك عسامة. شحوالكم؟
1: الحمد لله. شو حوالك انتي؟
2: ولا بس الحمد لله.
1: باهي سي اسماعيل، المره اللي فاتت حكينا على مخاطر الشمس واشعه نتاعها منهم UVA UVB وحكينا زادة على الاخطار على الجلد، حكينا على البقاع اللي تعمل الشيخوخه المبكره. شنو لو كان نعملوا ان بتي رابيل على بصفه عامه على المخاطر هذيه اللي تصير على الجلد من الشمس؟
2: alors في الشمس عنده ديفيرون غيونمون شفناهم مع الاخرى، فما لي يو في بي بي كيف بريلور هو سبب تاع لي كوت سولاي سا بو ميم زاد une brûlure à la fin du deuxième degré. C'est une chaleur surtout zrir voilà et les jeunes d'antenne au fait ça peut être une brûlure. Les UVA زاد à كيف âge هو يعمل لي ريد هو يعمل سبب لي تاش برون سبب سرطان هو زاد لي UVA يدخلوا اكثر في الجلد هما سبب الحساسيه حساسيات من الغيونمون سولير. وعندنا دوت غيونمون اسمهم لا لوميير فيزيبل اللي تقاها زاد في الشمس زاد في لي زيكرون تاعنا دورديناتور دو تليفون في لي امبول تاع في ستوديو انا باش لوميير فيزيبل هما سبب لي تاش برون. وزاد عندنا لي انفرا روج موجودين في الغيونمون هو يخليك تحس السخانه وقت الدنيا تسخن سي لي انفرا روج. وجوستمون لي كرون سولير باش نختار لازم يحميني من هذوما الاربع aussi bien les UVB, les UVA, lumière visible et les infrarouges. Et là, les chauffeurs, Khermar. Ou je ne vois pas les chauffeurs, les chems, surtout, nous avons fait tout, nous avons fait barcha. Ou je ne vois pas, même si nous avons fait l'indice de protection équivalent H10. Je ne vois pas, qui nous a fait écran 10. Alors que nous avons une protection au moins égale à 50, 50 ou voilà, 50 fois plus. انتم تعرفوا كيفاش علاش مكتوب 50 علاش 50 شو معناتها UV50 بروتيكسيون على لي UVB معناتها شفت ك 50 يحميني من لي UVB. نحط اليد اليسار في الشمس 5 دقائق باش نخرج الكود سولي متى تبدا جلده تحمر وبدو 5 مينوت نحط جلده بالاكران لازم 250 مينوت باش تحمر بالاكران نفس اكسبوزيسيون قداش مره بيناتهم شنو الفرق بيناتهم 50 اكزاكتومون هكاك سي كوم سا كون ميزور معناتها لازم لي 250 فوا بلوس دو تان وقت باش نعمل نفس كوت سولي بلاش ليكرون ولا بل ليكرون. وكيفاش نعرف اسكو انا جو سوي بيان بروتيجي من UVA نشوفو في الباكاجينغ في الامبالاج اسكو UVA مدور هكا سا فيدير كو لانديز دو بروتيكسيون UVA إلى سوفيزون.
1: داكور.
2: حاجه اخرى باش نختار ليكرون تاعي كيفاش en fonction mais j'ai le dame t'ai ça on chauffe même les questions commentaires, les commentaires les réseaux sociaux qu'on a qu'est-ce que نختار جرب تيكرون تاع اختي ما مشيش معايا هي جلده شيحه وانا جلده مزيته انت والتيب دو بو انت والبشره نتاعك جلده شيحه باش تاخذ اكثر لي تيكستور كريم سولير وجلده مزيته باش تاخذ لك بلوس لي جيل بلوس لي فلويد voir les ce qu'on appelle les ultra fluides.
1: يعني الناس اسماعيل يلزم نزولوا طبيب نتاع جلده في دو
2: انا جو ريكوموند انا جو ريكوموند ديما جو كونساي مره في العام امشي طبيب جلده هو باش يعرف يعمل دياغنوستيك تاع التيب دو بوم تاعك ويعطيك ليكرون يمشي
1: خير كثير من عمر يعني يوصل من 40 اقل من
2: كلكو سوا لاج امشي طبيب
1: مره في العام
2: او موان مره في العام سورتو كان عندك زاده مشاكل تاع جلده. سي ما تنجمش تمشي طبيب تاع جلده وما عندكش مشاكل تاع جلده امشي للفارماسيان الفارماسيان يمشي الفارماسيان هو اللي كومبيتون ويجمع لك ليكرون ادابتي يمشي معك. وتوا بارابور او سبورتيف انا ديما نقول سبورتيف اللي يعمل سبور اوبليغاتوار يمشي مره في العام عند الطبيب جلد علاش خاطر اللي 5 فوا بلوز اكسبوزي كو الناس الكل دونك اللي 5 فوا بلو ا ريسك باش يعمل دي مشاكل تاع الجلد نوتامون السرطان تاع الجلد. دونك هو بالذات لازم أموا مرة في العام يمشي يشوف طبيب جلدة.
1: باهي حكينا على السبورتيف جوستومون والعباد ولا كبار ولا صغار ولا رجال ولا نساء اللي يتعرضوا برشا للشمس العباد اكسبوزي، شنو هي فريمون أخطر الحاجات حكيت لهنا عفنا عافاكم الله على الكونسير يعني اليوم؟
2: اللي هو لو ريسك لو بلوز امبورطون اليوم هو الكانسير دو لا بو. هو فما انواع من السرطان اللي تحبوا نجموا نحكيوا عليهم. هو سي لو موا دو كانسير في المواد مي، وان شاء الله اسفير باش نعملوا مع السوسيتي تاع اونكولوجي وديرماتولوجي كامبان تاع سنسيبيزاسيون في المواد جوان. سنين الدنيا تسخن سي سخن التوا بدينا البحر باش نعملوا اون كامبان دو سنسيبيزاسيون.
1: سي بيان سي بيان برافو.
2: حاجة مهمة برشا سورتو بالشمس نتاعنا بالقوة الشمس نتاعنا. دونك لو ريسك شنو هو اكثر؟ هو السرطان. دونك لي كون سولير ديجا في تونس تيوريكمون على طول العام. دي كو ندخل في انترنت ونضرب كيف الميتيو قداش شنو الطقس غدوة نشوف الاندكس يو في نشوف فاتت ثلاثة وفاتت سي نحط لي كون سولير نتاعي. وزاد يفوك شو فاس اتونسيون في البروتيكسيون تاع الجلد. سي با اونيكمون لي كون سولير راهو زاد الشابو التيشيرت لو شورت ونحمي زاد لي لونيت دو سولي ننساش لي زيو هما بيدهم مي بيف ات سومي ا دي ا دي كونسير.
1: خلينا نحكيوا عليه في حد ذاته ليكرون وقتاش يتحط قداش من مره يتحط الكميه الصحيحه. يعني فما عباد اوكي تمشي ما يخفوا وحدهم لا يمشي للطبيب لا يسال الفارماسيان شد ليكرون.
2: الحاجه الاولى قبل ما نبدا بهذاك ليكرون راهو يمشي رجال ونساء.
1: جوستومون كنت باش نسالك هو بيدو
2: هو الوغ فما دي تكستور باغ اكزومبل رجال يقول لك ما نحبوش ابيض الجمله totalement transparent. اليوم يا دي زيكران كيف لاكوا فلويد totalement transparent ولا سونسيكور جيل اكستريم بور لي سبورتيف متراش جمله. دونك aussi bien pour les hommes que pour les femmes. ورا احنا aussi bien رجال كنساء الشمس نفسها وجلدنا نتاعنا نفسها والميلانين نفسها.
1: معقول
2: اوكي. دونك دو كو لا بروتيكسيون ايلي نيسيسير. كيفاش نستعملو؟ وهذه الغلطه سوفون نلقاها في لي ريزو سوسيو ولا ساعات من في العائله نتاعي. يقول لي انا مشيت البحر هبطت في قبل ما نهبط في البحر حطيت ليكرون. انا مشي الخدمه خرجت البر حطيت ليكرون. سي سي ترو تار ليكرون وين؟ نقولو ليكرون في البحر ولا سي.
1: دونك الاستعمال الصحيح هو
2: 20 دقائق ولا 30 دقائق قبل من
1: نص
2: ساعه قبل من نهبط البحر ولا نخرج من الدار. معناتها ايديالمون صباح باغ اكزومبل مواطن مشي للخدمه نص ساعه قبل ما يخرج من الدار يحط لي كرون سولير نتاعو ولا قبل ما يمشي البحر نص ساعه يحط لي كرون سولير نتاعو باش لي كرون يشد. سينو شي يعمل بالعرق ولا بالماء يسيل ولي كرون سي تنحى. معناتها الشعر نتاعو تنحى وقت بسيونس اونيك بيانتو في السيف نخرج سيغ قبل من نص ساعه نعاود ليكرون سولير نتاعي. لو سبورتيف باغ كونت يعاود كل ساعتين. علاش؟ حتى يعرق برشا يمسح سوفون جبينو ولا بدنو اكسترا. دونك هذاك لازم ديما يعاود ليكرون. ولا زاد صغير كون يبدا يلعب في البحر برمل بالمنشفى زاد نعاود ليكرون نتاعي كل ساعتين.
1: باهي بالنسبه للاسفير شنو هو البرودوي اللي معمول سبيسيالمون للي سبورتيف ولا العباد اللي يتحركوا برشا تحت الشمس يعني فريمون حلو في الصيف؟
2: فما سون سيكور جيل اكستريم. سي فريمون ان جيل ما تيشد. علاش؟ سورتو اللي يعمل سبور يعرق يقول لك ما نحبش ليكرون يهبط في عينيه ويبداو يحرقوا. دونك دوكو لو جيل اكستريم ما يهبطش وما يحرقش ويريزيست على سي لو بلو ريزيستون على
1: الصغار. سي يعني المشكل
2: صغار كيف الناس الكل سوفون يقول لك نعرق ونحب ليكرون يشد. وزاد ما ننساش لا كونتيتي. شفت ليكرون سي ما تحطش الكونتيتي اللي مهمه راك شي ما عملت. قداش نحط ايكرون باش نحمي وشي؟ ليكيفون دو كومبيان زوز سبا دو دوا نحط ليكرون هكا
1: جسمه اللي تفرجوا فينا تويكا على جورة تي في تويكا قاعد اسماعيل اون ديريكت يعملنا في الديمونستراسيون زوز سوابع
2: هكا
1: داكو
2: بور لو فيزاج
1: اقعد دور هكا باش يشوفوا في الاكران
2: هكا سي بون
1: فوالا فوالا فوالا انا في لون بلان اكران
2: ليكيفالون وي وي سا كول il est tellement fluide هذا شفتوا سي ليكران ultra fluide. دونك دو دوا اي بور لو كو دو دوا ايمين واليو
1: D'accord.
2: Une dîme, nous sommes là, belle menure, ou la nous sommes là, nous sommes là.
1: Les produits SVR, moi je dis, fait les pharmacies, le colfitone, fait les
2: parapharmacies. في داكوغ.
1: يعطيك الصحة سي اسماعيل. دونك عندنا مكالمة، يقولوا لي عندنا مكالمة في المسابقة نتاعنا، في عندنا مكالمة بالنسبة مازال مش حاضر التليفون. أبار هذه الكل مسيو اسماعيل، نشوفوا أنه اس في ار موجودة في عديد التظاهرات، موجودة في ماهيش مكتفية على أن برودوي، يعني قسم ماهوش برودوي مجرد يعني منتوج صيدلي برك، نلقاكم موجودين، فما إيمان يعني منكم، فما يعني فما فلسفة ديريير اس في ار.
2: Ah oui, il y a une responsabilité. Pour moi, une société chérique, quand tu as des bénéfices, les aimes aider à travailler dans des choses qui sont proches de la chédmaté, proches du cœur de métier. Et on est présent dans certains événements sportifs,
1: culturels,
2: aides à la culture. Et du coup, on essaie d'aider. Là, on est en train de soutenir une jeune artiste. اللي اسمها بوثينة نبولي.
1: بوثينة نبولي
2: صوت من أحلى أصوات تونس.
1: oui.
2: دونك سجلنا عاونيها باش تسجل لو بروميير ألبوم نتاعها، إن شاء الله باش يخرج قبل الصيف، وعندها زادة سهرية في مهرجان حمامات لو 3 أفريل. دونك احنا أوني كونتون باش نعاونوا أون جون أرتيست اللي طالعة ونحبوها تنجح، ونحبوها تنجح في في الكوتي
1: تاع السبيا. يعني بالنسبة ليكم ماهيش مجرد يعني فما حاجات اوتور لاكتيفيتي نتاعكم،
2: وزيد سبورتيف اون سبونسوريز اون في بارتي دي بارين دو دورا شاملي.
1: دورا شاملي
2: محلاها سي فريمون اون شارمانت بيرسون، نحبها برشا انا، شوف الي بريونت الي انسبيرونت،
1: وموجودة ديما ما شاء الله محمد، ديما ديما
3: ديما
1: موجودة ما شاء الله عليها.
2: إن شاء الله في الصيف التورنوا تاع البيتش فولي تاع القليبيا تاع الفتح،
1: oui.
2: إن شاء الله آخر جوي ديبيوت داني ويكند تاع جوي باش تلقاو اس في ار في قليبيا.
1: تبارك الله عليكم، يعطيكم الصحة أعزائي المستمعين. هكا وصلنا لنهاية البرنامج، دونك الكادو نتاعنا اس في ار يبقى الأسبوع القادم، نربحوا زوز مستمعين دولو مودم لابوراتوار اس في ار. محمد الباهي يعطيك الصحة، أحسن يعطيك الصحة، خليكم أوفياء لجورة اف ام، قعدك باش نقول لكم على بروشين، باي باي.
4: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهره اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعاء الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة مامالينا من جبل برغو تروينا، لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اترو ناتوريل،
0: ولابوراتوار اس بي ار.
5: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: جوهرة
8: Business News. Business News.
9: هذا الموجز الاقتصادي. اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع بسوسة تقرر وبعد التأكد من نضج الحبوب من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح وافتتاح موسم التجميع يوم الثاني من جوان القادم وفق بلاغ أوردته الصفحة الرسمية لولاية سوسة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها الخامسة لسنة 26-2000 على عمليات استثمار لمشاريع بولاية المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيدة بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد يشهد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 2.297 مليار دينار بنهاية مارس 26/2000 مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 25/2000، وهو ما يمثل انخفاضا بقيمة 233 مليون دينار. ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض، شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 25/2000 ومارس 26/2000 باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى. كميات التمور المصدرة تشهد زيادة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25/2026/2000 مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، وقدرت الكميات ب 113.9 ألف طن وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة. وختاما، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري يصف الموسم الفلاحي الحالي بولاية سليانة بالواعد وأفضل من موسم السنة الماضية، مبينا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح هذا الموسم خاصة بمراكز التجميع. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
10: Business News. تسمع كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
11: برعاية
10: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم أحدث ترندات 2026 للملابس النسائية، نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، ألوان عصرية وأناقة في كل قطعة، والأسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
12: جوهر اف ام، توندونس توندونس.
11: برعاية
13: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
14: أريد طور عالمك.
15: مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا تتبعوا فينا كالعاده، نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقره توندونس. كما كل نهار جمعه نحكيوا على ابليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم فكره اللوجيسيال جات من مقرر الجلسه. نعرفوا في كل الجلسات ولا الاجتماعات اللي سيريوز بالطبيعه، نلقاو ديما فما شكون مقرر للجلسة. اش معناها؟ معناها يكتب التدخلات متاع الاعضاء اللي شاركوا في الجلسه هذيك، سواء جلسه اوفيسيال موجودة على مستوى حكومي، على مستوى رئاسي، على مستوى جمعياتي، على مستوى الولاية وغيرها من اللجان اللي نلقاوها متكونة، حتى على مستوى البرلمان زادا كيف كيف. دونك نلقاو فما مقرر. اليوم اللوجيسيال متاعنا يعاون المقرر اللي اسمه ميت جيك، هو أسيستان دو ريونيون فيرتوال، يرتكز بالطبع على الذكاء الاصطناعي. الهدف الرئيسي متاعو هو باش تكون عملية المتابعة متاع الاجتماع هذا اللي نجم يكون أونليني أون فيزيو كونفرنس كيما أون أوديو كونفرنس بطريقة أوتوماتيكية، ويعطي إمكانية للي بارتيسيبان باش يركزوا أكثر على التبادل اللي موجود في وسط الاجتماع هذا، من غير ما تقعد تاخذ في اللينات والمقرر متاع الجلسة يبدأ يكتب كل واحد اش قال وشنو اللي تفاهم وكذا كذا. دونك الانتليجنس ارتيفيسيال اللي موجودة في الميد جيك تعمل لنا ان كونترون دو ستركتوري، نلقاو فيه سنتيز جلوبال يعني اهم المحاور اللي تم التطرق لها، لي مومون كلي واورو داتي زاد كيف كيف، مثلا في التوقيت الفلاني فلان اقترح كذا وتم اتخاذ القرار بكذا كذا، لي ديسيزيون امبورطونت كيما كنت نحكي توا، وحتى تعطيك ليستا نتاع لي زاكسيون ا افيكتوي وكل واحد من لي بارتيسيبون شنو دوره باش يكون بعد الاجتماع هذا. دونك ميت جيك وصل للفيرسيون 1.16.5، اخر ميزاجور كانت نهار 20 ماي اللي تعدى. بالطبيعه لوجيسيال غراتوي يخدم على الاندرويد 10 ولا لي فيرسيون اللي بعده، الايفون، الماك او اس، الابل، يخدم اون سيرفيس اون ليني، وفما حتى الاكستنسيون نتاعو على جوجل كروم. ميت جيك تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة ان شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهر.

انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم، مساء الخير مستمعينا ومشاهدي جوهرة تي في. هذه أنتيبيوتيك
1: تسمعوا الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. عيدكم مبارك مرة أخرى في ثالث عيد اليوم، وطبعا إن شاء الله تكونوا تفرهت وقابلتوا الناس اللي تحبوهم. وبطبيعة الحال العيد مناسبة لللمة والبختاج هذاك في العائلة. إن شاء الله هذا الكل تم بالقدى. وبطبيعة الحال اليوم نهار آخر في نهارات الصيف هذايا اللي هو مازال ما جاش يظهر، ولكن كمام يبشر بكل خير. 35 هولي في جارة فيب وجارة تي في. ترجع لسوسن معانا. مرحبا سوسن.
2: مرحبا بك سامي، مرحبا باللي يتفرجوا فينا على جوهرة تي في واللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، في الراديو، في دارهم، في الكرهبة. نسلموا عليهم الكل وإن شاء الله تكونوا تعديتوا عيد مزيان من غير عارك ومشاكل، خاطرنا نحن نعرفوا ساعات لميت العائلة متاعنا تلحم شوية ساعات. هيا شوية حماية شوية كنا الراجل نتنرفز على مريني شوية مرا وين
0: وين
2: شاء الله تكونوا
0: هذا الكل تم بسلام
2: وفيتي معناها وتعديت لميت العائلية بسلام وفرحتوا. ونترحموا على الناس اللي فارقونا، الناس اللي
0: يرحمهم
2: أماكن شاغر على طول السنة. نذكروا زادة أصدقائنا اللي في السجون، اللي متغربين، اللي ربي إن شاء الله يفرج عليهم. وإن شاء الله يا ربي العام الجاي يكون عيد أحلى وأحلى وتونس بخير سيختو.
0: إن شاء الله ديما تونس بخير
2: وتوانسة الكل بخير وين ما كانوا.
0: يلا مرسي. يلا يرجعنا سليم. سليم بوسفارة مرحبا بك.
3: مرحبا بكم، إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا سوسن، الله يتوحشتك برشا.
2: حتينا عندي نهارين مريتكش خليت عليها بلاسة.
3: عيدكم مبروك. وعرفتها توا البريود هذه الدار تبدا فما كريحه الاخر العلوش والبخور والفما ان ميلونج هكا تري بارتيكولير،
2: شويه عصبان على شويه جلد هكا من الراديو هكا
0: سيران. انت كيفاش عديت العيد سليم؟
3: والله العيد عديته مع عائلتي.
0: ان العيد الكبير هو نهار عيد ميلادك.
3: اي نهار عيد ميلادي.
0: اي كل عام وانت بخير.
2: قولوا له كل عام وانت حي بخير.
0: هابي بيرثداي.
2: 25 توا
3: أكثر شوية أكثر شوية
0: أكثر
3: شوية
0: أكثر. يلا كيفاش عديت العيد؟
3: والله عديت العيد في دارنا مع بابا وامي وولدي، ومعناتها عيد عدى تري زاكري.
2: العيد العشية كيفاش
3: عليه؟ العيد العشية والله
0: نعمل بوم.
3: عيد العشية
0: عمل بوم،
3: نخلي جيران يحكيوا
2: ونسلموا عليهم جيرانك الحقيقة بارك الله فيهم يعطيهم الصحة.
0: عز جيران لك باش تعمل البوم هذاك.
3: وي نستنى فيهم باش يجيو
2: على البوم وعلى اللمه الجميله وعلى الكاستينج، على خاطر احنا ديما يظهر لنا للقعدات واللمات والفرحات
0: تاع الشعبيد والعشنو
2: برشا تونس. يظهر لنا اللي هي معناها حكيت قداش وين تعملوا العرس، قداش القعده وين تعملها، قداش تتكلف، قداش تصرف. مش هذاك المهم، هو معناتها هي المحبه واللمه الجميله وسورتو لو بون كاستينج. وانا امنت بيك في الكاستينج، دونك ما عادش نعمل حتى شيء الا ما نشاورك سليم بوسفار.
0: يلا كالعاده نبدأ بكواد نوف.
1: كواد نوف
0: سوسن تفضل.
2: كواد نوف مالوغوزمون ماهيش مزيانه اليوم، اما خبر يهم بطل اسطوره من التنس اللي هو رافائيل نادال. رافائيل نادال اللي فرحنا وتفرجنا فيه وعدينا معاه سنوات وسنوات في رولان غاروس وغيرهم من المباريات ومن لي تورنوا انترناسيونال
0: ومن الانتصارات. هو صاحب الرقم القياسي في الفوز برولان غاروس.
2: علاش اسطوره؟ محلاه البطل السبورتيف ولا الفنان زاده كي
0: بريزونجاجي
2: يبدا à la fois performant بطل و engagé وطبيعته باهيه وانسان انسانيا انسان راقي جدا وانسان زين برشا.
0: اما سوسن خنذكروا ممكن الناس ما برشا ناس، انا شخصيا كنت نتفرج قبيله في رولان غاروس اللي بدات منذ ايام، واليوم يعني ممكن الهدف والحلم نتاع لي جوار ولا حتى لي جون جوار اليوم لي تنس مان هذوما ولا حتى بالنسبه للبنات انهم يربحوا ان غران شلام. اي با رافائيل نادال ربح 22 غران شلام، يعني باش تشوف شويه
2: هذا الكل ما يمنعش اللي سبحان الله الدنيا هذه تنجم تحطنا قدام دي بروف ما همش مزيانين وما همش حلوين. رافائيل نادال il a été touché par une maladie très rare اللي هي c'est une maladie dégénératrice اللي هي تمس العظم نتاع الساقين. C'est une maladie très très rare ما عندهاش علاقه معناتها بال حتى الان حسب ما يقال ما عندهاش علاقه بنشاطه الرياضي. C'est une maladie très rare qui se déclare وتاكل العظم نتاع
0: ما ضربت البقعه نتاع الانتينيسمان معناها بالنسبه لي حاجه يعني هو على ذاك من الأسباب اللي خليته يبطل معناه
2: هو من الأسباب اللي الدنيا يمكن تلاحقك ديما ربي سبحانه وإلا القدر يذكرك اللي مهما كبرت ومهما نجحت ومهما قويت ومهما عملت فلوس ومهما فاقت معناتها شهرتك وذا عصيتك ديما فما حاجات اللي أي إنسان متعرض لها. دونك احنا نحبوه ونحبو هالتنس ماهر
0: بطل كبير طبعا
2: الأسطورة ونتمنى له إن شاء الله ربي يشفيه وربي يشفي المرضى الكل إن شاء الله نسمعوا كان كل خير على الناس اللي نحبوهم والناس اللي فرحتنا والناس اللي أعطت خليت أثار طيبة في الحياة.
3: هو رياضيين برشا راهو تشوف بعض لي سيكيل بعد ما يكملوا الكارير متاعهم. انت شوف محمد علي كلاي معناتها كيفاش الباركنسون وكيفاش عاش بعد. فما دي سبورتيف كيما ديريك بيمان كيما كريستيان شابال تاع فرنسا يقول لك انا توا ما نتفكرش شنو صار في الماتشوات اللي لعبتهم تلمون جايو دي شوك وكل. دونك فما برشا اللي يقعدوا معناتها يعانيوا ماك لو نيفو الكبير اللي وصلوا له معناتها في السبور اللي يلعبوا فيه.
2: هذيك الدنيا هذيك الدنيا ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. دونك ربي يحسن لخاتمتنا وكها وحدك اش
0: تقول ربي قبل ما يقول سليم صباح التطفل هذا عملوه التطفل هي التطفل بتاعي على لكن انا مره عملناها مسابقه وانا بارتاجيتها هي شويه تفسر الانسان الشاعر كيف شاف انه الانسان عمره ما هو ساتيسفي. يقول لك صغير يطلب الكبر وقت نبداو صغار راح نبداو نكبروا في رواحنا. قداش عمرك؟
2: هذه الكود نفهم نتاعك
0: انا عمري 20 اي وشيخ ود لو صغر وخال اشتهى عملا واحد بطال اشتهى عملا وذو عمل به ضجر واللي يخدم يقول لك كرفي وخدمه برشا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر وذو الاولاد مهموم وطالبهم قد انفطر يعني صبر طال
2: قلبه طاب
0: ومن فقد الجمال شكى وقد يشكو الذي بهر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترة شكات ما لها حكم سوى الخصمين إن حضر فهل حار مع الأقدار أم هم حير القدر.
3: شكون الشاعر؟
2: علاه شكون
0: الشاعر؟ هاي قولوا لي شكون الشاعر هذا؟
2: استنى
0: خليه يعمل
3: انا نتفكر دون سو سونس معناتها فما جبران خليل جبران في
2: لا ماهوش جبران الامام الشافعي
0: لا لا
3: الكتاب النبي نتاع جبران معناتها كله دي لوسون كيما هكا معناتها ماهوش شعر دي لوسون دو في
0: هو مطلع قصيده شهيره للمفكر والأديب عباس محمود العقاد.
2: الله أوكي ويمكن زادة
0: مفارقات النفس البشرية
2: هي طبيعة البشرية هكيكة الإنسان هكيكة خلقة أما يمكن الكلام هذا ينطبق علينا على الإنسان في عصرنا أكثر من أي وقت مضى. علاش؟ على خاطرنا ولينا كينا في مسابقة السوسيتي دو كونسوماسيون المجتمع الاستهلاكي والجري على الصورة والجري على لا بيرفيكسيون يلزم وجهك بارفي يلزم شعرك بارفي
0: وذاك يضيع حاجات
2: هذاك خلى كأنه الإنسان بعد على الحمد والامتنان والشكر ما عادش الناس ما عادش تحمد ربي على الحاجات اللي عندها
0: حتى علاقه بانه الطموح مثلا لا
2: كنا قبل نقارنوا كنا قبل مثلا تو احنا في وقتنا تربينا على كلمه اغزر اللي اقل منك تحمد ربي على غيرك تشوف هم الناس تنسى همك
0: هو درس شوي
2: تو العكس تو ولينا كاينه معناتها المنافسه المنافسه التوكسيك معناها تبداش انت عندك كل شيء تخزر للحاجه اللي
0: ماهوش راضي
2: عند الشخص هذاك والحل هو الامتنان والحمد والشكر
0: والقناعه
3: والعقليه الاستهلاكيه هذه اللي تحطت فينا خلقت بالحق
0: ديما تجري
3: ان جروب كبير يتسمى ليترنيل انساتيسفي تقعد حياتك الكل
0: تجري وراء حاجات جديده تاني تليفون جديد، ماكينة جديدة.
2: فما زاد أمل قام ما بين الطموح وما بين لاريفيزم، ما بين الوصولية. معناتها باهي أنك تكون قاسي مع روحك، أنك تخزل تجارب خير منك، أن توصل للناس ناجحة خير منك،
0: ولا توصل وتحسن،
2: باش تحسن من روحك، أما مش باش تكون باش تولي
0: في جري
2: وصعب معناها، وفي جري وفي محاولة

0: معقول معناتها الماء هذا حق ثاني نعطيك اسمها المدينه مدينه كورفارا ان باديه به هو كي تسمع تقول اسبانيا اكثر من من ايطاليا في الاخر معناتها كيف كملت السيجور نتاعها مشات رفعت شكايه بالوتيل كيفاش معناتها حق الماء راهو حق ومعناتها كيف تطلب ماء تنجم تاخذ الماء بلاش وقعدت 6 سنين معناتها سنين من 2019 للتو 7 سنين وهي في القضيه هذه وفي الاخر خسرتها قالوا لها راهو ماكش باش تسترجع معناتها طلبت 2700 يورو استرجاع ما خذتهمش عاد شكون اللي كيون رولي الخبر هذا برشا لي ميديا الفرنسيس قال لك كيفاش احنا في فرنسا عندك الحق كان جيت في فرنسا راهي استرجعت فلوسها الكل خاطر الماء بلاش خاطر تمشي ريستو وتطلب كاراف
1: دو
0: يعطيك بلاش
1: يعطيك هو يجيب لك قهوه يجيب لك كاس ماء معاها
0: فوالا يجيب لك كاس ماء انا علاش نحكي فيها الحكايه هذه خاطر توا كي تمشي لاي ريستو ولا اي قهوه
1: يجيب لك الدبوزه ماء من غير ما تطلبها
0: فوالا وتشوف سوم دبوزه الماء معناتها ولات ب 6 7 10 حاجه معناتها مع
1: بربي سليم فما حاجه انت مثلا تطلب حاجه في ريستوران ولا في قهوه ويقول لك نجيبوا دبوزه ماء ساعة اولا نجيبوا عنده علاقه باش انا احلى الكل يعني
2: ما بعرفش
1: ثانيا راهي بالفلوس دبوزه ماء معناها اذا كان حاجتي انا دبوزه ماء تنقول لك
0: يعني مفروض عليك
1: دبوزه ماء
0: حتى قاعه حاضره
1: 5000 وب 6000 وفهمت
2: خساره والله انا سامموك تونس وقت اللي كانت فما حاجات معناها كي تدخل البلاصه تلقاها محطوطه على الطاوله معناها كي
1: من غير
2: مثلا القهوه يلزمك معاها كاس ماء معناها بعد انا نحب نزيد اوكي ميسي هبط لي دبوزه ونخلص اما الكاس الاولاني عيب معناها وحاجه اول كيما زيت زيتونه زاده كنت تدخل تلقى زيت زيتونه محطوط في ما عادش توا لازمك تطلبوا كي تطلبوا معناها يقول لك استنى وزعما وتحشموا ولا تلقى دبوزه واحده تدور ما مشيت ريستوران راقي معناها في قمرت ماهوش حاجه
1: تجيب لك ليونيتك
2: دبوزه تدور من طاوله لطاوله لطاوله معناها كل مره واحد تقول بربي هكا الدبوزه بربي هكا الدبوزه
1: فما ناس مازالوا يخدموا بالكدا ويعرفوا قيمه انك انت يعني تو فيديليز الكليون ويعرف انه يقدم سيرفيس باهي فما
2: فما مازالوا فما ناس خاطر مازالت فما ناس مازالت فما ناس اوثنتيك وتعرف اللي راهو هذيك راهو زاده حاجه تابعه للبركه نتاع المحل نتاعك راهو كالتقشف هذاك
1: والحريف باش يجيك
2: وتحسب في قطره زيت معناها على الواحد راهو هذيك باش تطير لك البركه من المحل نتاعك قد ما تعطي وقد ما تفرح بالناس اللي عندك قد ما ربي باش يبارك لك وليس العكس.
0: وفما بير توا فما اون توندونس جديده فما دي ريستو تاش تلقى عاملك الفلتر اوسموزور ويصب لك من السباله معناتها يجيب لك كراف ويفكترها لك ب 6000 و 7000
1: لا هو انتكا يعني يزمك تناقش
0: هذه راهي ونحكي لك راهو في دي ريستو يتسموا زعما محترمين ومعتبرين وكل معناتها للربح المشط هذا ياسر
2: خساره على خاطرنا
1: ما عنده وين يوصلك هذا يعني شنو هو الربح المشط معناها انت ريستوران كمان معروف والناس مثلا باش تخلي عندك فاتورات كمان بمبالغ مهمه سيرتو كي بداو جروب وغيره انك انت تفكر حاجات ما خذوهاش ولا تفكر حاجات ما طلبوهاش يعني ياسر سي ترو مسكان معناها
2: وساعات سورتو كي تمشي ساعات للدي فاست فود مثلا في المدينه العربي ولا بالكافتيجي ولا يعطيك وزيت الزيتونه يحطوا لك والعظمه يعطيها لك بلاش
1: شكون يقول لك نزيدك
2: ونزيدك والفريت معناتها
1: انت ساعات ما عينكش اما شو لو جيست محلاه ماذا بيا يفهموا الناس انه راهو مش معناها انت راهو ريستورون معناها في ليفل معين راهو عندك ديما لا فيديليزاسيون زي ما تحطها ديما في بالك انه فما برشا ناس يقدموا في نفس السيرفيس نتاعك ولا خير منك دونك بور فيديليزي لي كليون راهو لازمك بدي جيست صغار انت ماكش باش تفقر منهم راك يعني كي باش تعطي شويه تن ولا باش تعطي شويه جبن ولا الصغير ولا باش تعطي
2: حتى سلطه كي يجيب لك سلطه تونسيه مثلا بلاش الفينيغريت خاطر الفينيغريت تتعمل بزيت الزيتونه معناها حاجات غريبه وعجيبه راك تبيع في البلا
1: تبارك الله اذا عندك ريستوران
2: راك تبيع في البلا اقل بلا 70 و80 خلينا ما نوصلوش لل 70 و80 قولوا على الاقل 30 45 وانت طالع فوق ما نحكيوش على المشروبات هذيك معناها بتتخلي في مخك على طريف الزيت ب 2000 فرانك ولا ب 15 معناها عيبه خاطر احنا في تونس ما عندناش اون ريشيس كبيره معناها الريشيس اللي عندنا هي في حسن الضيافه في الكرم في انك تفرح بالعبد وكذا هذا باش كملوا نخسروه على الدنيا السلام.
1: دونك واحد كي ما يحبش مثلا ماهوش ساتيسفي بريستورون شنو هو يقول له؟ يقول له كيما قالت صوفيا صادق ما نرجعش هذه غنيتنا وبعد شويه نرجعوا لكم فيها
2: الله محلى اختيارك يا سيم.

السبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتبيتيك. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم جارة فام والناس تفرج فينا كذلك في جارة تي في. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: أنت قبيلة في كود نفس لي محكيت على السياح في إيطاليا, وهذا السؤال يحكي على السياحة في إيطاليا. مقطع فيديو يظهر 4 سياح إيطاليين هربين من الباب الخلفي لأحد المطاعم المعروفة والتاريخية في مدينة بيرت الألبانية بعد العشاء. قرروا أنهم يهربوا, زعم باش ما يدفعوش الفاتورة. صحيح باش ما يدفعوش الفاتورة. علاش زعم؟ علاش هربوا؟
2: هربوا
0: باش
2: ما يخلصوش.
0: باش ما يخلصوش.
3: عملوا ان ديفي, لعبة بينات بعضهم.
0: كيف؟
3: عملوا ان ديفي.
0: لا لا لا, ماهوش ان ديفي, هو حاجة خارجة عن نطاقهم شوية. رايهم
2: نساوستوشهم؟
0: لا كلهم نساوستوشهم.
2: الاي تي ام ما خدمتش.
3: حاجة بعلاقة عندها علاقة بالفلوس.
0: لا
2: جيهم خبر.
0: عندها علاقة بالسياسة.
3: عندها علاقة بالسياسة.
2: عندها علاقة بالسياسة.
3: فمشكون يصور؟
0: لا, هما هربوا من الريستوران من غير ما خلصوا, وهذا كانت عنده.
2: هما مطلوبين
0: لا لا لا, هو قبل العشاء ما كانوش مطلوبين, حد ما يعرفهم. اما بعد العشاء كانت عنده تبعات سياسيه شوي. معنا شو هي زعما؟
2: هبطوا في الريشيرش.
3: هربين من سكندال هذوما, وضعيه مستربه.
0: لا لا لا, 4 سياح على بس عليهم
2: بتاع شاف انقلاب في بلادهم.
0: انتشار المقطع بتاع الفيديو هذايا تزامن مع زيارة لشكون؟
2: رئيس
3: ميلوني.
0: ميلوني رئيس الوزراء الإيطالية لألبانيا, ولقائها لنظيرها الألباني اللي قال لها, خاطر الفيديو انتشر, قال راو فما 4 سياح من بلادك من إيطاليا راو عملوا هكا وهكا في الريستوران ذي, وما وضعها في موقف محرج. اضطرت ميلوني أن تتصل بسفير الإيطالي في تيرانا وطلبت منه دفع الفاتورة وإصدار بيان بالأمر, لأنه ليس من المعقول أو من المقبول تشويه سمعة إيطاليا عند البلدان الصديقة والشقيقة والمحاذية بهذه الطريقة.
2: من الأمرأة.
0: وتعد ألبانيا خيار مفضل للسياح الإيطاليين مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية. علاش؟
3: قريبة ألبانيا.
0: ولا
3: ألبانيا قريبة
2: ورخيصة.
3: ورخيصة مقارنة. لا كوميونيتي ألبانيس كبيرة ياسر في إيطاليا. راهي في السود نتاع إيطاليا. فما مرة صارت هجرة معناتها تري سبيكتاكولير, أن باتو معناتها نحكي لك هذا في الثمانينات, أن باتو معناتها جي معبي باللي زالباني, ومن غادي بدات معناتها لا كوميونيتي تكبر برشا.
0: صحيح.
3: تمشي سود تلقاهم لي زالباني
0: برشا برشا برشا. انا تمتاز طبعا, عندها طبيعه خلابه البانيا, مزارات تاريخيه, وتعرف مدينه بيرت بانها من اقدم المدن الماهوله بالسكان او وين سكنها الانسان في التاريخ. طبعا اللي باش يمشيو لالبانيا راهو عندها فيزا خاصه بها او فيزا شنغن تكون استعملتها قبل.
3: يزمك تدخل من الاول. هي البانيا سلوفينيا وكرواتيا معناتها الكوتا نتاعهم طلعت برشا في العوام الاخر.
0: خدموا برشا على السياحه.
3: اي خدموا على السياحه.
0: تعرفوش علاش فيلم ريد تسمى هكا؟ ريد احمر معناه, بالرغم اللي ما عنده حتى علاقه باللون الاحمر. فيلم خرج في 2010 بطوله بروس ويليس, مورغان فريمان, وجون مالكوفيتش.
2: يظهر لي سي اون ابريفياسيون تاع حاجه,
0: اختصار
2: الاسم المخابرات العسكريه ولا
0: هي اختصار عسكري. تستخدم وكاله المخابرات المركزيه سيا للتعبير عن عباره ريتايد اكستريملي دانجيروس, واللي تعني ريتايرد متقاعد شديد الخطوره, والختم الرمزي على ملفات العملاء السابقين اللي يمتلكوا اسرار حساسه وقدرات عاليه قتاليه تخليهم يشكلوا تهديد امني حتى بعد مغادرتهم الخدمه الرسميه. يعكس الرمز الحاله القانونيه والامنيه للابطال, وين يتم تصنيفهم كاهداف يجب مراقبتها او تصفيتها نظرا لخبرتهم المتراكمه التي لا تنتهي بمجرد انهم خرجوا للريتريت. وهذا الموضوع كان موضوع بتاع برشا افلام.
3: هذا كيما ود الحومه اللي عنده سانتور نوار. ما عندوش الحق ما عندوش الحق يضرب الاخرين.
0: يقعد ديما يخوف كمان.
3: ديما يخوف, يقولوا لك رد بك جيبوا.
0: يلا نعطيكم شويه معاني الاسماء المؤنثه يعني فما عبارات وأسماء تعبر على صفات معينة في المرأة. في المرأة الشمطاء
3: الصيبة الشمطاء
0: الشمطاء. لا الشمطاء هي عندها صفات جسدية. خلينا من
3: حاجة في العينين.
2: الشمطاء هي العبوسة.
0: لا
2: عندها
0: فيزيكمون
2: حواجبها
0: فما حاجة
2: عندها
3: يدها كبيرة.
0: لا
2: لا مش اللي حواجبها بالقبل.
0: وقت الواحد يكبر شوية شعره يولي
2: أبيض
0: قبل شوي جري أكحل وابي. من يخالط
3: سالي بوافر
0: سالي بوافر بالعربية عند المرأة هي الشمطة. من يخالط البياض الشعر نتاعها السواد.
2: ما تبدلت كومبليتوم معناها بالنسبة للراجل يقولوا سالي بوافر والمرأة يقولوا لها الشمطة.
0: الشمطة
3: الشمطة.
0: الخنساء
2: الخنساء هي اللي استنى
0: أو الخنساء سامحوني
3: الخنساء
0: بالضمة الخنساء
3: حاجة باهية الخنساء.
0: وي وي من علامات الزين
3: علامات جمال.
2: الخنساء
0: لا عم برشا ناس يعملوا جراحات تجميليه باش يوليو خنساء
2: اللي خشمها صغير.
0: وي من كان انفها متاخر مع ارتفاع الارنبه يعني مسطر تسطير يعني.
3: واحنا عندنا مشكله مع انت فما عباد كينا سوبر شوميتو برشا في تونس
0: برشا ساعات تعتقد انه العمليه الجراحيه من اهم العمليات الجراحيه ممكن
2: من أكثر
0: في الاكثر
3: وغالبا تفشل راهي.
2: لا وما ننساوش زاد الانف هو من الاعضاء اللي تقعد تكبر ما يقفش النمو نتاعها دونك هذاك علاش تلقى برشا نساء يخلطوا العمر المعين تتحفف في خشمها وتقول لك لا انا خشمي ما كانش كبير انا كبر معناها.
3: وساعات والله يبدا خشمها كبير يبدا مزيان خارج عليها.
0: هو شو يقول لك انه من صفات الناس اللي هما ما يقلقهمش هذا انه مثلا تلقى فلانه ولا فلان عينيها كبار وفمها كبير وخشمها كبير وطويله فكي تغزر ما تراش انه فما حاجه اللي ديسيمتريك ولا حاجه معناها ماهيش بروبورسيونيل لك الوجه هذاك.
2: وشكون يقلق
0: ممكن في
2: وحتى اطباء التجميل يقول لك اهم حاجه معناتها هي لي بروبورسيون
0: سي لوغ دانترفونسيون
2: راهي تجيني وجهك معناتها لي بروبورسيون جوستومون تاع وجهك ديستونس ما بتاعش بينك ما بين الديستونس.
0: يقول لك وجهه عريض وخشمه كبير وفمه كبير وعيني كبار يتعدى
2: فوالا.
3: ياما ياسر ولاو يعطيو في لي ستوندار دو بوتي
2: هما مالوغوزمون ولات تجاره معناها قليل وين تيحب. انا نسمع المره الاخرى في اون انفلونسوز تحكي على كيفاش كيف مشات هي لبنانيه وكي مشات للأمريكا باش تعيش غاديكا حارت مش ما حب حتى شيرورجيان يمثلها وجهها اللي تمشي له جوستومون معناتها يعطيها اون تحليل معناها علمي يقول لها راهو مثلا انت لي طومب نتاعك سافا ماهمش غارقين جبينك هكا القياسات نتاع خدودك هكا خشمك هكا راهو ما نجمش نمثلك اذا كان تحكي
0: كيفاش
2: حارت معناها قالت شفت يمكن يجي 17 شيرورجيان في الاخر معناتها فما واحده قالت لها بونتو نعملك شويه بوتوكس باش مورالك يطلع معناها اما راهو مسال
0: اما المسال
2: ما نلمسوش احنا مالوغوزمون مازالت فما الجانب التجاري معناها فما برشا نساء وجوها فسد على خاطر يستغلوا هكا الضعف نتاع
0: يوليو الناس كل شبه بعضهم
2: اللي تلقاها خاطر المراه اللي تمشي باش تبدل تمشي جينيرالمون يا اما خارجه من ديسيبسيون يا اما تحب تلوج على تحب تعيش قصه حب يا اما عندها ظروف مرت بها دونك يستغلوا هكا الضعف النفسي والديبريم هذيك اللي هي
0: فيها
2: ويصوروا لها انه معناتها الشكل نتاعها كي باش يتبدل حياتها باش
3: ساعات يزغرطوا لها في وضنها
0: البعض ديما ما نعموش
2: منهم برشا
3: تبدا لا لا ما نجمعوش ما تبدا انتوري شبيك ما عملتش شبيك زيد
2: خلينا نتبدل مازالو بيان سور ديما ما نعموش وقولوا لي عندنا معناها عندنا جيل
0: فما ناس
2: سورتو نساء انا اللي قاعده نلاحظ فيه فما جيل نتاع دي شيرجيان دي بلاستيسيان نساء يمكن هما يحسوا اكثر في البسيكولوجي نتاع البسيكولوجي نتاع النساء قاعدين يخدموا في خدمه نظيفه بالحق معناها تشوف ما تلقى حتى معناها ما تحسش اللي فما حاجه ديفورمي
0: صحيح. النجلاء شكوني؟
3: النجلاء
2: هي اللي عينيها شهل
3: العينين حاجه في العينين حاجه في العينين
0: حاجه في العينين شنو
3: عينيها كل غزاله
0: اش معناها
2: عينيها كبار
0: كبار واسعه العينين. الدعجاء
3: الدعجاء
2: هذي على سليم
0: العكس العكس
2: الدعجاء هي القصيره
0: لا
3: لا لا قلت له الحوله يا اخي قال لي
0: عكسك انت
3: عينيها
2: الغنجه
3: الغنجه عينيها كحل
0: عينيها كحل برش شدة سواد العين مع شدة البياض
3: ماش تلقاهم العينين الكحل راهو ماش موجود صعيب باش تعرضهم
0: الاخر كله كاستنائيتان قال
2: كلنا شعب كامل كاستنائيتان
0: الحوراء
2: كان
0: الحوراء
2: الحوراء هي اللي عندها حول خفيف خوست الزين احنا نقولوا نو
0: هي الدعجة ذي اللي عينيها كحل وشدت البياض عندها في عينها وحدقة العين مستديرة وجفونها رقيقة يعني ذم هما
2: بركل علينا العرب هذا كيفاش تطورنا
3: تطورين من بعد كل سينيه
0: بعد كل سينيه
3: انا عندي كل سينيه
2: وي
0: اسليم هاي شكون الخنساء
3: ريف
2: الخنساء
3: سيلي بوفر سيلي بوفر
0: لا من كان انفها
3: انفها
2: متأخر
3: فينيسيان
0: والشمطة هو من يخالط شعرها
2: الأسود
3: لا أنا كيف شوف واحدة شقلة أنت خنسة أنت شمطة أنت
0: ما يفهموكش بالغالة جسبي يلا فاصل ونرجع لكم في أنتيبيوتيك.

0: مازن السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
1: في صنع في تونس نحكي اليوم على الطلبة السفراء في جامعة قراءة فلسواس، على الشباب اختاروا أنهم يكونوا صوت الطفولة فاقد للسند، صوت للتضامن والعمل التطوعي، ويحول أفكاره ومبادراته إلى تأثير حقيقي في المجتمع. تجربة تجمع ما بين التكوين، القيادة، روح العطاء داخل نوادي الطلبة سفراء قراءة فلسواس. اليوم مش نحكيه على واحدة من التجارب الناجحة هذه، وعلى الملتقى الرابع اللي يجمع الطلبة السفراء من مختلف الجهات تحت شعار نتعلم نتطور نؤثر مع وجدان متيري، منسقة جهوية لنوادي الطلبة السفراء في سوسة. مرحبا وجداننا.
2: عسلامة. مرحبا، إن شاء الله عيدكم مبروك.
1: كل عام أنت بخير وجدان. قلت هذه تجربة الناجحة متاع الطلبة السفراء، شو الهدف الأساسي باش أنك تمشي أنت وتكون موجودة في هذا البرنامج، برنامج الطلبة السفراء، وكيفاش يساهم هالبرنامج في تكوين الشبان كيفك وجدان؟
2: هو الهدف الأساسي من البرنامج هذايا أنه نحاول نخلق جيل واعي بالمسؤولية ويؤمن أنه التغيير يبدأ منا أحنا شخصيا. ماهوش عمل تطوعي فقط، هو كانت مساحة لينا باش نكتشف رواحنا ونكونوا مؤثرين كيف ما قلت في الشعار، معناها نلهم ونتطور ونأثروا. دونك هو المساحة اللي خلتنا نكتشف رواحنا ونقدموا بمبادرات كبيرة ونعيشوا تجربة حقيقية في تكوين شخصيتنا. حتى
1: به الملتقى الوطني الرابع هذايا، شنو الإضافة اللي نجم يقدمها للطلبة المشاركين؟
2: هو الملتقى هذايا ماهوش مجرد لقاء، هو معناها مساحة باش تجمعنا احنا كل الطلبة اللي خدمنا على عام كامل، أنشطة مختلفة من قوافل صحية من أنشطة توعوية، باش تخلينا ننسجموا مع بعضنا، نتعرف على نجاحات بعضنا. أهم حاجة اللي نظرت لها الجمعية أنه تكرم كل طالب ساهم ولو بخطوة صغيرة في تغيير حياة صغير.
1: بيه انتوكا خلينا نذكروا بالموعد نتاع الملتقى هذا، وقتاش؟
2: نهار 31 ماي لحد هذايا بقاعة افراح بلدية صفاقس ان شاء الله.
1: ان شاء الله. دونك نهار لحد ابتداء من الساعة
2: 10 صباحا
1: يكون هالملتقى حتى للأربعة، الملتقى الوطني الرابع. طبعا في تجربة مميزة كانت واحدة من الحاجات المميزة عند SOS، اللي هو هالملتقيات هذه اللي تجمع كيما وجدين الطلبة السفراء. انت وجدين وين تقرأ وشون المستوى متاعك؟
2: اني دوزيام اني ماستير في الدروا، نعمل ماستير قانون اعمال واقتصاد رقمي في سوسة.
1: به، والحكاياتك مع زملائك ربما على هالتطوع اللي تعمل فيها، وهذه طريقة الحياة أنا نسميها، لأنه كي واحد يمشي في التطوع ويولي بالنسبة لي هذا داخل في حياته، تحكي عليها لزملائك كيفاش يكون رد فعل شبان كيفك أو شابات كيفك، يعني في نفس المستوى من ناحية العمر والدراسة وغيره؟
2: أكيد هي تجربة معناها عملت شانجمون راديكال الحقيقة في حياتي. وليت نشارك في أكثر نشاطات، وليت مسؤولة أكثر مع زملاء اللي منخرطين ديجا، وإن شاء الله معناها راهو باب الانخراط مازال مفتوح، حتى ولا فما قسم تطوع كامل لأي شخص يحب يتطوع. نغشت في برشا تجارب مختلفة، راسي أثر أصلا على زملاء اللي معايا في النوادي، فرق بين أول نهار دخلوا فيه وبين توك يدخل حشام ولا يدخل مش عارف ولا يدخل جزء من باب الفضول، كيفاش توا حرصنا انه نكونوا كلنا موجودين، انه ندعموا، انه نعاونوا باللي نقدروا، نبداو هيا انت اش باش تعمل، هيا انت زيد هذيا،
1: يدخل كانه في عائله دخل معناه، تولي حاجه في حياته معناه. انتو كوش دين سمحني، التجربة بتاعك من خلال هالعمل هذي كمنسقة جهوية، شو اللي قعد في بالك؟ فمش تجربة، فمش موقف، فمش انسان اثر فيك في هالعمل هذا؟
2: هو أكثر حاجة بقات الحقيقة في مخي كي مشينا المعتمدية حافي الفريد مع أطباء الأسنان الشبان
1: جاسرين،
2: ووقتها باش يعملوا لهم دي كونسلتاسيون على سنهم ونعملوا لهم في انيميشن وكل، اني واقفه وجيني طفل صغير هكا حملني وقال لي عايشك خاطرك فرحتنا اليوم انك جيت، خاطر احنا في دارنا عنا كل العرك.
1: وهذا طبعا ما عنده حتى ثمن حاجه كيما هكا.
2: الحمد لله يا رب، عطيتنا الفرصه باش
1: نعملوا حاجه كيف هكا. انتو كان نحييك برشا بوجدين، وشكرا على انك كنت معنا، وبطبيعه الحال ما نجم نقول كان انه نحييو هالتجربه هذه، التجربه الناجحه ما بين التكوين روح العطاء القياده اللي توفرها جمعيه قراءة فلسواس تحت الشعار هذا الملتقى الوطني الرابع اللي ينعقد في صفاقس كما قلت نهار لحد 31 ماي على الساعه 10 صباحا. الشعار نتعلم نتطور ونؤثر مع الصغيرات هذوما، وطبعا تغير لهم حياتهم كما انت حياتك تتغير. شكرا لك وجدان، كانت هذه صنعة في تونس.

0: Antibiotik. Ma Semi Benur. Ma Semi Benur. Al Jamal FNT. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع واتمتع. رجعنا لكم في انتيبيوتيك. يلا كالعاده مع مغبو ضيفنا المستشار العقاري نتاعنا عمرو عيسى. مرحبا عمرو.
1: تحياتي سامي.
0: كل عام وانت بخير.
1: ربي يحيك الامثاله.
0: شكرا يا سيدي. تخدم اليوم؟
1: اه وي الحمد لله.
0: تخدم العمل طبعا عباده. المنازل الصيفيه
1: ربي يخليك.
0: هذا موضوعنا. هل هي في متناول التونسي اليوم؟ معناها المنازل اللي هي لوكس شويه هو الخلاعة ولات برشا كمان، ولكن هل متناول في متناول التونسي المنازل الصيفيه؟
1: والله انا من رايي اللي هي في متناول التونسي. اذا كان تمشي في السيزون القليبيه تلقى ما تلقاش دار باش تكري تونك باش تلقاها معبيه، كان تمشي للرفراف تلقاها معبيه، كان تمشي للوتله تلقاهم معبين. اذا كان ما تبوكيش على بكري ما تخلطش. دونك التونسي قاعد يصيف، مادام التونسي قاعد يصيف مادام في المتناول.
0: ايوا هذا بورسنتاج قداش هذا؟
1: عكس اللي احنا نتصوروه، اللي انا بدي شخصيا نتصوره. مانيش موافق على الاسعار هذيك اللي موجوده.
0: بورسنتاج ولكن مش كبير.
1: اذا كان نقول بورسنتاج مش كبير هاو ما تنجمش تلقاها سيزون بوكي الكل.
2: توا سيي اذا كان معناتها باش تبوكي مثلا حمامات من نهار من من فيفري يلزمك ماكسيموم مارس. سينو ما عادش تلقى.
1: اذا كان انا نقول نقعد نعيط كل يوم الاسعار وبعد سوغ لو بلون براتيك باش تلقاهم الكل مليانين، معناتها التونسي يعيط على الاسعار.
0: انا نحب الحاجات
1: ويمشي يكري بها.
0: نحب الحاجات
1: الملموسه
0: كي تبدا كونكريت.
1: باهي
0: انت توا معناها حاجه برك الله انت اقرب منا لعالم العقار.
1: انا نعطيك حاجه كونكريت. كان في جوان ديبي جوان نجي باش نريزيرفي انا وياك دار باش نصيفوا فيها فان جوان ونلقاو
0: نتحداك.
1: لا ما نتحداكش ما نعطيك ادوات. باهي ولا تجي في جويليا في جويليا ولا اوت في
0: اوت.
1: ايش معناتها
0: مخر؟ هو يقول لك اللي عنده الدار هذاك مش يستنى.
2: معناها فما اقبال على الخلاعه.
1: فما اقبال على الخلاعه كيما الوتله. الوتله نهار كنا نعيطوا الوتله غاليه الوتله غاليه، وساعات فما وتله تلقاهم بوكين الكل. راهو سكيزوفرينيا رهيبه
2: كيما في التلفزه زاد
1: سكيزوفرينيا. فما سكيزوفرينيا
2: يسبوا في البرامج
1: بلا.
2: اكثر برامج تتسب اكثر برامج هي اللي تعمل اودينس
1: اليوم. ولا غالي باغابوغ كي
0: للتونسي المتوسط. شوف شويه انت شويه
1: لافونتاج في تونس اللي انت من 200,000 نجم تصيف ل 10 ملايين.
0: فوالا اعطيني ارقام.
1: واضح معناتها
0: اللي يحب يصيف.
1: احنا ولينا الطبقه الكبيره اللي في تونس عينها ولات واسعه وكبيره اكثر من قبل. ولات تحب مالك اذا كانش تظهر لها غالي عليها.
0: اعطيني بعض الارقام.
1: اش معناتها نعطيك بعض الارقام؟
0: انت مو تقول لي انت مثلا
1: لاكلاس موين. خلينا نشوف لاكلاس موين.
0: نحب انا الانسان العادي الموظف العادي.
1: مليون تنجم تصيف في قليبي.
0: قداش من ليله؟
1: 5 ايام.
0: اه 200 دينار موجود.
1: اي ما اي لا ما خديتلكش حاجه. واو
0: يا شو واو شملكها هو
1: البحر وفيها لي كليماتيزاسيون
0: شقه مفروش
1: شنو اي
0: باهي.
1: نجم
0: باهي
3: جري يا موس
1: نجم
0: باهي رفراف زاد
1: نجم
0: كان رجعت اون فوك شويه رفراف.
1: ما عادش رفراف بدا البلايص اللي بحذاها يتغرموا
0: مثلا
1: متلين ولا
0: متلين.
1: فما راهو دي ميزون ما سميوش دي ميزون دوت الحقيقه ما نراهمش دي ميزون دوت. فما ديار الكريب الليله تنجم حتى بمليون.
0: غالي يعني
1: تنجم حتى بمليون لكن تهز 12 واحد. تهز 14 واحد تلقى فيها مثلا 6 بيوت.
2: هذاك اللي نقول لك زاد يمكن ماهوش يمكن السوم الاسوام الاسعار ماهيش مؤشر على خاطر عندنا فكره انه يتلموا نصيفوا عائله كامله ولا عائلات مثلا.
1: مثلا اذا كان احنا عائله فيها 4 ولا 5 كوب.
0: انا مانيش ياسر هذايا.
1: ناخذوا فيلا ب 7 ملايين في الجمعه. العيله باش تتكلف لها بمليون ونص الجمعه.
0: بتتر فما من الناس تحب ذي يعني تحب
1: الفلوس. المشكله الناس كنت راح متعاركه هي
0: والله عليك ما نحبش.
2: فهمت علاش
1: واحد يحب يرقد توا
2: لما العائليه تعديت سافا باش نبزيت.
3: يجي واحد يقول لك انا علي بالخبز وانت عليك باللحم.
0: لا لا لا هو تعرف شنو هو تعرف شنو خاطر انت كي تعيش مع عائلتك مثلا زوجتك وابنائك ولا امك وابوك واخواتك ولا غيره يعني فما حاجات انت مستانس بهم وفما حاجات يصيروا تعديهم لانهم هما في العائله نتاعك. ولكن انت كي تخرج في نحو تجربه جديده التجربه هذيك علاش يقول لك تعرف الناس في السفر مثلا.
1: اه وي
0: مش معناها باش يسالفك فلوس
1: لا لا لا
0: ولا باش يسرق لك حوايجك
1: لي زيكزيجونس نتاعو لا جينيروزيتي نتاعو ياخو بالخاطر والا لا ولا يخمم كان في روحه.
0: مهم جدا هذاك.
1: نجم انا اليوم مثلا نحب نمشي المتحف انت تحب لا تحب تقعد راقد.
0: اي وفما ناس مثلا يحبوا تلمو يفرح انه يكون معاك يولي يعمل لك ستريس انه لازمك تمشي معاه وانت ما عينكش مثلا تحب تقعد تقرا كتاب قدامك بحر.
1: دونك الحل اموت سولو اموت سولو تبدا ترونكيل
0: عليك نور.
1: هو انت باش تدفع الفلوس باش تتفرهد تولي تدفع الفلوس باش
0: حمامات
1: حمامات مختلفة جدا
0: هي الغالية.
1: اي هي
0: من
1: الغالية
0: إلي.
1: من ما فماشي من على خاطر المن نتاعها وحدها
0: ليلة في ابارتومون
2: تكلف لك ارخص
0: شنو ابارتومون عادي مش غالي برشا.
1: اي جمعة ماركة مليون ونص
0: جمعة.
1: اي
0: مليون ونص يعني تقريبا حدود 250
1: ليلة. اي في قلب حمامات نحكي معناتها في قلب حمامات.
0: اذا كان مثلا تكبر انت في الليفل ولا تكبر
1: الليفل
0: 500 ومليون ومليون ونص الليلة فما
1: اي نطلعوا نطلعوا
0: موجود
1: نطلعوا اليوم حتى راه فما مليون ونص الليلة في دي زون اليوم ماهمش قراب للبحر.
0: وي سوسه مستير مهديه
1: سوسه
0: رد بالك عندنا سفير مهديه
1: مهديه بدات ترجع الاسوام الاسوام والطلب على المهديه السنين الاخرى بنينا نلاحظوا اللي برشا عباد ولات تحب تمشي تصيف في المدينه.
0: مدينه فيها برشا روح
1: هما فما فما
2: ناسها محلاهم
1: فما ناس برشا ناس هما المستانسين يصيفوا في المهديه ما عادش قبل كانوا اغلبيه الصفاقسيه يصيفوا في المهديه خاطرها قريبه. لا اليوم ولينا نراو في
0: برشا برشا
1: تونس يمشيوا يصيفوا في المهديه من وسط تونس
0: مستير سوسه
1: مستير اقل
0: اقل
1: قبل قبل كانت
0: يمشيو لك كان ممكن الناس اللي مستانسين بها
1: اللي يحبوا
4: مستير القراب اللي
0: خاطر هدوء
1: اي قلم
4: مستير كيما جمال قصر هلال مكنين معناتها ينجموا يوصلوا لها لاكسي ساهل برشا
1: ماهيش لي سيدويزونت ياسر من لي جون تو الحمامات علاش لي سيدويزونت على خاطر لي اغلبيه لي جون
0: لي بواط
1: لي جون اللي هو مثلا انت ولدك عمره 15 ولا 17 اول ما يجي لبالو باش يصايب باش يصايب في حمامات ما يقولكش بابا لهزني للمهدية لهزني للمستير لهزني
2: خاطر بالنسبه للي يعيشوا في تونس لا ديستيناسيون تلقاهم كل تو انا نشوف بنت
0: كيما كنا قبل نحن
2: ما تمشي معايا لحتى بلاصه الا حمامات خاطر صحابها الكل هم غادي دونك العائلات الكل تمشي لاقرب
1: سوسه اقل على خاطر فيها اكثر بلايص شعبيه من في المتناول الجميع قريبه للبحر
0: مثلا باش تعمل ويكاند في سوسه في جويي قداش
1: بار كونتر شات مريم ناخذ ان اكزومبل
0: شات مريم
1: فيها جمعه بزملين ونص وفيها جمعه ب 700 800000
0: والبلايص الكلاسيك في سوسه هل مازالوا الناس يمشيو لها
1: القنطاوي
2: مثلا
1: وي مازال
0: مازال قداش
1: مازال فما ناس القنطاوي شوف خاطر في اس 0 اس 1 اس 2 واس 3
0: يعطينا عادي اس 1
1: ابارتيغ من 1000 دينار لا سومين نبداو نحكيو
0: باهي مازالوا كمان
1: مي فو ريزيرفي دا
4: هو عامر زاد حتى الثقافه نتاع السكان نتاع البلاصه هذيك تفرض شكون اللي يصيف غادي تكون عائله جروب دامي معناتها
0: لو سوسيو كولتوريل
4: فوالا يختلف وين تلقى راحتك.
0: شكرا لك عمر عيسى على كل هذه المعلومات في كل مره تفيدنا مستشار العقاري.
1: تحب واحد فيكم يبني دار يحب يكري
0: ان شاء الله المره الجايه
1: فوالا قبل ما يبني قول لي تو نعمل الكالكول نتاعو وتكون
0: دونك المستمعين يسمعوا فيك نجموا يتصلوا بيك مغابو
1: مرحبا
2: يا سيدي دار على البحر انا عندي سليم
4: احنا زوز ديار
0: يلا
2: شي صايب بحذا سليم
0: يلا شكرا لك عمر عيسى يلا ميرسي بوكو هذه شاكيره جو تيم اموغيغ بعد شوي نرجعوا لكم في انتي بيوتيك في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش.

0: دي.
1: نحبك فايق يهديك باش شيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملاعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: جوهرة
4: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990،
5: تي على 85 990.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك. جوهرة سبورت.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. نبدأ بالمقابلة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية التي تجمع حاليا أمل حمام سوسة بتقدم ساقيت الدير. برشا تشويق في اللقاء اللي يتلعب في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير. كل التفاصيل ناخذها في المباشر مع وليد الجزيري. مرحبا وليد.
3: مرحبا بك أنيس. تقريبا 3 دقائق لنهاية الوقت البديل للمباراة. تقدم ساقيت الدير متقدم على الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 أهداف لهدفين. مباراة ممتازة، مباراة ممتعة. الامتياز فيها كان زياد العلوي مهاجم تقدم ساقيت الدير، سجل ثلاثية كاملة لافتتاح النتيجة. كان للتقدم دقيقة 27 عن طريق زياد العلوي. الخلدون منصور عدل في نهاية الشوط الأول دقيقة 45، ثم الأمل الرياضي بحمام سوسة أضاف الثاني عن طريق طاهر حمود دقيقة 65، عدل زياد العلوي في دقيقة 85 وأضاف الثالث بعد 3 دقائق في الدقيقة 88. ومحلاها بصراحة المباراة بحضور صوت جماهير. برافو الجمهور تقدم ساقيت الدير اللي أفضى حركية في ملعب مصطفى بن جنات بالمنكير. نفس الشيء الجمهور أمل حمام سوسة في التشجيع المتواصل بتاعه. تقريبا عندنا مدة ما شفناش مباراة بحضور جمهور زوز في رق. اليوم شفنا مباراة ممتازة جدا في كنف الروح الرياضية، تشجيعات من زوز جماهير بتاع زوز في رق فوق أرضية الملعب. زاد مباراة ممتازة شفنا فيها 5 أهداف إلى حد الآن. تقريبا أنيس دقيقة ونص لنهاية الوقت البديل، تقدم ساقيت الدير متقدم على أمل الرياضي بحمام سوسة 3 أهداف لهدفين.
2: واضح وليد، تقدم معنا اكيد بعد لحظات نرجع ناخذ النتيجه النهائيه في المقابله هذه. وفي الحقيقه ان شاء الله ديما في المقابلات الكل ترجع المقابلات بحضور الجماهير نتاع زوز فرق، على عكس المقابله نتاع اليوم غدا باش يتلعب نهائي البراج الخاص بالصعود للرابطه المحترفه الاولى انطلاقا من الاربعاء نتاع العشيه في الملعب الاولمبي بسوسه. الملعب الجيبسي يلعب ضد نادي حمام لنف. المقابله هذه باش تكون دون حضور جمهور. مقابله زفر فرج عبد اللاوي امير لوسي باش يكون في الفار، والمقابله التلفزيونيه على القناه الوطنيه الثانيه غدوه. من خلال المقابلة هذه باش نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش يرافق كل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري. الكتابة العامة للفريق أعلنت تلقيها استقالة جماعية من جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة، مما أدى لحالة شغور. وعملا بمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي تقرر عقد

0: جلسة عامة انتخابية بتكون نهار 30 جوان والهيئة المتخلية بتواصل تسيير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية. نحكي على فينال الكوب الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي. التذاكر وما قبل المقابلة هذه برشا احتجاجات برشا غضب من الزوز فرق. نذكر الموعد بعد غدوة اللي هو نهائي كاس تونس الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي الأربعاء متاع العشية باش يتلعب في استاد حمادي العقر ببيرات. مقابلة إذا فرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة نضال بالطيب في الفار باش يكون مجدي بلاغة. مقابلة خاصة على عدد التذاكر صارت بوليميك كبيرة بما أنه من الأول كان من المنتظر أنه يتم السماح 11500 تيكي تكون لكل فريق. ترجي جرجيس احتاج قال انه 10000 تيكي اللي تم الاتفاق عليها لكن رسميا 9000 تيكي باش يكون الحضور الجماهيري من جانب الترجي الجرجيسي. التيكيات بدات تتباع على الانترنت تباعوا شويه تيكيات ثم ترجي جرجيس طلبت انه التيكيات الكل يتباعوا في الجيشيات في جرجيس. نفاذ التيكيات اللي طرحوا اليوم للبيع اللي هما 4500 تيكي وغدوه باش يتم توفير 4000 تيكي فيراج باش يكونوا في احدى نقاط البيع في جرجيس. وجرجيس أيضا احتجت وقالت أنه تحصل على 120 دعوة فقط بما أنه من الأول كانت الجامعة والاتفاق اللي صاير أنها تاخد 3000 دعوة ثم تراجعت إلى 1000 دعوة وحاليا تقول أنها تحصلت على 120 دعوة فقط. نذكر بأسعار التيكيت في فينال الكوب الفيراج 15 دينار البيلوز 25 دينار لونسانت انفيريور 35 دينار لونسانت انفيريور 50 دينار. ومن جانبه أيضا الترجي الرياضي التونسي يحتج ويهبط بلاغ عبر من خلاله عن عدم رضاه على عدد التيكيات المخصصه لجماهير ورسل الجامعه وطالب بالترفيع في عدد التذاكر. وحسب اخر الاخبار فانه الترجي طلب اضافه 10000 تيكي بالنسبه لفريقه في فينال الكوب. في انتظار نعرفوا من هنا الغدوه اسكي تم اضافه تيكيات اخرى قبل الموعد المحدد تاع فينال الكوب اللي باش يكون بعد غدوه الاربعاء متاع العشيه والا لا. نحكي على منتخبنا الوطني التونسي اللي وصل تحضيراته لفكتيف الكل موجود على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي في تبرق استعداد المونديال قبل ما يشد الرحال منتخبنا غدوة في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا لموصلة التحضيرات من خلال زوز مقابلات ودية. الأولى باش تكون ضد النمسا نهار 31 جوان 8 غربع بوقت تونس ثم تحول لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي في آخر مقابلة ودية قبل المونديال. المقابلة الثانية ضد بلجيكا تتلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس. بالمقابلة تونس النمسا باش يزفرها طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي جيريمي بينار وفي الفار باش يكون باستيان دوشيبي. وزوز مقابلات سواء ضد النمسا والا ضد بلجيكا باش يكونوا تيليفيزي على القناة الوطنية التلفزة الوطنية اقتنت حقوق البث لكن على الشبكة الأرضية مش باش يكونوا تيليفيزي على الفضائية. نرجع نطلع على استاد مصطفى بن جنات بالمنستير نشوفوا فات المقابله والا لا بين امل حمام سوسه وتقدم ساقية الدائر. وليد الجزيري من جديد مرحبا وليد.
1: مرحبا بك نيس الف مبروك لتقدم ساقية الدائر لنهايه المباراه بالتفوق على امل الرغبه حمام سوسه 3 اهداف لهدفين وتتويجها ببطوله الرابطه المحترفه الثانيه.
0: يعطيك الصحه مبروك لتقدم ساقية الدائر حظ اوفر بالنسبه للامل لكن في الحقيقه هي مقابله احتفاليه لزوز فرق بما انهم زوز موجودين في الرابطه الاولى وضمنوا الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نحكي هوند غدوة الأربعة باش يكون الموعد مع فينال الكوب بين الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقية اللزيت في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. نفاذ كل التذاكر المخصصة للترجي في المقابل تيكيات مازالت موجودة عبر موقع تسكرتي بوينتيان على ذمة جماهير ساقية اللزيت. وقبل فينال الأكابر غدوة فينال الكبريات في ساعة رادس انطلاقا الماضي ساعة النادي الإفريقي يلعب ضد نادي الرياضة النسائية بالمكنة. المنتخب الأرجنتيني والقائمة المدعوة لمونديال 2026 الأرجنتين بقيادة سكالوني تمت دعوة نجم المنتخب ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي اللي هو أبرز الأسماء هو كريستيانو رونالدو ثنائي اللي منتظر يكون آخر كوب دي موند عندهم. أبرز الأسماء المدعوة في قائمة الأرجنتين إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا أوتاميندي لاعب بنفيكا ديبو لاعب انتر ميامي أيضا إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد ولوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان. بعد شويه تحديدا مع 8 غرباء يتلعب اياب البراج في فرنسا نيس في غياب علي العابدي الموجود على ذمه منتخبنا الوطني التونسي. فريقه يواجه سانتيتيان نيس من اجل ضمان البقاء في الدرجه الاولى وسانتيتيان من اجل الصعود بعد ما كان في الدرجه الثانيه. نذكر مباراه الذهاب كانت فاتت على نتيجه التعادل 0-0. ثالث نشراتنا الرياضيه لليوم قدم لكم انيس اللاذوادي. النشره هذه وخا الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بونيتو، ايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام في لمن.
2: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور. جوهره فام تسمعوا الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهره اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في أنتي بوتيك، مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم جوهرة وتشوفونا. للناس اللي تشوفينا على جوهرة تي في، مرحبا بكم طبعا، شكرا لتفاعلاتكم. يلا كالعادة نبدأ الساعة الثانية مع سليم بوسفارة في نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات،
0: تفضل أستاذ.
2: كي تسمعوا الموسيقى هذه شنو تعني لكم؟
3: الروفيزيون،
2: النشيد الرسمي لرابطة الأبطال الأوروبية، لا ليغ دي شامبيون.
3: مخي في الغناء انا القديم.
0: نهار 31، نهار 30 ولا 31؟ 30 نهار السبت 30 يكون الفينال.
2: اي
0: بين ارسنال وبي اس جي. اي
2: ورابطة الأبطال الأوروبية شنو تعني لك؟
0: شنو معناها؟
2: معناتها كيف تسمع الموسيقى هذه وتدخل في الجو نتاع رابطة الأبطال الأوروبية، شنو الحاجات اللي تتفكرهم؟
0: نتفكر ماتشوات كبار، نتفكر جوارات كبار، نتفكر برشا حاجات اكستراوردينير يعني صاروا في ليغ دي شامبيون.
2: معناتها ديما اون ايتي توجور ماركي بلا ليغ دي شامبيون. معناتها لا ليغ دي شامبيون عندها معناتها لوغو نتاعها على طول العام،
0: وديما نعتبرها سليم يعني انا نعتبرها اهم تظاهره عالميه تخص الفرق.
2: اي معناتها اقوى كومبيتيسيون ما فماش. كي تسمع موسيقى هذه ترجع لنهار الثلاثاء ونهار الاربعاء
0: معناتها لي ماتش
2: خريف ربيع شتاء، اما مش الصيف. اي قدام التلفزه تبدا تفرج على تشامبيونز ليغ، كل واحد كيفاش، اللي في القهوه اللي في دار، وكل واحد وين يتفرج. اليوم ما زلنا نهار على الماتش اللي باش يصير غدوه بين ارسنال وباريس سان جيرمان اللي باش تلعب في المجر في بودابست. انا شخصيا
0: نذكروا حاجه ديما نقولوا للناس اللي ممكن اللي تسمع فينا مش مغرم برشا بالكول، راهو الفينال نتاع ليغ دي شامبيون يصير ديما من اول الموسم يقع الاعلان على الملعب المحايد اللي باش يحتضن الفينال في مي.
2: ايوه معناتها سي ان بريفيليج كبير ياسر. الملعب اللي
0: كل مره يتعطى
2: ماهيش حاجه، معناتها ان ايفينمون في البلاد اللي يصير فيها يصير فيها الفينال. انا شخصيا وليت كي نتفرج على الكره التونسيه ساعات نتسائل نقول علاش فاش قاعد نعمل؟ اش لازم نعذب في روحي؟
0: في كوكب اخر.
2: ولا ولا كومباريزون تزيد تقوى وقت اللي نتفرج في ماتش ليغ دي شامبيون نبدا نعمل في المقارنات.
0: اوعى
3: هذاك علاش رد في المقارنات.
2: هذاك علاش نقول ما حقنيش تفرجت. الموسيقى هذه يحبوها مش كان على خاطر الكرة، خاطر تشوف فيها ديما دي سيناريو مش عاديين بالكل. معناتها يا دي مومون فور كيما قلت انت ما يتنساوش
0: طبعا.
2: باش نرجع انا هكا دي اعوام صاروا فيهم معناتها بالحق احداث مهمه ياسر في ليغ دي شامبيون. كي نقول لك عام 99 لو براكاج دو فيرغي، تتفكر شنو صار؟
0: لا
2: ماتش لا فينال اللي صار بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اللي في دقيقتين
0: ذاك الريمونتادا الخياليه
2: ولا في دقيقتين تكون البايرن رابحة واحد بلاش، ترجع مانشستر تربحها 2-1 في دقيقة ولا دقيقة ونص حاجة هكا.
0: حاجة دوخ.
2: وقتها كنت تفكر اللعبة في سان سيرو ولا فينال شكون الاربيتر الطلياني المشهور؟
0: كولينا.
2: كولينا وقتها كيكمل البارتي وافيك زيرو فوت
0: طبعاً.
2: هو يقيم في جوارات معناتها البايرن ميونخ اللي طايحين في القاع، معناتها تلمون معناتها
0: ما صدقوش
2: معناتها تصاور داير فما تصويره في
0: 26 مايو 1999.
2: اي فما زاد فينال 2005 اللي صارت عليها ريسامون سيري دوكيومونتير نتفليكس.
0: اي
2: هذه فينال اللي صارت بين الميلان وليفربول.
0: اي
2: كيف رومونتادا شنو يصير؟ الميلان وقتها في اوج معناتها قوتها، تكون رابحه 3-0 في الميتون في بالهم وفي
0: 25 مايو 2005.
2: كيف
0: المباراه كانت في اسطنبول.
2: في اسطنبول فينال
0: في الملعب الاولمبي اتاتورك.
2: فوالا ترجع ليفربول 3-3 وتربح بضربات جزاء.
0: اي حاجه هذيك زاد
2: حتى ماتش تعرف شنو اسمه ذاك
0: لو ميراكل دو اسطنبول.
2: فما زاد ماتش به مي هو ماهوش فينال، كنت تفكر ما عندوش برشا في 2017 بين برشلونه وباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان تربح في الالي 4-0.
0: اي
2: برشلونه ترجع في الماتش الثاني تربح 6-1.
0: اي
2: معناتها وفما زاد كيف كيف فما ديشي دوفر معناتها لوحات فنيه ما تتنساش. كي نقول لك انا ريال مدريد في نهائي 2002 ضد باير ليفركوزن شلون تفكر؟ زين دين زين لا فولي اللي عملها داير داير كي تتفرج انت في جينيريك نتاع ليمن نتاع ليغ دي شامبيون فما بونتو زيدان هذاك كيفاش عمل لا فولي. فما زيد سيزو نتاع كريستيانو رونالدو كيفاش طلع 2.30 متر الكره
0: رونالدو البرتغال
2: هذاك
0: الديتونت هذيك.
2: باش نحكي زاد على لي موان شونسو اقل عباد ولا نقولوا الخاسرين في لي تشامبيونز ليغ

0: تنجمو يعتبر اكثر واحد ما عندوش حظ في الليغ دي شامبيون هو الالماني مايكل بالاك. تتفكر انت مايكل بالاك في 2002 باش تفهم الزهر القوي نتاعو. مايكل بالاك في 2002 يلعب تشامبيونز ليغ يخسر الفينال, يخسر وقتها مع باير ليفركوزن, يلعب شامبيونات تاع المانيا اخر جورني يخسرها, يلعب فينال كوب دو موند مع المانيا كونتر البرازيل ويخسر. دونك تروا فينال, تروا فينال يتخسروا. دونك قال الاخر مشاهده ممتعه, وما نعرفش انا سوسن تتفرج على الفينال ولا ما تعمل حتى
1: باع الجو لك تبدا فما حاجة فينال نتبع كاجا وخاطر بون الناس الكل تشامبيونز
0: ليغ هكا ولا حتى الاقتصاديا راهو تتحرك, ما تفهم حركة ما عادش كي نشوف
1: يبدا فما جوارات شبان نتبع ما فماش جوارات شبان ما نتبعش.
0: وشنو الالوان المريول اللي يعجبوك؟ ما عندكش مريول هكا؟
1: انا نحب تلين الحقيقة نتاع ربي, معناها نحب الميلون اسي, نحب كي تبدا ايطاليا ما تكور نحب نتفرج.
0: وقت اللي كانوا مطولين شعوراتهم ولا
1: اي حصل وقت روبرتو باجو ومالديني
0: اي لا جينيراسيون تاع 2002 2006
2: فما بونتو كاكا
1: سكوادرا زو
0: بونتو كاكا تذكر اي اي لا معناتها هما راهم لي مومون تاع التشامبيونز ليغ كبار ياسر وحتى لو ديبا اللي يصير تشوف في الليسيات وفي لي فاك وفي الخدم وكل لو لوندومان تاع التشامبيونز ليغ ديما فما معناتها اون امبيونس. دونك هذا النهار من نهارات
2: اليوم. ميرسي بوكو, مشيت بينا للليغ دي شامبيون. طبعا نذكروا بالماتش هذا اللي باش يكون نهار السبت 30 ماي ما بين بي اس جي وارسنال. ارسنال اللي مازال كربح البطوله في انجلترا, وطبعا بي اس جي بطل فرنسا. دونك فما يعني ماتش كبير يجي قبل ما يوفى كل شيء بالنسبه للكره, والعالم يحضر روحه لكاس العالم ليديسيون جديده. ممكن ما عليهش برشا كلام فيك انه شنو صاير في العالم هكا من تطورات
0: لو كونتكست جيوسياسيه جيوبوليتيك مشهور,
2: ولكن تقعد كاس عالم, تقعد معناها حدث كبير كل اربع سنوات, تقعد معناها هذه إديسيون سبيسيال, يعني أول مرة باش تحتضن ثلاثة بلدان كاملة الإديسيون هذه اللي هي المكسيك كندا والولايات المتحدة. فماش برشا كلام, ممكن سمعنا شوية على
0: شوية من كندا
2: غلاء الأسعار.
0: كندا قال كيفاش احنا عنا كان 13 ماتش وكي تحسب لو كو قداش تكلفت لهم
2: هذوما هما نتاع اللي يمشيو يصيفوا بعضهم هكا
0: هي بالضبط
2: يصير فيهم كيما
0: هذوما اللي يشريوا اللحم
1: الشركه ما فيها بركه.
2: يلا فاصل ونرجعوا لكم احنا في انتيبيوتيك
3: في نهار من نهارات.

0: السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمل اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. لانترفيو
1: فيك ضيفتنا في الانترفيو سعداء باش انا تكون معنا. بدايه المشوار مع غازي زغبيني في ليزاتوليي طبعا نتاع المسرح, وبعد فضل الجعايبي فتحي عكيري في التلفزيون شفناك في حرقه ومعاويه وحياه, وفي السينما طبعا اكتشفنا برشا ذمار والمطبعي وبرشا ذمار وبرشا حرفية في جيد. دونك توكا ساوس كنت معاك في جيد وكنت رفيقات الدرب في المستشفى.
2: انا عرفتها في جيد وكانت سيتي اون تري بيل سوربريز بالنسبه ليا انا, خاطرني نفرح كيف نلقى, معناتها نفرح كي نتعرف على ممثلين جدد معناها طالعين في بداياتهم, ونفرح سورتو كي نلقى ممثلات بنات سورتو
1: حقيقيات
2: وعلى طبيعتهم وما عندهمش تكلف وما عندهمش جنون العظمه وكالغرور.
1: هذا من الصفات الكل موجودين فيها
2: حقين الممثلات من طرازها.
1: ان توكا الجديد نتاعها باش نحكيوا عليه مونودرام بطاقه اقامه, هي أميمة مولى.

0: وي هما غلطش في اللقب تاعك المره هذيا. دونك كل عام وانت بخير.
1: عايشه
0: انت بخير. انت خنذكروا المستمعين انه شطر لبنانيه شطر تونسيه.
1: لا
0: ماله
1: انا لبنانيه
2: 100% لبنانيه.
0: ولا في مخي ديما امك تونسيه وبوك لبناني.
1: لا زوز ديما يغلطوا خاطرني نعرف نحكي تونسي بالكدا.
0: بالكدا تبارك الله.
1: اي نعرف نحكي تونسي خير من توانسه. ساعات نصلح اصحابي وتحصل على الجنسيه التونسيه.
0: هاي سبيل. دونك شطر تونسيه شطر لبنانيه.
1: توا لبنانيه وتونسيه.
0: دونك العيد الكبير في لبنان كيفاش؟ نعرف انه لبنان عندها مطبخ معناها مزيان وبنين برشا زاد كيما المطبخ التونسي، كل واحد وخاصيته، ولكن شنو خاصيه العيد في لبنان؟
1: احنا في لبنان العيد الكبير نتصرفوا معاه كيما العيد الصغير، نلبسوا حوايج جدد
0: كيما الشرق الكل،
1: ونعطيو المهبه ونشريو الحلو. وبون حتى فما عباد مش يذبحوا هما في ديارهم كيما في تونس وكل، لا توصي الجزار هو يذبح
0: العلوش
1: كله، معناتها العلوش كل صدقه.
0: هاي صدقه ما تاكلوش منه بالكل.
1: ما ناكلوش منه بالكل، ما نشوفوش، ما عندناش كيما في تونس
0: الكبده والمشوي والقلايه وكل.
2: يعني انتم عيدكم صحيح اصح منا.
0: هو هنا والقربان
1: كله صدقه.
3: احنا نهار العيد كلينا الفلافل.
2: من يديت صديقنا سيمون.
0: سيمون تعرفوا
1: ماكلة لبنان؟ لا
2: تعرفوا نعرفوهم على بعضهم
1: ماكلة الحكاية.
0: وليت تونسية في الماكلة يعني شوية في العيد الكبير مثلا تحتفل بالعيد كيما اصحابك ولا كيما
1: نحتفل بالعيد كيما توانسة؟ هذاك كي نمشي لبنان نحتفل بالعيد
0: نولي
1: لبنان في تونس
2: أو حضرت على أول مرة حضرت على ذبيحة ودوارة وكل شنو
1: شوكيت تصدمت خاطر عمري ما ريت المشهد هذا معناتها الحقيقة. دونك أي مش مستنسين نذبحوا في لبنان، دونك ما ريتش قبل ذبيحة في لبنان. أول مرة كانت صعيبة الحقيقة.
0: وقتاش قد عندها هذا؟
1: أول مرة أنا جيت لتونس عام 2000 عمري 13 عام. دونك العام هذا كان تصور العام.
0: أما علاقتك قعدت باهية بالعلوش أوغوزمون.
1: أي نحب الحيوانات.
2: علاقتها بالماكلة بصفة عامة
1: باهية برشا.
0: أو توكا أميمة اليوم نحكيو على بطاقة إقامة واللي هو مونودرام جديد نصف إخراج محمد حسين حمداني وتقديم فرقة مسرح قلمون.
1: قلمون القلمون.
0: شو معناها قلمون؟
1: القلمون هي بلاصة في سوريا.
0: أداء متاعك؟
1: أداء متاعي.
0: وهي المسرحية سورية دونك؟
1: هي المسرحية وي مسرحية سورية، المخرج متاعها ونصه هو ديجا زادا سوري دونك محمد حسين حمدان. عندنا في الإكيب مساعدة إخراج فرح تعاليت، في الإدارة الفنية إيمان مناعي، ضو مهدي بوذينة.
0: مهدي بوذينة
1: وي. وعندنا منتج منفذ عواطف الحكيري. دونك هو عمل سوري.
0: علاش انت لبنانيه عايش في تونس مسرحيه سوريه؟ صدفه؟
1: بون صدفه على خاطر انا ديجا كنت معطينا في تونس، وتعرف انت لبنان وسوريا ياسر قراب لبعضهم. اخوات معناتها، وحتى في اللهجه ياسر قريبه لبعضها. دونك ممثله تعرف تتقن اللهجه اللبنانيه والا السوريه اختاروني انا. دونك بطاقة إقامة هي مونودراما فيها برشا قضايا إنسانية، تحكي على الحرب، على الغربة، تحكي على الإنسان الموجوع اللي يلوج على الانتماء
0: من واقع المشاكل لبنان وفلسطين وغيره والدول العربية.
1: هي احنا اون جينيرال كي نسمعوا بالحرب ونتفرجوا فيها في الاخبار ولا في لي ريزو سوسيو نشوفوا نسمعوا بعدد الضحايا ونعرفوا وين صار القصف.
0: تعودنا.
1: اما ما نعرفوش هذوما العباد اللي نجاوا من الحرب شنو صار فيهم، اللي فقدوا مع عائلاتهم، فقدوا الحومة نتاعهم، فقدوا كل شيء بضربه هكا وفي كل شيء، وقعدوا هما ناجين، شنو صار فيهم؟ احنا في بطاقه اقامه نتبعوا الرحله مع امراه سوريه جات لاجئه الى تونس وشنو عاشت. دونك تلقى روحها قدام معارك اخرى معارك ورقية، معارك إدارية،
0: حياة اليومية،
1: حياة اليومية،
2: عقلية، ثقافة،
1: بيانسوغ العقلية، الثقافة، تلوج على روحها، تحب تنتمي، تحب موجوعة، مي أون ميم تان أنا با بيردو إسبوار. أنا اللي يعجبني فيها شخصية عواطف، هي شخصية قوية، مثقفة،
2: محاربة،
1: ثم معناتها صارت معناتها تشوف نتبعوا معاها عملية تطهير نتاعها، كيفاش معناتها من الوجاعة هذه الكل حولتها إلى قوة واصلت. دونك نتبعوا فلا نتبعوا الرحلة مع عواطف.
0: أيوة، ولكن أميمة أنا كشفتك في جاد، طبعا الممثل يتنوع ويختار ويحاول أنه يديفيرسيفي التجربة، هاي شفتك في جاد ياسر ضامرة يعني ضامرة، وقلت أنه ممكن كي تكون في عمل، تكون في ستاند اب، تكون في وان وومن شو، وفي حاجة كوميدية، ممكن أقرب لك الكوميدي ولا أقرب لك المونودرام؟
1: شوف أنا ما عنديش حاجة أقرب لي أنا. أي شخصية تعجبني ونحس فيها عمق وصدق ونحبها معناتها ونتبنيها، نجم نخدمها مهما كانت كوميدية أو درامية.
0: ولكن الممثلين غالبا يقول لك أنا نرتاح أكثر هوني، ولا إحساسي يمشي أكثر هوني.
1: أنا إحساسي يمشي
0: أنا مستعدة تعمل نهار آخر حاجة في الكوميدي ولا بيه. اليوم خنقدموا شوي الحكاية ذي اللي تدور في جراج مجهول المكان. عواطف هي أميمة مولوي اللي دايرين بيها كراذن مغلفة بساشية كحلة، وفما شريطة وشباك حديد، وتحل كراذن اللي فيها مصباب بتاع مهاجرين وصور وبكوات هدايا، فيها وثائق ضحايا التغييب القسري والعنف الجنسي وغيره. يعني هنا تقريبا
1: يحكي على يكشف آليات الحرب، العنف المنهجي المسلط خاصة على المرأة،
0: حتى لي زيفي سونور موجودين معناها في العمل، المظاهرات والقصف والفرح وغيره
1: موجود. نعم موجود. دونك كما قلت لك معناتها هو يفضح آليات الحرب، يحكي على العنف المنهجي المسلط على المرأة. نشوفوا المرأة معناتها اللي هربت من حرب ولجأت إلى بلاد أخرى كيفاش قاعدة،
0: هل كان الحل
1: ما أي شنو هو الحل
0: سؤال.
1: نشوفوها تزوجت، نشوفوها طلقت، نشوفوها بوجاعتها الكل اللي هزتها معاها، ونشوفوها زادة في كل مرة تقف على ساقيها وتكمل.
0: أنت باللهجة الشامية تمثل؟
1: أنا نمثل بالعربية الفصحى واللبناني الزوز. العربية الفصحى واللبناني، خاطر العربية الفصحى هي لغة جميلة جدا. تنجم تعبر برشا معناتها، وزاد معناتها البلدان العربية الكل يفهموها. واللبناني خاطر سي سا لونغ ال سي انتيم، هي كيف تحكي كيما انا أميمة مولوي. انا كي نخمم كي نبدا نحكي وحدي في مخي نخمم باللبناني، انا كي نحلم نحلم باللبناني، كي ندعي لربي ندعي باللبناني، ومن غير ما نفطن بروحي.
0: دونك
1: هذايا هويتي، هذايا انا. من
0: شكون موجه العمل هذا؟ لنا جمهور موجه،
1: الجمهور اللي يحبوا دجا المسرح الكل،
0: حتى اللي ما يحبش برشا ويحب يكتشف،
1: يحب يكتشف، يحب خاطر هذايا كيما قلت لك حاجه مانيش في العاده ما نطرحوهاش معناتها، اللي يحب يزيد الوعي نتاعو ويشوف. خاطر انا كي خرجت معناتها كي نخرج من عرض ساعات يقولوا لي تيان أميمة والله عمرنا ما خممنا في الشيء هذا، عمرنا ما خممنا في عباد عندهم بطاقة إقامة وشنو يعيشوا وشنو صاير فيهم، كسوا في تونس ولا عنا
0: ولا أي
1: جالية في فرنسا ولا إيطاليا، كلنا معناتها نعيشوا فرد حرب،
0: نفس المشاكل
1: حرب.
0: يعني وفية لمسرحية ممكن زيد هنا. أنك ذكرت في التقديم أنك أنت خدمت معناها ديزاتوليي مع فاضل الجعايبي وغيره، دونك وفية للمسرح اللي يرهوج المتفرج، يخليه يطرح أسئلة، يعاود يعمل مراجعات لنفسه لحاجات كان يتصور أنهم حاجات دي كونفيكسيون كبار.
1: بيان سور يلزم المسرح، هو يلزم مش كيما تدخل كيما تخرج. تدخل وانت خارج معناتها يلزمك تزيدك في الفكر، يزيدك حتى أحاسيس، ساعات حتى تمشي تدخل
0: مسرحيه
1: تساؤلات، تدخل حتى تحس معناتها تحس بضحكه، تحس بدمعه، لحمك يشوك والكل، تحس روحك ترجع انسان حي معناتها. هذا اللي فرقنا ديجا من الروبوات، يرجعك لانسانيتك. دونك وي فوالا.
0: عرضته في تونس؟
1: عرضنا في مهرجان مونودام مهرجان النسائي للمونودراما وعملنا افون بروميير في الارتيستو وان شاء الله توا عنا دعوه لمهرجان القاهره وفما
0: وقتاش
1: في اكتوبر
0: في اكتوبر مهرجان القاهره تجريبي للمسرح هذا
1: اي المونودراما
0: اي
1: مونودراما
0: واسكت معناتها تحب تعرضها يعني للجمهور في اسكت تخيل انك تعرض في الصائفه مثلا في بقايع ولا لا
1: اي نحب انا لو ماكسيموم نعرضها نحب
0: تعبيتيف السعيد الهدايا باش تمشي يعني نجم يكون حاجه ممتازه لو المسرح معناها سورتو كي يبدا عمل فما الجمهور ومش صحيح انه يحب كان هكا وهكا يحب كل شيء الجمهور يعني كي تعطيه عمل قيم يكون مهتم به دونك سعيد انك تشوف كيفاش تنجم معناها تبروغراميها المسرحيه هذيا في مسارح تونسيه
1: وي ديجا توا قاعدين نشوفوا الحقيقه توا ما عنديش دات مي ان شاء الله بيانتو اي ان شاء الله بيانتو باش نعاودوا
2: مهرجانات صيفيه
1: فما مهرجان في تونس اسمه مهرجان ايام فاغا المسرحيه زيدا باش نشاركوا فيه في سبتمبر في بيجاي باش نشاركوا فيه ان شاء الله في سبتمبر نحب انا الحقيقه ندور بها في مهرجانات
2: حمامات لي
1: مازال ما عندناش مازلت جديده على
0: قدمتوا انكم قدمتوا الكانديداتور نتاعكم
1: قاعد هو المخرج والانتاج لهين بالحكايه هذيا انا يعطيني الدات نمشي
0: انت وميمه في الديجيتال مختلفه مختلفه على المونودرام يعني
1: الديجيتال
0: ماكش في المونودرام جبله
1: ديجيتال راني نفدلك انا وحدي ما مانيش عامله منه راس مال نلعب ونفدلك مع صحابي معناتها مي بعد نلقى نجاح وحده من غير ما انا نحب معناتها نسعى لنجاحه
0: انت تعرف اما مسرحيات بدات هكا بدات بحاجات على الديجيتال تفدليكات ونكت وغيره بعد ولات عمل الناس انتبهت وعددهم كبر والبارتاج كبر دونك الناس انتبهوا انه نجم يكون عمل
1: وي انا ديجا فما اعمال جاوا من غادي معناتها شافوني حبوني حسوا عندي معاش خف الدم ان شاء الله
0: ما اكيد لا لا اكيد
2: حسوا عندك ممثله سورتو ممثل في وسطك خاطر اذا اعطيني الممثله كي تبدا ممثل وقتها كل شيء يولي ممكن
0: دونك يولي ممكن
2: دراما ممكنه والكوميديا ممكنه
0: هاو بحذاك مثال لا بالحق يعني التنوع هذاك كيما قلت في الاول يعني ما يكون كان حاجه انريشيسانت بالنسبه لل هي حاجه معناها تثري هل
1: بالطبيعه كي يبدا الممثل متنوع
0: الخبره بتاع الممثل
1: متنوع
2: سورتو في مارشي كيما تونس اللي ما عندكش مارشي ضيق وما عندكش فرص برشا قد ما تكون انت متنوع وعندك بليزيور كاسكيت وتنجم تخدم التلفزه ومسرح وسينما وتخدم كوميديا وتراجيديا قد ما باهيلك قد ما يكثر لك من حدودك في العمل
0: خممت انك تمشي شويه للسوق اللبنانيه في المسلسلات وغيره
1: خممت في مخي
2: هذا عاركتي معاها قلت احنا من تونس يمشيوا للشرق اما من الشرق جايه لهنا
1: قلت خدم اللي عندي ساعه هوني
0: جربت
1: ما زلت ما جربتش لا اما الفكره طرحت لي طرحت على روحي
0: ينجم يكون عندك ان بلوس معناها اللبنانيه اللي تجيد التونسي ولا تجيد اللغه المغربيه ولا حاجه
1: بيان سور اي اما نقول انا خلي توا انا مادام هنيا ديجا بديت هوني وكل خل
2: نركز
1: صحيت ومن بعد نمشي عندي على شنو على اسس
0: صحيحه انت ممثله تعيش بالتمثيل ولا
1: توا اي نعيش بالتمثيل حاليا نعيش بالتمثيل
0: باهي يعيش التمثيل
1: لا جمال الحقيقة حتى لتوا ما زلت توكي ولي عايش
4: لازم عندها كريوات شقق
2: ولا كرونيكوز
4: باش نجم تمثل مرتاحة
0: لا ان توكا ربما هالاختلاف كما قلت انك تقدم المسرح الجاد اونتر كيمي معناها المونودرام يعني هو عمل يطرح قضايا
1: وحاجة صعيبة
0: راهي طبعا بيسير
1: فيه مسؤولية
0: فماش اصعب من هكا
1: في مسؤوليه طبعًا. كبيره مسؤوليه الركح وهو كان يعني اكزرسيس ما ينجم كان يزيدني ثقه في روحي على خاطر فيه برشا تركيز فيه عندك تركيز عندك احاسيسك من الداخل لازمك توصلهم وعندك كان لانستانتي خاطر المسرح هو فن حي
0: وقتها
1: عندك النص عندك كل شيء وحدك والعينين الكل عليك انت اكهو دونك لازم تكون قد المسؤوليه هذيك والحمد لله معناتها حتى لتوا فرحانه معناتها
0: باهي عملت ان با مهم يعني ممكن يعني الناس انا شخصيا اكتشفتك في جاد يعني ياسر عجبني الاداء يعني حقي كنت من المفاجآت السارة تاع الفيلم هذايا. وهنا نحكيو على المسرح طبعا، تعمل في الاكتيفيتي نتاعك على ديجيتال وبطبيعة ممكن شوية غرام وذمار، ولكن هنا في سيجلو هذايا المسرح المونودرام المسرح الحقيقي، معناها كل النجاح نتمنى لك.
2: يعني المسرح عملت تلفزة عملت
1: مطبعة حياة
0: نجاح المطبعة طبعا.
2: أنا في المطبعة اكتشفت الممثلة الدرامية اكتشفت لتخاجيديان، معناها ما كنتش الحقيقة ديما تضحك حتى في الدنيا ديما تضحك وديما تنبر، وعرفتها التجربة اللي جمعتني بها كوميدي دونك اكتشفتها في المطبعة
0: في باب بنات زادة
1: في باب بنات زادة. خدمت قبل في حرقة، كان عندي مشاركة في معاوية
0: حياة
1: حياة شنو آخر، وهكا فما عندي ديكور متراج عملتها
0: باهي باهي
1: وإن شاء الله
0: قاعدة تقدم بخطى ثابتة إن شاء الله. أن توكا نذكروا أنه المونودرام بطاقة إقامة، إذا كان العروض طبعا تقول لنا وقتاش في وقت لاحق باش تكون نشوفوا احنا نجمو حتى تكون ضيفتنا مرة أخرى، علاش ليه باش نقدموا هالمسرحية. بيان سور أنه اليوم اخترت أنت طرق مختلفة وهذا الطريق الصعب هذا، ولكن عنده جمهور وعنده ناس تحبه وعنده ناس تكتشفه. كل النجاح نتمنى لك أميمة، شكرا على أنك كنت معنا. يلا هذا
1: على الاستضافة،
0: شكرا ليك. وين ما عندك جديد مرحبا بك في أنتيبيوتيك. يلا محمد منير يغني شبابيك، بعد نرجعولكم في أنتيبيوتيك.

0: ستة سبعة وأربعين دقيقة على جوهر اف ام معكم حتى للسبعة في انتيبيوتيك. يلا المقاطع اللي تحبهم أنت
1: بالله. قبل المقاطع سيدي سامي باش وصاني عليها المعد رامي مقليني يحب يعزي الفنان سوني دول أحمد حلمي. أحمد حلمي أمه توفيت الله يرحمها وينعمها إن شاء الله يكون يسمع فينا بركة في جوهرة اف ام تورا وليه يقول لي يا أحمد حلمي أوكي تبعث له أوكي. دونك فلا رامي مقلين يعزي الفنان أحمد حلمي على وفاة والدته الله يرحمها ويرحم جميع أمواتنا.
0: يلا المقاطع تسمعوا كما قلت سليم اخترنا لك حاجات نشوفوك شنو تنجم أنت مش نجم تطلع أما شنو تنجم تتذكر من هذوم أربع مقاطع. يلا المقطع الأول.
2: لي لسه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش.
3: لما الاقي حد يستحمل صوتي العالي وانا بتمرن على البونا الفجر هبقى اتجوز.
4: هو عالي قوي؟
5: عالي قوي.
6: صحيح انا سمعت انك انت بتكتبي مقالات. قريتك مقاله كان اسمها
3: شكرا
6: موسم النرفز.
3: موسم النرفز
6: ايوه كان على لخبطه التليفونات وازاي الناس متنرفزه. اصل انا بقابل الناس مره في الشهر وبسمعها يعني تسالي.
5: بس ضحكتيني لما قلتي انك عايزه الوزير ينزل بنفسه ويتاكد من غلى الاسعار ويعرف تمن السكر كام والزيت كام. على لخبطه التليفونات يعني واحد بيكلم قريبه في الزمالك يرد عليه المكواجي اللي من سيده زينب. بس عايزه اقول لك لو الخواجات قروا المقالات دي هيبقوا مش عايزين
0: يبوظ. يلا تبقى
7: هذا
1: جبدنا على احمد حلمي يا اخي خرجت لنا مع زوجته.
7: زوجته هاي هذا فيلم اعد الليل على مهله.
1: هذيك غنية
0: صوت شو عد الليل على ماله عد الليل يا توفيق. هذا فيلم صحيح منى زكي.
1: قلت لك مرت أحمد حلمي دونك منى زكي واللي معاها شكون اللي تحكي معاها؟
7: رجاء الجداوي.
1: لا لا نيلي كريم.
7: نيلي كريم
1: ومعاهم شو اسمه عبد العزيز
0: أحمد خالد صالح سيد رجب عمرو سعد تامر نبيل نيلي كريم. يتناول الفيلم
1: سيرة
7: الحب.
1: قربت
0: سيرة الحب. شكون غناها؟
7: ام كلثوم بيان سور.
1: برافو عليك.
0: كوكب الشرق.
7: مثلت كوكب الشرق.
0: يتناول الفيلم السيرة الذاتية لام كلثوم لشخصية فنية هي الابرز في حياة العالم العربي.
7: هو مش مثلت ام كلثوم في مش تسعينات ولا في اول
0: 99 ولا صابرين
7: مصابرين ولا
0: من 24 حلقة.
7: ايه نفكر ما نجحتش فيه برشا.
0: لا بالعكس
1: لا ما نجح.
0: لا المسلسل نجح ولكن كان فما نقد لصابرين ومش بلاهية ولكن
7: كانت طافية برشا.
0: لا لا لكن الكتابة متاعه كأنه خلاه شخصية أم كلثوم شخصية هكا في السماء معناها عكس الفيلم اللي كان معناها في
1: شخصية أم كلثوم
7: بس أخطاء أداء الممثل
1: ما كانتش وفما تفرجت حجم الشخصية.
7: أي وفما مرة تفرجت في فيلم على يحط مراحل حياة أم كلثوم وهي صغيرة حتى لين كبرت. معناها سيت ان دوكيومونتير أكثر منه فيلم وخذاو في الصغر أم كلثوم شو اسمها اللي تمثل تونسية نور القمر هكا اللي تغني
1: نور قمر
7: خذوها هي في الرول هذاك. لا بيان ريوسي في الصوت وقتها خاطر وقتها صغيرة
0: طبعاً. لا حتى كبيرة صوتها مزيان نور قمر
7: وقتها
0: حتى توا هي صوتها مزيان طبعا.
7: اي صوتها مزيان.
0: الست توكا موجود في منصة شاهد موجود ناس تنجموا تشوفوه الفيلم هذا
1: حتى في البي تي في.
0: تحب نعطيك لاكسي نعطيك لاكسي
1: ما تجيش نورمالمون ممثله تحكي على تتفرج في الافلام بيراتي مي بو والله غالب الواقع الاقتصادي والجيو سياسي كما قلت انت.
0: يلا فينا المقطع الثاني.
8: وقت اللي تحب الحم انا نجيب لك للدار ما عادش تجيني للحنون
9: جرمان اغزرني

0: يلا
1: سلاح مصدق هذا
0: وي
2: سلاح مصدق وفيصل بالزين
1: سلاح مصدق نجار ماهوش زازار في خطاب على الباب
0: تعيش عائلة مكونة من أم وثلاث أبناء في منزل واحد يحاولوا البحث عن ذاته وتبدأ الأمور في التغير وقت يجي خالهم لزيارتهم إخراج سلاح الدين صيد
2: منام تعروسية
0: تأليف علي الواتي بطولة رؤوف بن عمر فماش سلاح مصدق في منام تعروسية سامية بن عياد عبد الغني بن طارة علي مصباح زهير الرئيس وجاء جندوبي وعزيز أبو الأبيار
2: قمر سيدي المحروس
0: لا 1998 عشقة
2: عشقة وحكايات
0: يلا الاكستريم الثالث كان حاجة
3: عشقة الدرس ايه ده وفي حد لسه بيشيل البطاقة دي انت عاملها من امتى دي
4: انا مش فاكر بالظبط بس اليوم اللي انا استلمت فيه البطاقة دخلت فيه فيلم بخيت وعديلك الجزء التاني
3: وايه اللي فوقك دلوقتي
4: عاوز اغير الوظيفة
3: يعني
4: حنوتي يعني الناس في الشارع بقت بتشتم مني وفي ناس في شارعنا بتقول لي اغراب وفي ناس تقول لك انا لو شفت فرحات الصبح لازم تحصل مصيبه واللي
3: هتحتاج ورق يثبت امتهانك مهنه اخرى
4: ورق يثبت
3: امتهانك مهنه اخرى هكتب لك انا الورق اللي انت هتحتاجه خلصوا
0: يعني اربع شخصيات من مشاكل في التعامل مع الجنس الاخر ويسعوا لتحقيق احلامهم وسط تحديات الحياه اليوميه تنقلب حياتهم بعد مقتل زوج واحدة فيهم كما شافت في المنام فتلجأ الأخوات للبحث عن حل بعد تهمة القتل عليها إخراج محمد شاكر خضير تأليف مهاب طارق بطولة نيلي كريم روبي كندا علوش الممثلة السورية جيهان شمشرقي علي صبحي كل جماعتك جاوبهم أصلي حاتم صلاح مزيان
2: لو المسلسل والكاستينج ياسر مزيان
1: عجبتني روبي انا اكثر
0: 2025
2: ليه بيدري
0: اخواتي 2025 يلا الاكستري الاخير
5: كنت فين لغايه دلوقتي وازاي تخرج من غير اذن
6: كنت بذاكر عند واحد صاحب حضرتك ما كنتيش موجود عشان اقول
5: كنتوا بتذاكروا بالجيتار
6: دي كمان مذاكره وبكره اجازه
5: اسمع بعد كده ما فيش خروج من البيت من غير اذني فاهم
0: يلا فاهم
1: هذا قديم شوية
0: شكون يا ذي
1: سعاد حسني
0: لا
2: فاتن حمامة
0: والولد ومثل معروف الله يرحمه وي برافو
2: إمبراطورية ميم
0: واحد من اللي فيلم كل في تاريخ السينما العربية طبعا بطولة فاتن حمامة أحمد مظهر سيف أبو ناجا هشام سليم هذاك اللي كان يتكلم
2: الله يرحمهم
0: ليلى حماده حياه قنديل 1972 وطبعا المسؤوليه نتاع الام كي تربي الصغار من غير اب وبعد باش تجي تتزوج ياسر مزيان دونك فما حاجات بريكوس شويه وقت وين تقول لهم تقعدوا تكلموا في التليفون تاك نجيب لكم كل واحد تليفون في بيته وتتكلموا وحدكم يبان جاي الوقت هذا
2: انا جبت على عشقه وحكايات تفكرت عشقه وحكايات هو المسلسل اللي اكتشفنا فيه كوثر بالحاج كنت تفكر في شخصيه مزيانه برشا ديزي وقتها شخصيه مزيانه برشا
0: وقت الاكتشاف تاع
2: تحيه ليها
1: ربي سامي قبل ما نكملوا فما البارح لقيت
0: عشان دي وقتها فيسا
1: فيسا اون سيري نتاع مع علي الواتي السيناريست الكبير اسمها برزخ اللي هي تحلل في المسلسلات والشخصيات
0: حكيت عليها فرح برجل
1: حاجه ممتازه ياسر معناتها ما تقعد برشا
0: يلا ام كلثوم يطول بعده كذا مقطع من روح اليمين محلال المقطع هذا احنا نرجع لكم ان شاء الله نهار الاثنين في حلقه جديده اللقاء

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. ارتفاع عدد الموقوفين في جريمة قتل شاب بالقنطوية، وتونس تؤكد التزامها المتواصل بدعم عمليات حفظ السلام الدولية. في تفاصيل أخبارنا، ارتفع عدد الموقوفين في جريمة القتل التي جدت ليلة البارحة بجهة القنطاوي بولاية سوسة، وراح ضحيتها شاب يبلغ من العمر حوالي 17 سنة إلى 8 موقوفين، وفق ما أفاد به مصدر مطلع للجوهرة فم. وقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية سوسة الشمالية فجر اليوم وإثر مداهمة عدد من المنازل بجهة القلعة الكبرى من ولاية سوسة من القبض على الفاعل الرئيسي وشابين آخرين وحجز أداة الجريمة، كما تم القبض على شخصين آخرين شاركوهم جلسة خمرية قبل وقوع الجريمة، وثلاثة آخرين قاموا بإخفاء المتورطين بعد ارتكابهم لفعلتهم. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصري بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة وحيدة تحت رعاية طبية خلال 24 ساعة القادمة. وبيّن نصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم رفع عينات للتحليل من مختلف مكونات الأكل التي تناولها المصابون للوقوف على السبب الحقيقي لحالة التسمم التي راح ضحيتها شخصان من نفس العائلة. شأن آخر، أكدت تونس بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. وجددت تونس في بلاغ أصدرته وزارة الخارجية ترحمها على أرواح حفظة السلام الذين قضوا أثناء أداء مهامهم تحت راية الأمم المتحدة، معبرة عن تقديرها للدور الأساسي الذي يصطنعون به في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وأحياء الأمل في المناطق المتضررة من النزاعات. كما شددت تونس على تمسكها بدعم مقاربة أممية شاملة تقوم على تعزيز الحلول السياسية المستدامة والتنسيق بين مختلف الأطراف مع احترام سيادة الدول وخصوصيتها الوطنية، مؤكدة أهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم قدرات حفظة السلام إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مستويات عملية حفظ السلام. نقع موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الاتفاق مع إيران سيتضمن وقفاً لإطلاق النار في لبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وفي تدوينة له أعلن ترامب أنه سيتم رفع الحصار البحري عن إيران. قال الرئيس الأمريكي أنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران، مؤكدا أن طهران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة نووية أبدا. هذا ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها إن أهم جزء في الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة يتمثل في شرط الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وقالت المصادر إن ترامب لم يشر إلى البند الأهم في الاتفاق، موضحة أن نص الاتفاق ينص على دفع 12 مليار دولار فورا، وطالما لم يتم هذا الدفع فإن إيران لن تدخل في أي مرحلة مفاوضات لاحقة. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة قليل السحب وتتراوح الحرارة ليلا بين 18 و 22 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 23 و 27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في.
2: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندنا كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.

0: تسمعوا كل نهار جمعة سبعة ثمانية المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية طفلة على جمعة أسمع واتمتع
1: أهلا وسهلا، تحيات خالصة ومودة وتهاني متجددة بعيد الأضحى المبارك في هذه الحصة الجديدة من المتوسط أعماق وأفاق. سأكون صحبة زميلتي فوزية اللي هي بيدها عندها تقريبا مشاكل متاع صوت ومتاع طقس مبدل، إذن باش تكون كأنها هي المحادثة مش المقدمة للحصة، ولكن هي حصة ممتازة بالنسبة لي أنا وعندها حجم خاص للضيف اللي استدعيناه ولما يحمل وراءه من قيم ثقافية علمية مواطنية أكاديمية. نتحدث على الأستاذ رضا مامي. أهلا وسهلا سي رضا، مرحبا بك بحضنا.
2: مرحبا سي منصور، يعطيك ألف صحة، عيدكم مبروك قبل كل شيء، مدام فوزية عيدك مبروك،
3: عيد مبروك
2: إن شاء الله، عيشك للكل يعني المستمعين والمشاهدين، وأعطيكم ألف صحة على الاستضافة الكريمة. أنا سعيد يعني بوجودي معكم.
1: لا احنا أسعد، لأن احنا على يقين أنه حضورك باش يقدم إضافة في عديد المواضيع التي سنطرحها معا، لكن احنا عادة نبدأ بفاصل موسيقي تقديمي، أما نشير إلى أنه شنو في الدخلة فاش باش تحدثنا. أنا حضرتك من نوع من الـ الـ الـ الـ السؤال، ربما هو كيفاش تعرف علاقتك باللغة الإسبانية، كيفاش تم الربط هذا بينك وبين اللغة الإسبانية؟ نعرفوا احنا ما هيش كما يقولوا رايجة ياسر في تونس، معناها جات، لكن معناها الشيء اللي وصلت له أنت سيادتك تو باش نحكيه فيه، ماذا بينا بعد الفاصل تعرفنا كيفاش جاء. تفضل نسمعوا الفاصل الموسيقي.

0: Publicité.
1: صيف السماء كالعادة رجعت لكم Go My Code Summer Academy كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في Go My Code سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 اكثر معلومات
0: جوهرة
1: تسمع كل نهار جمعة السبعة الثمانية المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية ديفالة على جوهرة FM TV.
2: وتمتع. عدنا مع سفية رضا مامي ولاحظت أن عدينا لك مقطع من موسيقى إسبانية إذا كان مانيش غلط العنوان متاعها كلمة واحدة الأغنية عنوانها معناها بالإسبانية ترجمته بالابري كلمة واحدة احنا طالبين منك أكثر من كلمة باش تفسر لنا العلاقة بينك وبين اللغة والثقافة وكل ما وراء ذلك في الإسبانية تفضل.
3: والله هو سؤال وجيه سي منصور. أنا قريت التعليم الثانوي في المعهد الذكور بسوسة من سنة 76 إلى 83 خريط البكالوريا خريط 7 سنين، وكانت عنا قهوة في سوسة هي قهوة الأولمبيك، مع الأسف ما عادش موجودة، هي معناتها هي جزء لا يتجزأ من تاريخ سوسة. كانت تحط يوميا أغنية لخوليو إغليسياس فيدال بالفرنسية يوميا على الساعة 12 نخرجوا، ووقتها القهوة غالية في القهوة ديك، ناخذوا قهوة فيلتر من قهوة قريبة ونقعدوا في السكة مقابل القهوة نسمعوا خوليو صدقني يوميا. وقتها يعني تغرمت بخوليو إغليسياس وليت ناخذه في الأشرطة نتاعو الكل وليت نتبع فيه وليت نسمع فيه، وبدأت العلاقة يعني بالثقافة الإسبانية من خلال الموسيقى. ثم بعد في المعهد الثانوي كنا ندرس يعني الإسبانية، نذكر أستاذي الدكتور بخير سيدي هادي الوسلاتي جاب لنا نص على دون كيشوت ودول ثنايا. يعني وقتها اكتشفت بصراحة عمق الأدب الإسباني وعمق الثقافة الإسبانية، ومن وقتها بديت نخمم بكل جدية باش نكمل يعني دراستي في منوبة، نعمل أستاذية في الوقت هذاك ونختص في الحضارة الإسبانية. وما نخبيش عليك زادة كان عنا هاجس في السكوندير على هالمسألة هذه متاع الأندلس وما وراء الأندلس وأسباب سقوط الأندلس وشنو اللي صار، وعنا ما ننسوش عنا يعني عنصر هام في المكونات للشعب التونسي اللي هو العنصر الموريسكي. يعني كان مهم هذا كله خلاني معناها تكثر المشاغل متاعي ونختص في أمور دقيقة خاصة بعلاقة بتاريخ الأندلس وبحضارة الموريسكيين.
2: لذلك خصصت الأطروحة متاعك لموضوع الموريسكيين.
3: بالضبط وقتها كنت محظوظ اشتغلت يعني مع ألفارو غالماس دي فوينتس الله يرحمه، اللي هو كان يعني من العناصر يعني المهمة في الدراسات العربية والإسلامية والموريسكية، وكان من خطر هناك فما يعني صف أو صنف كان يعني يحاول طمس الحضارة العربية الإسلامية، ثم يعني صف آخر فيه هذا أستاذي اللي كان يدافع على حضارة الموريسكيين وحضارة المسلمين. اشتغلت معاه يعني في وقمت بتحقيق مخطوطات ودراسة مخطوطات واختصيت أونتروتر بتاعت الحال في هذا يعني المجال، وهذا تقريب يعني مع غرامي بالريال مدريد
2: بكل أخت وزيادة.
4: الحقيقة احنا اليوم نحتفي بقامة علمية وأدبية كبيرة برشا في تونس، إن شاء الله يكون عنا منها برشا. وهذا الإلمام الجالب اللغة الإسبانية وخاصة ولادة الغرام اللغة الإسبانية من خلال الفنون والموسيقى اللي هي حاجة طريفة جدا، والفن يكون هنا بوابة تعلم اللغة. كيفاش تنصح الراغبين في تعلم اللغات بما فيها من اللغة الإسبانية أنهم يكتشفوا العالم هذايا؟ إذا كان يشوفوا اللي ربما ثم صعوبات يعني أسكو تشجعهم كيفاش هي الطرق أبار التعلم الأكاديمي للغات؟
3: شوف كل التشجيع لأنه بصراحة اليوم نعيشه في عزلة ما نقولش عزلة من نوع آخر، على الأقل عزلة ثقافية.
4: نعم.
3: يعني نحن يعني نجهل الكثير عن العوالم القريبة والبعيدة.
4: نعم.
3: والآخر يجهل الكثير عن ثقافتنا وحضارتنا، يعني اللغات ثم اللغات ثم اللغات، باش نتمكن من اكتشاف الآخر حضارة الآخر عن طريق اللغات. اللغة الإسبانية بصفة يعني خاصة هي اللغة الثانية العالمية، هي لغة يتكلموها أكثر من 60 أو 70% في الولايات المتحدة الأمريكية، هي اللغة الأولى في بعض المؤسسات الدولية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني اللغة الإسبانية تعكس بطبيعة الحال ثقافة وحضارة، وقت يقولوا حضارة إسبانيا من نجموش نحيو منها العالم.

0: ظهر في التاريخ كما تونس يعني الفينيقيين الرومان بعد المسلمين إلى آخره. هي معناها بلد عنده حضارة يعني عريقة جدا. وننصح يعني الشباب يتعلم اللغات خاصة تو اللغة العصرية الإنجليزية. ما جمش يعني التلميذ ما يقراش الإنجليزية. ونشجع الإسبانية بالنسبة للأسباب اللي ذكرتها تو.
1: سي رضا صلي عن النبي كما نقولوا تكريمات والتشريفات عدد كبير ياسر. مش باش نبداوها من الاول باش نبداو من الاخر. اخر تكريم ظهر لي هو اللي متاع 2026 اللي تم فيه تعيينك عضو دائم بالاكاديميه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا والتربيه والانسانيات الاسبانيه. شنو هو قيمه بين قوسين الكلام اللي كنت تقول فيه دور الجامعي أنه يكون مثقف ويكون تسميت أنت العبارة في حديث ما دبلوماسية ثقافية وأكاديمية. كيفاش ترى التكريم الأخير هو نقطة وصول لما سبق وفاتحة لبرنامج آخر؟ هذا شيء اللي قلته أنت.
0: هو الموضوع شيق سي منصور ويطول الحديث. تمام باش نحاول نكون يعني نجاوب بكل ايجاز على الوقت. البرنامج الشغل الشاغل يعني في مسيرتي الاكاديميه والعلميه والجامعيه نخدم على زوج محاور. المحور الاول هو يعني ايصال الارث الحضاري والثقافي متاعنا للاخر. كي نقول الاخر نقول النافذه الاسبانيه ومن خلالها نافذت يعني 23 بلدان في امريكا اللاتينيه. ومن ناحية أخرى لأنهم بصراحة معناها لا يعرفون عنا الكثير. ومن ناحية أخرى كيف قوم بدور يعني إعادة قراءة الموروث الثقافي الأندلسي والموريسكي. لأنه اللي كتب تاريخ الموريسكيين وتاريخ الأندلس هما بصفة عامة من الغرب. نعطيك جوج مدارس عريقة في إسبانيا، مدرسة أليكانتي ومدرسة أوفيادو، اعتمدوا بصفة عامة لكتابة تاريخ الموريسكيين اعتمدوا وثائق محاكم التفتيش ووثائق الكنيسة. ونعرفوا احنا اللي مش ديما المنتصر باش يقول الحقيقة عند كتابة التاريخ. ابتداء من أواخر القرن العشرين فما جيل جديد خرج في العالم العربي لأن واحد منهم في المغرب والجزائر وتونس ومصر انكبين على دراسة المخطوطات اللي كتبوها الموريسكيين لا فقط يعني وثائق محاكم التفتيش أو الكنيسة. واكتشفنا عدة اكتشافات في المخطوطات اللي كتبوها. في تونس مثلا عندنا 7 مخطوطات كتبت باللغة الإسبانية لأنه كي وصلوا الموريسكيين لتونس كانوا قد نسوا اللغة العربية. المخطوطات هذه الشطر بتاعهم تقريبا قمت بتحقيقهم ودراستهم لكن مع الأسف ما عنديش يعني القدرة باش نترجمهم العربية. بورتون يحكيوا على ظروف الطرد بتاعهم، يحكيوا على المعاناة بتاعهم، يحكيوا على الانتجراسيون بتاعهم لنا في تونس وعدة مواضيع تهم. وبريتو هو جزء من تاريخ تونس. حبيت نقول لك اللي انكبيت على هزوز محاور هذوما في جل يعني دراساتي. تكريم متاع فالونس بالحق معناها كنت سعيد جدا وكنت فخور لانه يعني من الاكاديميات اللي يعني المرموقه في اسبانيا. هي كما ذكرت سيادتك الاكاديميه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا والتربيه والانسانيات او العلوم الانسانيه. وقع يعني اقتراحي قبلوا يعني الملف متاعي وقبلوا العضويه متاعي. ونهارتها نهار 16 ماي وقع التكريم الاوفيسيال ودخلنا. هي فيها تقريب 90 اكاديمي اللي دخلنا جدد 46 من شيلي من فالونس من شيلي من فنزويلا من كولومبيا من المكسيك وخاصه من اسبانيا. وكنت انا موجود معهم. لكن اللي فرحني اكثر الا وهو وقع اختياري من طرف يعني الهيئه المديره ورئاسه الاكاديميه باش نقوم بالخطاب باسم يعني كل الأكاديميين الجدد. وفي الحقيقة كان يعني منظر رغم اللي مستانس بالمحاضرات والسفر وغيره. من هالات تلقى روحك باش تحكي باسم 46 أكاديمي وتلقى قدامك 150 يعني سلطة كبيرة، سلطة علمية أكاديمية، مام حتى ميليتار، معناها ناس في الروتريت، ناس في القناة.

0: قانون محامين يعني كان الحق مشهد رهيب.
1: وكان خليط كانت نتيجة مباشرة للي تم في أمريكا الجنوبية من فتحك في المكسيك لدرس كامل. تفضل كانت حب فتحية.
2: الحقيقة هذه وجودك غاديك وتمثيلك الأكاديمي هو وجود يشرف تونس، ومن هذا المنطلق احنا ننتظر منك الكثير، لأنه هذه رسالة طنات بك في كما حكيت تنوير وتعريف الآخر على تراثنا التونسي وإبداعات التونسية مختلف الإبداعات، وكذلك كشف الحقائق في إعادة ربما تسليط الضوء على التاريخ الذي كتب بشكل غير دقيق جدا. وهنا حبيت نسألك سيريضا على علاقتك باللغة، هي فاتت المستوى الدبلوماسي والأكاديمي والعلمي نحو ما هو إبداعي وما هو فني؟
0: شوف علاقتي باللغة الإسبانية ذكرك في موضوع طويل. أني في موضوع اللغة دي ما نسأل على الهوية متاع الكاتب.
2: نعم.
0: أني الهوية متاعي موجودة. يعني ديجا نرفض باش يسميه الشعر متاعي شعر إسباني.
2: نعم.
0: شعر أجنبي مكتوب بالإسم، هو شعر تونسي.
2: تونسي.
0: لكن كتب باللغة الإسبانية. فاللغة بالنسبة لي هي ما هي إلا وسيلة لبلوغ الآخر.
2: نعم.
0: ما هي إلا وسيلة باش نوصل للآخر. لكن ما عندهاش يعني رواسب أخرى ولا أشياء أخرى، هي وسيلة لا غير. لكن هوية رضا
2: لا تغير نبض الروح الشاعر.
0: لا لا لا، موجودة في أشعاره، موجودة في محاضراته، في نصوصه، في كل ما أكتب ولا ما أترجم، يعني موجود رضا مامي. وراء رضا مامي فما قرطاج.
2: نعم.
0: فما تونس، فما معناها العالم العربي والعالم التونسي بصفة خاصة. فاللغة كما قلت لك هي وسيلة، ورفضت مرات باش نصنف كشاعر يعني باللغة. لا هو الشعر،
2: الشعراء الناطقون باللغة الإسبانية، هي تسمية تصنيف غير أمين
0: وما يشرفنيش.
2: نعم.
0: مش معك في الأخر.
2: أيوة.
0: هو رفضتها.
1: هنا
0: شاعر تونسي يكتب بالإسبانية.
2: نعم.
0: علاش خطر نلقى راحتي بحكم اختصاصي باللغة الإسبانية، بحكم أني درست قرابة 40 عام الشعر الإسباني وشعر أمريكا اللاتينية، تلقى روحك دون لوبان في كل ما هو شعر
1: الإبداع والترجمة. خبش موضوع كبير ياسر. ما حبيت السؤال اللي أعطيته لك، العلاقة
0: لا مش نرجع لك
1: بين الشيء اللي تم في فالنسيا وما تم في المكسيك،
0: لا مش
1: اللي
0: لا
1: هو أو من تشريف عظيم ودرس كامل كفلت به أنت دوا في تدريس
0: هو
1: ريما بابينا نفهموها في حجمها.
0: هو بعلاقة، هي بداية الحق التكريمات والمسؤوليات في الأكاديمية سنة 2023، وين وقع انضمامي للأكاديمية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية للأدب العالمي.
1: ما حضيتش فيزا
0: للأدب. في بالك بها
1: في بالك تقول شيء
0: للأدب العالمي الحديث. والله حظ في نفسي وقتها.
1: لا تبعناها مليح وسندناك كل شيء.
0: حظ في نفسي خطر دعيته من 60 واحد اقترحوا 5 باش يعملوا محاضرات في لونيو معناها في ليساجوني. مع الاسف ما كانش من فيزا ولا
1: لعل فيها خير
0: شعنا فيها مش مشكل. طيب دخلت الاكاديميه ذيك الحق فتحت لي الابواب، خاطرها معروفه قلت لك لفات اللي استدعوها يعني اسمه مجلس الدولي هذا باش يعملوا محاضرات غادي يعني معترف بها وتخدم وناشطه. دخلت الغادي لقيت اهتماماتهم هي الأدب العالم الحديث، لكن مركزين فما زوج محاور، الأدب الغربي الأوروبي وأدب أمريكا خاصة أمريكا الشمالية على حساب ما مع أمريكا الجنوبية. قلت دخلت الحق معناها عملت عدة مقترحات اللي هما قبلوهم. دخلت العالم الليمون متاع الموريسكيين متاع الأندلس متاع العالم العربي وخاصة الأدب العربي وبصفة أخص الأدب التونسي، وقمت بعدة محاضرات حول الشاب يغيره الشاب اللي ذكرناه معناها على هالموضوع هذا. والمحاضرات وقعت في خاصة في أوروبا في إسبانيا تحت يعني لواء وتحت تنظيم هالأكاديمية ذي. الأكاديمية ذيك فتحت لي الأبواب، فهاد الأبواب يعني الأكاديمية متاع المكسيك مثلا متاع المكسيك ده ما كنش نحلم بها باش تكون يعني خطر. نعرف اللي في المكسيك فما أخت فوزية، فما برشا لبنانيين، فما برشا سوريين، فما برشا فلسطينيين من أصول عربية اسمه توا خوان وكارلوس وكذا، لكن هو من أصول عربية وكانوا يعني ناجحين في مجال التجارة والسياسة.
2: نعم.
0: وما كانوش ناجحين في المجالات الأكاديمية أو العلمية، التجارة أو السياسة. شكون أول عربي ندخل الأكاديمية ذي؟ معنى حاجة تشرف، تشرف بكدي بكدي، تشرف بلادي، تشرف الجامعة متاعي، وتشرف الجامعين. ودايوق معنى عملت اقتراح وطوى قاعدين ندرسوا فيه، أني باش نرجع في نوفمبر إن شاء الله، عندي عدة محاضرات في المكسيك باش نتابع عملية اقتراحي في فتح سيكسيون،
1: قسم
0: سميوه قسم الدراسات العربية والإسلامية.
1: هذا هو اللي حبيت تركه.
0: ليش؟ لأنه اللي اكتشفته مشيت لعدة بلدان، مشيت لفنزويلا مرتين، مشيت لكولومبيا 3 أو 4 مرات، مشيت للمكسيك. يعني الشعب المكسيكي هو شعب عظيم، عنده حضارة عظيمة، شعب يعني مجذر في التاريخ. ومن ناحية أخرى، وهذا اللي يجلب انتباهي، عندهم شغف كبير وكبير وكبير بكل ما هو عربي، بكل ما هو الثقافة عربية.
1: جيد جدا. نرجع للموضوع ذلك أن تسمح نعمل استراحة قصيرة. أما اخترت أنا الجاموسي في علاقة بالألحان الإسبانية، أما الأغنية خذنا عملها دقيقتين برك لأن الحديث سيطول عنا، ونعتذر للسادة المستمعين والمشاهدين، نأخذ دقيقتين من الأغنية بتاع سي محمد جاموسي.

0: إذن نعود ونعتذر لعدم استكمال الأغنية، لكن معناها أما تحية لروح محمد الجاموسي لما قام به في هذا التلاقح بين الفن التونسي والفن الإسباني. خلينا نرجع بالطريقة هذه لمجالين نعتبرهم أنا يكملوا بعضهم، مجال الإبداع ومجال الترجمة. وانت يظهر لي بديت تركز على الترجمة، ولا ربما كنت في الإبداع بديت وقتها، أما ما حبيتش تظهر ياسر في مثلا، وحتى الأربعة دواوين لولا نحب نسألك أنا يا أخي، حبيت تسمي روحك شاعر القمر؟ أربع عناوين بالقمر.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح، هما الأقمار والربيع، أقمار وخريف، أقماري ثم الشعر والقمر.
0: أنت
1: والله كلمة قمر ما هو مكتعرف، احنا كل شاعر ولا مثقف عربي تونس نعرف قيمة كلمة القمر في الشعر العربي، في الشعر التونسي معناها هي كلمة معناها سحرية، مش منقولش معناها حاجة أخرى. ومن ناحية أخرى التأثير الكبير كان بكوني يعني مختص في شعر لوركا، هو المتأتي هذا من علاقة لوركا بالقمر. لوركا هو بامتياز شاعر القمر، شاعر الغجر، فالقمر يعني عنده عدة يعني رمزيات واستعارات يستعملها لوركا في الجدلية أو في علاقته أو في محاكاته للقمر، وربما كان هذا يعني التأثير اللي خلاني
0: نستعمل. من رأيك أنت معلش فوزيت عندك سؤال عاطية؟
2: أنا حبيت نعرف علاش في الأقل القمر في صيغة الجمع يعني برشا أقمار.
1: ما مو باش نعبد ولا تأويلات أخرى، ما هوش قمر، هما أقمار. أنت
2: بتقصدش في قمر واحد فما أقمار، أسكو هي الأقمار ستاع السنة ولا أقمارك أنت في شكلها المجازي؟
1: عالمي
2: يعني هو مجاز.
0: حبيت أنا اللي فهمته من ربما مسيرتك أنت الإبداعية والثقافية عامة، كأنك تربط وثيق بين عملية الترجمة وعملية الإبداع. كيفاش ترى أنت الصيلة بين الترجمة والإبداع؟ وهنا ربما بيودي أنك تشير في نفس الوقت لما ترجمت للشابي، ونعرفه قضية ترجمات الشابي، أنا بيدي ترجمت للشابي وما خرجتش لتو. فما نقطة هامة جدا بالنسبة لي أنا، هو كيف نترجم الشابي دون إدراك ضرورة ترجمة اللحن، وذا أشرت له أنت في لقاء من اللقاءات.
1: شو بالنسبة لقضية الترجمة، يعني بديت نترجم لأني حسيت بأنه الترجمة هي حاجة معناها ملحة وضرورة، سينون باش تقعد غادي في بيتك مسكر على روحك، ما شافك حد، اسمع بك حد، تعرف عليك حد إلى آخره، يلزم الترجمة. رغم اللي في قرارة نفسي ما نأمنش برشا بترجمة الشعر، لا أعتقد الكثير في ترجمة الشعر، لأنك تعرف ديسي منصور للفوزية تعرف، واللي عملية الشعر ما يعني ما هيش مش تحول المحتوى من لغة إلى لغة أخرى، كان جاي كاكرة وما نو. الشعر يعني عالم تسحر، يعني عالم أعمق، فما ساعات البياض ما بين السطور لازم يترجم، فما التنهيدة، فما قيمة الكلمات المستعملة، فما الاستعارات، فما الرموز، والاستعارات والرموز هي مربوطة بحضارة وثقافة معينة، نجم يكون في الثقافة اللي بيترجم لها ما تلقاش يعني ما يقابل هالاستعارات أو الرموز، وإلا ترجمها لكن الصورة توصل ضعيفة. ومش أي نص نسميه شعر، فما نصوص حسب تقسيمي بكل سلاسة يترجم، ناخو قصيدة حلوة محمود درويش نوصلها باللغة الإسبانية ما عندي حتى مشكل، ولا بتعني زار قباني، وطالي باش ناخو لوركا الأمور تولي عالم، يعني عالم السحر الشعري، عالم الرموز، عالم فالوركا يعني يولي تصعب شوية باش تلقى الإيكيفالون في المرادف يعني في اللغة الأخرى. وفما قصائد نقول ماذا بيا ما تترجموش وتقعد في اللغات الأصلية. نعطيك مثال، دانيرمون ترجموا يعني ديوان تاع أبو الطيب المتنبي، ترجموه زوز أساتذة معناها مختصين في العربية، وبصراحة معناها بعاد كل البعد، يعني الروح متاع النص مفقودة. فهمت هذا علاش قلت لك معناها فما صعوبة تعاملت مع شابي بكل صعوبة، والشيء اللي تعبني بكونه شابي يستعمل في كل قصيدة 5 ولا 6 كلمات مرادفة لبعضها، نفس السونس كما قبر ورمس وإلى يساء. الإسبانية تفتقر إلى 5 كلمات باش ترجم 5 كلمات هذوك. هذه من جملة الحاجات اللي هو مولوش في القافية في الأخر، يختار لك 5 كلمات نفس المعنى، نذكر كلمة رمس وقبر إلى آخرهم. الإسبانية تفتقر، والإسبانية الشعر الإسباني معناها ما يحبذش الإعادة بتاع نفس الكلمة في القصيدة ولا في البيت. أنا لقيت معناها كما نتذكر ولدت ديك طليق
2: كطيف اللسي
1: وحر، طليق وحر، طليق تبارك الله عندها معنى في العربية، حر كيف كيف. الإسبانية تفتقد الكلمتين باش نقول حر. رصدت ترجمتها ليبري وليبري مرة أخرى. فما الإكيفالون، لكن ما يأديش اللي أديه معناها اللغة العربية. وفي نهاية الأمر ديما نقولها ترجمة للشاب ولا غيره، هو يعني نعتني بحاجتي من غير ما حبش ندخل في أمور تقنية وإلى آخره. الحاجة الأولى وهي تكون وفي للشعر، الفكرة اللي حاب يوصلها الشعر. والحاجة الثانية النص كي باش يوصل يلزم يوصل كقصيدة باللغة الإسبانية، وما يوصلش نص من نوع آخر، ما يوصلش حاجة أخرى، لأن وقتها ما عادش نسميه الشعر. هذوما اللي دو كريتير اللي خدمت عليهم باش وصلت معنا نصوصي في الترجمة.
2: سيريدا تول ترجمة، هل أنه ترجمة الشعر هي من أفضل أن يقوم بها شاعر حتى يكون المعنى أقرب له ويعاود يحس بالإحساس اللي عاشه الشاعر، كأنه هو نوع من التعاطف معاه في التجربة الوجودية والتجربة الحياتية والإحساس اللي عاشه الشاعر، وإلا هي مجرد تمرين تقلي تتقن اللغة وتتقن المعاجم وكثرة الممارسة
1: صدقني مهما مش تبقى ليه كل ما هو تقني ولا ترجمات الحديث توفلان، يعني مستحيل باش راهي النص الشعري هي روح، والروح هذيك تقتلها التقنيات.
2: نعم.
1: يعني كان جاي وحكيت مفردات وكلمات معنا حتى مش وحدك ما تقراش الإسبانية تحط يعطيك لك فما روح متاع نص، فما النفس الشعري. سبحان ربي نقرأ لك نص تقول لي هذا يا شعر وهذا نص، لكن ماهوش يعني ماهوش شعر. ولهذا أنا مع فكرتك وديما نقولها المترجم، ودير ترجمة القصيدة هي ما نسميهاش عملية ترجمة، هي إعادة كتابة القصيدة في لغة أخرى.
2: بالضبط.
1: ولهنا المترجم راهو يعني الحقيقي اللي ترجم الشعر هو مبدع،
2: هي ترجمة إبداعية،
1: هو مبدع كيف وكيما الشعر.
2: نعم.
1: كيف وكيما الشعر انت مش تعمل نسميها بالإسبانيول ريكريار،
2: خلق
1: إعادة
2: ثاني.
1: خلق النص من جديد لكن بلغة أخرى. وأنا مع كلامك أستاذة، يعني ديما نقولها ماذا بيا مترجم الشعر يكون قارئ جيد للشعر، محب وفي للشعر، ولما لا يكون شعر؟ لأنه إذا كان شعر وعنده الآليات والتقنيات في الترجمة تهنى على النص الشعري.
2: بالضبط.
0: خلينا كان تسمحوا نحضروا فاصل موسيقي آخر قصير باش نتعداو الموضوع، ربما يخرجنا طريف ظاهريا من الأدب، أما باش ننزل في قضية المجتمع. وانت تحدثت كثيرا في دور المثقف والجامعي والباحث والشاعر في المجتمع ودوره في المجتمع. الموضوع حب نحصله طريف وقت، اي اعطيونا دقيقتين من الاغنيه المواليه.

0: قلنا لهذا الموضوع لنجم نسميه اجتماعية المثقف والمبدع لا سوسياليتي دو لوم دو كولتور اي دو سيونس. السيري ذا انت من الاول خذيت موقف المثقف والمبدع يلزم يكون على يسار المنظومة، أي يسار تتحدث عنده من منطق المثقف والمبدع؟ هل هو اليسار السياسي الذي نراه وفي بعض تخبطات ساعة نشعر أنه ما هوش مركز بما يكفي، أم هو يسار آخر يأخذ صبغة ربما مثالية؟ وأي مثالية؟ تفضل.
1: هو يسار معتدل اللي ضد التطرف في كل يعني الايديولوجيات والمذاهب إلى آخره، هو يسار معتدل، يسار يعني يحاول يقوم معاملة مصالحة من أجل
0: هذه تسمى الوسطية، وإحنا في المتوسط
1: الوسطية بالضبط. هذا هذا هذا معناها اللي ضد أما حبيت أقول لك دور المثقف في المجتمع وغيره، إن انطلق من مثقفين بصفة عامة هما أساتذة بصفة عامة، فما مبدعين معناها ما عندهمش علاقة بالتعليم ومبدعين ونحترمهم إلى آخره، والأستاذ يعني باش تقوم هذا حسب برايا وحسب تجربتي باش تقوم بدورك، يعني فما ثلاثة أبعاد تقريبا يلزم يكونوا متوفرين عند الأستاذ، ونعتذر للي ما توفروش عندهم ربما ظروفه الخاصة منعتهم، من رأى اللي أبار الدور متاعك يعني البيداغوجي والعلمي في القسم هذا كان متفقين فيه، عندي جزء بعد أخرين البعد أول حاجة البحث العلمي، والبعد الثاني هو التأطير، عندنا مشاكل متاع تأطير كبيرة في الجامعة التونسية، يعني نعطيك مثال ما نحبش نحكي على روحي، ما اليوم يعني وجهت 20 أطروحة الدكتوراه في اللغة والأدب الإسبانية، وجهت 75 رسالة ماجستير، اللي وهي شعور بالمسؤولية بأن غدو نخرج روترات متهني، عندي المادة كونفيرانس متر اسيستون لاسيستون، وعندي معناها تقتل تكون أجيال وتتعب باش تعرف شو معناها انتم التأطير باش تأطر، وبلغة إسبانية مش لغة عربية، يعني تصلح كل سطر كل كلمة إلى آخره، معناها مش حاجة هين، لكن هذا كل شعور بالمسؤولية من أجل أكل الشبيبة ذيك، من أجل يعني كل أجيال هذوك باش يحفظوا على الكرولاب ويتقدموا.
0: في النهاية بالنسبة لك أنت التزام المثقف أو الأكاديمي أو ربما معناه المربي، يعني تكدث هذا على الأستاذ، هو قيام الواجب، قيام بالواجب فارسو كيلفو، فهمت ولا كما يقول ألبير كامي، معناها يقوم بدوره وينجح في المهمة متاعه، هذا هو
1: هذا من ناحية، من ناحية أخرى جانب الآخر يولي تغلب عليه معناها الثقافة الوطنية وانتمائك العربي التونسي إلى آخره، ألا وهو أثنية مشيت فيها تخدم ثقافة بلادك ونقولها مجانا على حسابك الخاص من أجل باش توصل يعني أصوات ولا صوت متاع شعراء ولا أدباء توانسة ولا مؤرخين، ولا باش تحكي أنت في المكسيك ولا في فنزويلا ولا في أمريكا تعمل محاضرات، يعني هذا من أجل شنو؟ من أجل كما قلت لك يعني وطنيتك وحبك للثقافة هذه وحبك للبلاد هذه. أنا حبش نحكي على روحي ومش المجال، أما كانت عندي عدة إغراءات باش نعيش ونقري في إسبانيا أو في أمريكا، لكني معناها كنت نرفض وما زلت نرفض رفضا باتا، قال لي باش نخلي معناها الجامعة متاعي ونخلي القسم متاعي ونخلي الطلبة متاعي ونخلي معناها الثقافة متاعي للأمانة. وهذا الدور كما قلت لك لأن نخرج شوية على بعد الأستاذ، يولي الدور يعني الاجتماعي الثقافي التاريخي البيئي متاعه باش يحط كل يعني قدراته، كل حد سلون بتاعة الحال الاختصاص، كل حد ظروفه باش نجم نتقدمه بالبلاد هذه وبالثقافة هذه.
0: أخت فوزية في الموضوع هذا
2: سي رضا، أنت أثرت موضوع عام برشا، هو أنه الجامعي أو يعني الأكاديمي هو في جانب ما بيداغوجي ومؤطر علمي وباحث، وفي جانب آخر هو مثقف عضوي يتمسك برهان الثقافي والحضاري ويحمل رسالة الوطن بتاعه للعالم ويعاود يرجع باش يربط حبال الوصل ما بين العالم الخارجي والعالم اللي هو التونسي الوطني. إلى أي مدى صورة الجامعي المبدع والمثقف واللي هاز على كتافه هذا الحمل معترف به، وإلى أي مدى المسؤولية هذه جسيمة اللي يرفضوها برشا وما ينجموهاش؟
1: لالة فوزية فما حاشي نحب نوضحها، أراني منيش نوجه في اتهامات، نحكي على تجربتي ونحترم كل تجربة. حاجة نقولها لك اللي راهي ماهوش يسهل باش تعمل اللي كنت نحكي لك فيه. راهي ظروف عنا في الجامعة، ظروف يعني مادية يعلم بها كان ربي، بيرو ما عندكش، ما فماش يعني رفاهية، ما فماش بحث علمي، ما يعاونوك حتى في حاجة. ومن ناحية أخرى كيف المثقف كي يقوم بالشيء هذا ما يستنى حتى واحد بيشهر يقول له بارك الله فيك، هو حاجة قام بها لبلاده والثقافة
2: متاعه،
1: مسؤولية وطنية. أنا واحد من الناس جامي كنت نستنى وباش نستنى إكس ولا يجريك باش يقول له والله بارك الله فيك.
2: أنا لا أتحدث عن الاعتراف المادي، لا أتحدث عن الاعتراف المادي، أتحدث عن الاعتراف الحضاري المعنوي. يعني هذا هو اللي يهم الجامع المثقف، خطر هو مدام جامعي مثقف ومثقف عضوي بلغة الكرامشي.
1: الاعتراف الوحيد يفرحني ونحبه هو الاعتراف الأكاديمي. هذا الاعتراف الوحيد معناها اللي فريمو يعني يعجبني ونخدم من أجله. لأنهم ما فماش لجان فيه تتشرى، ما فماش يبيع وشرى، ما فماش كذا وكذا، فما أمور دي كريتير سيونتيفيك وامور اكاديميه وعلميه. هذه الحاجه الوحيده معناها اللي تشرفني.
0: سيدي ذا انت تحدثت و قلت هذا رايي، نحترم راي غيري.
1: وهذا اللي خدمنيش باش ننظر على العباد ولا الزملاء.
0: لكنك في هذه السنه اتهمت او وصفت كل من لا يعترف بالثوره انه ما شاركش فيها ولا ما يفهمش فيها ولا ما يفهمش في الثوره وكذا الى اخره، عليها ما عندوش الحق باش تكون عنده نظره مختلفه انه ما وقع تاريخيا ماهوش ثوره، وهو يعطي ليه طرح اخر وتفسير اخر. علاش وصفته انت كاتيجوريك كما يقولوا جازم راهو ما يفهم شيء؟
1: اول حاجه سي منصور ما نصورش وين قلت ولا وين سمعتني، عمري ما نجم.
0: لا الانترفيو مكتوب.
1: لا ما نجمش، صعيبه شويه ما نجمش، لا خاطر راهو المشاركه في الثوره
0: 1 فيفري 26. مش مهم، هاي نتعداو نتجاوزو.
1: يظل مع الجزيره هذا. لا لا مع الجزيره. وفما رهانات اخرى في وسط الواحد. حاولت باش نحمي الثوره لو ماكسيموم، وهذا معناها من دوري، خاطر نعرف وين يحبوا يوصلوا بيا للحوار. اما اني معاه المشاركة في الثورة، مش بتسلاح السلاح وتخرج تسب راهو. أنت مناضل وفوزية مناضل واني مناضل، أنوتر مانيار. هذا كل نضال. ولا تو اللي يخدموا قبل مع
0: مناضل دكور.
1: أي لا مناضل معناها وتخدم بلادك. أي. من من من من من بقعة معينة، مش معناها باش تخرج أنت في حزب وتعيط وتسب وتكسر هكذا، لا لا أنا ما خرجتش. وما كنتش مع بن علي. وكنت نقوم باشياء من اجل كما قلت لك بلادي ووطنيتي تو سامبلومون. هذا ايش حبيت نقول لك
2: سي رضا؟ توا نظرا للمستقبل، كيفاش نحميو هالمستقبل في الوطن وفي المجتمع وفي الاخر اترافير هالحب للغه والترجمه والابداع، كيفاش نخليو هالعشق للغه الاسبانيه في جانبها التقلي الاكاديمي وفي جانبها الابداعي منبع وطريقه باش نحميه مستقبل تونس، مستقبل اللغة، مستقبل الإبداع، مستقبل المجتمع.
1: والله الحمد لله معناها الثنية اللي سطرتها مع الطلبة متاعي ناجح فيها على بعدين، بعد لساعات تونسي معناها نعملوا سي منصور يعرف معايا في الفيسبوك كل نعملوا تقريبا 4 أو 5 تظاهرات علمية يعني مستوى عالي.
2: نعم.
1: مثلا في أكتوبر من 25 إلى 1 نوفمبر باش نعملوا لي جورني إسبانو تونيزيان باش يشاركوا فيهم الأكاديمية أمريكان والأكاديمية متاع فالونس، وباش يكون بعدين رئيس الأكاديمية متاع فالونس. قلت لي راوك الطلبة وين ديما نشارك الطلبة.
2: نعم.
1: طلبة لي دكتوران جماعة الماستر جماعة الليسونس وزملاء، وقت اللي راوا الأنشطة هذه 3 و4 هما موجودين معاك تحفزهم.
2: تبذير المشعل
1: ايضا. بيان سور بيان سور. لا اذا كان امنوا بيك وتاكدوا من اللي قاعد تعمل فيه بتاتها الامور تمشي بطبيعتها، فهمت؟ هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى قائم بواجبي فيزافي معناها بلادي والوطن نتاعي خارج الحدود اما مانيار. نجحت ما نجحتش ما هي محاولات فرديه لا اكثر ولا اقل.
0: لا هذا ما يخشك فيه حتى حد. هذاك علاش انا قلت كنا اللي في نظري انا وقع في الانترفيو اللي حكيت لك فيه هو استعمال لما قلت في أهداف أخرى وكشرت لها أنت.
1: لا لا نوضح لك سي منصور ما عندي ما نخبي. حسيت اللي حبي وصلوني اللي باش باش ننكر في الثورة والثورة بيه نو أبريتو وقت اللي عرفت الجو ذاك حاولت ندافع على الثورة بما أوتيته من قوة رغم اللي كما أنت كما غيرنا ما ناش مقتنعين اللي ثورة ميكومام حاجة تمسنا
0: كان نجم ندافع على نفس ثوري نفس ثوري على رغبة في التغيير هذا أمور معقول أما الثورة وانت ما أنا تعرف أكثر منها ربما مليانك مؤرخ كي ناخذ لها من منظر الماركسي
1: منظر ولا تخرج ما انا عطيتك علاش قلت لك لا ما تذكر
0: نحب تو نوصل جيستمون كيفاش المفهوم اللي انت ركزت عليه نوع من الدبلوماسيه الاكاديميه والثقافيه وربما نقول الانسانيه في الانسانيه
1: الكونيه
0: كيفاش هذه تراها وهنا نتقاطع انا وزميلتي ولا نتلاقى انا وزميلتي فوزيه في السؤال اللي طرحته عليك كيفاش نجموا نتصوروا المستقبل كيفاش شنو نجموا نبادروا كاعمال
1: مش نعطيك الجواب ويضحك شوي في معرض الكتاب اخيرا والله لا اتصلوا بي لا كلموني لقيت روحي محطوط في مائدة مستديرة مع 7 سفراء فيهم اللي خرج دراتات فيهم اللي مازال واني معاهم الوحيد معنا أستاذ بس نحكيه على الدبلوماسية الثقافية همش نعطيك معنا النكتة ذي ايه بدوا ينظروا طوكي مش ننظروا احنا في الدبلوماسية الثقافية تنقضوا الأصباح مي مش نتبقوا في الاخر اللي زي ما تكون موجودة لكن قلت لهم شوف هني مش ننظر يعطيكم الصحافة اللي قلتوه أني معاكم أما أنتم بكلكم السفراء أعطيوني شو البودجي متاع سفاراتنا في المسائل الثقافية زيرو
0: يظهر لي نوقف على الموضوع ذا لأن وصلنا بالضبط الوقت نعتذروا كلمة أخيرة باش نحييه

0: وإن شاء الله نلقاوهم في الأسبوع القادم في برنامجنا، وإن شاء الله تكون لنا عودة أخرى معك
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: لكن نعطيك كلمة فوزية، تحب تقول حاجة؟
2: لا خليه سي رضا
1: يخلي. أنا حبيت نشكركم، أنا من المتابعين للبرنامج بتاعكم للفوزية، نؤمن بيك وبكل ما تقول فيه، يعطيك ألف صحة. سي منصور كيف هذاك أستاذ وذاك أخويا، يعطيكم ألف صحة، ونشجعكم باش تواصلوا في البرنامج وتحافظوا على كلمة متوسط. هذا ان شاء الله في فرصه اخرى نحكيوا على المتوسط والاكاديمي بتاع فالونس وعلاقتها بتونس وشو باش نعملوه في الصنص هذا.
0: الساده والسيدات مشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، شكرا لكم والى الموعد القادم ان شاء الله.

0: سينما سينما مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ثمانية وثلاثة دقائق على راديو جوهرة، مرحبا بكم وين كنتوا تتابعوا فينا. إن شاء الله عيدكم مبروك للناس الكل مرة أخرى. بالنسبة لما خلطناش وعيدنا عليه، جمعة 29 مايو 2026 12 ذو الحجة 1447 للهجرة، كالعادة من 8 إلى 9 انت الليل كل موعد مع السينما والفن السابع. نحكي اليوم على الحدث الأبرز اللي كان الأسبوع اللي تعدى، بطبيعة هو اختتام الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي. اخترنا باش يكون ضيفنا اليوم المخرج والمنتج مختار العجيمي، نجول التحية، اللي كان موجود غادي على عين المكان، كان موجود في كان. دونك نشوفوا شنو هي الأجواء، أبرز ما ميز هالدورة هذه، دورة 79 من فيستيفال كان، واللي كان رئيس لجنة التحكيم فيها بارك تشان ووك. هذا الاسم رئيس لجنة التحكيم. في الجزء الثاني باش نحكيه على فنان تحصل على دعم من وزارة الثقافة باش يعمل فيلم. الفيلم هذا باش يكون مختلف شوية على الأفلام اللي قاعدين نشوفوا فيهم، فيلم باش يحتفي بالتراث التونسي. نعرفوا اللي كونه التراث متاعنا لابد من المحافظة عليه، لابد من توثيقه، خاطر سينو باش يذيع كومبليتمون. مانيش باش نلقاو شكون اللي باش ينجم يحكي لنا على التراث القديم متاعنا. خذا نظرة موسيقية للتراث، وأكيد كل التفاصيل باش نشوفوهم في الجزء الثاني من برنامجنا. بالنسبة لليلة خلينا نبدأ نرحب بمخرج البرنامج سيد سامي الذويري. سمنت شوية سامي ذويري من العلوشة، من العلوشة كليت وحدك الكل. صحة وفرحة أخوي. صحة وفرحة. ورحب زادة كيف كيف مروان سعد في استقبال التليفونات. الاثنين نقول لكم عيدكم مبروك. سحسن
2: تحية. أهلا خد
1: صفا.
2: وي
1: الحمد لله. باهي قل لي سيدي خويا شكون ضيفنا في الجزء الثاني؟
2: سي كريم العذيري.
1: سي كريم العذيري. باهي شنو هي الموسيقى اللي باش يحطها في فيلم اللي هي تعنى بالتراث؟ ما حبش يقول لي حد شيء راهو سحسن خلاف اسم الضيف. وراهو خذاه دعم من وزارة الثقافة باش يعمل فيلم

0: على الموسيقى وقف غادي خلاني اون سسبانس معاكم انتم.
1: يا خالد ثم ياسر ناس ما يظهروش في الاضواء. وقت اللي هما يعملوا في عمل كبير نجم نسميهم ابطال. ابدا بالمراه اللي عقب الليل تبدا تلم في الباب نتاع البلاستيك. فهمت شفت كليله واحده معناها مراه كبيره كبيره كبيره وهي تدز في شهرها مسكينه هذيك بالنسبه لي بطله المراه هذيك. اما بالنسبه لكريم العذاري هو استاذ موسيقى. كي تشوف تقول لا اكثر ولا اقل فما دوتر. الشيء اللي يعمل فيه هو سي كريم هو مهتم بالاشكال الموسيقيه اللي انتثرت بمرور الوقت. يحب يحييها من جديد ويعطيها صبغه هيك نقولوا احنا عصريه معناها يحب يحافظ عليها وعنده مجموعه كامله خاصه في مساكن بناس عاشوا كانوا قبل يمارسوا هالاشكال الموسيقيه التقليديه القديمه. فهمت وعنده علاقات مختلفة الجمهورية يعني ناس خرين كيف هو يتبعوا الأشكال هذه فهو فما نوع خاص ركز عليه
0: تحكي لنا هو من بعد ملا على النوعية هذه نتاع الموسيقى. أكيد سيد المخرج باش يكون كله انتباه خاطر مغروم بالموسيقى وقاري في الانستيتيو دو ميوزيك سيت دونك ما قراكش بارازار سي كريم العذاري نو لا باهي اتو نسألوه من بعد واضح جدا. 8 و7 دقائق نمشيو للموزيكا باف داري ألبي ميسينيوم بعد نمشيو مع سي مختار العجيمي ونحكيو على الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي.

0: ساشن دقيقة على راديو جوهرة، مرحبا بكم معنا من جديد في سينما سينما. نمشي نحكيو على مهرجان كان في دورته 79 من 12 ل 23 مايو 2026، أسدي للستار الأسبوع اللي تعدى وعرفنا شكون الفائزين. طبعا تشوفوهم بالتفصيل. خلينا نحكي شوية أرقام على المهرجان هذايا. أكثر من 52 ألف أكريديتي من العالم أجمع اللي حضروا في المهرجان هذا يا سي حسن. 52 ألف أكريديتي في الفستيفال.
1: أي مهرجان، أول مهرجان في العالم وحتى الدولة بما فيها أمريكا ما وصلت تنظم مهرجان كما هذا. كان يبقى هو الشعلة الأولى، ولو كما قلنا المرة الأخرى فينيز هو أول مهرجان سينمائي.
0: وهذا يتعمل شماتة فيه
1: أي وقتها
0: على موسوليني وعلى
1: أبو في الحرب العالمية.
0: حسب رأيك الفستيفال قديش دخل رتومبي إيكونوميك للجهة؟ للجهة مش كان المهرجان برك.
1: أي لا، فما حاجة أخرى خد بخلاف هذايا، أنه الدولة هي بيدها الفرنسية تشجع في المهرجان. يعني ما كنت نظن أنه كل شيء المهرجان معناها يستقطب من خلال الإشهار ومن خلال الميزانية متاعه، يعني كله خاص، نجم نقول تمويل خاص. لا غلط، الدولة وراه المهرجان كان. ما نعرفش، ما نتصور أنه
0: قديش رمي
1: شنو 10 مليار دوات قديش
0: 200 مليون دورو لي روتومبي ايكونوميك. معناها الناس اللي دخلت الكان واللي سكنت واللي كلات وشربت وتحركت وخذت تاكسيات واللي تحب عليه انت الكل جابت اكثر من 200 مليون يورو. قداش من امبلوا ديريكت اي انديريكت؟ لهنا نحكي بالعاني على خاطر هاي قيمه المهرجانات شنيه. احنا حتى اليشال مينياتور الفيفا سو سور سيرتان، راهو الناس اللي جات لهنا لسوسه راهي صرفت ودخلت فلوس، وفما دي زامبلوا ديريكت اي انديريكت اللي هي تابعين المهرجان. 13400 امبلوا ديريكت اي انديريكت اللي هما موبيليزي للاورغانيزاسيون. هذا يقول 13400 صح؟
1: هذا بقطع النظر على الاشعاع العالمي
0: والمحلي
1: اي ما نتكلم. يعني نستغرب ساعات
0: 80000 نويتي في الوتل دو لا ريجيون، يعني كان جوان لي بان الحوم اللي بحذاها. يعني حس تقريبا 20% من الشيفر دافير انويل لوكال، يعني حجم المداخيل السنوية 20% متأتية في الفترة نتاع المهرجان.
1: هكذاش لاحظ انت طول المهرجان في فرنسا تشوف البيجي نتاعهم منين جاي، تلقى ديما الجهة
0: المدينة أي
1: تلقى امبليكين في مصر.
0: صحيح،
1: احنا هنا خياش مش اقولك،
0: معناها نحكيو على حاجة كبيرة. نحكيو على الامباكت نوميريك مثلا وعلى الريزو سوسيو. الهاشتاغ اوفيسيال فيستيفال دو كان 5.2 مليون منسيون. لي برودوي مش مسوا 689 مليون شخص. هذا نحكي على الميديا نحكي كسوا على تويتر على فيسبوك على معادش تويتر تولت اكس على فيسبوك على انستغرام على غيره. لي فيديو بارتاجي بار لو ميديا اللي هو بروت لا شين بروت هذه جابت اكثر من مليار فيو.
1: شوف الاشاعه، الاشاعه نتاع المهرجان والاشاعه الفرنسي وحتى السينما يربح في هذا، لأنه بعد نرجع للكلام هذا على وضعية السينما ودور المهرجانات كما كان، خاصة كانوا برلين وفينيز أنهم مازالوا هما توا الحاضنة اللي مازالت تحمي السينما من خلال توا البالم، من خلال معناها النتائج للتحكيم. شوفوا منو مهرجان كارتاج
0: كان
1: كارتاج كان اي كان موقعنا المسؤولين عليه المديرين معنا في حصة في حفل الافتتاح معنا أكدوا من جديد على التزام المهرجان كان على الدفاع على السينما ورفضهم أنه الذكاء الاصطناعي
0: يكون موجود.
1: رفض واضح، فهمت؟ حتى برلين كيف كيف وحتى فينيس
0: والريتسيز
1: ناقشنا فيه الموضوع
0: الجمعة اللي فاتت. خليني نعطي البالماريس البالم دور فيورد لكريستيان مونجو رومانيا نورفيج وفرنسا هما الدول المنتجه الجران بري مينوتور اندري زفينغيتسيف من فرنسا المانيا وليتوانيا هذوما الدول المنتجه ولا جنسيات المنتجين جايزه الميزان سان اكزيكو ما عندناش برشا نلقاو ديما اكزيكو فما خافير أمبروسي أو خافير كالفو الفيلم اسمه لابولا نيغرا من إسبانيا وفرنسا بافيل بافليكوفسكي الفيلم اسمه 1949 إيطاليا بولندا ألمانيا وفرنسا أحسن ممثل إيمانويل ماكيا الفيلم كاورد من بلجيكيا وهولندا وفرنسا أحسن ممثل هي فيرجيني فيرا إي تاو أوكاماتو الفيلم سودان من فرنسا بلجيكيا ألمانيا واليابان جايزة السيناريو إيمانويل مار نوتر سالو فرنسا وبلجيكيا جايزة لاجن تحكيم لافونتور ريفي الفاليسكا غريسباخ من ألمانيا فرنسا والنمسا وبلغاريا جايزة الأفلام القصيرة أوز أدفيرسير من الأرجنتين البارم دونور باربرا ستريزند بيتر جاكسون وجون ترافولتا هذوما أبرز من نجم نحكي على الجوائز عندك ما تعلق سحسن ولا نمشيو لسي مختار
1: طوي يتغش علينا إذا كان
0: نمشيو مع سي مختار مرحبا سي مختار
2: سحسن تحياك
0: مرحبا شنو أحوالك سي مختار وساعة قبل كل شيء عيدك مبروك
2: نعيشك وعيدكم مبروك وعيد ولكل مستمعي إذاعة جورة
0: شكرا
2: أنا في سوسة بحذيك
0: كيفاش قلت لي
2: قلت لي جيت لسوسة مش نعيد
0: إيش بك ما جيتش بحذانا مال
2: والله زيت تعب شوية ما تعرف المهرجان كان ميخعاشي خدني فيك حد شيء
1: يتسبب بالمتعب
2: لا والله لا كان اسمع بين المواعيد وفي الليل نهار وليل معناها
0: قل لي ما تحبش تخلص قهوة على سي حسن هذاك علاش
2: لا والله إن شاء الله نجي أتترم بوزي ونخلص قهوة فما حتى مشكلة وما زلت معناها مخي موش مركز
1: هو مختار مدينة سوسة لأنه خرج من نادي سينما الهوات متاع سوسة
0: صحيح.
1: متاع السبعينات هو ينسى هذا
0: ما ينساش
2: أحسن تحب شوية ذكريات كان عام 78 ما زلت معناها أول ما دخلت معهد ليداك
0: أي
2: مشيت الكان بستوب من فوق دورليون كنا مشينا من باريس حتى الكان
0: معناها من كترزيام خرجت هبطت حتى كشي من الزيروسيس
2: حتى الكان معايا وقت ثلاثة ولا أربعة من الطلبة من معهد ليداك بتاع السينما والليلة الأولى بتنا في بلاصة فما كيما لي روشي في اسمها لابلاج دو ميدي
0: اي
2: وعملتها وقتها العامد بادري بادروني حسن كي يثبت هو قاموس ما شاء الله معناها من الأفلام والكل ومن بعد فما اون جورني بارتيكولير السيري كلها من بعد لاربور سابو
1: نتاع
2: شو اسمه العام 79 طنبور نتاع شلندور وفابوكاليبس ناو نتاع كوبولا هذوما الكل ما واحد ما ينساهمش خاطر وقت صغار حاجه ما تنساهاش الأفلام هذه تقعد لك في الذاكره
0: صحيح.
2: كان وقتها كان معناتها كانت كيما تشوف تو كبرت خاطر كان فما لونسيان بالين تاع الفستيفال اللي كان تو لوتيل تبدل ولا اسمه الماريوت كان النوغايلتون وبعد الماريوت هذا عام صورت انا فيلم تخرج نتاع ليداك قدام في الـ في الـ في, في, في النوغايلتون هذا ومدير التصوير جاء وقتها يعمل لونكادرمون رمسيس مرزوق مدير التصوير المصري وقتها جاء في ليداك عامين باش يعمل لونكادرمون للطلبه وشكون معايا جيرار كابزيك المخرج الفرنسي هذا اللي عامل سناع الدول وفيلم في كان في الكلاسيك كلاسيكيات السينما اسمه جيلي زاكتور ما نحبش الممثلين في برنار بليي وغي مارشان ومجموعة الكل عشت معناها تعرف الشط هذا سينما دلا بلاج يمكن فما 800 واحد قاعدين يتفرجوا في الليل في الفيلم حاجة معناتها من فوق العقل معناها سي ماجيك الغالب احنا حول حاجات تظن ما نجمناش نعملوهم لا في سوسه لا في الحمامات لا في تونس حاجه معناها كان كل عام عندها سيكسيون اسمها كان كلاسيك في الهواء الطلق
0: صحيح وترجع ديما للي فيلم كلاسيك اللي تميزوا في السنوات اللي تعداو
1: ناويين العام الجاي يا مختار
2: والله العظيم السينما دلا بلاج انا علاش ديما نقول حتى وقت اللي عملنا البانيل اللي في الستاند تاع تونس جبت شويه عجبتنا على المهرجانات وقلت حتى منارات يلزم يرجع فهمت السينما دلا بلاج هذيك كيف يلزم يرجع باي صفه معناها حاجه نجحت علاش ما ترجعش يلزمها ترجع فهمت كيما تو رجعت كيفاش كما ان شاء الله يرجع الحمامات. معناها شوف التنوع في المهرجانات حاجه مهمه، معناها كل مهرجان وعنده الهويه نتاعه والشخصيه نتاعه. انا ما يمشوش في نفس النمط. عندنا مثلا جربة ولا عندنا الفيفاج وعندنا جي سي سي وعندنا حمامات وعندنا توزر، توزر زاد كيف كيف لازم يرجع، علاش ما يرجعش توزر ولا سينما الصحراء؟ معناها تو شوف المغاربه مثلا وخيانا عندنا عندهم 80 مهرجان.

0: بأي طريقة معناها. طبعا المجموعة اللي تعاملت معايا في وتتعامل معايا في الحمامات أنا سبقوا الفلوس من عندهم وأمنوا بالمهرجان وعاونوني وحكاية والوزارة السياحة وزارة الثقافة بعد عام ولا عام ونص باش خلصوها
1: تسمع منه ما
0: اي بعد عام ونص ما احنا تعطلنا حتى الدورة الثالثة هي ما زالت معناها ستاند باي. الخواص يلزم الواحد يلقى لهم معناتها في القوانين الجدد بتاع
1: الخواص معناها كانوا موجودين معاك سي مختار ولا راه واحد وين باش يخبي وجهه من الناس اللي تسالوا
0: اي
1: ما يهمنيش قال انا ما يهمنيش فيك انا تعاملت مع سي مختار نعرف روسي عند سي مختار
0: ايه ما هو عندنا شكون معنا احنا المخزن هذا عندنا كاتب عام احنا هو ملم بالاشياء الكل بتاع الفلوس والامور الاداريه الكل يبداو شادين صف اللي خلصنا بالمعقول نفهموهم احنا اللي مش يخلص بعد جمعه مثلا مش يخلص بعد جمعتين ولا ثلاثه ولا بعد شهر ولا ما نطولوش معنا ما نفوتوش ثلاثه شهور
1: اما
0: صحيح انه المشكل في هذايا البارتناريا بيبليك بريفي لازم يعاود الماكينه لازم تعاود الدور ما فماش حتى حل اخر. انت تو شوف في مصر مثلا عندك الجونه يا اخي القاهره ما دخل معاهم البريفيت هذا كيف
1: صحيح.
0: عندهم فلوس مع رجال القاهره زاد ميزانيه ضخمه
1: صحيح
0: لازم البريفي لازم نلقاو حلول حتى مع الجبايه معنى اللي يحط فلوس في مهرجان يتنحاو له الفلوس بالضرائب معنى الحلول هذه والله ديما نحيي اللي يبدا ناشط ويخمم في الاصلاح والكل لو كيما محمد علي بن حمره عنده قداش من حاجه عملها والله العظيم انا من الاول ما كنتش مأمن به ما نكذبش معناها توا نشوف اللي الشيء اللي قاعد يعمل فيه بشويه ينجم يوصل لشده ثنيه في السؤال الانتاج والا المهرجانات. مهرجان ما نجمش يكون تعامل كان ساعه الدوله معناتها سبونسور مثلا انت شوف السبونسور من العام الاول صعيب العام الثاني صعيب انا فما بنك تو ما نجمش نقول اسمه وقفت معانا زاد كيف الحمامات. بنك امنت معنا عملنا لها اللي كبسول فيديو عملنا لها ياسر حاجات اللي هي حبت عليهم بالنسبه للدعايه نتاعها وبنك خاصه بنك معناها ماشي مش دوليه وهي كماش هي ما نجموش نخلصوا الناس اللي خدمت راهو الماكينه نتاع الفستيفال راهي معناتها وراها حاجه اقتصاديه مهمه تو تحكيوا على كان مثلا اليوم فما ناس قبل ما تطلع هي يوفى مهرجان كان تلقى نص الوتله معبيه من ريزرفاسيون تلقاها معموله العام الجاي
1: من تو
0: ما فماش بلايص اي وتشوف المطاعم كيفاش قاعده تخدم وتشوف هي معناها حتى في المطار تدخل في المطار تلقى يبيعوا لك سيكان يبيعوا لك شنو باسم المهرجان وكيسان وستيلوات معناها ماكينه كامله تخدم.
1: وي باهي مادامك رجعت بينا الكان اعطيني شو ما ابرز الملاحظات اللي ريتهم اسكو موافق لجنة التحكيم اسكو الحديث اللي سمعته غادي بتبع اكيد مع نقاد ومع الناس اللي فاهمين السينما شو ابرز الانطباعات اللي عندك على الفيستيفال؟
0: والله يا خالد ما نحبش كما قلت حسين ما نحبش ندخل في التفاصيل نتاع الافلام دونك انا بصفة عامة باش نعطي اثناء بالكاليتي نتاع الافلام اقل من السنوات اللي فاتت. فما افلام اللي دخلت في المسابقة معناها ممكن ما كانش تسحق تدخل المسابقة.
1: كيفاش نقول لك بار اكزومبل
0: نعطيك الفيلم الايراني نتاع شو اسمه
1: اصغر فرادي
0: اي انا تو كان قاعد يخدم في افلام في ايران احسن من يمشي ياخذ فيلم في 3 مليون يورو ولا 4 مليون يورو ويعمل فيلم يجيب فيه كاترين دونوف وايزابيل لوبير وكل خليتك في قعد في القلم نتاعه هو فهمت خالد حسن
2: اي بالضبط
0: دونك متوسط عندي انا معناها علاش خاطر هما تعودوا حتى فيلم المودوفار زاد كيف
1: جوستومون انا كنت باش نسالك على بيدرو المودوفار اللي هو دلول الفيستيفال
0: انا ما نكذبش عليك ما شفتوش اما الاراء الكل كيما يقول لك نص نص معناها
1: فما اللي عاجبه شويه وفما اللي مش عاجبه هو دلول الفستيفال ياسر يحبوه في
0: فما اسامي تدخل معنا ديريكت يقول لك انا باش نعمل به الدعايه للفستيفال السنه واسم كبير المودوفار الافلام الاخر الكل نتاعه احسن يعرف نقصد شويه معناها
1: تحس
0: اللي قاعد يعاود في نفسه
1: من فولفير يظهر لي بدا
0: ينزل شويه
2: مختار فما مخرجين حقهم يعملوا كيما كالعام كيسلوفسكي ما هو كمل حياته في فرنسا يعني بعد السيري هذيك روج نوار ترا كولور هذوك وعمل حاجه من التلفزه قال جرت جوني بلو ريان ادير قال
0: شفت ما انا وما اليتي اونيت معناتها كان مع نفسه
2: هذا هو
0: دونك بالنسبه لكان انا اسلام هذا بيه معناتها باش

0: نحكي انا شويه على البانيل على الجناح التونسي
1: اكزاكتومون هذا شكون باش
0: نحكي عليه. انا تو ديباي ديما يصير علاش جناح تونسي وعلاش انا نحب نقول حاجه راهو الجناح التونسي انا مواكبه من الثمانيات تعاون حاجه معناتها يرحموا نجيب عياد وصلاح الضاوي وقت اللي كانوا في الساتباك وكان اول محل الباليدي فيستيفال الجديد هذا عام 83 معناها كان ستاند نتاع تونس في الممشى الكبير كانت الفرق الكل والعرب الكل يتلموا في ستاند نتاع تونس حتى واحد ما عنده ستاند تونس كانت هي اول بلاد تلم المجموعات الكل حتى مصر ما عندهاش مصر اللي هي بلاد سينما ما عندهاش ستاند ولتو حتى في السنوات اللي فاتت مصر ماشي موجوده السنه مصر دخلت بقوه عامله ستاند معناها من احسن ما يكون وخاطر الكبير وما تعرف تكاليف الستاند معناها قد ما يبدا المساحه نتاعه اكبر قد ما يبدا اغلى وهذه معناها وجهه كما تشوف جايين على كاس العالم احنا اليوم كاين كاس العالم تاع السينما حب ولا تكره
1: صحيح
0: نشوف الاعلام اللي موجود بلاد موجوده بالدراب نتاعها بالناس اللي ماشيه اللي جاي ان بوان دو رونكونتر معناها النقطة اللي الناس كل تتعدى منها اللي يشوف معناها بون هذا تنظيم الجناح موضوع لازم يكون يصير فيه نقاشات في المستقبل. أنا يصير فيه شنو الأوبجي والحاجات اللي لازمها تكون في الستون. عملنا البانيل هذا كان انتريسون على حكاية الكونيكسيون ما بين المهرجانات والتوأمة تصلح ولا ما تصلحش وكان جاوا مجموعة من مديري المهرجانات وكانت حاجة انريشيسونت بالنسبة للاتصال. وفعلا صار نقاش حتى على ايام القرطاج السينمائيه دونك معناتها هذوما حاجات مهمه والاتصال مع الاجانب راهو ما ثم عام كامل ما تنجمش تشوفهم ناس بتتوى بالواتساب ولا بالميل واللي بتحب عليه مش كيما تقابلوا شخصيا
1: صحيح
0: يتقابلوا شخصيا تبني معاه بروجرام تقول له هكا باش نعملوا هذا ما نعملوش هذا نعملوا هذا وفي نفس الوقت دخلنا في نقاشات على التوقيت نتاع المهرجانات المشكله اللي تو مثلا في المنطقه العربيه الكل جي ما بين سبتمبر حتى لديسمبر النفس ما فماش معناها شوف بعد فينيس اش عندك تجي القونة من بعد القونة تجي القاهرة تجي مراكش تجي شو اسمها راتسي نتاع السعودية نتاع جدة وتجي جي سي سي كلهم ملمومين مشاكل شكون ياخذ الفيلم الاول اكسكلوزيفيتي ولا لا أنا ما فما مشكل فما ناس ما تنجمش تمشي لهذا وتمشي لهذا وتمشي لهذا أنا علاش البيريود هذه كلها ملمومة في ثلاثة أشهر ونص ولا في أربع أشهر في هذا معناها فترة صعيبة وفما ليزيشانج اللي يصيروا مثلا الضيوف ولا الأفلام يعني باش ما يقعدوش يتعاركوا توا مثلا الجيسيسي تقعد في الأخر في ديسمبر توا تمصميصة معناها أنا بغا نقول لك بالنسبة للجيسيسي مش مشكل اما بالنسبه تو للقاهره ولا بالنسبه للمراكش ما بيناتهم ثلاثة ايام ولا نهارين معناها ما تلزمش الشواء نتاع الادات الكل حقهم يتبدلوا لازم يكون فما تواصل ما بين مديرين المهرجانات باش ينظموا الاوقات نتاعهم من بعد تجي الفتره بين نص مارس حتى نهايه افريل حتى من بعد في الكيجي كان مع سرقة حتى مهرجان ومن بعد يجي الصيف هذاك صعيب دونك هذه التوقيت نتاع المهرجانات حاجه مهمه وزاد كيف كل مهرجان يقعد في النمط نتاعو لازم تتعمل الكونيكسيون حتى في تونس تو مثلا كان باش تكسر شويه نهار فما خمسه ولا سته مهرجانات ما فيها باس تتعمل حتى جمعيه اسوسياسيون بور جيري لي فيستيفال
1: اي اون كونيكسيون تكون موجوده كما قلت انت ما بين المهرجانات تنجم تكون اون بلاتفورم انا نحط الدات نتاعي انت تحط الدات نتاعك واذا كان
0: لا فما اللي يحط الدات نتاعه انه كونسلت با لي زوت معناها ما يكلمهمش ويجيو يلقاو في نفس الوقت مثلا المهرجان نتاع شو اسمه اللي في المغرب هذاك في شو اسمه تطوان هذا الكبار يبدل التاريخ نتاعه نتاع مالمو اللي في السويد مع محمد القبلاوي قداش مرة نجي انا وياه في نفس ما نكلموا بعضنا يقول لي تقدم ولا تبدل الدات ولا نبدل الدات فما اماكن ما فماش كونيكسيون تصير ياسر مشاكل معناتها فما افلام باش تدخل عند هذا ولا عند هذا ولا ما مثلا مش كيما يلزم كونيكسيون تتعمل بين كان مهرجانات الجنوب ولا المهرجانات الافريقيه ما تجيش في نفس الفتره هذيك الحاجه اللي احنا بينا عليها ودخلنا في مواضيع اخرى على التمويل المهرجانات وعلى
1: البروجرامات عنده ما يسالك سي مختار
2: لا انا من الملاحظه اللي قدمتها قلت السنه مستوى الافلام ضعيف ربما هذا معناها
0: لا مش ضعيف اقل من السنوات اللي فاتت
2: اقل من السنوات باهي وربما زاد المستوى السينما العالميه مثلا انا بصفه خاصه لاحظت انه بلدان الجنوب كي يقول بلدان الجنوب السينما الافريقيه السينما العربيه السينما نتاع
0: امريكا اي سمعني احسن غياب كامل لا مثلا السينما الافريقيه
2: يطرح سؤال هذا علاش ما فما عاد العديد من الاسباب لما حاله وكان نرجعوا لها. فما افلام مشات قبل برلين هذا ربما يفسر
0: أيه.
2: انه يعني بون على كل حال مهما شي
0: والله لا فما كما تعرف انت اختيار الافلام فما نمط معين وما يحبوه في كان
2: وعندهم لي ميم كليون ديما نفس المخرجين تو اللي خذوا البال
0: وفما وفما لوبينغ يصير
2: هذا هو هذا هو
0: اللوبينغ نتاع الشركات الكبرى نتاع التوزيع
2: اكيد هذوك الثاني يلعبوا دور مهما شكون
0: يلعبوا دور حتى مع ليجان تحكيم مش حتى مع اختيار الافلام فهمت دونك سنا اقل يظهر لي الضغط نتاعهم اما في قداش من عام تصير معناها الضغوطات هذه الكل وهذا معناتها ما تنجمش انت لو انت ما تنجمش تحط افلام في التكلفه الانتاج نتاعها تلقاها في 4 أو 5 مليون يورو وتجيب فيلم من الجنوب مثلا فيلم تونسي ولا مغربي ولا مصري ما يفوش 500,000 يورو باش تقول لي انت الفلوس تعمل فيلم باهي ولا تعمل فيلم خايب ما فما الانواع الكل كل واحد ونوعيته كل واحد والموضوع نتاعه فهمت اذا فما مينيموم غارونتي معناها فما ناس تصور لك فيلم في 8 أسابيع فما ناس تصور لك فيلم في 3 أسابيع اللي يصور لك في اللو بادجت ولا في السينما اكسبيريمونتال ما ينجمش يلقى روحه فورسيمون اكسبسيونيلمون تلقى ساعه على ساعه فيلم باش يدخل الكومبيتيسيون اما شوف الافلام اللي كلهم في المسابقه الكبيره اقل ميزانيه تلقاها في 3 4 مليون يورو
1: صحيح باهي سي مختار
0: التوازن مع هذا
1: الحديث على كان نحب نسالك على صبات الغلا وين نوصل
0: سبات الغولة ما تكلفش 3 مليون يورو
1: اي وين وصل وقتاش باش نتفرجوا فيه تو
0: سبات الغولة الاسعد القوبانتيني الموزع العظيم التونسي تحياتي ليه فهمتي هو عنده بروجرام هو اللي يتحكم في الكالندري جات فترة افريل ومي دونك كنا باش نخرجوه في افريل مي قال لي ما انا ما ننصحكش خاطر الفيلم باهي وفيلم فيه ممثلين باهين وما نحبش نضر الفيلم قال لي فترة صعيبة لأنه داخلين على فترة نتاع امتحانات
1: صحيح
0: وبعد جاي العيد وجاي جاي كأس العالم دونك نصحني قال لي خليه سبتمبر أكتوبر أنا أعز بيريود وياخذ حظه باش يحب يعطي الحظ أكثر من الفيلم
1: دونك
0: أنا عاقل أنا مخرج ومنتج باغ لا كويس دو جوبيتير دونك سمعت كلامه اش حابين نعمل يا
1: كاو لا وكلامه صحيح كلامه معقول
0: دونك نستناه إن شاء الله في اخر سبتمبر بيبي اكتوبر نخرجوه مع الجمهور التونسي
1: ان شاء الله شكرا لك سي مختار يعيشك
0: صح يعيشك يا خالد وتحياتي سي حسن وبون شانس
1: ربي المره الجايه كتاب تلسوسه كلم
2: كتاب تلسوسه ما مش معنى تهبط بصفه سريه كانك هارب من
0: لا يا خويا
1: خويا ميساج نخلصها انا القهوه عليك انت وعلى سي حسن
0: لا لا بالسكر ولا بلا سكر انا بلا سكر
1: ميساج
0: قال فلوس
1: لا لا فرد سوم ما نسالش تاني ناخذ قرض ونخلصها مش مشكلة
0: طيب ما احنا جوكم يعطيكم الصحة
1: عايشك سي مختار بارك الله فيك شكرا على قبولك الدعوة نمشي نعملوا ترتيحة مع الموسيقى بعد نستقبلوا سي كريم العذاري نحكيو معاه على لو بروجي الجديد نتاعو تفضل

0: 48 دقيقة نوصلوا لها مع بهاء سلطان، مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى شي للتسعة متاع الليل. سينما سينما دوك، فرحانين برشا اللي موجود بحذانا سي كريم العذاري. مرحبا. شكرا على قبولك الدعوة. فكرت سي حسن بالطبيعة اللي كل مرة يودنا بضيف من مستوى ممتاز جدا. دونك خلينا نبداو بالبداية، انت استاذ موسيقى هكا ولا
1: ايه
0: شنو دخلك في السينما اخويا؟
1: مرحبا بالمستمعين الكل قبل كل شيء. ومرحبا
0: مرحبا مرحبا بسي حسن.
1: ايوه بسي حسن فهمتي، والسيد
2: نعرفه يا اخويا.
1: المهم هو كلهم راه معناها والفنون كل تصب في بعضها.
0: ايوه
1: معناها كي نقول السينما زاد كذلك، اما الموسيقى زاد عندها علاقه بالسينما.
0: صحيح.
1: هذا شنو نقولوا، هو الحقيقه معناها هو عمل معناها نحب نقولوه، هو فيه شويه معناها معناها ما بين يجمع ما بين السينما ويجمع ما بين التراث.
0: استناني قبل ما نمشيو للعمل هذا، مزروب خويا في عقلك. عندك 20 دقيقه كامله احكي فيهم كما تحب. خلينا نمشيو بشويه بشويه. استاذ موسيقى، غرامك بالسينما كيفاش كان؟ اسكو تتبع الموسيقى التصويريه مثلا نتاع الافلام؟ اسكو تركز مثلا مع جينيريك ديبو جينيريك فان، تقول شبيهم حطوا الموسيقى هذه شبيهم ما حطوش الموسيقى هذه، والا لا سا سي في هكاك تو ناتورالمون؟ قلت علاش لا، هذه سي ان جونر موزيكال ولا اهازيج كما قلت لي قبيله، اللي هما يستدعيوا الانتباه وباش يندثروا، دونك يلزمنا نوثقوه.
1: والله الحقيقة أنا أستاذ موسيقى صحيح. أنا وكذلك أنا باحث في حال في نفس الوقت، أنا نبحث في التراث وأنا أعمل ماستير وإن شاء الله قريب تكمل واحد كل شيء. في نخدم جاء نخدم على المشهدية في والمشهدية مربوطة بالسينما زادة.
0: دونك لقيت روحك
1: معناها فما توجه وفما انسجام كامل ما بين الموسيقى والسينما. والحقيقة أني تجربة جديدة معناها في السينما، يعني سبق لي تجارب أخرى. مثلا في الميدان متاع معناها الموسيقى عملت عرض، معناها تنجم تكون هو معناها رؤية جديدة للموسيقى الشعبية بما فيه هي نفس التقريب، يصب في نفس الحاجة هذه معناها في الأغاني،
0: في نفس المشروع
1: هذا تقريبا. هو مواصلة، لكن نحب نوصله أكثر الفكرة هذه اللي هي معناها من تراثنا ومن خصوصية متاع بلادنا. كذلك معناها الحقيقة معناها تنجم تكون محطة انظار الناس كل، خاطر التقنية هذه المشروع اللي نحكيو عليه شوية معناها التقنية هذه يحكيو عليها، معناها فما ناس معناها عاملة بحوث في تقنية البناء ومعناها هو كل الجو الاحتفالي هذاك اللي موجود في الفترة الزمنية هذاك، الزمن الاجتماعي هذاك اللي نحكيو عليه شوية زادة في السينما.
0: مع الزمن أنهي الحقبة الزمنية اللي اختلفت؟
1: الحقيقة هو معناها مرتبط معناها بالنصف الأول من القرن العشرين، معناها كما نقولوا احنا من حتى يوصل حتى للستينات، خاطر هو معناها التقنية هذه فات
0: معناها توثيق قرار بلدي من 1910 1920
1: تقريبا، معناها في الفترة هي الفترة اللي موجود فيها في تونس، وهي وممكن موجودة من قبل، خاطر فما ناس هذوما مختصين في التاريخ ومسلمين هما اللي يقولوا لك بالضبط معناها وقت جات للمنطقة بتاعنا وشكون استعملها وشكون كذا. أنا جوست معناها باش نصور المشهد اللي خلطت عليه، خاطر عملت ديزونتروتيان وعملت مقابلات مع ناس كبار وثقت مش ملتوى عندي برشا نخدم فيه معناها البروجي هذا. وفما حاجات اخرى زادا بخلف هذا، فما اشياء اخرى معناها
0: انت موجودة. اخترت الموسيقى اللي يقوموا بها عمال البناء وقت اللي يبنيوا في بني شو بالضبط؟
1: هاش مسالك التقنيه نتاع البناء هذه هي اسمها تقنيه الطابيه. التقنية هذه
0: نعرف طابية متاع هندية،
1: لا هو
0: خفت غاد.
1: التقنية هذه معناها هي شنو، معناها عبارة على بناء بالتراب المدكوك تسمى.
0: أي
1: بالتراب يخمروه كالتراب هذاك ويعملوا كي صندوق كلوحة.
0: كل جور يولي،
1: لا مش كل جور، يعملوا معناها يقولوا بيبان هما، خاطر معناها مصطلحات تقنية. معناها الباب هو عبارة على صندوق يهبطوا فيه تقريب طوله 4 متر و30 وعرضه 50 60 سنتي،
0: كل مرتي
1: وارتفاعه 160 سنتي تقريبا. فهمت ياكل العمل هذوكم يهبطوا في وسط الباب هذاك، بالطبيعة فما تراب تسمى التراب الأبيض هذا يخمروه يقعد 15 يوم تقريب حاجة كيما كيك يخمروه باش يفما سر متاعك باش يشد
0: باش يكون سوليد
1: باش يكون سوليد من بعد ومن بعد معناها يضربوه بالسما بالرزيم ابن خلدون يقول للمراكز فهمتني باهي هذه ما التقنية هذه كانت موجودة احنا عندنا في مساكن ودويرها وكانت موجودة اخرى في مناطق اخرى موجودة في تونس معناها في مناطق مختلفة لكن معناها كانت موجودة في تونس في خاصة في مساكن بصفة خاصة خد البلاد قبل معناها في الفترة في الستينات قبل الستينات تقريبا براتيكمون معناها مبنية كلها بالتقنية هذه ديار طابية يقول لك باب عربي وبلاد معناها مبنية بالتقنية هذه
0: فين في سيدي عبار مثلا لا أكثر حاجة في الركاب فين بالضبط
1: شوف مساكن هي معناها نرجو احنا مثلا الخمسينات ورجع التالي تلقاها خاصة البلاد القديمة معناها خاطر البلاد القديمة كلها مبنية بالطابية شكون اللي يبني بالطابية هما الناس معناها الطبقة الشعبية اللي هي معناها عندها الماتير هذيك موجودة قريبة لها عندها التراب عندها الماء ينجموا معناها يبنيوا بالطريقة هذه
0: بالتقنية هذه التقنية
1: الناس اللي لبس عليهم اللي عندهم معناها كذا يبنيوا بالحجر فهمت فما عائلات معروفة في مساكن مش ندخل في التفاصيل هذه باهي وفما زاد الحواز نتاع مساكن موجود فيها زاد كيما المرتين كيما البرجين كيما بنو ربيعة هذوما الكل موجود فيهم معناها التقنية هذه باهي التقنية هذه نتاع البناء
0: اللي هي مازالت قائمة حتى لتو معناها مازال
1: الديار موجودة الآثار نتاعها موجودة
0: ايه نحكي لك الديار مازالت
1: الديار فما البعض من الديار الأغلبية قاعدة تنتثر بما أن فما معناها توجه اخر الحداثه ولا
0: الجينيراسيون اللي بعد يطيح الطابيه هذيك ويعاود يبني باليجور
1: ويطلع الفوق واحد كل شيء
0: واضح
1: باهي هي اندثرت
0: اما مازالوا فما بناءات
1: فما بناءات
0: مشيت وشاهدت بعينك
1: بالطبيعه موجوده فهمتيها معناها موجود بعض كذا بعض البناءات اللي هي معناها صامده لحد الان معناها وخاصه معناها في البلاد العربي ولا ساعات مثلا يجي مثلا يعمل يحافظ على هذيك ويعمل لجور حصيله فما
0: يعمل رفور سماء
1: بحثه بالضبط
0: يعمل أنترو ميربورتار يهز فوق منه ويخلي هذاك أمريكي
1: بحكم أني معناها التقنية هذية ولا البناء هذية منتشر بصفة عامة معناها الطبقة الشعبية هذيك وكانت معناها صعيب معناها فما جهد ومتعبة فيزيك. معناها فيزيك معناها تطلب برشة عمل الباب هذية قلت لك 430 على متر ستين معناها مش يهزوا مش يشدوا معناها كل أحد بشكلات وعملوا القوايم حصيله فما معناها بالحق معناها فما جهد كبير برشا وفما عناء نتاع تعب وفما ولا وفما يعملوا بعض الاهازيج باش يخفوا على روحهم فهمتني في نفس الوقت وتوارثت ومشيت المساله كيكا لين ولا معناها جو احتفالي كامل فهمتني وفما بالطبيعه الجو الاحتفالي فما بين قوسين يعملوا شويه مثلا طقوس اللي تمثل مثلا يحطوا مثلا بعد ما يكملوا الحيط يحطوا مثلا طنجره كحله على على على الحيط ملايين فهمت مثلا يعملوا ثلاثة شلط قد معناها فما حاجات يعملوها مثلا ديجست هذه معناها داخل الجو اي الجو فما مش هذه كامله معناها في تتمثل معناها في الجو الاحتفالي هذا وكانوا لي شانسون هذوما الاغاني هذوما الاهازيج ولا الترانيم كما تحبوا تسميوها معناها في كل تاش نتاع
0: عندها عندها الغنية نتاعها
1: عندها الغنية نتاعها مثلا كي يجي يفرش التراب ولا كذا
0: يغني
1: يقول حاجة كي يبدأ مثلا وهم يقولوا معناها الفرشة يقولوا لا قالة كل قالة معناها عندها كذا فهمتني حصل هو بالحق تخيلته أنا مشهد كامل معناها تخيلته نجم يجي يكون في السينما معناها حاجه معناها تكون حاجه متميزه
0: تريفيزوال وزاد حتى بالسمع زاد معناها
1: فيزوال وكذا نوثقوا الحاجات خاطر هما تنحات
0: عامه السؤال اللي يطرح نفسه تو شكون باش يغنيهم الاغنيات هذوما
1: والله هذه هي تو معناها الاشكال معناها شكون باش يغنيهم انا بحكم انا عملت
0: خاطر يظهر لي الصوت فما اكيد راه فما شكون اللي كانوا يبنيوا بالطريقه هذه والعمله ومازال موجود على قيد الحياه وينجم يعاود يغنيهم لك اما ما ظهر ليش كان مازال عنده الصوف باش
2: لا هو نظم السبكتاكل اللي قدمتهم ديجا
1: لا انا واش نقول لك هو فما الانتربريتاسيون هذاك نتاع معناها السبكتاكل عملته هو معناها طريق رؤيه جديده فيها
0: توزيع جديد
1: فيها توزيع مثلا غربي فما كما نقولوا حوار ما بين لي زوتي ترافاي لي انسترومون بيركسيون معناها وكذا فما حوار فما رؤيه جديده فنيه معناها نحكي على الموسيقى وعلى كل ما هو هذاك في سبيكتاكل تو هذايا فيلم باش توثق الحاجه اللي هي معناها ديجا كانت موجوده
0: تدوا في ديال الاوريجينال
1: بالضبط هذا هو انا معناها بحكم معناها استاذ الموسيقى ديجا انا حافظهم معناها
0: على الاوريجينال
1: نحافظهم اي على الناس هذوما على
0: انت حافظهم حفظتهم معناها حافظت عليهم لا اما انت
1: لا انا حفظتهم خلال التسجيلات اللي عندي التسجيلات الموجوده اللي عندي انا حافظهم وش نعاود معناها نحفظ الناس هذوما على الشيخ المخاطريزم فما حاجتين يزم يكون يحفظ ويزم يكون زاد ينجم يعمل
0: لي جيست اون ميم طون
1: لي جيست هذوك ما يحفظهم معناها هذه فما شويه معناها من الصعوبات اللي تنجم تكون معناها نعترضها فهمتني في
0: انا احسن ما ينجمش
1: صعيب شويه الحقيقه يجي يشرب كويس تي فهمت كيف فك البريد فخار فهمتني
0: خطر
1: باهي معناها هذا هو تقريب معناها الفكره
0: نتاع فكره حلوه برشا باهي تقدمت بمطلب لوزاره الثقافه للدعم
1: انا نشكر الساعه وزاره الثقافه لما انا امنت
0: بالمشروع
1: هذا وصندوق الدعم اعطيهم الصحه معناها الحقيقه شجعونا واعطونا فرصه باش نعملوا الشيء هذا الخاطر صراحه يزمو يتوفق
0: توا يفو لو متر
1: هذا يزمو توا العمل ثم العمل ثم العمل
0: شكون اخترت باش يكون مخرج معاك سيدي خويا
1: والله الحقيقه ما بعدتش بعيد فهمتني
0: اختنا سي حمام سوسه وبرك
1: سي حمام سوسه كو سي الانوار فهمتني الحوار اعطيه الصحه وبارك الله فيه نشكره زاد هو تفاهم قبل الحكايه وتبناها فهمت وتحسن الحقيقه زاد هو شجعنا الحقيقه هما جماعه الفيفاج هذوما الكل هما اللي دازوا معايا العجله باش باش نقدم اني وباش الحقيقه معناها هما غرموني بالسينما انا يعني ما كنتش عندي فكره كبيره برشا فهمتني
0: وليت نقرا الفيروس احسن والله يعيب عليك
2: هذيك المهمه
0: هذيك المهمه برافو عليك اما انا بالحق سي العذيري يعطيك الصحه معناها ما عرفش كانك ملاحظ اللي كانوا مركز معاك 100% على علاش في شخصي واعوذ بالله من كلمه انا نحب الحكايات هذوما نحب هاك التراث اللي يتواتر واللي ما يتفسخش باش كيفاش ما تنجم ما يتفسخش سان سوفي با باش تحط اغنيه والناس تسمعها تو ليماج يلزمها تكون موجوده وما عادش هاك ليماج فيكس لا ومش كليب باش تعمل انت حاجه على التراث مش باش تجي باش تحط الكليب انا مراه باش تلبسها لبسه تقليديه وباش تقول هاي تغني با دو تو يفوك سوا اون موفمون يلزم تكون فما حكايه يلزم تكون فما سيناريو مكتوب اللي نتبعوا احنا للسيناريو من اللي مول الدار قال باش نبني الدار لين يحط
1: الطنجره هذا هو معناها تقريبا
2: هو هذاك هو تنجم تقول انت الرهان الرهان الكبير اللي وراه كل شيء يعني هو رهان موسيقي لا محاله انه تراثنا الموسيقي ما يضيعش
0: صحيح
2: لكن فما رهان اخر لانه يعني انت وهذا انور يلزم
0: يركز عليه
2: يركز عليه ويوجه الفيلم مش يكون دوكي فيكسيون معناها منه وثائقي روائي كما قال لك فما وضعيات مش يشخصها مش تتمثل وكذا بون انه راهو الغني اللي يحكي عليها تو اللي مش وراها راهي مربوطه بنمط مجتمعي
0: صحيح
2: يعني ماهيش كي نشوفوا فيلم كيما هذا كيما نتمناوه ونحبوه ونتصور اللي مش يكون هكا خاطر انور معناها معروف انه ثابت في اختياراته السينمائيه وافلامه تدل على هذا انه فما نمط نتاع عيش كيف يعني كي تفقد وكي ذاب ما خسرناش برك تقول انت انماط نتاع موسيقى اخترنا طريقه في العيش وقت اللي الناس كانت تعمل كل شيء انت العراس مثلا قبل العراس كانوا يجيبوا فرقه وتاخذوا ساله وشنو انت كانوا اهل الحي والعرس هما اللي يغنيوا
0: ايه ما كانوا فما الحضارات زاد سي
2: حسن ايه تلقاهم من الحومة مش كيما الشكل اللي خذته
0: إيه يعني اوصل بلاد عربي كانت ساكنين فيها دونك الكلها
2: ايه هاك النمط هذاك النمط هذاك اللي العباد كانت قراب لبعضها
0: صحيح
2: وكانوا يقسموا الاشياء وكانوا يعيشوا الفن ويمارسوه فهمت
0: صحيح
2: دونك هذا الفيلم مش يلزموا يوريه بالنسبه لتو كريم تحية الكريم تو اسمع انا نشوف لك انا القائمة بتاع الاستاذة بتاع الموسيقى ولا الاستاذة بصفة عامة معناها في الثانوي ولا يعني فما اللي مع احترامي ليهم زملاء فهمت ابار انه يقوم بخدمته بسويعاته ويروح لداره ما يكسرش راسه في حتى شيء. كريم معناها تنهار وراه موسيل راه العمل هذا
0: بالطبيعه. وسامحني سي حسن راه حتى النمط هذا انت اخترت البناء على الطريقه هذه راه فما زاد غناء في العولة. الانساء كي تعمل العولة عندهم اهازيج وعندهم طقوسهم للعولة. جني الزيتون زاد كيف كيف عنده الاغاني نتاعو عنده الطقوس نتاعو. القافلة كي تمشي قبل باش يمشيو من بقعة لبقعة كان زاد كيف كيف عندها طقوس وعندها عاداتها.
2: انت الفيلم تاع ريجي السحيري على النساء اللي نحيو الكرموس فهمت لموها قالوا لها راهو النساء اللي صورتهم نسيت حاجة راهم يغنيوا وقت اللي يبداو يجمعوا في الزيتون في الكرموس فهمت. دونك يعني هالاشكال هذه على الاقل تعطينا فكره للجيل توا فماشي انه تستلهمنا معناها تعطينا نحاولوا نرجعوا الاشكال هذه نتاع
0: ما نعرفش شكون اللي قالها اللي قال لك من ما عندوش تاريخ
2: ما عندوش يبان سير مش كل ذاكره يا احنا شبابنا توا فاقد من الذاكره مشكله في الميادين
0: كل شيء كان بالانستغرام وبغيره دونك ماهوش لاقي
2: حتى تاريخ بلاد ما يعرفوش
0: صح حسن ما عادش عندنا برشا وقت مازال دقيقتين في البرنامج نحب نكمل مع كريم المشروع توا وين فانا مرحله وين وصل للسيناريو سي بوكلي روبيراج تورناج فما
1: والحقيقة هو معناها احنا بدينا معناها من قبل معناها نحضروا كل شيء هو تو داير المهم معناها وافقت الوزارة هي كذا واحنا بدينا معناها انا مثلا غدوة ان شاء الله كان حين ربي ايش نعملوا الريبيراج معناها نبداو في السيناريو سابا
0: اكيد راهو عندك الاماكن عارفهم
1: معناها انا خاطر عندي بلان لا نخدموا بلانينغ خاطر اي حاجة لازم تنظيم معناها ما ماهوش لعب معناها كيما نقولوا انسان باش يبدا يخدم معناها فماش هذه بلانينغ وبالدات وبالوقت باش ما نخسروش الوقت وما نضيعوش اوقات العباد زاد فهمتني لازم نكون معناها منظم لاكثر اكثر درجه نجم يوخر شويه مثلا جمعه جمعتين شهر اما نكون منظم باش نجم نوصل
0: باش تعرف عندك وش ما عندكش
1: لازم نكون
0: اخر سؤال نختم به معاك الناس اللي حكيت معاهم واللي وثقت من عندهم هل الطريقة هذه والأهازيج هذه قلت لهم راني باش نعمل فيلم عليه
1: ولا والله شنو نقول لك كان تو أول مرة هو تجبد الموضوع قدام سي حسن برشا الناس ما تعرفش اللي قاعدين فاش قاعد نعمل هني تو فهمت هذه حاجة والناس اللي خطيت عليهم هذوما معناها ناس الله يرحمهم الأغلبية
0: توفوا ما عادش فما
1: هي معناها البناء
0: أنا حبيت نعرف رأي واحد من العمال هذوما ولا من اللي كان شاف عليهم ولا غيره رأيه في الفكرة نتاع اللي كونه خدمته هو حياته هو كلها باش تحطها له فيه
1: والله فما نوعين فما اللي تفكروا بايام الميزيريا
0: يقول لك فك عليها ما حاجتيش
1: فما اللي يفرح عنده ذكريات بها معناها فهمني معناها فما حاجتي اما هو الاغلبيه معناها خاطر احنا نوثقوا الحقبه زمنيه معينه من تاريخ مش تاريخ المنطقه نتاع مساكن برك هو من تاريخ معناها تونس كامله خاطر هذه تقنيه موجوده في مساكن
0: اكيد
1: ما فماش معناها شكون عمل عليها فيلم ولا كذا الوحيد ممكن اللي عملت انا سبيكتاكل حاول باش نقرب الفكره ليماج معناها بالضبط بالتعبير الجسدي وكذا فهمتني لكن مش كما الفيلم يعطيك احسن اوضح
0: واكثر تفاصيل
1: ويقعد معناها يقعد الاجيال من بعد الاجيال
0: بوركو با يدخل المهرجانات ويدور ويعرف حتى نيفو انترناسيونال بالتقاليد هذه شكرا لك كريم العزيري يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق سامي الزويري خويا يعطيك الصحه بارك الله فيك مروان سعد زاد كيف سي حسن مشكور جدا سي مختار العجيمي زاد كيف اشرف بن عبد السلام بعد شويه يعطينا موجز التاسعه ليلا نتقابلوا غدوه ان شاء الله من نص النهار الماضي ساعتين في شري تربح ليلتكم زينه باي باي
3: سينما كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان على جمعة FMTV شوف أسمع وتمتع
4: برعاية
3: بيك أند جراي تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق تلقاو كل شيء على انستغرام بيك أند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98-632-549 بيك أند جراي خليك مميزة
5: تحب روحك الفاش تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. أشرف صباح اليوم كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب على جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروس، وذلك في إطار الجلسات الدورية لمتابعة نسق إنجاز المشاريع التنموية بالجهات. كاتب الدولة أكد أن أيام عيد الأضحى المبارك مرت في ظروف عادية دون تسجيل انقطاعات تذكر في التزويد بمياه الشرب باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل مختلف الهياكل والإطارات الفنية لتأمين استمرارية الخدمات خلال فترة العيد. هذا تم خلال جلسة التطرق إلى جملة من الملفات والقطاعات ذات الأولوية من بينها قطاع الحبوب وقطاع الزيتون والتحويل والتصرف في مادة المرجين، مع التأكيد على ضرورة الإعداد المبكر لموسم زيت الزيتون. وتمت أيضا متابعة وضعية توفير المدخلات الفلاحية وبرامج الحوكمة والإصلاح الإداري والتمكين الاقتصادي والاستثمار الخاص والهياكل المهنية إلى جانب دعم الفلاحة البيولوجية. أعلنت بلدية تونس في بلاغ للعموم نشرته مساء اليوم أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير العاصمة إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية غدا السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا وبعد غد الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. يذكر أن المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول أعلنت في بلاغ السابق أنه سيتم يوم السبت إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيدير في حلة جديدة، مضيفة أن البلدية ستؤمن عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة يومي السبت والأحد. ويتضمن البرنامج التنشيطي يوم الأحد عروضا خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات. ختاماً في أخبارنا العالمية، أكد مسؤول في إدارة ترامب الاقتراب من التوصل لاتفاق مشيراً إلى وجود بعض القضايا قيد النقاش، وأشار أيضاً إلى أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت تشكل عقبة في المفاوضات حسب تعبيره. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: قطعنا العلوس باش نعيش. يا الدولة وين؟ إذا ما انتاش نقعدوا نقاطعوا احنا يا سيدي قطعنا. إذا ما انتاش نقعدوا نقاطعوا كيلو اللحم 80 دينار حتى ل 100 دينار، الدوار 100 حتى ل 150 دينار، حاجة أنكر عمرها ما صارت. إذا ما انتاش يا خويا الدولة ما تحركش، قاطع الزيت، قاطع الزقوق، قاطع العلوس، العيش ونعيشوا. اسكتوا المحل بالحكاية هذه.
2: ربي قاسين علينا الماء رسول الله او نقاط، اما الاخره في الجمعه يمشي مره مرتين ساعه ساعتين، اما طور ما يقارب ذمي ازيد من الشر. قاسين علينا الماء شوف حر، انا مواطن معتمد حفوظ وريت قروي مره من حفوظ علب اذا بدي تنقصوا علينا في الماء، وهاي سونات وما نعرف شنو وكذا، وقت السونات تعملوا سونات ما الجمعيه يمشي اللي يجي السونات في النهار مش يعملوا ما نعرفش منطقه كبيره. ما احبك شر وش نعطيني الماء ونحاسبني ونخلصك في الماء. قاسين على الماء يا طويل يقعوا فيك معدي الناس وراهم قاسين وراهم يكلوا في الفلوس.
3: نحب نقول لجمعية الرفق بالحيوانات هذه عملت وقفة احتجاجية طالب حماية الحيوانات المأساوية كما الكلاب كما القطاطس، نحبوا على الأقل وقت اللي هما يطالبوا بتعقيم هذه الحيوانات السائدة هذه ويطالبوا في انت منها تلقيحها. أول حاجة قداش وقت يلوجوا باش ولاو تخصيص فضاءات خاصة بهم الحيوانات السائدة هذه والكلاب الضالة، وكيفاش أول حاجة كيفاش يعملوهم إذا كان هما في الشوارع فهمتي تحت الجر وتحت على شويه، قداش باش يلموا في كامل تراب الجمهوريه اولا. وثاني حاجه وقت الانسان مثلا شعار كلب كما صار في بوحجله فهمت، وقت صغير فهمت مات في جرة عظم تاع كلب، هذا الكلب لا مكلوب على الاقل لازم يعملوا له اسيرونس خير كما حاولت المرور.
4: راهي قريمه الغربي كانت عن فيزا تاع ولايه سوس السونات نتاع الماء، مخلينا كل عيد كيما هكا والعشيه انا نعرف السد ما معبي بالماء، احنا عطشانين والماء موجود يقصوا علينا من العشيه العشيه من ما بي ساعه خلينا الماء خلينا كيما كان لا ما تصليش لا حتى شيء كان الماء ما يرجع لك الثاني فوق ونحن عيد كل عيد كيما هكا.
5: بربك في إيراني كل عام شيء حليق على في نفس الموضوع في الوقت هذا يا أخي، كيف ينظفوا البلاد نظفوها كان للتوريست، عليه احنا ولاد البلاد ما نستهلوش باش ينظفوا لنا البلدية تتلهى بينا نظفلنا تنحي لنا الأوساخ وتنحي وذوك الكياس الناصبة وعملوا بوجه ربي كريمي قال هذا نعملوه خصيصا للسياحة وللسياح باش يجيو يلقاو منظر باهي، واحنا لا ما نستهلوش نشوفوا المنظر باهي، عيب والله عيب. كل عام يعاودوها كل عام الوقت هذا نفس كلامنا نعاود ونقول وباش نقعد حتى مداني عايشة نقعد نقولها، أنا أقسم بالله شيء حشم أنا شخصيا نحكي حشم خاطر ما عندهم حتى احترام لنا احنا الأهل البلاد.

متمتع. متمتع. التسعة وثمانية دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا، سهرية جديدة، موعد جديد من توا حتى النص الليل. رحبوا بكم الناس الكل، رونديفو الموسيقى، رونديفو جديد في الغنية الشرقية والغربية، أكيد الأخبار الفنية المتنوعة اللي تلقاوها معنا، بنة الموسيقى في الساعة الثالثة. إن شاء الله عيدكم مبروك مرة أخرى، اخترتوا السهرية، اخترتوا جو معنا الموسيقى اللي تحبوها أنتم. تحياتنا لكم مع الإكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، ونبدأ مع إليسا بعيش على حب.

هذه جين كام، احنا مازلنا معكم نجد لكم التحية. 9:25 دقيقة، السلام عليكم وين ما كنتم معنا، في تونس ولا خارج تونس، في جو العيد زادة فرحانين هكا كي روح تونسي البلاد، وعلولو اللي روح لتونس من ألمانيا حبي سلام برشا على الفاميل كل بحشهم الكل كل، علولو اللي حبي وصل سلامه علي يسلم على عائلة لمين عائلة الجزيري كيف كيف يوصل لهم سلامه، عائلة الحمروني الكل يقول لهم راني توحش برشا وربي يخليكم ليا الكل، احلى عليه واحلى عشاق طبيعه تحيه ليك. تحيه لايمان زاد امونا معنا وبرشا هكا يسمعوا فينا لقيت هذا ويتفاعلوا معنا، ميرسي على الكومونتير، ميرسي على الميساج اللي قاعدين يوصلوا. باش نمشيو توت سويت لجديد في المزيكا التونسيه. بعد شوية عنا سمحوا ويا ما شابة الشاب سوفيان، غنية مزيانة برشا باش تسمعها معنا، سينو زادا ياسمين بالقاسم غنية الحنة، قبلها فما غنية نوشيبة حكينا برشا على الغنية دي وكنا حاضرين حتى في كواليس تصوير كليب الغنية، فكرة مزيانة مشروع مزيان نوشيبة أمير الأغنية التونسية اللي اختار باش يتعامل مع زوز فنانين محمد شويني والكيلاني تليق، زوز أصوات من الجنوب متميزين برشا عندهم جمهورهم وعندهم قاعدة عديدة جماهيرية بطبيعة وفنية، سينو الغنية خرجت غنية ناس الجنوب باش تسمعها معنا قبلهم الكل، اللي ما يرحمش غنية شيرين النجمي الجديدة خليكم معنا.

0: ليتي.
1: مازلنا مع جو الموسيقى في الجديد في الشرقي ليلة عنا غنية حلوة زينا مصطفى الشوقي عجيبة الدنيا حماقي من ألبوم كامل أبارامون حلي حلي باش نسمعها شوية أخرى عاصي الحلاني لا تغيب وقبلها من الكل هيفا وهبي أي شو المطلوب بعد بدنا الروق فما شو المطلوب يلا باش نسمعها توت سويت في سهريتنا الليلة

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. انعقدت اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج الوكالة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها الاستعدادات للعودة التكوينية القادمة من خلال استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية وتقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء. هذا وتم خلال جلسة تقديم المنصة الرقمية التي تعد تجربة أولى من نوعها داخل الوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث ستمكن من إعداد ومتابعة وتنفيذ العقود وتقييم الأداء بصفة دورية وشفافة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز ثقافة النتائج. وأكد المدير العام للوكالة الياس الشريف أهمية عقود الأداء كآلية حديثة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق النجاعة في التصرف، خاصة بالنسبة للمؤسسات الفرعية. المتحدث أضاف أيضا أن هذه العقود تمثل نقلة نوعية في طريقة التخطيط والتسيير والتقييم من خلال ربط الأهداف بالنتائج واعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، مشددا على ضرورة مزيد دعم العمل الجماعي وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الهياكل لما لذلك من دور أساسي في إنجاح الإصلاحات المبرمجة. ولي بن زرت سالم بن يعقوب إلى تسريع نسق الأشغال الفنية لمشروع بناء وتهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميلة، وإلى مضاعفة الجهد لإنجاز أقساطها المتبقية وتلافي كل أشكال التأخير وإتمامها في غضون نهاية شهر جويلية القادم حتى تكون وظيفية مع انطلاق السنة الجامعية القادمة. الولي شدد لدى أشرافه اليوم على جلسة عمل قطاعية في الغرض على ضرورة وضع رزنامة دقيقة للأشغال المتبقية والتنسيق بين مختلف المتدخلين الفنيين والإسراع في رفع التحفظات المسجلة من قبل أجهزة الرقابة والمتابعة بشأن عدد من الأجنحة. في أخبارنا العالمية، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول قوله إن الرئيس دونالد ترامب لن يوافق على مذكرة التفاهم الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليها. وختاما، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجيا، مشيرا إلى مصادرة أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس تريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
0: تريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في تبرقة، الافكتيف الكل موجود على ذمة صبري اللموشي، استعداد المونديال قبل ما يشد الرحال غدوة في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا لمواجهة النمسا. مقابلة تلعب نهار الاثنين 1 جوان انطلاقا من 8 غربوع بوقت تونس، ثم تحول لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي في اخر مقابلة ودية قبل المونديال. مقابلة اللي باش تلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا من 9 بوقت تونس. بالنسبة لمقابلة تونس النمسا نهار الاثنين، باش يظفرها طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم دولي جيريمي بينيار، وفي الفار باش يكون باستيان دوشيبي. وزوز مقابلات الوديه سواء النمسا والا بلجيكا باش يكونوا تلفزي على الشبكه الارضيه للتلفزه الوطنيه التونسيه. نحكيو على فينال الكوب بعد غدوة اللي باش يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي انطلاقا من 4 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيراتس. مقابلة يظفرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة نضال بلطيف. الفار باش يكون مجدي بلاغة. غضب كبير على الأعداد متاع التيكيات بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، نفاذ التيكيات الكل والترجي هبط بلاغ، عبر عن عدم رضاه على العدد متاع التيكيات المخصصة لجماهيره وراسل الجامعة التونسية لكرة القدم، وطالب بالترفيع في عدد التذاكر. في المقابل ترجي جرجيس أيضا غضب كبير في جرجيس بسبب التذاكر، بسبب الاكتظاظ الكبير، بسبب سوء التنظيم، وجرجيس تحمل مسؤولية للجامعة التونسية لكرة القدم. تقول تم الاتفاق في مرة أولى على 10,000 تيكي، ثم وصلوا كان 9,000 تيكي باش يتباعوا، وتباعوا منهم اليوم 4,500 تيكي، وغدوة باش يتم توفير 4,000 تيكي باش يكونوا فيراج اللي باش يتم بيعهم في أحد نقاط البيع في جرجيس. وجرجيس اللي أكدت أيضا أنها تحصلت على 120 دعوة فقط من الجامعة التونسية لكرة القدم في الفينال، بينما تم الاتفاق في مرة أولى على 3,000 انفيتاسيون ثم بعد 1,000 انفيتاسيون، لكن في الأخر باش تاخذ 120 دعوة فقط. نذكر بالنسبة لأسعار التيكيات، الفيراج 15 دينار، البيلوز 25 دينار، لونسانت سوبريور 35 دينار، ولونسانت انفيريور ب 50 دينار. نحكيو على الرابطة الثانية ونقولوا ألف مبروك بالنسبة لفريق تقدم ساقيت الدير اللي توج بطل لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد فوز اليوم في استاد مصطفى بن جنات على الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. تميز والتألق كان لزياد العلوي اللي سجل ثلاثية كاملة في المقابلة. العلوي من ضربة جزاء دقيقة 28 سجل الهدف الأول، خلدون منصور عدل حمام سوسة، ثم طار حمودة أضاف الهدف الثاني. دقيقة 86 العلوي يعادل النتيجة لتقدم ساقيت الدير، وفي الدقيقة 89 زياد العلوي يمضي على الهدف الثالث في المباراة ليه والفريق. هو بعد تتويج تقدم ساقيت الدير بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية، نسمعوا مدرب تقدم ساقيت الدير يسري بن كحلة شنو قال على التتويج هذا في ميكرو وليد الجزيرية.
3: هو الحمد لله باهو على الفوز، الحمد لله هي مباراة بين اثنين ابطال، اثنين فرق معناتها برهنوا معناتها على 10 شهور معناتها 26 جولة انهم الافضل. صحيح كنا متحمسين، ما تكلمنا اللاعبين كنا راو لقب ما تهمنا برشا، ما تحضرناكم الفوق بون شويه كيف ما قلنا جوار دخلوا طوم الفوق بعد بون ممكن شويه هكا ذهنيا ما الجوار تعب شويه هكا ذهنيا في المباراه. رجعنا شويه تغييرات وشويه حرص من اللاعبين، كنا في الشوط ما تكلمنا معاهم ما فهمت بون هو المباراه تكون من الفوق، حتى اللاعبين الاربع خمسة لاعبين اللي دخلوا ما اعطوا اضافه ما تفريت مخصم ما تفريت نتاع مباراه ما اخر ربع ساعه. والحمد لله معناتها مباراة كانت تليق بالمصدر المجموعة الأولى، تليق مصدر المجموعة الثانية، ما حسمناها النتيجة لنا، احنا خذينا احنا البطولة ولا درع معناتها بطل الدرجة الثانية. إن شاء الله تقدم ساقي الدير معناتها الخطوة اللي عملها أنه يولي معناتها يبدأ من تو يحضر الدوري الممتاز، وإن شاء الله من الفرق اللي تبقى وتكون عندها بصمة في البطولة المحترفة التونسية إن شاء الله.
2: ماهر المهيري مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة يقول المهم الأمل في الرابطة الأولى.
4: شيء فيليستاسيون مخيلنا في بي اس اس ساقيت الدير للأمانة، يعني ما سرقوش من الانتصار استحقوه، فيو كي نشوفوا يعني كي نقسموا الماتش كما طرقت خويا فهمي يعني مالوروزمون ما دخلناش في الماتش مليح بورتون فما يا في دي سيكونس في الميتون الاولاني كنا نجمو نبنيو عليها كنا نجمو نعملو ميتون الاخير مي يلا غالب تعدينا اكوتي وفقنا ربي انه نعدلو سور بالاريتي في الكاروتزان الحاجه اللي عطاتنا نقولوا احنا لوفي عطاتنا بلوس دو موتيفاسيون نحضروا بها الدوزيام ميتون عملنا التغييرات اللازمه عطينا نفس نجومي لازم كيف دخلنا ملاعبيه في وسط كي سون فلويد كيما يمين تريت باش عطاونا حلول في الـ في الـ في الـ في الكونستركسيون في المونتي دو بال وفقنا ربي انه ماركينا يعني الدوزيام بوت على من اقدام طاهر حموده للاسف من بعد يعني تقريبا على زوز اغلاط وقت اللي جينا لو تروزيام ولو كاتريام بوت اللي نجمو نسكروا به الشابيتر نتاع الماتش مالوروزمون لقينا روحنا خلينا يعني مساحات في الـ في الـ في الشق الدفاعي مالوروزمون قبلنا البونتو التعادل قبلنا تروزيام بوت في وقت قاتل حاولنا نرجعوا لكن انا غالب يعني ما نسفتناش كورة الحمد لله ولو بلوز امبورتون الامل اللي راضي بحمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى حبينا الحقيقة نكونوا شامبيون في الليغ دو لكن كيف كما قلت يعني وكما طرقت انه خيانا في ساقية الدير يستحقوا فيليسيتاسيون ليهم.
2: غدوة يتلعب نهائي برج الصعود للرابطة المحترفة الأولى انطلاق الملعب عام العشية في الملعب الأولمبي بسوس الملعب الجيبسي يلعب ضد نادي حمام لنف مقابل زفرة فرج عبد اللوي أمير لوسيف باش يكون في الفار مقابل تلفزيع الوطنية الثانية باش نعرفوا من خلالها على الفريق اللي باش يرافق كل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير للرابطة الأولى. في الاتحاد الرياضي المونستيري كتاب العمل للفريق أعلنت تلقيها استقالة جماعية من جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة ما أدى إلى حالة شغور وعملا بمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي تقرر عقد جلسة عامة انتخابية بشكون نهار 30 جوان والهيئة المتخلية بشتواصل تسيير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجلسة الانتخابية. نحكيو هوند غدوة الأربعاء فينال الكوب بين الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقية اللزيت في القاعة متعددة الاختصاصات برادس نفاذ تذاكر الترجي كيف ساقية اللزيت مازال بعض التكيات موجودة على سي تسكرتي بوانتيان وقبل فينال الأكابر باش يتلعب فينال الكوبريات متاع الكوب انطلاقا من الساعة في نفس الصالة صالة رادس النادي الإفريقي يواجه نادي الرياضة النسائية بالمكنينة. مدرب المنتخب الأرجنتيني سكالوني أعلن عن القائمة المدعوة لمونديال 2026 بقيادة النجم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي أبرز الأسماء أيضا الموجودة إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا أوتاميندي لاعب بنفيكا ديبو لاعب إنتر ميامي إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد ولوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم قدم لكم نيس الذوادي نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فهم بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فهم لكم زين الناس الكل في الامان.
0: سيتي جوهره سبور جوهره سبور افيك ليكيب سبور
5: هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيت

برونو مارس 24K ماجيك ان ذا اير. اغنيه مزيانه برشا. 10:31 دقيقة. السلام عليكم الكل. مازلنا في سارية الليلة، مازلنا مع الموسيقى، مع الغنيات الحلوة اللي اخترناها لكم. برشا غنيات مزيانة سمعنا في الجو التونسي، سمعنا في الشرقي، توتسويت باش نمشيو للغربي. سلموا برشا على مايا معنا في سهرية الليلة. تحية لها سونيا اللي معنا في النمسا. أشواق معنا زادة هيك عاملة سهرية مزيانة كيف كيف. ريما تحية ليك، نقولكم عيدكم مبروك الكل. السهرية فيها برشا جديد، وكما قلنا الموزيكا في الغربي. ساد جيرز بعد شوية مع بيبي ريكزا جايلان لاكوت. أنا فيوتشر مع تايلا في جيم تايم، غنية خاصة بالكوب دو موند زادة، باش تكون من الغنيات الحلوة اللي باش تسمع في فترة الكوب دو موند في كما قلنا أمريكا، مكسيك، كندا 2026. أجواء حلوة، وديما نقولوا حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي في مشاركته. إن شاء الله ينورونا الأولاد ويكونوا محاربين جلادياتور، ويكونوا رابحين إن شاء الله ومربوحة بأكثر من ماتش، ويشرفوا كرة القدم التونسية الكل. يلا نمشوا مع الموسيقى ونرجع لكم بعد شوية.

maintenant.

زلنا معكم في سهرية الليلة. نسلم عليكم الكل، نحب نسلم على فردوس ماروكو، نحب نقدم لها تحية شخصية من الشخصيات الكرتونية ماروكو الصغيرة، هي معروفة زادة على البلاتفورم تيك توك بالباهي، نحب نقدم لها تحية كبيرة زادة حتى كان ماروكو صغيرة، تحية كبيرة لها اللي هي زادة تحب تسلم على شفيق الحبار، واحد من أبرز الشخصيات الكرتونية المعروفة وتعرض لوعكة صحية. نقول له إن شاء الله لاباس وربي يشفيك ويقومك، سلامات ليك وللناس اللي يحبوك الكل. سلام على ريحام، سلام على سونيا، سلام على مهزية، على ريما اللي سايرين معنا اللقيت هذا، إيمان زادة تحية لكم الكل وين ما كنتوا صابرين. نسلم عليها زادة ونمشي لأخبار الفنانين والمشاهير. باش نبداها بنعيمة سميح الفنانة المغربية الله يرحمها وين عمها، إعلان تأجيل حفل تأبينها اللي أثار موجة من التساؤلات بين جمهورها، خاصة أنه الحدث كانوا يستناو فيه ليفان بتاعها الكل، وكان من أبرز المحطات الفنية اللي تحتفي بمسيرتها الطويلة في الغناية المغربية. أكيد كان من المقرر أن الحفلة باش تكون في جويلية الجاي في الدار البيضاء في كازابلانكا تحت عنوان صدى سميحة صدى نعيمة. يا ربي مشاركة الفنانة المغربية شيماء عبد العزيز اللي كانت تستعد باش تقدم مجموعة كبيرة من أشهر أعمالها قدام الجمهور المغربي. وهنا شيماء قالت أنه قرار التأجيل هذايا جاي بعد ما توصلوش الاتفاق مع الجهة المنظمة على بعض التسريبات والترتيبات الخاصة بالحفلة، وأنه الأمور ما وصلتش للصيغة اللي تضمن خروج الحدث بالشكل اللي تطمح له في الحقيقة، وبرشا حديث على وجود خلافات تنظيمية. شيماء ما حبتش تحكي في التفاصيل وقالت أنها تتجنب أي جدل وأي انتقادات تتوجه لأي طرف مشارك. الحقيقة حتى الهدف من الحفلة دي كان مش هنا حفلة غناء وكهو، أما تقديم ليلة استثنائية تليق بتاريخ نعيمة سميح اللي تعتبر من أبرز الأصوات اللي أثرت في الغناء المغربية لعقود، والمشروع مازال قائم لكن يحتاج العودة للترتيب وللتنظيم باش تكون الأمور على أحسن ما يرام. زاد حفلة أخرى في مسرح الفنون الحية في الدار البيضاء تحت شعار أصداء نعيمة صوت خالد لا يرحل، مع مجموعة كبيرة من الغنيات بتوزيع جديد، وكان الهدف منها هي تراث الغناء المغربي وتعريف الأجيال الجديدة بالأعمال اللي صنعت شعبية نعيمة سميح في المغرب وفي الخارج. نمشي مباشرة زادة للخليج، هنا نحكيو على الفنان الكويتي عبدالله رويشد اللي عملت هنا مجموعة من الإشاعات، ضجة كبيرة وحالة من القلق بين الفان بتاعه في الساعات اللي فاتت بعد ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار على وفاته في عمر 64 سنة، وهنا على أزمة صحية تعرض لها في الفترة الأخرى. هي مجرد إشاعات، مصادر إعلامية سعودية وكويتية فات الخبر هذا بشكل قاطع، وقالت أنه الفنان مازال على قيد الحياة ومازال يتمتع بحالة صحية مستقرة لباس عليه، وأنه اللي داولوه الكل إشاعة، ما فما حتى حاجة صحيحة في الموضوع هذا. رويشد مازال يواصل في رحلة الشفاء بشكل إيجابي، تحسن مستمر في وضعه الصحي من غير ما مضاعفات ولا تدهور جديد في الفترة هذه، الحمد لله سلامات ربي يشفيه، يلتزم برنامج علاجي وتأهيلي منظم، فريق طبي مختص لاهي به، وجلسات علاج طبيعي تهدف باش ترجع القدرة الحركية بتاعه ويرجع بشوية بشوية والحالة مستقرة. نمشي نحكي على ثامر حسني. تامر حسني اللي زاد الفترة اللي فاتت ظهر مع طليقته بسمة بوصيل وأولادهم في استاد القاهرة، وكان هنا زاد في مباراة مصر وروسيا وسط جماهيرية حماسية، هكا العائلة لفتوا الأنظار وخذوا حتى تصاور للعائلة الكل، تامر وصغاره ومرته بسمة بوصيل معناها اللي مشيت للمصر، وحتى ولو طليقته هنا طلع عائليا مزيانة وحل نقاش على علاقتهم. المشهد ولا من أبرز اللحظات المتداولة على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. هذوما الأخبار الفنية اللي تلقاهم ديما معنا في بلوني على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. شوية أخرى موجز أخبار لحداش باش يكون معكم زادة سينو، أما زادة فما فيلم قاعد يعمل في نجاحات كبيرة، نحكي على فيلم أسد للمخرج محمد الدياب
من قلب الحكايات التاريخية المنسية وعواطف الدمار. الفيلم هذا قاعد يحقق في نجاحات أرقام مهمة زادة. فيلم الحقيقة باش يكون في الصالات الأمريكية الكندية الأسترالية والصينية. جمهور اللبناني عنده موعد معاه زادة باش يتبع الفيلم هذايا في بيروت مع النجمة رزان جمال، وباش يكون حتى في مجموعة من العواصم العربية كما القاهرة، الرياض، بغداد، دبي، أكيد تو يكون في تونس. ونحكيه أكثر على الفيلم هذا، فيلم في الحقيقة يظهر أنه فما انتعاشة سينمائية عربية يعيش في فترة مزيانة برشا، خاصة أنه يتعرض في أكثر من 80 سالة سينما في مصر، وتواجد كبير في أكثر من 12 دولة عربية، حتى في تونس دايوغا وفلسطين، سوريا، البحرين، لبنان، قطر، سلطنة عمان، الإمارات، الكويت، العراق، السعودية. يعني فما انتشار كبير بالنسبة للفيلم هذايا. هنا فيلم يرجع للقرن 19، قصة أسد، عبد يتمتع بروح قوية، ما يحبش شكون هكا يكسر له خشمه كما نقولوا احنا، ومواجهة صدام مباشر ودار مع صدام مباشر ودار مع أسيادو، وهذاك علاش أسد يعني حتى أثمن ما يملك باش يدخل في صراع بطولي للنجاة، ماركة مصيرية بالنسبة ليه وتقلب موازين وتاريخ المواضيع هذه الكل. مجموعة كبيرة من الشخصيات في الفيلم، محمد رمضان أولهم، فما زاد رزان جمال كما قلنا، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، وماجد الكدواني، وأحمد داش في الكاميروات. مجموعة كبيرة من صناع الفن، منهم كما قلنا شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، اللي اجتمعوا في الإخراج وفي التأليف. محمد دياب هو المخرج الرئيسي، أي الموسيقى التصويرية لهشام نزيه، مدير التصوير أحمد البشاري، ومونتاج أحمد حافظ، الأزياء الريم العدل، وهندسة صوتية لأحمد عدنان. هذا شوية على الفيلم هذا. بالنسبة لتصميم المعارك نلقاو كوليان فوديني شاروف، ماهوش عربي، ومجد يوسف مهمة المنتج الفني، والفيلم من إنتاج موسى أبو طالب. هذا جديد، هذا اللي تعرفوه معنا الليلة في أخبار الفنانين والمشاهير. نمشي مع غزالة، يلا غزالة تصويت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع برئاسة ولي سوسة، وبعد التأكد من نضج الحبوب من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومن مصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، وحسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة تم تحديد تاريخ افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح يوم 2 جوان القادم، وافتتاح موسم التجميع يوم 2 جوان القادم. أصدرت الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية دليلاً يتعلق باقتراح عروض تكوين في مجال الملكية الفكرية متنوعة وملائمة لحاجية المؤسسات والشركات الصاعدة والباحثين والجامعين والطلبة والحرفيين والمحامين، ولفائدة هياكل الدعم والفاعلين الاقتصاديين. المعهد الوطني للمواصفات الملكية والصناعية اعتبر تأكيده وأكد التزام الهياكل التابعة له لفائدة نشر ثقافة الملكية الفكرية وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين في حماية وتثمين مهاراتهم وابتكاراتهم. مدير المعهد من جهته بيّن في تقديمه للدليل الخاص بعروض التكوين أنه في سياق يتسم بتسارع الابتكار والإبداع وتحول الاقتصادات القائمة على المعرفة، تشكل الملكية الفكرية رافعة استراتيجية أساسية للتنافسية وتقييم العمل اللامادي والتنمية المستديمة. تم خلال مؤتمر الدولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة شاوشينغ شرقي الصين التوقيع على اتفاقية توأمة وشراكة بين مدينة القيروان والمدينة الصينية ذات الخصائص المتشابهة من حيث عراقة التاريخ وتنوع المعالم الأثرية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. وختاما، أفاد تقارير إخبارية بانتهاء جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في البنتاغون بعد أكثر من 9 ساعات على بدئها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمع كل سنة 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية
0: بيك اند جراي. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي فونتين، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.

cause I gotta have faith.

0: بنة الموسيقى.
1: وقيتكم مع بنة الموسيقى مع الإغوبخيز مع الغنيات الحلوة، جو طربي جو شعبي جو مزين برشا يستناكم الليلة. حاب نسلم برشا على مايا في النمسا، نسلم على صدقي اللي روحت تونس زادة من بيلفورتك مع الفاميل الكل، غنيات حلوة نهديها لكم دايوغ باش نسمعوا بعد شوية. عبدالله المناعي يا بنية العرجون، قبلها فما وردة بتونس بيك ياسر مزيانة الغنية، سلمى يا سلامة في الفيرسيون إسبانيول، وأنا قلبي دليلي غنيت اسمها تو سويت.

أجدر القاسم يسرقني هكا وصلنا ل 11:54 دقيقة ونكملوا سهرية الليلة في بلونوي. ميرسي بوكو للناس الكل، تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي البويري في الإخراج. غدوة نتلاقاو في جوهر الشو من 6 ل 8 يكونوا ضيوفنا حمدي الشلغمي، نبيل بودينا ودرة بشير. ردوا بالكم على رواحكم، ليلتكم زينة، الناس كله على خير.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا المعد الإخباري، وبدأت بالعناوين. كاتب والدولة المكلف بالمياه يؤكد ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة لموسم التجميع والتزود بالماء الصالح للشراب خلال فصل الصيف. ومسؤول في إدارة ترامب يؤكد الاقتراب من التوصل لاتفاق بخصوص إيران. في تفاصيل أخبارنا، أشرف صباح أمس كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب على جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروسة، وذلك في إطار الجلسات الدورية لمتابعة نسق إنجاز المشاريع التنموية بالجهات. وفي مستهل الجلسة أكد كاتب الدولة أن أيام عيد الأضحى المبارك مرت في ظروف عادية دون تسجيل انقطاعات تذكر في التزويد بمياه الشربة، باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل مختلف الهياكل والإطارات الفنية لتأمين استمرارية الخدمات خلال فترة العيد. هذا وتم خلال جلسة التطرق إلى جملة من الملفات والقطاعات ذات الأولوية، من بينها قطاع الحبوب وقطاع الزيتون والتحويل والتصرف في مادة المارجينة، مع التأكيد على ضرورة الإعداد المبكر لموسم زيت الزيتون. في سياق ذاته شدد كاتب ودولة على أهمية إنجاح التعداد العام للفلاحة من خلال الإعداد الجيد واحترام الأجيال المحددة، مع مزيد التحسيس بأهمية هذا الاستحقاق الوطني وتشريك الطلبة في مختلف التظاهرات والأنشطة الميدانية ذات الصلة، داعيا لتكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتداخلة. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع برئاسة والي سوسة، وبعد تأكد من نضج الحبوب من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومن مصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، تحديد تاريخ 2 جوان القادم كموعد افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح وافتتاح موسم التجميع. أمنت المندوبيات والجهوية للأسرة والمرأة وشؤون المرأة إلى حدود يوم أمس 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص في ولايتي القصرين وبنين ومنوبة والكاف والمنستير ونابل وبن عروس وجندوبة وطوزر وتطاوين. والأنشطة في إطار حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على إنجاح الحملة الوطنية التي نظمتها تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك، والتي تمتد من 20 إلى 31 ماي الحالية. أعلنت بلدية تونس في بلاغ للعموم أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيدير بالعاصمة إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية، وذلك اليوم السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا ويوم الأحد 31 ماي الحالي بداية من الساعة 9 صباحا. في أبرز أخبارنا العالمية، أكد مسؤول في إدارة ترامب الاقتراب من التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى وجود بعض القضايا قيد النقاش، وقضية الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت تشكل عقبة في المفاوضات حسب تعبيره. مسؤول في إدارة البيت الأبيض قال أيضا أن اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض بشأن إيران انتهى بعد قرابة ساعتين من النقاش، ورئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع طهران ما لم يكن جيدا لأمريكا. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجياً، مشيراً إلى مصادرة أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار. تماماً في لبنان، أفاد تقارير إخبارية مساء أمس بشن جيش الاحتلال غارة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوب لبنان. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

متى على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين، سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نترافقوا من خلال اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990 واختياراتنا الموسيقية وفقراتنا القارة، ومنهم فقرة حكاية غنية اللي باش نتعرفوا عليها بعد شوية. اما قبل نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: Antenne.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين. سارياتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين، وكيف ما سبق وقلت توا وقيت باش نتعرفوا على قصة غنية من الغنيات المعروفة، واللي لا باش نتعرفوا على قصة غنية اوعديني للفنان رامي جمال. الغنية اللي خرجت عام 2019، غنية تعملت في الأصل من أجل محمد حماية أو ثامر حسني، لكن في الأخير غناها رامي جمال.
2: بسيرة بقى النصيب، أنت في أغنية كنت عارضها قبل كده على حماية وحماية مرضيش يعملها، بعدين تامر وده ما رضيش يعملها، انت عملتها كسرت الدنيا، فدي بقى كانت رزقك مكتوبه لك
3: بالظبط. اغنيه وعديني، وعديني انا بعد ما عملتها رحت لحمائي وسمعتها له واحنا قاعدين، فقال لي حلوه جدا سيبني افكر فيها.

0: بس على فكره انا من الناس زي ما بقول لك، بما اني ما بصحاش من النوم اقول انا همسك الجيتار النهارده، اي حاجه انا عملتها انا مطمن لها. فكره عدم ثقتهم فيها دي مش معناها انها لا هتخليني احبها اكتر ولا هتقلل ثقتي، بالعكس. انا اول ما تامر ما ردش خدت القرار باني هدخل اسجلها تاني يوم، والحمد لله يعني هي من اهم اغنيتين في طريقي.
1: طبعا
0: الحمد لله.
1: لا بس انت واضح ان انت لما حد بيعجزك انت بتصر ان انت تعمل حاجه.
0: انا ما باحبطش.
1: انا
0: لا للاحباط.
2: انا شايف وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه، احنا رجعنا اصلا معاكم سهريتنا في ليبرونتي.

0: antenne.
1: مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. من جد التحية والشكر لكل مستمعين ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا في راديو جوهرة اف ام. نسلموا على عماد وامين واشرف ومعز اللي يسمعوا فينا في مساكن ثريات، سلم على الغالي وسام وامير يهدي غنية تليل الاسمى. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.
2: مشتاق